0: المعتاد في القراءة وغيرها أيضا من المجالات الأخرى.
1: أنا أشوف في تقصير شوية في قراءة، يعني في فعاليات القراءة في المدارس. لازم تكون القراءة واحدة من الطقوس الأساسية في المدارس وأيضا المكتبات، من يعني الأمور الأساسية في المدارس. أذكر أني أنا لما كنت في المدرسة كان في مكتبة في المدرسة. بعدين بدأت أسمع من زميلاتي أنه كثير من المدارس ما فيها مكتبات الحين، وهذا شيء مؤسف ومحزن نوعا ما. لازم تنشأ المكتبات في جميع المدارس، وتقام مثل مسابقات ما بين الطلبة، مسابقات للقراءة.
0: موجودة مصادر التعلم؟
1: ما عندي فكرة. وأيضا مسابقات على مستوى السلطنة، وأيضا مثلا يعني مسابقات على مستوى المكتبات مثلا. هذه المسابقات تحفز وأيضا تلقي الضوء على القراء من جميع الفئات.
0: لكن رسالتك لكل مثلا شخص يريد يتطوع في أي مجال من، أيوة، من المجالات، خاصة في القراءة،
1: باب التطوع مفتوح. يعني لأن أنا أشوفها من الأمور التطوعية السهلة جدا في موضوع القراءة، لأنه ما يتطلب شيء. إنك تتبرع بالكتب، عندنا مجال في التبرع بالكتب، لأن تكديس الكتب في المكتبات ما أشوف إن من وراها في أي جدوى. فبالعكس، عشان تخفف من مكتبتك تتبرع بالقديم وتترك مجال للكتب الجديدة بحيث غيرك يستفيدوا من هذه الكتب. وعندنا منافذ كثيرة لوضع هذه الكتب وصناديق وكذا. وأيضا التبرع من ناحية أني أنا مثلا أنطلق وأسعى أني يعني أعمل مثل هذه المناقشات الجماعية، يعني أعمل إعلان مثلا لأماكن، تعالوا نقرأ، تعالوا نستفيد. وبهذا يعني ممكن ننشر حب للقراءة، يعني حب مطلوب. وما ننسى أنه أول كلمة هو أمر إلهي، يعني لو يعني مثلا نركز على الكلمة اقرأ، الكلمة فيها صيغة أمر، وهذا يدل على عظم موضوع القراءة. انتقلنا من فترة المعجزات إلى فترة العلم والمعرفة.
2: وجوه في الظل.
0: بهذه النصيحة الرائعة من الأستاذة حليمة بنت خميس البلوشي، الفنانة التشكيلية ومؤسسة مبادرة بيت القراءة الثقافي، نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم وجوه في الظل. شكرا لك يا أستاذة حليمة، بارك الله فيكم.
1: شكرا جزيلا، شكرا على هذه الاستضافة.
0: الملتقى بحول الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج وجوه في الظل. كونوا بخير وإلى اللقاء.
2: وجوه في الظل. وجوه في الظل. مع تحيات خالد البداعي والمخرج علي العجمي. إذاعة سلطنة عمان. صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض دم وراثية،
4: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
7: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
8: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بكل

0: إلى عدم زيادة الوزن عند الأطفال.
1: معك حق يا أمي، فالأطفال الرضع بحاجة كبيرة إلى هذه الحوامض، علماً أن حليب الأم يحتوي على 7 أضعاف ما في حليب البقر منها.
0: أجل، وعلامات النقص الأخرى في هذه الحوامض مهمة أيضاً وخطرة، ومنها اضطرابات في القلب والدورة الدموية واضطرابات جلدية وعدم انتظام في وظائف الكلى والكبد ومشاكل التهابات وضعف في جهاز المناعة.
1: صحيح يا أمي، وبالنسبة إلى المصادر الأغنى لتأمين حاجتنا اليومية من أوميجا 3، فإن الزيت وبذور الكتان واللقطين والصويا والكانولا هي المصدر الأساسي له، ويوجد بكميات قليلة في السبانخ والمانجو وبيض الدجاج المغذى بالحبوب.
0: أما أوميجا 6 أو أسيد لينوليك فيوجد في زيت دوار الشمس والذرة واللقطين والجوز والصويا، وبشكل خاص في الدجاج، وهذه المصادر تحوي على أكثر من 50% من أوميجا 6.
1: بالضبط، ولكي نحظى بهذه النسبة كاملة هناك خطوات يجب اتباعها، منها إنقاص الدهون الحيوانية وتجنب الدهون المجمدة وتجنب تناول المقالي والزبدة والمارجرين والمايونيز والزيوت المكررة.
0: وعلينا أيضا أن نضيف إلى الطعام الجوز والحبوب والزيت المستخرج على البارد وغير المكرر، وأن نستعمل الإنتاج النباتي الطازج والكامل، علما أن الدهون الجيدة التي نحظى بها من الجوز وزيت الزيتون والأفوكادو هي مصدر للطاقة، فكل جرام منها يعطي 9 وحدات حرارية، لذا علينا استعمالها باعتدال.
1: أحسنت يا أمي. نصل الآن إلى ثالث أنواع الحوامض الدهنية، وهي الحوامض الدهنية وحيدة عدم الإشباع، وصفة هذه الحوامض أنها سائلة كفاية بحيث تؤمن المحافظة على ليونة الشرايين.
0: طبعا، وقرأت أن الأبحاث الحديثة تشير إلى أنه بمقدور هذه الحوامض الدهنية تخفيض معدل الكوليسترول السيء في الدم ورفع الكوليسترول الجيد، وذلك بفضل حامض الأوليك الموجود بكثرة في زيت الزيتون.
1: أجل، والمصادر النباتية تحوي من الحوامض الدهنية وحيدة عدم الإشباع ما بين 54 إلى 78%، بينما المصادر الحيوانية تعطي بين 34 إلى 47%.
0: ولكن يا صلاح، ألا نذكر المصادر الحيوانية والمصادر النباتية لهذه الحوامض؟
1: بلى يا أمي، ولكن بعد أن نشرب ما يبل الريق.
0: إذن سأتيك بكوب ليموناد منعش في الحال.

0: يؤكد خبراء التغذية أن كل الأجسام المدهنة تحتوي الحوامض الدهنية وحيدة عدم الإشباع، إنما توجد بكثرة في لحم الغنم والدجاج والبقر والإوز والكنار كمصادر حيوانية.
1: أما المصادر النباتية يا بني فأهمها البندق واللوز والزيتون وزيته والأفوكادو والكاجو والفستق.
0: وبالنسبة إلى حاجتنا اليومية من الدهون، فقد أظهرت الدراسات العديدة التي أجريت أن استهلاك الدهون يشكل 35% من الطاقة عند من يزيد عمرهم على 60 سنة.
1: ولكن علماء التغذية يفضلون أن لا تزيد هذه الكمية على 30%، يعني هذا أنه يجب إنقاص كمية الدهون لسبب جوهري هو تلافي الأمراض السرطانية، إذ ثبت أن سرطان الأمعاء يزداد إذا تعدت نسبة الدهون في الطعام 40%.
0: صحيح يا أمي. ورابع أنواع الحوامض الدهنية الحوامض الدهنية وحيدة ومتعددة عدم الإشباع، وزيت الزيتون هو الأول والأفضل في فئة الدهون الجيدة هذه، ولكن يجب أن يعصر على البارد من أول مرة، وهو يعطي حماية ضد الأخطار المحدقة بالقلب والشرايين.
1: صدقت يا بني، ولكن بما أن زيت الزيتون لا يحتوي على الحوامض الدهنية الأساسية، يجب استعمال زيت دوار الشمس في التتبيل خصوصا. وبما أن الزيوت النباتية عموما تتأثر وتتحول في الطبخ وقد تشكل بعض السموم للقلب والشرايين، يفضل استعمال زيت الزيتون أو دهن الإوز في الطبخ لتحملها الحرارة بشكل أفضل.
0: كما ينصح خبراء التغذية بأن نأخذ سعراتنا الحرارية من السكر المركب كالنشويات أكثر من أخذها من الدهون والسكر المركز والمكرر.
1: نعم، وكذلك من الضروري التعرف إلى الأطعمة الصديقة

0: الصحة لنستبدلها بالسيئة ولكن تدريجيا.
1: سنتعرف إلى هذه الأطعمة وسنتحدث أيضا عن أهمية اللاسيتين للحفاظ على الصحة سليمة، ولكن غدا إن شاء الله يا أمي.
0: حسنا، إذن إلى الغد بإذن الله.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: إذاعة سلطنة عمان،
3: برنامج أسلوب حياة، هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
2: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: وأحسنوا. وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
4: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإحسان صفة يحبها الله تعالى وأمر بها عباده، فقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والإحسان عمل المقربين وغاية العابدين ودرجة الفائزين وطريق المفلحين. والإحسان من مراتب الدين المكونة من الإسلام والإيمان والإحسان. والإحسان منزلة من أفضل منازل العبودية، لأنها لب الإيمان وروحه وكماله. يقول الله تعالى مثنيا على المتصفين بصفة الإحسان: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي هل جزاء من أحسن في عبادة الخالق العظيم ونفع عبيده إلا أن يحسن إليه بالثواب الجزيل والفوز الكبير والنعيم المقيم والعيش السليم؟ ولأهمية الإحسان في الإسلام كثر ذكره في كتاب الله عز وجل، وتنوع الجزاء عليه، ففي مواضع كثيرة نوه الله تعالى بالمحسنين ووعدهم من خيري الدنيا والآخرة، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الإحسان. فعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فالإسلام دين الرحمة والإحسان، والرحمة في الإسلام ليست رحمة الإنسان بالإنسان فقط، بل يدخل فيها الرحمة والإحسان بالحيوان وكل شيء. والله تعالى أمر بالإحسان في جميع الحياة. والإحسان لغة ضد الإساءة، وهو فعل ما ينبغي أن يفعل من الخير، وهو مصدر أحسن، أي جاء بفعل حسن. ويقال أحسنت كذا، أي إذا حسنته وكملته. وأحسنت إلى كذا، أي أوصلت إليه ما ينتفع به. والإحسان الصلاحا هو فعل ما ينفع غيره وبذل المنافع للمخلوقين كإطعام الجائع. ويعرف الإحسان على أنه إتقان العمل، إحسان العمل يعني إتقان العمل الذي يقوم به الإنسان المسلم، وبذل كل الجهد والوسع من أجل إنجاز العمل على أكمل وجه. والمحسن يحرص على طاعة الله عز وجل ظاهرا وباطنا، يحرص على طاعة الله في معاملة الخلق وفي خاصة نفسه، فتجده يتقن عبادة الله عز وجل، يحسن بالعبادة ويأنس بذكر الله ويؤدي شكر النعمة، وتجده مع الخلق باذلا للمعروف، كافا للأذى، مؤديا للنصيحة، تاركا لما لا يعنيه. وللوصول إلى مرتبة الإحسان ينبغي علينا الاستحياء من الله حق الحياء، والاستحياء من الله حق الحياء بأن نحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ونستعد للقاء الله جل وعلا. ومن أعظم ما يناله المحسن من فضل على إحسانه محبة الله عز وجل له ورضاه عنه. قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فهنيئا للمحسنين هذه الدرجة العالية، أن ينالوا محبة الله عز وجل. والله تعالى يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ومحبة الله عز وجل للعبد أعظم درجات الثواب، ومن أحبه الله حبب فيه الناس، ومن أحبه الله رضى عنه وأدخله الجنة ونجاه من النار. ومن ثمرات الإحسان أيها الأحبة معية الله، الله عز وجل يكون معك أيها المحسن. قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال ابن كثير رحمه الله: أي معهم بتأييده ونصره ومعونته، وهذه معية خاصة. ففي ذلك طمأنينة للعبد، عندما يكون الله معك قلبك يكون مطمئن أن الله معك ولن يتركك سبحانه جل جلاله، ورحمة الله تعالى قريبة من هذا المحسن. يقول الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين وجزاء المحسنين الجنة. يقول جل وعلا: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين ولهم في الجنة فاكهة مما يشتهون في ظلال وعيون. يقول تعالى: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. هنيئا لكم، هنيئا للمحسنين. وكما جزينا المتقين نجزي المحسنين، فالله تعالى يكفر عنهم السيئات ويجزيهم بالحسنات ما يشاءون لهم من أصناف النعيم. يقول الله تعالى: لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.
1: وأحسن إن الله يحب المحسنين،
3: إن الله يحب المحسنين.
4: ومن ثمرات الإحسان أيها الأحبة الاستجابة للدعاء والنجاة من الكرب. يقول جل وعلا: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. واستجاب الله لدعاء إبراهيم عليه السلام، قال تعالى: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. فسيدنا إبراهيم عليه السلام كان من المحسنين. قال ابن كثير رحمه الله: هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره والشدائد، نصرف عنه المكاره والشدائد لأنه من المحسنين، ونجعل لهم من أمرهم فرجا ومخرجا، هذا جزاء المحسنين. وقال تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين. فالمحسن أيها المستمع الكريم، المحسن مجاب الدعاء لكرامته على الله تعالى. ومن ثمرات الإحسان الرزق الواسع والعيش الهنية والطمأنينة والأمن والسرور والسعادة. يقول الله تعالى: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وقال تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. فمن ثمرات الإحسان حسن الثواب للمحسنين في الآخرة. قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن أحسن عمله أحسن الله جزاءه. والله تعالى يقول: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المحسنين المقبولين الفائزين بمحبة الله تعالى ورضوانه، إنه سميع مجيب. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقدنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: الصورة المكتوبة.
3: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
4: والكلمة تصنع أروع الصور.
3: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
4: ترسم المكان والشخوص.
3: فالرسم بالكلمات،
4: والكتابة بالكاميرات.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
3: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
4: الإعداد الإذاعي
3: أحمد بن سعيد الأزكي.
4: التقديم
3: أحمد الكلباني
4: ومريم البداعية.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
4: إخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
6: عزيزي المستمع،
7: عزيزتي المستمعة،
6: لا يزال حديثنا عن الزمن والحدث الدرامي في الفيلم السينمائي.
7: من الضروري التعرف على عوامل محددة في طبيعة الأزمنة الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل.
6: الحدث الذي قصد به في المستقبل يسجل في أذهاننا حادثة اعتراضية.
7: هذه الحادثة الاعتراضية يمكن أن تتطور في لحظة معينة إلى الحاضر، أي إلى التنفيذ الحالي.
6: ويمزج الحاضر بين كلا الشكلين، فعندما نرى الحدث الفعلي وهو تنفيذ النية فسوف نعرف بشكل تلقائي عند أي لحظة انتقل المستقبل إلى الحاضر.
7: وأكثر من ذلك، يزيل الفعل شكنا في تحقيق النية لأننا نرى الحدث الفعلي.
6: ويعد الماضي مثل المستقبل تماماً بلا حدود، فيحرك أحد الأحداث إلى المستقبل،
7: ويحرك المستقبل إلى الماضي،
6: ومن ثم يبتعد أكثر وأكثر عنا، ونحن الذين نبقى دائماً في الحاضر، ولذلك نصبح أقل وأقل في الأهمية.
7: ويقع الاختلاف الأساسي بين الماضي والمستقبل حال أن تنتقل حادثة ما إلى الماضي، فعندئذ لا يمكن أبداً وصولها إلى الحاضر.
6: بينما يمكن أن تنتقل حادثة اعتراضية إلى المستقبل، وهذا أمر طبيعي للغاية.
7: ولهذه الأسباب فإن ماضي قصة الفيلم السينمائي بلا أهمية تماماً بالنسبة للمشاهد،
6: وتنحصر قيمة الماضي في كونه دفاعاً لنوايا المستقبل.
7: والحاضر قصير للغاية لدرجة أنه لا يعطي فرصة لتأمل أو استيعاب الحدث.
6: ولذلك فالمستقبل في قصة الفيلم السينمائي يظل كزمن أساسي مهم.
8: الجبل

0: أيها الأصدقاء، في عام 1988 للميلاد حصل الروائي العربي المصري نجيب محفوظ على جائزة نوبل للآداب عن روايته أولاد حارتنا.
1: نجيب محفوظ واسمه الكامل نجيب محفوظ عبد العزيز إبراهيم أحمد الباشا، المولود في 11 من ديسمبر لعام 1911،
0: وقد توفي في 30 من شهر أغسطس عام 2006.
1: يعد محفوظ أول أديب عربي يفوز بجائزة نوبل في الآداب،
0: كما يعد أكثر أديب عربي نقلت أعماله إلى السينما والتلفزيون.
1: وما يهمنا في هذا البرنامج هو تقديم السيناريست نجيب محفوظ وليس الروائي العالمي.
0: دعونا نتعرف على صاحب الصورة المكتوبة، هذا السيناريست، في حلقة اليوم وحلقة الغد.
1: أيها الأصدقاء، هل يمكن أن يصبح الروائي كاتب سيناريو سينمائي أو تلفزيوني؟
0: أجل، يمكن ذلك، والأستاذ نجيب محفوظ خير مثال.
1: ففي هذه الدقائق البسيطة سنحاول إيجاز إجابة هذا السؤال، كيف أصبح نجيب محفوظ الروائي المعروف سيناريستاً؟
0: يعود الفضل في اتجاه نجيب محفوظ إلى السينما للمخرج صلاح أبو سيف الذي أخرج له أول فيلمين كتبهما محفوظ.
1: وعن ذلك يقول نجيب محفوظ في حديث خاص بالسينمائي هاشم النحاس في كتابه الموسوم بعنوان نجيب محفوظ على الشاشة بين عامي 1945 و 1988 والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.
0: إن بداية علاقته بالعمل السينمائي كانت من خلال الدكتور فؤاد نويرة عندما عرفه بالمخرج صلاح أبو سيف.
1: طلب نويرة من محفوظ مشاركتهما في كتابة سيناريو فيلم للسينما اختار اسمه فيما بعد، وهو فيلم مغامرات عنتر وعبلة.
0: وقتها كان المخرج صلاح أبو سيف هو صاحب فكرة الفيلم، وقد شجع نجيب محفوظ للعمل معه. إنه قرأ له رواية عبث الأقدار قائلاً:
1: صلاح أبو سيف أوهمني بأن كتابة السيناريو لا تختلف عما أكتبه عندما سألته عن ماهية هذا السيناريو الذي لم أكن أعرفه،
0: ثم يقول:
1: والحقيقة أنني تعلمت كتابة السيناريو على يد صلاح أبو سيف، حيث كان يشرح لي في كل مرحلة من مراحل كتابته ما هو المطلوب مني بالضبط، وبعد أن أنفذه أعرضه للمناقشة التي كان يشاركنا فيها الدكتور فؤاد نويرة ومعه عبد العزيز سلام كاتب الحوار والأغاني.
2: الصورة المكتوبة،
0: السيناريست نجيب محفوظ.
1: أيها الأصدقاء، كشف هاشم النحاس في كتابه عن نجيب محفوظ بأن محفوظ واصل كتابة السيناريو بعد ذلك بصفة شبه منتظمة حتى عام 1960 تقريبا.
0: هنا بدأت تتحول قصصه ورواياته الأدبية إلى أفلام وتظهر على الشاشة بصفة شبه منتظمة أيضا، وكان أولها بداية ونهاية عام 1960.
1: أصدقائنا، فيلم بداية ونهاية هو فيلم درامي مصري من إنتاج عام 1960 ومن إخراج صلاح أبو سيف.
0: هذا الفيلم من بطولة فريد شوقي وعمر الشريف وأمينة رزق وسناء جميل.
1: هذا الفيلم هو أول روايات نجيب محفوظ التي يتم تحويلها لفيلم سينمائي، لكنه لم يكتب له السيناريو، فقد كتب سيناريو الفيلم صلاح عز الدين.
0: تم ترشيح الفيلم لنيل جائزة مهرجان موسكو السينمائي الدولي عام 1961.
1: احتلت الممثلة سناء جميل عن دورها في فيلم بداية ونهاية المركز الثالث في جائزة أفضل ممثلة بين ممثلات العالم.
0: وكانت هذه هي أول مرة تحتل فيها ممثلة عربية إحدى المراتب الأولى في المهرجانات الدولية.
1: كما تم تصنيف الفيلم في المركز السابع ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية في استفتاء النقاد.

0: أيها الأصدقاء، تخرج محفوظ من مدرسة صلاح أبو سيف السينمائية ليقدم لنا عدداً كبيراً من الأفلام السينمائية التي استعرضها الناقد سمير فريد في كتابه نجيب محفوظ والسينما.
1: يخبرنا الكتاب عن سلسلة من الأفلام التي كتب محفوظ سيناريوهاتها في نهاية الأربعينيات والخمسينيات، وهي
0: يبدو أن الوقت لا يسعفنا لتقديم شيء مما كتبه السيناريست نجيب محفوظ.
1: إذن لم يبق إلا أن نقول
0: كلاكيت، نهاية الحلقة،
1: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
3: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
4: في الإعداد
3: وفي الإخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه.
3: وجوه. عن الأصدقاء والعابرين.
1: وجوه. عن الأشياء والكائنات.
2: وجوه.
1: وجوه. عن الأصدقاء والعابرين.
2: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري.
2: وجوه.
1: تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: علي المعمري، تدشين الأسفار والمودات. علي المعمري قاص وروائي من عمان، صدرت له المجموعات القصصية الآتية: أيام الرعود، عش رجبة، مفاجأة الأحبة، سفينة الخريف الخلاصية، أسفار دملج الوهم، وكذلك الأعمال الروائية الآتية: فضاءات الرغبة الأخيرة، رابية الخطار، همس الجسور، وابن سولع. هذه محاولة لرسم وجه شخصي له. الأسفار والطلوات، المرح والقهقهات، البشر الذين رافقهم وأطل على عوالمهم، المدن التي عايشها وصادقها وأصاب منها فاستقطرته واستفحلت فيه، تركت بصمتها على الإنسان والكاتب علي المعمري، اقتاتت هي منه عتاشه عليها في حياة تغتني بالتطلع والانغراس في عدوى المسافر الأبدي. قد يبدو للناظر إلى هيكله، لو لم يكن منغمسا في الكتابة ومهووسا بها ومتوسلا صيدها الملكي، أنه ينتمي لآخر سلالة من القراصنة، أو لأولئك الفلاحين العظام الذين يحرثون التربة ويبذرون الحب وينقون الحشائش المتسلقة في حضرة الأشجار لكي تزدهر المزرعة وتتبذخ، أو أنه بايع قماش يعرف كيف ينتقل الأسواق صوفها وحريرها وقطنها وكتانها وإبريسمها وساتانها، ويتخير للجميلات بالكلمات إغوات اللون والشكل والملمس والرائحة والأمكنة الفضلى التي تجلب منها، أو أنه العجوز والبحر اللذان صورهما إرنست هيمنغواي في مغامرته الفنية المستقاة من مغامرة واقعية لصياد عجوز، بل هو هيمنغواي نفسه دون بندقية صيد هذه المرة، ودون بطولات في الملاكمة، ودون كدمات ورضوض استف منها الروائي الأمريكي كتابته وجنونه ونهايته، بل بصدغه ووخط شيبه وغليونه وأسفاره ورحلاته وطابعته المتنقلة. من الحسن جدا أنه تم اختراع اللابتوبات ثم الأجهزة المحمولة الأخرى، وإلا تورط علي المعمري وورط ناشريه في كتابته بالقلم على الأوراق، حيث لن يفك أحد أسرارها وطلاسمها حتى هو نفسه. إطلاق الأسماء على الأمكنة التي يرتادها والحالات التي يدخل فيها، ومزج الدعابة بالسخرية والفرح بالتجلي والفكاهة بحب الحياة، كانت ديدن علي المعمري وشوله الشاغل ولعبته المستمرة. الأمكنة هي الأخرى قد سماها علي المعمري وفق حالاته وانهماراته الليلية ولقيا أصدقائه هنا وهناك. قد يبدو الكلام المنمق الهادي لعلي بابا في رسم الصور أو سرد اللوحات أو الالتقاء بالإنسي والجني، بالقروي والغربي، بالقريب والبعيد، أو السفر إلى مدائن غير مرئية، أو الحديث عن الحوريات والأميرات والأراضين والسماوات، محض شطط خيالي وابتداع جغرافيات واستنبات علاقات وصنع أسفار بعيدة. لكن أصدقائه المقربين إليه يفقهون أنها حالة شعرية يتكئ عليها وأداة إمتاع واستمتاع ووسيلة تحرر للمخيلة وانفساح لساحات الكلام. إنها آلية دفاع للذات المرحة ضد الذوات المتصلبة الجامدة التي لا تبادر بالسخرية والبشاشة والتي تجهل التهكم المستنفر الحالم. إن حالة كتلك يمكن فهمها وابتلاعها جماليا من رجل صادق الذئاب كما كان يزعم، وزرع حقول الفراولة والتبغ، وخبر عصافير الكينيميني، وزاوج بين الرباط وكنتكي والقاهرة واسطنبول وحفيت، وحمل حفنة من تراب قبر أسمهان في زجاجة إلى محمد شكري. كان الكاتب المغربي محمد شكري قد باح لعلي المعمري بتلك الأمنية قاصدا القول أنه يحب أسمهان كثيرا، لكن علي المعمري حول اللغة المجازية إلى لغة واقعية، وحول حلم شكري إلى تراب يسيل أمام عيني. يقودنا علي المعمري ذلك البوهيمي القابع هناك في زاوية المقهى، الجالس على الأريكة أو الذاهب للقاء صديق قديم أو لشخص سيعرفه للتو ويبدأ الصداقة معه، والقادم من سفر والذاهب إلى سفر آخر. يقودنا هذا البوهيمي المسرف في امتداح الصداقات والاعتزاز بالمودات إلى دفء الصداقة رغم الاختلاف، وإلى الإعجاب بإصراره على الكتابة والتشبث بها بينما كان الآخرون يردعونه عنها ويثبطون مشروعه البادئ، مرتكبا تلك الشهوة بجماع استغراقه وأعصابه المستفزة وقهقهته ودوخته وولعه المسافر. في القرية كان يشرع في هندمته المدينية، في المدينة كان قرويا مسعوطا بفضاء القرية ودبيبها الرحمي، في القاهرة والإسكندرية، في الرباط وطنجة ومراكش، في كوساموي واسطنبول، حيث قيض لي أن ألتقيه صدفة في بعض الأحايين وتخطيطا سريعا في أحيان أخرى، كان علي بابا منخرطا في الحديث عن الشقة الصغيرة وعن الكبسولة القاهرية وعن المقهى الذي يرتاده الطلبة الأتراك في حي تقسيم، ومقهى الحرية في القاهرة، ومقهى الشيخ علي في الإسكندرية، والقهوة الصفراء في الرباط، وغيرها من الحنانات التي تلذ له ويستيقظ فيها ويكتب فيها أسفاره. وكانت غنيمته من ذلك تلك المشهدية التي تتيح له أن يتنفس ويخبط بقدميه ويعيش حياته المديدة ويساجر الأزقة والأماكن ويحاور الكتب والبشر قليلا أو كثيرا، ارتياحا أو قرفا، ويتعرف ويكتشف ويسمع موسيقاه ويكون شكله ولونه وقامته وإيقاعه الشخصي. صقل علي بابا أسنانه من جديد ولمعها ليبدأ الضحك والمتعة والسفر مرة أخرى. وأمام الميناء تأتي سفينة خلاصية كبيرة، ثم بعد أن تسكت أبواخها ويطمئن لها الفنار يخرج منها شخص وحيد، هو هذا العلي ساردا حكاياته، متأبطا رواية جديدة، نافثا غليونه، متحدثا عن الحب والبهجة والحياة المأخوذة بقوة الليل والأنفاس. ومن جهة البر أتصور أيضا أن علي بابا مفاجئا الأحبة يأتي هذه المدينة في قطارها السريع. علي المعمري، تدشين الأسفار والمودات.
2: وجوه
1: صالح بن علي العامري،
2: وجوه
1: ومنى بنت سالم سلمية.
0: إذاعة سلطنة عمان.
5: عمان، أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان، صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
6: صباح ممتد من زرقة البحر إلى ألوان الجبال التي تخرج من خلفها الشمس معلنة عن يوم جديد، تخرج حاملة طاقة الحب بين البشر وجاذبة لبناء جسور التواصل والتعاون. صباح قلوبنا فيه خضراء باختطار النخيل وصافية كجريان الماء في الحقول والسواقي، لا هم لنا إلا وغسلناه من مياه الفجر وعطرناه بالزهور المتفتحة في بيوتنا وشوارعنا ومدننا الجميلة. صباح الخير أيها الأحبة، صباح من صور.

لا حد بين رأس الحد ومشرق الشمس على عمان. كل صباح هي تخرج متراقصة على صفحات الماء، ثم تسافر بها الأمواج لتلامس مرجانة البحار مدينة صور. وكأنما الصباح كل يوم يذكرنا بأسفار الأمجاد البحرية العمانية، حينما يخرج معزوفة متناهية بلحن رصين إلى أسماع العيجة، لينشدها البحارة والربابنة في يمال عميق ينبطح منتشيا بخور البطح، يعيد عليها خطوات السفر الماضي إلى أقاصي الأرض، يفتح بها أبواب حصن سنيسلة ليشرق على برزة الرجال الذين صنعوا كبرياء عمان وإشراقاتها التي لن تنتهي.

يأتي الصباح مقبلا سفوح صور المدينة وجبالها، حاملا رسائل شوق من الهند وأفريقيا والصين وغيرها من بقاع الأرض، وهو الشوق الذي علم رأس الجنز أن يطلق سلاحفه لتجوب الأرض ثم تعود لتضع بيضها برمال عمان تحت ضوء القمر. صور التي أخرجت سنبوقها وبغلتها وبدنها وغنجتها إلى البحار لتروض أعتى العواصف، معلنة دائما أن للأرض صباحات يمكنها أن تشرق من عمان للعالم. ولك عزيزي المستمع أن تطلق قدميك على الشاطئ لتصل إلى الشيخ الوقور الرابض على ساحة خور البطح، إلى سفينة فتح الخير، لتتلمس أخشاب الساج وترفع عينيك للأشرعة البيضاء التي سكنتها أجمل الصباحات العمانية في الأراضي البعيدة، ثم تفتح الباب الخشبي ميمما بعينيك جهة محتويات المتحف البحري الفريد بفرادة قاهر البحار والمحيطات.

0: عزيزي المستمع، ليس البحر وحده هو الصديق الصباحي في مدينة صور، بل لك أن تتوجه إلى القمم حيث القرى الوادعة في أحضان الجبال. تتسلل الشمس بين نخيلها السامقة لترش بعض ضوئها على شجر الليمون والأنبا والسفرجل والتين والعنب. فعلى امتداد وادي بني جابر تصافحك عيون المياه وشلالات الأفلاج، وهي تعيد تكوين الصباح كل يوم بألوان مختلفة. ولك معانقة الكوس التي تسوق دغدغاتها الناعمة، تصافح الوجوه فترتاح الأرواح وهي تنظر للبحر وتحليق النوارس والقوارب الصغيرة العائدة تواً إلى أحضان الشاطئ البديع. عزيزي المستمع، إذا كانت رمال الشاطئ هي مخدة أحلامك، تعلم من الأمواج صبرها على بلوغ هدفها دون كلل أو ملل. عزيزي وعزيزتي، المراكب التي نصنعها بروح التحدي والهمم لن يحطمها التاريخ مهما اشتدت عواصفه. صباح الخير من صور.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: على امتداد أفق صباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.

0: لكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: موجات الساعة 6 صباحاً لإذاعة سلطنة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة 8 صباحاً بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 متراً بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من إذاعة سلطنة عمان ونوافيكم بعناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يصدر 10 مراسيم سلطانية سامية. سلطنة عمان ودولة قطر تبحثان تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري. ميناء الدقم يستقبل إحدى أكبر سفن الدحرجة في العالم، وعلى متنها أكثر من 1200 مركبة مخصصة للسوقين المحلي والخليجي. مذكرة تعاون بين محافظة ظفار والشركة العمانية للاتصالات لدعم وتعزيز جهود تطوير منظومة الابتكار. شهداء وجرحى فلسطينيون جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، ولبنان تواصل العمل على إفراج الأسرى وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضيها. روسيا تقول إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا، وكييف تتوقع نهجا جديدا في جهود السلام. وحصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية بين النيبال والصين تتجاوز 1270 وفاة وأكثر من 5000 مفقود. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق، فقلت نو

ورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها: من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

لو تعلمين بما أجن من الهوى لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري. لا تحسبي أني هجرتك طائعا، حدث لعمرك رائع أن تهجري. ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة لم تمطر.

لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب. لا تسألوني ما اسمه.

بالحرف تكدس الليلك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب لا تسألوني ما اسمي

دكات السواقي في رفة الفراشة العوب ترونه في ضحكة السواقي في رفة الفراشة العوب.

بأي حرف تكدس الليلك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
12: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
13: رفعت الجادرجي،
14: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، لأنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
13: معاذ الألوسي،
15: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
13: راسم بدران،
16: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
13: شهيرة فهمي،
17: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
18: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
17: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1:01 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. شجرة التبلدي الموجودة في وادي حشير، هذه الشجرة العملاقة التي يصل عمرها إلى 1150 عام، تعتبر بحسب الدراسات الأخيرة أكبر شجرة معمرة في شمال الكرة الأرضية مدروسة، لكن هذه الشجرة أيضا مهددة بسبب حفار ساق التين. حفار ساق التين يحفر في هذه الشجرة بشكل مستمر. للأسف الشديد لم يتم التعامل بشكل مناسب حتى الآن مع حفار ساق التين، لازالت الشجرة متأثرة. سقطت شجرة أخرى قبل في شهر أغسطس واحدة من الأشجار، والعام الماضي أيضا سقطت شجرة أخرى، أشجار معمرة أعمارها فوق 300-400 سنة، سقطت ولأنها ذات جذع واحد بسيط، بسيط يعني 3 متر 4 متر 5 متر محيطه، هذا البساطة في أشجار التبلدي، في جذع أشجار التبلدي. أما الشجرة العملاقة اللي يصل محيطها إلى 21 متر في وادي حشير لازالت تقاوم، ولا نعلم إلى متى تقاوم. نتمنى أن يكون في تحرك حقيقي ومراعاة يومية ومتابعة يومية لهذه الشجرة حتى لا نفقدها، كما فقدت الشجرة الكبيرة في الجمهورية اليمنية. أيضا كانت في اليمن شجرة كبيرة جدا من شجر التبلدي عملاقة وفقدت، لا أعلم السبب، وما أدري إذا درست أو لا، إذا تمكن أحد من دراسة ومعرفة السبب هل هو حفار ساق التين أو أمر آخر. لكن هذه الأشجار أن تسقط بسبب حفار ساق التين أمر مؤلم جدا، تعيش حتى 2500 سنة وستسقط في عهدنا نحن، هذا العهد المليء بالخير والملي بالبركة المليء بالاهتمام بالبيئة المليء بالوعي. من المؤسف جدا أن تسقط شجرة مريضة وهي واحدة من أضخم وأهم وأكثر الأشجار المعمرة في سلطنة عمان، وحتى بالنسبة لهذا النوع في شمال الكرة الأرضية، ولربما تنافس هذه الشجرة لتدخل يعني المنافسة عالميا في شمال الكرة الأرضية الأشجار المعمرة، لأن الأشجار الأخرى قد تعيش إلى 1000 سنة، 900 سنة 800 سنة، مثل الأشجار الصنوبرية في أكثر من 900 نوع من الصنوبر، ومع ذلك يعني هذه الشجرة وصلت إلى عمر متقدم، ويعني إذا دخلت منافسة الأعمار ربما تكون من ضمن القائمة العالمية لهذه الأشجار، وهي تعاني وتأن يوم وراء يوم هذه الشجرة، يعني على كثرة الزيارات وعلى كثرة أن تكون هذه الشجرة محط أنظار العالم وموقع زيارة مهم يزور الناس. لا أتمنى أن تتحول هذه الزيارة إلى إطلال هذه الشجرة العملاقة، وأن يكون في فريق مهتم بهذه الشجرة وشقيقاتها من أشجار التبلدي التي لا تتجاوز 100 شجرة. فقدنا حتى الآن 12 شجرة فقدت شبه الجزيرة العربية. مش هذا الفقد مش في محافظة فار ولا سلطنة عمان، هذا الفقد هو في شبه الجزيرة العربية، فقدت 12 شجرة معمرة من أشجار التبلدي حتى الآن. فهل سننتظر حتى نفقد كل أشجار التبلدي؟ علما أنه الموضوع بسيط جدا حتى تأتي الحلول الجذرية، المتابعة اليومية لهذه الشجرة، التعامل مع أي إصابة جديدة أمر بسيط جدا، استخدام المبيدات الحشرية وتنظيف هذه الشجرة يكفي، يعني يحتاج لها رقابة حتى نحافظ عليها من حفار ساق التين، ونحافظ عليها إلى أن يأتي الحل المستدام. يعني هي الآن في مرحلة الإنعاش، هل تستطيع أن تتجاوز فترة الإنعاش أو سنتفرج كلنا على هذه الشجرة حتى نفقدها نهائيا؟ وهذا الأمر يعني جدا مؤلم، ولن يتوقف الأمر عند هذه الشجرة، بل سيستهدف بقية أشجار التبلدي وسيقضي عليها تماما. ولا أحد يتحدث عن البديل، عن أجيال جديدة، الأجيال الجديدة ستأخذ 1000 عام حتى تصل إلى هذه الشجرة. يعني لا يوجد مانع من زراعة أشجار جديدة كما حدث في حديقة التبلدي في شاطئ الدمر، زرعوا أكثر من 68 شجرة ممتاز، لكن هذه 68 شجرة يحتاج لها 1000 سنة حتى تكون بقيمة هذه الشجرة اللي موجودة الآن. لذلك الفكرة ليست أن تفرط في الموجود وتبرر أنك ستزرع أشجار جديدة. حتى زراعة الأشجار الجديدة أيضا مهددة بحفار ساق التين. حفار ساق التين أصبح في مرحلة متوحشة جدا، وخاصة بعد أن توقفت المكافحات أو قلت في الفترة القليلة الماضية، يحتاج أن تستمر المكافحة، يحتاج أن تستمر صيد المجموعات الكبيرة، عمل شبك حول هذه الأشجار المهمة ما في مانع نعمل شبك حول هذه الأشجار المهمة، أو نغطيها بالخيش حتى نمنع حفار ساقطين من الحفر في جذعها الرئيسي، ما في مانع يعني، ويكشف بعد فصل الخريف، وهذا الخيش يكون أيضا فيه مبيد، فإذا وصل حفار الساق يموت. في تجارب كثيرة وفي قدرة حقيقية على إنقاذ أشجار التبلدي من هذه المأساة التي تعانيها في الفترة الحالية. أتمنى أن لا نفقد هذه الشجرة العملاقة المهمة جدا في ولاية مرباط، التي تشكل مزارا تاريخيا وحضاريا وسياحيا واقتصاديا مهما جدا لشبه الجزيرة العربية بأكملها، مش فقط في سلطنة عمان أو محافظة ظفار أو ولاية مرباط. هذا الإرث مهم للجزيرة العربية والعالم بأكمله، فألا يستحق أن نستثمر في المحافظة عليه؟ استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

تمام السابعة صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. الفترة الإخبارية الأولى استهلها بالعناوين: جلالة السلطان المعظم يصدر 10 مراسيم سلطانية سامية. سلطنة عمان ودولة قطر تبحثان تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري. وشهداء وجرحى برصاص جيش الاحتلال في قطاع غزة. ولبنان تواصل العمل على الإفراج الأسرى وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضيها. أصدر حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه 10 مراسيم سلطانية سامية فيما يأتي نصوصها: بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم سلطاني رقم 67/2026 بإصدار قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المرفق. المادة الثانية: يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة: يلغى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في 1448 للهجرة، الموافق 3 سبتمبر 2026 للميلاد. مرسوم سلطاني رقم 68/2026 بتعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على قانون حماية البيانات الشخصية المشار إليه. المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في 1448 للهجرة، الموافق 3 سبتمبر 2026 للميلاد. مرسوم سلطاني رقم 69/2026 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على قانون الثروة المعدنية المشار إليه. المادة الثانية: يستمر العمل بالتراخيص الصادرة قبل العمل بالتعديلات المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويكون تجديد هذه التراخيص والبت في طلبات التراخيص المقدمة قبل العمل بالتعديلات المرفقة وفق الإجراءات والضوابط المنصوص عليها فيه. المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها. المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في 1448 للهجرة، الموافق 3 سبتمبر 2026 للميلاد.
مرسوم سلطاني رقم 70/2026 بتطبيق القانون النظام الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون النظام الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفقة. المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف القانون النظام المرفق أو يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في 21 من ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق 3 سبتمبر 2026 للميلاد. مرسوم سلطاني رقم 71/2026 بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: ينقل الآتية أسماؤهم إلى ديوان عام وزارة الخارجية: السفير الشيخ العباس بن إبراهيم بن حمد الحارثي سفيرنا لدى ماليزيا، السفير يوسف بن أحمد بن حمد الجابري سفيرنا لدى جمهورية النمسا، السفير الدكتور محمد بن سعيد بن خليفة البوسعيدي سفيرنا لدى اليابان، السفير الدكتور صالح بن عامر بن حارث الخروصي سفيرنا لدى دولة الكويت، السفير السيد تركي بن محمود بن علي البوسعيدي سفيرنا لدى الجمهورية العربية السورية. المادة الثانية: ينقل السفير محمد بن عبد الله بن صالح البحراني سفيرنا لدى جمهورية كازاخستان، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية العراق. المادة الثالثة: يعين كل من السفير الشيخ ناصر بن سليمان بن حمد الحارثي سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية بيلاروس، السفير فيصل بن عمر بن سعيد المرهون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية العربية السورية. المادة الرابعة: يمنح الآتية أسماؤهم: الوزير المفوض علي بن أحمد بن سالم الشنفري وظيفة سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة الكويت، الوزير المفوض أنور بن أحمد بن محمد مقيبل وظيفة سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية الصين الشعبية، الوزير المفوض يعقوب بن بدر بن علي الرقيشي وظيفة سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية السودان، الوزير المفوض سالم بن حبيب بن سلام العميري وظيفة سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية الصومال، الوزير المفوض سالم بن سعود بن سالم الحبسي وظيفة سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية النمسا، الوزير المفوض راشد بن علي بن حميد البادي وظيفة سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية السنغال، المستشار المهندس حاتم بن هلال بن علي اليعقوبي وظيفة سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى ماليزيا، المستشارة أصيلة بنت ناصر بن زيد الكيومي وظيفة سفير، وتعين سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة لدى اليابان، المستشار الدكتور الشيخ صلاح بن سالم بن علي جعبوب وظيفة سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية كازاخستان. المادة الخامسة:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 21 من ربيع الأول سنة 1448 للهجرة، الموافق 3 سبتمبر سنة 2026 للميلاد. مرسوم سلطاني رقم 72/2026 بتعيين سفير غير مقيم. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: يعين السفير طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي سفيرنا لدى الولايات المتحدة الأمريكية ليكون سفيرا لنا فوق العادة

بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: يعين السفير عبد الله بن ناصر بن مسلم الرحبي سفيرنا لدى جمهورية مصر العربية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية أنغولا. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 21 من ربيع الأول سنة 1448 للهجرة، الموافق 3 من سبتمبر سنة 2026 للميلاد. مرسوم سلطاني رقم 74 على 2026 بتعيين سفير غير مقيم. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: يعين السفير خالد بن سالم بن أحمد بام خالف سفيرنا لدى المملكة المغربية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية بنين وجمهورية سيراليون. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 21 من ربيع الأول سنة 1448 للهجرة، الموافق 3 من سبتمبر سنة 2026 للميلاد. مرسوم سلطاني رقم 75 على 2026 بالتصديق على اتفاقية تطوير ربط السكك الحديدية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 21 من ربيع الأول سنة 1448 للهجرة، الموافق 3 من سبتمبر سنة 2026 للميلاد. مرسوم سلطاني رقم 76 على 2026 بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء تصريف مياه الأمطار للمناطق المجاورة لقصر البركة العامر. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: يعتبر مشروع إنشاء تصريف مياه الأمطار للمناطق المجاورة لقصر البركة العامر المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة. المادة الثانية: للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 21 من ربيع الأول سنة 1448 للهجرة، الموافق 3 من سبتمبر سنة 2026 للميلاد. ستة عشرة دقيقة بعد السابعة صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. أنتم تستمعون إلى أولى فتراتنا الإخبارية.
العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عمان ودولة قطر، بحثها كل من معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعات وترويج الاستثمار، ومعالي المهندس

0: سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، مع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني الثاني وزير التجارة والصناعة بدولة قطر. وتطرق الجانبان إلى الفرص المتاحة لتوسيع مجالات التعاون، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة، كما تناول اللقاء سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص في البلدين على إقامة شراكات ومشروعات نوعية، بما يسهم في دعم التنوع الاقتصادي وتعظيم القيمة المضافة وتعزيز تنافسية الاقتصادين العماني والقطري. وبحث كل من معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن أوجه التعاون والفرص الاستثمارية بين سلطنة عمان ودولة قطر خلال اجتماع مع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني الثاني وزير التجارة والصناعة بدولة قطر. وتناول الجانبان سبل بناء شراكات استراتيجية وتبادل الخبرات والتجارب بين الشركات والمؤسسات في البلدين الشقيقين. كما التقى معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسعادة الشيخ فيصل بن ثاني الثاني وزير التجارة والصناعة بدولة قطر رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة القطرية. ناقش اللقاء التجمعات الصناعية والتكامل في سلاسل القيمة وبرنامج الاستثمارات والفرص المشتركة بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى تعزيز خدمة السوق القطري والأسواق الإقليمية ومرونة سلاسل الإمداد. كما استعرض اللقاء البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان وما توفره من فرص في عدد من القطاعات الاقتصادية والصناعية واللوجستية، بما يسهم في دعم نمو الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب ضد إيران ستصل إلى نهايتها في وقت قريب للغاية، فيما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد قتلى الهجمات الأمريكية الأخيرة إلى 18 شخصا و108 مصابين. ودعت الأمم المتحدة إلى وقف فوري للعمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أن جميع الأطراف يجب عليها احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والحيطة. وكما حثت الصين الولايات المتحدة على التصحيح الفوري لما وصفته بالممارسات الخاطئة. وقالت وزارة التجارة الصينية إن على واشنطن رفع العقوبات المفروضة على الشركات والمواطنين الصينيين المعنيين بالتبادل التجاري مع إيران. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في وقت تتواصل فيه الانتهاكات الإسرائيلية وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
1: من الضفة الغربية إلى قطاع غزة امتد سلسال الدم الفلسطيني المسفوك من قبل الاحتلال الإسرائيلي. قرية المغير شرق رام الله بالضفة تعرضت لهجوم مستوطنين مسلحين أطلقوا النار على الأهالي خلال تصديهم للاقتحام، فاستشهد فلسطينيان ليرتفع عدد الشهداء برصاص المستوطنين خلال العام إلى 27. وبعد عدة ساعات أغارت إسرائيل على بلدة بيت لاهية شمال قطاع غزة، فاستشهد اثنان أحدهما طفل إلى جانب وقوع إصابات. الجيش الإسرائيلي شن حملة اعتقالات في الضفة طالت أكثر من 25 شخصا وأخطر بهدم منشآت زراعية شرق جنين. دعم الاستيطان سياسة لا تتغير. مجلس التخطيط الإسرائيلي دفع بخطة جديدة لإنشاء 1516 وحدة استيطان في أرجاء الضفة، كما تتضمن الخطة شرعنة لمستوطنتي عاد ومعوز، إضافة لمواصلة التغطية على اعتداءات المستوطنين التي طالت أراضي زراعية في الأغوار ومحيط نابلس. أما قطاع غزة فيتهدده مجددا مخطط التهجير. وزير الجيش الإسرائيلي كاتس صرح أن الخطة ما زالت مطروحة، فيما يعتزم إتمار بن جفير وضع مخطط التهجير شرطا للمشاركة في أي ائتلاف حكومي. القطاع فقد تحت السيطرة الإسرائيلية 60% من مساحته وفق ما صرح بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، الذي أضاف أن الجيش سوف يواصل توسيع نطاق السيطرة أكثر. تصريحات نتنياهو وغيره من قادة إسرائيل جزء من الدعاية للانتخابات المقبلة، لكن ذلك لا يعني أنها لا تنفذ أو يجري العمل لتنفيذها. فالجيش الإسرائيلي بأوامر من القيادة السياسية يعمل على تقويض مقومات الحياة في غزة. أزمة الصرف الصحي وصلت إلى مستوى غير مسبوق، حيث يتم يوميا تصريف نحو 55 ألف متر مكعب من مياه الصرف غير المعالجة، معظمها تصب في البحر، ما يعزز التلوث وينذر بكارثة بيئية محدقة. والقيود على المساعدات ما زالت قائمة، ومعها تتفاقم أزمات الإيواء والغذاء والصحة وغيرها. أما الحل السياسي فيبقى مجرد كلمات لا تلامس شيئا على الأرض. واقتراب موعد انتخابات الكنيسة الإسرائيلية يعني بوضوح أن التصعيد ضد الأراضي الفلسطينية سيكون مسيطرا إلى حين تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام مواصلة العمل على إفراج جميع الأسرى وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. وتسلم الجيش اللبناني أسيرا لدى إسرائيل عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما قالت إسرائيل إنها ستطلق سراح 5 أشخاص كانت اعتقلتهم في جنوب لبنان. يأتي ذلك فيما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات ضخمة وقصفا مدفعيا وتحليقا للطيران المسير في عدة بلدات بجنوب لبنان بالتزامن مع توغل الآليات الإسرائيلية. قال الرئيس الروسي إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا. يأتي ذلك مع تصاعد الهجمات المكثفة بين موسكو وكييف والتي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات.
2: تبقى فكرة عقد قمة روسية أمريكية صينية حدثا تاريخيا، خاصة أن بعض تعقيدات العلاقة بين هذه البلدان يحتاج إلى حلول مشتركة. وقد طرحت هذه الفكرة عمليا قبل يومين في بشكيك، حيث ناقش الرئيسان الصيني شي جي بينغ والروسي فلاديمير بوتين احتمال عقد هذا اللقاء التاريخي إبان منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، الذي من المفترض أن يعقد في مدينة شينشين الصينية في نوفمبر القادم. وبالتالي لن يكون هناك احتمال لعقد هذا اللقاء في وقت قريب، رغم أن الرئيس ترامب أعرب عن تطلعه لعقد قمة مع الرئيس بوتين، ولكن إثر انتهاء النزاع في أوكرانيا. في غضون ذلك، وجه الرئيس الروسي من خلال تصريحاته قبيل مغادرة العاصمة القرقيزية رسالة ضمنية واضحة لكييف والغرب وواشنطن على حد سواء، خاصة أن احتمال زيارة المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر بات مرجحا حتى خلال هذا الشهر حسب معظم المعطيات. ومن أهم المحاور التي أوردها الرئيس الروسي أن موسكو ترحب بالوساطة الأمريكية وخاصة عبر هذين المبعوثين، وأن موسكو لا تريد إيقافا مؤقتا للقتال بل حلا شاملا مستداما. وكان إبرازه لتقدم القوات الروسية على جميع الجبهات وتحرير 15 بلدة في شهر أغسطس الفائت وحده حسب تعبيره بمثابة تنبيه للناتو والاتحاد الأوروبي بأنهم سيخسرون في نهاية المطاف، رغم مدهم للقوات الأوكرانية بكمية كبيرة من الأسلحة، مع التحذير بأن موسكو سترد بالشكل المناسب على ما اعتبره إرهاب دولة، في تحذيرات كييف بأن السماء الروسية لم تعد آمنة. والملفت للنظر أن الرئيس الأوكراني أعلن أن بعض شركات الطيران بدأت تتحاشى استخدام الأجواء الروسية بعد تحذيراته، والتي كان جوهرها أن كثرة استخدام المسيرات في هذه الحرب يجعل سماء روسيا غير آمنة للطيران المدني، خاصة أن زيلينسكي نفسه أعلن قبل أيام أنه ينوي رفع عدد المسيرات من 300 إلى 1000 مسيرة يوميا لمهاجمة المواقع الروسية. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: ختام أولى فتراتنا الإخبارية تذكيرا بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يصدر 10 مراسيم سلطانية سامية. سلطنة عمان ودولة قطر تبحثان تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري. شهداء وجرحى برصاص جيش الاحتلال في قطاع غزة. ولبنان تواصل العمل على إفراج الأسرى وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضيها. أعد لكم هذه الفترة يعقوب بن سيف الهشامي ونفذها على الهواء مباشرة ملاذ بن طالب اليوسفي. شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: على امتداد أفق الصباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم مستمعينا الأحبة، وأهلا وسهلا بكم في هذا المشوار الصباحي من برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. نكون معكم في هذه المساحة الصباحية حتى 9 صباحا في مجموعة منوعة من الموضوعات والمحطات التي نشارككم تفاصيلها. حياكم الله جميعا في حلقة اليوم الجمعة 22 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق 4 سبتمبر لعام 2026 للميلاد. دروب السلامة للجميع إن شاء الله، لكل من يكون معنا على السمع في متابعة هذه المساحة الصباحية. إن شاء الله تصلوا إلى وجهاتكم وإلى أماكنكم بسلام وأمان بإذن الله تعالى. شاركونا تفاصيلكم في هذا الصباح ورسائلكم على رقم الواتساب 72442010 72442010. إن شاء الله يكون معكم في حلقة اليوم في برنامجكم أحلى صباح. في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، وفي الإخراج يرافقني الزميل ملاذ بن طالب اليوسفي.

صباحات سعيدة مليئة بالخير والنور والبركة عليكم يا رب. تحياتنا الصباحية لكم مستمعينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. نكون معكم في أحلى صباح حتى 9 صباحا في مجموعة منوعة من الموضوعات، منها إن شاء الله الحديث عن مركز مناظرات عمان يحصد جائزة دول مجلس التعاون للعمل الشبابي، وعن هذا التتويج إن شاء الله راح يكون معنا في الحديث عن هذا الموضوع الأستاذ ناصر بن حميد الهنائي الرئيس التنفيذي لمركز مناظرات عمان. صحافة اليوم ضمن محطاتنا الصباحية التي نشارككم إياها أبرز الأخبار والموضوعات الصادرة في صحيفة عمان لهذا اليوم، أيضا ضمن محطات المعتادة في المجال الصحي وأسلوب الحياة الصحي في محطة غذاء ودواء نشارككم أهم الأخبار والموضوعات المتعلقة بأسلوب الحياة الصحي في مختلف المجالات. تكنولوجيا أيضا هذا ضمن محطاتنا الصباحية التي نطلعكم فيها على ما هو جديد في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومختلف التطبيقات والأدوات الجديدة التي تساعدنا بشكل أو بآخر في مختلف اهتماماتنا وأعمالنا ومهامنا في الحياة بشكل عام. مع بدء العام الدراسي إن شاء الله كل التوفيق لطلابنا في مختلف المراحل التعليمية. من الموضوعات التي يتم التركيز عليها القلق المدرسي، كيف تتغير مخاوف الطلاب مع كل مرحلة مدرسية، وأيضا قد تكون هناك أيضا تساؤلات مهمة فيما يتعلق بحضورهم في البيئة المدرسية بعد قضاء إجازة طويلة بين أسرهم وأصدقائهم. كيف من الممكن أن تكون هذه العودة إلى البيئة المدرسية بشيء من الأمان والتهيئة الكافية للطلبة؟ هذا ضمن الموضوعات التي نطرحها إن شاء الله في حلقة اليوم. كان نسعد أيضا مستمعينا باستماعكم مشاركاتكم الصباحية على رقم الواتساب 72 442 0100. البركة في الحياة سر جليل لا يدركه إلا من أحسن التبصر في مواطن اللطف الإلهي، لذلك دائما أكرر يا رب هب لي في العمر والرزق وأفض علي نورا يرافقني في كل رحلة ويؤنسني في كل مرحلة. صباح الهمة والنشاط وجمعة مباركة عليكم طاقم أحلى صباح، جمعتك طيبة إن شاء الله يا فايز العلوي. تحياتنا الصباحية لك. سليمان العاصم يقول أعطوا أبنائكم ثقة بدلا من النظر إليهم، بدلا من النظر إليهم على أنهم أطفال مهما كبروا. كيف سيتعلم الطفل الثقة بنفسه إذا كنا نساعده في كل شيء؟ إنها الرعاية المفرطة التي لا تقود أطفالنا نحو التأقلم مع التحديات، فيقرن التحدي في ذهنه بالخوف بدل الحماسة. كلفوا أبنائكم الصغار بمهام منذ صغرهم ليعتادوا تحمل المسؤولية في رشدهم. شكرا لك يا سليمان. إن من الناس من يسقط نظرته السلبية على نفسه يسقطها على نظرة الناس له، فيعتقد أن الناس ينظرون إليه بنفس الطريقة التي ينظر بها إلى نفسه، ويفسر كل إيماءة أو حركة تصدر عنهم أنها ضد، هكذا يرى نفسه. أما الناس فهم غافلون عنه ولا يعلمون ماذا يدور في ذهنه. إذا حسنت نظرتك إلى نفسك فستتصرف بطريقة متزنة تثير بها إعجاب الناس تجاهك. صباحك سعيد يا خالد العاصمي، تحياتنا الصباحية لك. على 72 442 0100 نستقبل رسائلكم ومشاركاتكم الصباحية. أهلا وسهلا بكل من يتابعنا في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان،
1: أحلى صباح، أحلى صباح.

0: صباحات سعيدة نرجوها لكم مستمعينا، وتحياتنا لكل من انضم لنا في هذه الدقائق في برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. 7244201 هذا هو الرقم اللي نستقبل عليه الرسائل الصباحية ونقرأها تباعا في هذه المساحة. نذهب إلى محطتنا القادمة، صحافة اليوم.
1: صحافة اليوم،
0: صحافة اليوم في الصفحة الأولى من صحيفة عمان لهذا اليوم، كتبت الصحيفة: جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية. منها ما يتعلق بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي، إصدار قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، وتعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية، وتطبيق القانون الموحد لإدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الخليجي، التصديق على اتفاقية تطوير ربط السكك الحديدية بين عمان والإمارات، تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء تصريف مياه الأمطار للمناطق المجاورة لقصر البركة العامر. سلطنة عمان تجدد التزامها الدولي بدعم قضايا الشباب وتمكينهم، استعرضت مبادرات ريادة الأعمال والمسؤولية المجتمعية أمام الأمم المتحدة. أمطار متفاوتة الغزارة على عدد من الولايات وتوقعات باستمرارها. اجتماع خليجي يناقش مجالات العمل العسكري المشترك وتطوير منظومات الدفاع الجوي. تنفيذ البيان العملي لتمرين الضباط المرشحين بكلية السلطان قابوس العسكرية. ونستطلع بعنوان: مسؤولية الكلمة في الفضاء الرقمي، ضوابط تحكم النشر وتحديات تفرضها سرعة تداول المحتوى، ومختصون يؤكدون حرية التعبير تقترن بالتثبت من المعلومات واحترام حقوق الآخرين. وزارة التعليم تؤكد 11 منهجا جديدا وإصدار سلاسل اللغتين الصينية والإنجليزية. تكريم الطلبة المجيدين في الدبلوم العام بمحافظة مسندم. محافظة الداخلية تكمل جاهزيتها الإدارية والفنية للعام الدراسي الجديد. توزيع 500 حقيبة مدرسية لطلبة الأسر المعسرة بولاية بوشهر. محاضر بولاية المضيبي حول أهمية السياقة الوقائية وتعزيز السلامة المرورية. وندوة حول الوعي الفكري في عصر التحولات الرقمية بولاية لواء. في الملحق الاقتصادي من صحيفة عمان لهذا اليوم: سلطنة عمان وقطر تبحثان توسيع مجالات التعاون والاستثمار المشترك في القطاعات الواعدة، تعزيز مرونة سلاسل الإمداد والاستفادة من الربط البري والموانئ والخدمات اللوجستية. سلطنة عمان تشارك في أعمال دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بالقاهرة. ميناء الدقم يستقبل إحدى أكبر سفن الدحرجة في العالم. محافظة ظفار تبحث تمكين منظومة الابتكار وتوقع مذكرة تعاون مع عمان تل. وهنا تقرير بعنوان: أكثر من 23,000 شركة مسجلة لدى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، من بينها 5,636 مؤسسة صغيرة ومتوسطة. برنامج وصل يستعرض جهود تطوير خدمات التوصيل بصلالة. من الاقتصاد وإلى شيء من الرياضة في الملحق الرياضي من صحيفة عمان لهذا اليوم: أحمر الطائرة يواجه اليابان في افتتاح مشواره القاري اليوم. بعد 20 عاما من العطاء، الكاف يعلق صافرته التحكيمية. رئيسة اللجنة النسائية باتحاد القدم هاجر المزيني تقول لصحيفة عمان نعمل على صناعة لاعبات قادرات على المنافسة ودوري أكثر استدامة. منتخب الكريكت يفوز على قطر في بطولة كأس آسيا. تعليمية مسقط تتوج بلقب البطولة المدرسية للألعاب الشاطئية بصلالة. جاهزية فنية وبدنية كبيرة لنجوم العالم استعدادا لبطولة الجائزة الكبرى للقوى، والمشاركون يؤكدون بطولة مهمة ونسعى لتحطيم الأرقام وتقديم أفضل الخبرات. هذه كانت جولتنا الصحفية في محطة صحافة اليوم من برنامجكم أحلى صباح.

مع بدايات العام الدراسي مع الأسبوع المقبل إن شاء الله، كيف تبدو الجاهزية والتهيئة لطلبة المدارس في مختلف المراحل الدراسية، وبالأخص يعني بالنسبة لطلبة الحلقة الأولى أو تحديدا الصف الأول؟ لا شك أنه تكون هناك يعني حاجة ماسة للتهيئة الكاملة من كافة النواحي، بما فيها أيضا الناحية يعني النفسية، وأن تكون هناك جاهزية بالنسبة لهذا الطالب بأنه راح ينفصل عن أسرته لساعات يعني طويلة من يومه ليبدأ مرحلة دراسية مختلفة تماما مع أقران وأصدقاء مختلفين. القلق المدرسي أحيانا هذا من الموضوعات التي تثار، وغالبا مع بداية كل مرحلة دراسية أو مع بداية كل سنة. كيف تتغير مخاوف الطلاب مع كل مرحلة دراسية؟ عن هذا الموضوع تكتب الكاتبة رشا عبيد، تقول: في أول يوم دراسي له وقف ابني ياسين في فناء المدرسة تائها يلتفت يمينا ويسارا، تشتد قبضة أصابعه الصغيرة على يدي بينما تتساءل عيناه الدامعتان في صمت: هل ستتركينني وحدي؟ تكرر المشهد في الأيام التالية: قلق عند باب المدرسة وانتظار طويل للحظة عودتي ومشاعر متضاربة بين رغبته في خوض تجربته الجديدة وخوفه من الابتعاد عني وعن روتينه اليومي. لم يكن ما يمر به أمرا استثنائيا، فالقلق المصاحب لبداية العام الدراسي ولحظات الوداع المؤثرة والخطوات المترددة نحو الصف أمور شائعة بين الأطفال. وقد يظهر القلق المدرسي كذلك في مراحل عمرية مختلفة. لماذا يشعر الأطفال بالقلق مع بداية الدراسة؟ لفهم ما هو طبيعي وما يستحق مزيدا من الاهتمام، توضح المستشارة النفسية الدكتورة وفاء أبو موسى أن اختلاف الأطفال في استجابتهم لبداية المدرسة أمر طبيعي، ولا يعني قلق الطفل أنه ضعيف أو غير قادر على التكيف، كما تقول الكاتبة، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بعوامل عدة من بينها طبيعة شخصية الطفل وخبراته السابقة ومدى شعوره بالأمان وعلاقته بالوالدين وقدرته على التعامل مع التغيير، إضافة إلى طبيعة البيئة المدرسية نفسها. لذلك قد يحتاج الطفل الأكثر حساسية أو حذرا إلى وقت أطول للتأقلم. من هنا تؤكد أهمية عدم مقارنة الطفل بغيره بعبارات مثلا: انظر، الأطفال الآخرون لا يبكون، بل يجب تعزيز شعوره بالأمان ومساعدته تدريجيا على اكتساب الثقة في قدرته على مواجهة المواقف الجديدة. من ناحية أخرى، تشير المستشارة النفسية إلى عدد من السلوكيات التي قد يمارسها الوالدان بدافع الحب والحماية، لكنها تؤدي إلى ترسيخ قلق الطفل وتعزيز مخاوفه دون قصد. فالأم التي تقول لطفلها: لا تخف، بينما تبدو شديدة

محاورته حول أفكاره ومخاوفه واحتياجاته، كما تنصح أيضا بتجنب التسلل أو الوداع المطول والوعود غير الصادقة. فإذا أخبرت الأم طفلها بأنها ستنتظره خارج الفصل ثم اكتشف أنها غادرت، فقد يفقد شعوره بالأمان والثقة، والأفضل أن يكون الوداع هادئا وواضحا مع إخباره بموعد العودة والالتزام به. لا يقتصر القلق المدرسي على السنوات الأولى. تشير الجمعية الأمريكية لعلم النفس إلى أن مصادر القلق تختلف باختلاف أعمار الطلاب واحتياجاتهم، بينما يرتبط القلق لدى الأطفال أصغر سنا بالانفصال عن الوالدين، ومخاوف المدرسة تزداد لدى الأكبر سنا والمراهقين، المخاوف الاجتماعية والضغوط الأكاديمية. ففي المرحلة المتوسطة قد يتركز القلق على تكوين الصداقات والاندماج وقبول الأقران والخوف من الرفض أو الإحراج، وقد تزداد أيضا حدته بعد تجربة تنمر سابقة أو مع التغيرات الجسدية والنفسية المصاحبة لهذه المرحلة. أما في المرحلة الثانوية فتبرر المخاوف أو عفوا تبرز هذه المخاوف المرتبطة بالأداء المدرسي والدرجات والخوف من الفشل أو عدم تحقيق التوقعات، إلى جانب مشكلات صورة الذات والهوية الاجتماعية. كذلك قد تزيد الانتقالات المدرسية وتغيير الصفوف أو مجموعات الأصدقاء والعودة إلى المدرسة بعد غياب طويل بسبب المرض أو العطلات أو التغيرات الأسرية من حدة القلق في أي مرحلة دراسية. غالبا ما يكون القلق في بداية المدرسة مؤقتا ويتلاشى مع اعتياد الطفل على البيئة الجديدة، لكن هذه المستشارة توضح أن الأمر قد يستدعي استشارة اختصاصي نفسي إذا كان القلق شديدا أو مستمرا أو يتفاقم مع الوقت ويؤثر في الدراسة أو النوم أو العلاقات. ومن العلامات التي ينبغي الانتباه إليها الرفض المتكرر للذهاب إلى المدرسة ونوبات الخوف الشديدة والصداع الصباحي، وقد تحدث بعض الآلام أو تظهر بعض الآلام الجسدية دون تفسير طبي واضح، إضافة إلى الانسحاب من الأصدقاء والأنشطة أو التراجع الملحوظ في المشاركة والأداء المدرسي. وفق خبراء التربية يمكن للوالدين تهيئة الطفل الأصغر قبل بدء الدراسة من خلال التدريب تدريجيا على الانفصال، عن طريق قضاء الطفل بعض الوقت بعيدا عن المنزل لدى أقارب موثوقين، أيضا التحدث عن المدرسة بإيجابية وزيارة المدرسة إن أمكن، اصطحب طفلك لاستكشاف الفصول الدراسية والتعرف على المعلمين ومشاهدة منطقة اللعب وتحديد بعض الأماكن والمرفقات المهمة. هذه الألفة تساعد الأطفال على الشعور بالأمان في أول يوم دراسي، وأيضا وضع روتين منظم في وقت مبكر. كذلك اقرأ لطفلك كتبا عن اليوم الأول من المدرسة، هذا مما يصح به. كذلك تقديم كلمات التشجيع والدعم للطفل بشكل عام من المفيد. أيضا التخطيط مسبقا للمواقف التي قد تثير توترهم، تشجيعهم على التفكير في حلول محتملة من خلال أسئلة مثل: إذا حدث كذا فماذا يمكنك أن تفعل؟ ويمكن ممارسة هذه المواقف من خلال لعب الأدوار، بما يعزز ثقتهم في قدرتهم على التعامل معها. وبالتالي هذه من الجوانب التي تكون في غاية الأهمية ومن المهم الالتفات إليها من قبل الآباء والأمهات وأيضا كذلك التربويين في مختلف هذه المؤسسات، بما يهيئ للطفل بداية دراسية موفقة بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعينا في برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

أحلى صباح. غذاء ودواء.

الله يعطيكم الصحة والعافية مستمعينا في هذه المحطة الصحية، غذاء ودواء. بداية نتحدث عن بعض العادات التي يمكن تبنيها لحياة أطول وأكثر صحة. رغم الاعتقاد الشائع بأن طول العمر تحدد الجينات إلى حد كبير، فإن الأبحاث تشير إلى أن الدور العوامل الوراثية قد يكون أقل مما كان يعتقد سابقا، في حين تؤدي عوامل مرتبطة بالبيئة ونمط الحياة مثل الغذاء والنشاط البدني والنوم والعلاقات الاجتماعية دورا مهما في الصحة وطول العمر. بحسب تقرير لموقع هيلثلاين الطبي، لا توجد عادة واحدة تضمن العيش لفترة أطول، لكن الجمع بين مجموعة من السلوكيات الصحية قد يساعد على تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ودعم الشيخوخة الصحية. يرتبط النظام الغذائي الذي يعتمد بصورة كبيرة على الأطعمة النباتية يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة، بينها أمراض القلب والسكري من النوع الثاني والسمنة والكبد الدهني المرتبط باضطرابات التمثيل الغذائي. ينصح بتنويع المصادر النباتية لتشمل الفواكه، الخضروات، الحبوب الكاملة، الفاصوليا والمكسرات والبذور. يلاحظ أن الاعتماد بصورة أساسية على الغذاء النباتي من العادات الشائعة لدى سكان ما تعرف بالمناطق الزرقاء، وهي مناطق يشتهر سكانها بطول العمر والتمتع بصحة جيدة مثل أوكيناوا في اليابان وسردينيا في إيطاليا على سبيل المثال. الحركة المنتظمة والإقلاع عن التدخين، هذه من ضمن السلوكيات المهمة. يساعد النشاط البدني المنتظم على تحسين المزاج والنوم والتحكم في الوزن وتقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة. ينصح معظم البالغين بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط متوسط الشدة أسبوعيا أو 75 دقيقة من النشاط القوي، إلى جانب تمارين تقوية العضلات مرتين أسبوعيا على الأقل. في المقابل، يعد التدخين من أبرز العوامل التي تزيد خطر الإصابة بأمراض الوفاة بالأمراض والوفاة المبكرة، ويبدأ الجسم في الاستفادة من الإقلاع عن التدخين خلال وقت قصير من تدخين آخر سيجارة، بينما تتحسن الصحة تدريجيا وتنخفض مخاطر الإصابة بكثير من الأمراض مع مرور السنوات. قد تكون الصحة النفسية أيضا جزءا من معادلة طول العمر، فقد ربطت دراسات بين الشعور بالسعادة وطول الحياة، رغم تأثر هذه العلاقات بعوامل عدة. يمكن تخصيص وقت للهوايات والأنشطة الممتعة وممارسة الامتنان، بينما يساعد النشاط البدني والتأمل وقضاء الوقت في الطبيعة والتحدث مع شخص موثوق على التعامل مع التوتر. فالإجهاد المزمن يرتبط بزيادة خطر مشكلات صحية ونفسية، بينها أمراض القلب والقلق والاكتئاب. كذلك تعزيز العلاقات الاجتماعية تعزز أو تحمي الصحة. تشير الأبحاث إلى أن الحفاظ على شبكة اجتماعية قوية وداعمة قد يرتبط بصحة أفضل وطول العمر، ولا يقتصر الأمر على تلقي الدعم من الأصدقاء والعائلة، إذ قد يكون تقديم المساعدة والدعم للآخرين مفيدا أيضا. يحتاج الجسم كذلك إلى النوم لتنظيم وظائف الخلايا ودعم عمليات التعافي، وترتبط أنماط النوم المنتظمة مثل النوم والاستيقاظ في أوقات متقاربة يوميا بصحة أفضل. ينصح معظم البالغين بالحصول على نحو 7 إلى 9 ساعات من النوم ليلا، إذ يرتبط النوم القليل بزيادة الالتهاب ومخاطر السكري وأمراض القلب والسمنة، بينما قد يرتبط النوم المفرط أيضا بمشكلات صحية. طبعا لا يوجد وصفة أو لا وجود لوصفة سحرية لإطالة العمر، لكن الجمع بين الغذاء الصحي والحركة والنوم الجيد والابتعاد عن التدخين والتوتر والحفاظ على العلاقات الاجتماعية قد يمنح الجسم أفضل فرصة
شيخوخة أطول وأكثر صحة بشكل عام. فيما يتعلق بتعزيز الحركة اليومية والنشاط البدني وإجراء التمارين الرياضية وكذلك تمارين العضلات على وجه التحديد بمختلف مستويات الشدة، أحيانا يشعر البعض بارتجاف العضلات بعد تمرين شاق. قد يلاحظ البعض بعد الانتهاء من تمرين رياضي أن عضلات الساقين أو الذراعين بدأت ترتجف بصورة لا إرادية، خصوصا بعد رفع أوزان ثقيلة أو أداء عدد كبير من التكرارات. وعلى الرغم من هذا الارتجاف قد يثير القلق، فإنه غالبا ما يكون استجابة طبيعية للمجهود البدني، ويرتبط أساسا بإرهاق العضلات وزيادة نشاط الجهاز العصبي المسؤول عن التحكم بها. تشير معلومات طبية نشرها موقع هيلثلاين الطبي وراجعها مختصون إلى أن التعب العضلي وانخفاض سكر الدم والجفاف تعد من أبرز الأسباب المحتملة للارتجاف بعد التمارين الرياضية. ما الذي يحدث داخل العضلات أثناء التمرين؟ يرسل الجهاز العصبي إشارات إلى ما يعرف بالوحدات الحركية التي تتكون كل منها من خلية عصبية حركية ومجموعة من الألياف العضلية التي تتحكم فيها، وتسمح هذه الإشارات للعضلات بالانقباض وتوليد القوة اللازمة للحركة. لكن مع استمرار التمرين والزيادة التعب تصبح قدرة العضلات والجهاز العصبي على الحفاظ على انقباضات ثابتة ومنتظمة أقل كفاءة، وقد تتغير طريقة تنشيط الوحدات الحركية والتحكم بها، فيصبح إنتاج القوة أقل ثباتا، وهو ما قد يظهر على شكل ارتجاف أو اهتزاز سريع في العضلة. ولهذا يكون الارتجاف أكثر شيوعا بعد التمارين الشاقة أو عند دفع العضلات إلى حدودها القصوى. لا يقتصر الأمر على التعب العضلي، فالتمارين القوية وخصوصا إذا استمرت فترة طويلة تستهلك الجلوكوز الذي تستخدم العضلات مصدرا للطاقة، وإذا انخفض السكر أو سكر الدم بدرجة كبيرة قد تظهر أعراض تشمل الضعف والتعب والدوار والارتجاف. متى يختفي هذا الارتجاف؟ في معظم الحالات لا يشكل الارتجاف بعد التمرين سبب للقلق، وغالبا ما يكون مؤقتا ويتحسن مع الراحة والتعافي والترطيب. وأيضا يمكن أن يساعد شرب الماء وتعويض الإلكتروليتات عند فقدان الكثير من العرق وتناول وجبات متوازنة بعد التدريب في عملية التعافي. أما إذا استمر الارتجاف فترة طويلة بعد انتهاء التمرين أو حدث من دون ممارسة الرياضة أو ترافق مع الإغماء أو صعوبة التنفس أو أعراض غير معتادة، فمن الأفضل استشارة الطبيب للتأكد من عدم وجود سبب صحي آخر. الله يسلمنا ويسلمكم جميعا من كل مكروه. صباحاتكم صباحات الصحة والعافية. نتواصل معكم مستمعينا في أحلى صباح.

0: أحلى صباح.
1: ثلاثين دقيقة بعد الثامنة صباحا هنا من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان، نرحب بكم مجددا مستمعينا في برنامجكم أحلى صباح، وتحياتنا لكل من انضم إلينا في هذه الدقائق. مركز مناظرات عمان يحصد جائزة دول مجلس التعاون للعمل الشبابي، إنجاز خليجي جديد يتوج جهود المركز في تمكين الشباب وتعزيز ثقافة الحوار والمناظرة والتفكير النقدي. نتحدث عن هذا التتويج معنا عبر اتصال هاتف الأستاذ ناصر بن حميد الهنائي، الرئيس التنفيذي لمركز مناظرات عمان. صباح الخير أستاذ ناصر، وأهلا وسهلا بك، وبداية نبارك لكم هذا التتويج.
2: أهلا وسهلا ومرحبا إدريس، وصباح الخير على جميع المستمعين كذلك. ربي يبارك فيك، وحقيقة نشكر لكم هذه الاستضافة لتسليط الضوء على هذا الإنجاز الجديد لشباب عمان ولأبناء هذا الوطن.
1: أهلا وسهلا بك ناصر، ويعني لا شك أنه هذا التتويج مستحق لمركز مناظرات عمان لتجسيده هذا الحضور الشبابي، ولترسيخ أيضا هذا المفهوم ثقافة الحوار والمناظرات سواء كان على المستوى المحلي أو الخليجي أو الإقليمي بشكل أعم. بداية قبل أن نتحدث عن هذا التتويج، لو تعرفنا يعني عن هذه الجائزة كفكرة تعريفية.
2: حقيقة في البداية إدريس، هذه الجائزة تطلقها دول مجلس التعاون للاحتفاء بالجهود الشبابية التي يقدمها أبناء دول المجلس، فهي جائزة سنوية تتزامن مع اجتماع وزراء الشباب الخليجيين، وأتت هذه النسخة لتكون في مملكة البحرين، حيث هنالك ثلاث فئات تتوج، واحدة منها على المستوى الجماعي وفئتين على المستوى الفردي. على المستوى الجماعي طبعا هي تحت فئة تتوج الجهود الشبابية المتعلقة في المبادرات الشبابية، وعلى المستوى الفردي يتم تتويج أو تكريم الشباب الخليجي المتميز على المستوى الفردي، أصحاب المجالات الابتكار ومجالات الإقادة الشبابية.
1: نعم، هناك الكثير يعني من المجالات التي تكون ضمن نطاق هذا التتويج أو يعني هذا التميز، والتي تستحق أيضا للتكريم، لكن بالنسبة لمركز مناظرات عمان، كيف تم اختيار المركز لنيل هذه الجائزة في هذه النسخة تحديدا؟
2: طبعا المطلع على جهود المركز وأيضا مسيرة المركز، حقيقة يرى أن المركز تم تأسيسه منذ عام 2016 على أساس مبادرة شبابية قائمة على تمكين الشباب العماني وتسليحه بمهارات الحوار والتحدث وأيضا مهارات التحليل المنطقي. وحقيقة كانت ولا زالت رسالة المركز هي إخراج جيل قادر من الشباب العماني على التفاعل أيضا ونقاش القضايا المجتمعية بطريقة منهجية وطريقة ذات أثر. حقيقة فنرى دائما أنه اختيار المركز أتبع نظير الجهود التي يقدمها المركز على المستوى المحلي والمستوى الدولي، التي أسهمت بلا شك في نشر ثقافة الحوار وثقافة الرأي والرأي الآخر وثقافة وتسليح الشباب، حقيقة بما يسهم في تعزيز هذه الثقافة ونشرها بين أوساط الشباب العماني والشباب الخليجي والشباب الإقليمي.
1: نعم.
2: حقيقة في مركز مناظرات عمان وصل عدد المستهدفين لأكثر من 3 مليون مستهدف خلال العشر سنوات التي عمل فيها المركز كفريق تطوعي، ثم إلى مبادرة شبابية، ثم إلى مركز معتمد على مستوى وطني ومستوى إقليمي في نشر هذه الثقافة المنتمية إلى فن المناظرة.
1: نعم، هناك بطولات أيضا يقيمها يعني المركز بالنسبة لطلبة الجامعات والمدارس، في بعضها أيضا حتى على مستوى إقليمي. لو يعني تخبرنا أكثر عن جهود مركز مناظرات عمان في ترسيخ ثقافة الحوار وطرح قضايا وفق أدبيات المناظرة من خلال هذه المنافسات أو المسابقات أو البطولات. أستاذ ناصر.
2: نعم أخي إدريس، طبعا على مستوى المحلي عندنا أكبر بطولة قارية، أكبر بطولة وطنية على مستوى العالم لمناظرات اللغة العربية، والتي حقيقة ينفذها المركز بالشراكة مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب، مشكورة ممثلة أيضا في المديرية العامة للشباب بالوزارة. فهذه هي البطولة حقيقة وصلت إلى النسخة التاسعة من منذ تنفيذها لأول مرة في عام 2016، وهناك برامج أخرى كذلك مفتوحة في ظل استهداف المركز لفئات متعددة من المجتمع، من ضمنها البطولة المفتوحة لمناظرات اللغة العربية، من ضمنها بطولات المناظرة باللغة الإنجليزية، من ضمنها كذلك البرامج التي تستهدف شرائح مثل المرأة وشريحة مثل الأطفال، وأيضا شرائح أخرى تستهدف المؤسسات الراغبة في تعزيز الثقافة المؤسسية. وعلى مستوى إقليمي مركز مناظرات عمان عمل بالشراكة مع مركز مناظرات قطر وأيضا وزارة الثقافة والرياضة والشباب في استضافة النسختين الأخيرتين من بطولة آسيا لمناظرات الجامعات باللغة العربية في مسقط في عام 2023، وأيضا مؤخرا في عام 2025.
1: نعم، هذا التكريم لا شك يعني أن له ما بعده وله أثره أيضا. لو تحدثنا عن أهمية هذا التكريم في مواصلة صياغة برامج ذات أثر شبابي ومجتمعي في مجال المناظرة، وأيضا ما يمثل لكم يعني هذه المشاركة والحضور في اجتماع وزاري خليجي يعنى بتطلعات الشباب الخليجي والقطاعات التي تسقل رؤاهم وطموحاتهم. أستاذ ناصر،
2: حقيقة مثل ما يقال، ما يعني لا يستوي الوضع ما قبل الجائزة وما بعده. فهذا التكريم وهذا الاحتفاء حقيقة يمثل دافع قوي لجميع أعضاء ومنتسبي مركز مناظرات عمان، وجهودهم حقيقة التي بذلت في الفترات السابقة.
1: نعم.
2: التي ساهمت في تتويج المركز بهكذا اعتراف وبهكذا إنجاز. أيضا وجود المركز ويعني مشاركته في في في في قمة الشباب الخليجي بحضور وزراء الشباب يسهم بلا شك في تكوين العديد من الفرص المستقبلية مع هؤلاء الشباب على مستوى خليجي على أقل تقدير. والشيء بالشيء يذكر كذلك أخ إدريس، كون المركز إن شاء الله متجه إلى إعادة التموضع فيما يخص الخدمات والمنتجات التي يقدمها المركز للمجتمع، والإعلان كذلك عن إطلاق هوية المركز القادم إن شاء الله صباح الغد بتوجهات ورؤى جديدة تسهم في وضع المركز في المكان الصحيح والذي يليق به على مستوى وطني وعلى مستوى دولي وعلى مستوى كذلك خليجي.
1: بالضبط، هذا الذي كنت أود أن أتحدث عنه يعني وأختم بهذا الحديث، يعني أن المركز على أعتاب تدشين هوية جديدة، وهذا ربما أيضا تحول آخر بالنسبة للمركز في تطلعاته ورؤاه، وما يعزز هذا الحضور في ترسيخ ثقافة الحوار والمناظرة على مختلف المستويات، يعني إن كان من المبكر. يعني أستاذ ناصر، الحديث عن تدشين هذه الهوية، كيف من الممكن أن تصنع الفارق أو تحدث هذه التحولات، بما أيضا يضع المركز على خارطة هذه النجاحات وتحقيق أيضا هذه المبادرات في واقعها، وربما أيضا هناك في برامج أخرى غير البرامج التي نعرفها عن مركز مناظرات عمان.
2: نعم، تدشين الهوية غدا إن شاء الله سيشمل العديد من أوجه التحديث التي سيتمكن المركز إن شاء الله منها، مثل التوسع والانتشار أيضا وصول لشرائح جديدة بأدوات وبرامج جديدة. كذلك نرى إن شاء الله غدا الإعلان عن الكثير من التحديثات التي ستطال أعمدة المركز من خلال الأذرع التي يعمل بها من كمحكمين كمدربين كمتناظرين، ولا سيما الشكل العام للمركز ليكون ذا يعني صدى كأكثر مركز تأثيرا على مستوى العالم فيما يخص فن المناظرة.
1: نعم.
2: وننشر هنا احنا التخصصية أخي إدريس في في في في في الرسالة التي نقدمها، وايضا الوصول الى شرائح جديده يمكن المركز من تعميق اثره في في في في هذا الصدد.
1: بإذن الله تعالى نرجو لكم كل التوفيق فيما هو قادم، وإلى مزيد من النجاحات والتقدم في مختلف البرامج. نبارك لكم مرة أخرى هذا التتويج، وكل الشكر لك أستاذ ناصر على وجودك معنا في هذه الدقائق.
2: شاكر لك إدريس، وشاكر لجميع المستمعين هذا الاستماع، وأيضا لكم على حسن الاستضافة وتسليط الضوء على هذا الإنجاز.
1: بارك الله فيك أستاذ ناصر، ويومك سعيد، حياك الله.
2: أحسنت،
1: مع السلامة. إذن مركز مناظرات عمان يحصد جائزة دول مجلس التعاون للعمل الشبابي، وغدا بإذن الله يطلق هويته أو يدشن هويته الجديدة بإذن الله تعالى. كان معنا في الحديث عن هذا التتويج الأستاذ ناصر بن حميد الهنائي، الرئيس التنفيذي لمركز مناظرات عمان.

التكنولوجيا بداية عن 4 شركات أمريكية تلغي مشاركتها بقمة دولية للفضاء في باريس. ألغت 4 شركات فضاء أمريكية بينها سبيس إكس ومنافستها بلو أوريجين مشاركتها في قمة دولية للفضاء تعقد في باريس الأسبوع المقبل وفق ما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث والفضاء الفرنسية أمس الخميس. أضافت الوزارة أن شركتي ستوك سبيس وستار كلاود انسحبتا أيضا من القمة. متحدث باسم الوزارة قال لوكالة الصحافة الفرنسية: من الصعب ألا نربط الأمر بشائعات عن ممارسة ضغوط. جوجل تطلق ميزة أو أداة جوجل بيكس، أداة تصميم بالذكاء الاصطناعي. تدخل جوجل مساحة جديدة في سباق الذكاء الاصطناعي، وهذه المرة من بوابة التصميم، مع إطلاق أداة جديدة تسمى جوجل بيكس، التي تتيح إنشاء الصور والتصاميم وتعديلها باستخدام الأوامر النصية، في خطوة تضع الشركة بصورة أكثر مباشرة في مواجهة أدوات شهيرة مثل كانفا وأدوبي إكسبرس. والأداة الجديدة جزء من منظومة جوجل وركسبيس المخصصة للعمل والإنتاجية، وتعتمد على تقنيات جيميناي وأيضا نموذج توليد وتحرير أصور. لكن جوجل بيكس لا تركز فقط على إنشاء صورة جديدة بالذكاء الاصطناعي، بل تمنح المستخدم القدرة على العودة إلى الصورة وتعديل عناصر محددة فيها دون الحاجة إلى إعادة إنشائها بالكامل في كل مرة. بدأت جوجل طرح الأداة تدريجيا للمستخدمين في تجربة تحاول جعل التصميم أكثر أو أقرب إلى إجراء محادثة مع الذكاء الاصطناعي، وأقل اعتمادا على معرفة المستخدم ببرامج التصميم وأدواتها الاحترافية. مثل هذا النوع من الأدوات مهمة جدا بالنسبة لصناع المحتوى، بأن تنشئ صور بشكل أكثر احترافيا، أكثر احترافية وأكثر سرعة. وبني آي تطلق نموذج الذكاء الاصطناعي أسترا. كشفت شركة وبني آي أمس الخميس عن نموذج جديد للذكاء الاصطناعي، وصفته بأنه الأفضل حتى الآن، لكنها حذرت من أنه يحاول أحيانا التهرب من الرقابة البشرية، في الوقت الذي تواجه فيه الشركة تدقيقا متزايدا بعد أن اخترق وكلاؤها أنظمة شركات أخرى. تعاني أوبني آي من تداعيات الحادث الذي وقع في يوليو، عندما تمكن وكلاؤها من الهروب من اختبار آمن، واخترقوا أنظمة منصة هاجينج فيس مفتوحة المصدر في محاولة لإخفاء آثارهم. وأثارت هذه الواقعة مخاوف تتعلق بالسلامة، إذ وقعت وقائع مماثلة في شركة أنثروبيك المنافسة في الوقت الذي يتسابق فيه المطورون لنشر نماذج أكثر تقدماً.

أطيب الأوقات نرجوها لكم مستمعينا في هذه الصباحات، وفي الدقائق نختم حديثنا ولقانا معكم في حلقة اليوم من برنامجكم أحلى صباح. شكرا لكم على طيب المتابعة، وشكرا لكل من تواصل معنا بالرسائل الصباحية على 7244201، وإن شاء الله موعدنا يتجدد معكم غدا في ذات التوقيت بإذن الله تعالى. كنت معكم في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، وهذه تحيات المخرج ملاذ بن طالب اليوسفي. في أمان الله.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. التاسعة صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. عناوين الأخبار: جلالة السلطان المعظم يصدر 10 مراسيم سلطانية سامية. سلطنة عمان ودولة قطر تبحثان تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري. ميناء الدقم يستقبل 1 أكبر سفن الدحرجة في العالم، وعلى متنها أكثر من 1200 مركبة مخصصة للسوقين المحلي والخليجي. مذكرة تعاون بين محافظة ظفار والشركة العمانية للاتصالات لدعم وتعزيز جهود تطوير منظومة الابتكار. شهداء وجرحى برصاص جيش الاحتلال في قطاع غزة، ولبنان تواصل العمل على إفراج الأسرى وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضيها. وروسيا تقول إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا، وكييف تتوقع نهجا جديدا في جهود السلام. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبدالله البحراني.

برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: جلس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا، وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهاتا، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي. في اليوم التالي اجتمع الأهالي في السبلة يتذاكرون ما جرى.
3: هل سمعتم صوت حديد السفينة العالقة وهم يسحبونها من الصخور؟ أقسم بأن صوتها قد وصل إلى وادي صاي بالدقم. أتعرفون لماذا؟
6: لماذا يا شيخ؟
3: هذا دليل بأن صخور رأس مدركة مصنوعة من الفولاذ.
7: حدثني أبي يا شيخ بأن سفينة إنجليزية محملة بالنفط قد جاءت قبل 50 عاما إلى هنا، وكان أصحابها يريدون إنشاء مرفأ لهم هنا، ولكن والدكم رحمه الله قد رفض ذلك بقوة وطردهم.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد ذكرتم القصة أكثر من مرة. نعم، لقد طردهم ومعه حق، فهو يعرف أنه لا يمكن أن يأتي الخير منهم أبدا.
7: لكنهم ذهبوا إلى الدقم واستقبلوهم هناك، وكما ترون فقد صارت الدقم أهم بلدة بالصحراء.
3: والدي بعيد النظر وليس مثلك يا مفلح. أطماع الإنجليز ليس لها حدود، وطباعهم شرسة. إيه عتيق، أما زلت تقول بأن السفينة مسحورة؟ لقد استعادها الإنجليز كما رأيت البارحة من أيدي الجن. كيف؟
8: لأنهم جن مثلهم.
7: لدي سؤال لك يا عتيق.
8: إذا كان عن الزواج فلا تسأل.
3: ما الذي يمنعك من الزواج؟ لقد صرت في 50 يا رجل، وقد سمعت أن لك ابنة عم جاهزة للزواج في صور.
8: ما زالت صغيرة ولا تستطيع الإنجاب.
9: لقد سمعنا هذا العذر منذ أكثر من سنتين.
10: ربما كان يعشق جنية قد سحرت.
8: السلام عليكم.
9: إلى أين؟

0: بنات خنفور إمام الجامع. وقد دعي الجميع كبارا وصغارا لحضور هذه المناسبة كما جرت العادة.
1: اسمعوني جيدا، لن أسمح لأحد بالغياب يا جماعة الخير، ومن يتغيب دون عذر فعليه أن يتحمل اللوم والتوبيخ.
2: ماذا تقترح أن نغني في العرس يا شيخ؟
1: وهل هناك سوى الرزحة؟ رجولة وقوة وبأس، وسوف أعلمها لابني سند كما ورثتها من أجدادي رحمهم الله في جعلان.

0: افتحي الباب يا سلطانة، إنها الخالة أم خالد.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير.
1: لرجاء عندك يا أم سهيل.
0: اطلبي يا أم خالد.
1: أعرس ابنتي فاطمة بعد يومين، أريدك أن تشرفي على الطبخ، فلا أحد في البلدة أبرع منك في خلط البهارات يا أم سهيل.
0: على عيني يا أم خالد، ابنتك هي ابنتي وفرحكم هو فرحنا.

0: حضر العرس الجميع ما عدا خنفور الذي بات ليلتها عند أحد أصحابه. كان القمر بدرا والهواء عليلا حين وقفت النساء في صفين متقابلين وغنينا فن لمغايض يصفقنا ويزغردن. الجميع قد احتفل ما عدا سند الذي شعر أنه غريب تماما. انتعل خفيه ومضى ناحية الشاطئ. جلس سند على صخرة من تلك الصخور المطلة على البحر يبحث عن ذاكرته وسط الأمواج التي يلمع فوقها ضوء القمر، يناجي ربه في حرقة ولهفة:
1: يا ربي، من أنا ومن أين أتيت؟ هل هناك من يبحث عني؟ أمي، أبي، إخوتي، أقاربي، هل هلكوا جميعا وابتلعتهم تلك الأمواج الثائرة؟ الكلمة الأولى التي سمعتها كانت: يا شيخ مسكين هذا الغريب.
2: يا سند، يا سند، تعال بسرعة، الشيخ شالح يريدك.

0: ومرت السنوات تتلوها السنوات. نحن الآن في سبتمبر من عام 2015. تغيرت الحياة وكبرت رأس مدركة وتوسعت. رحل خنفور عن الدنيا واختفى عتيق مخلفا وراءه إشاعات كثيرة. وكبر الصبي سند وصار شابا يتحدث لغة القوم الذين يعيش بينهم، لكنه لم يستطع التخلص من صمته وحزنه. يقضي معظم وقته مساء جالسا على صخرة أمام البحر هائما في ملكوته الخاص. وفي أحد الأيام زار الشيخ سعود صديقه الشيخ شالح.
1: ما بك يا أبو سهيل؟ أنت ما شاء الله لا تقصر بواجباتك أبدا أمام الناس، ويحبك الجميع ويهابونك.
2: ابني سند يا أبو مقبل.
1: ما به؟
2: أريده رجلا قويا مثلي يساعدني في هذه الحياة، ولكني لا أراه إلا شاردا صامتا طوال النهار.

0: ألم تكلمه وتنصحه يا أبو سهيل؟
1: لقد كلمته أكثر من مرة، واستخدمت معه اللين تارة والعنف تارة أخرى، ولكن دون فائدة، دون فائدة.
0: الحل عندي يا أبو سهيل إن شاء الله.
1: ما هو يا أبو مقبل؟
0: نصيحتي لك أن ترسله إلى القاعدة العسكرية الإنجليزية في جزيرة مصيرة، كما فعلت أنا مع ابني مقبل.
1: هل استفاد؟
0: طبعا يا أبو سهيل طبعا، صدقني لقد صار أقوى مني ومنك ويتكلم الإنجليزية، ما رأيك؟
1: لا لا لا يا أبو مقبل، لا، ألم تجد لي غير الإنجليز ليعيش ابني بينهم؟ أنا لا أحبهم أبدا يا أبو مقبل. هل نسيت ما جرى مع آبائي وأجدادي؟ ونحن أيضا لنا تجارب مرة وصعبة معهم.
0: يا أبو سهيل، إنجليز اليوم يختلفون عن إنجليز الماضي.
1: الإنجليز هم الإنجليز، لا تتغير نفوسهم أبدا يا أبو مقبل مع الزمن.
0: أنا أعرف أن هناك مشاكل قديمة بيننا وبينهم.
1: ليست مشاكل يا أبو مقبل، إنها دماء وقتلى. الإنجليز لا يدخلون بلدا إلا وهم طامعون بخيراته، ولا يخرجون منها إلا بعد أن يقضوا على تلك الخيرات، هذا هو عرقهم.
0: أنت تتحدث عن أمور قديمة يا أبو سهيل، أذكر لي حادثة واحدة جرت بيننا وبينهم كما تقول منذ 10 سنوات. اسمع نصيحتي يا أبو سهيل.
1: حسناً، وكم سيبقى سند عندهم؟
0: سنة واحدة فقط.
1: سنة؟
0: ستمر بسرعة، وسوف يعود إليك رجلاً قوياً كالأسد كما تتمنى. افرض أنه قد بقي هنا، ماذا سيفعل؟ سيبقى كالنعجة، ولن تراه سوى شارداً صابتاً، وقد يتذكر أهله ويهرب إليهم دون أن تعلم أنت.
1: حسناً، كما تشاء يا أبا مقبل، سند هو ابنك، أنا واثق أنك لن تريد له سوى الخير.
2: لم يقوى شالح على غياب سند، فكان يبحر صباح كل جمعة إلى الجزيرة ويعود ومعه سند ليقضي معه يومي الجمعة والسبت، ثم يعيده للقاعدة.
0: اسمعني جيدا يا أبو سهيل، هذا الأسلوب من الدلال الذي تقوم به لا ينفع، ولن يستفيد سند منه شيئا، وسيبقى ضعيفا كما كان.
1: بما تنصحني إذن؟
0: أنصحك أن تترك سند في القاعدة طوال الأشهر 9 الباقية، ولا تزوره إلا في الأعياد حتى يقوى عوده ويعتمد على نفسه.
1: لكنني أخاف أن يمدد الإنجليز بقاؤه عندهم أكثر من ذلك.
0: لا تخف لا تخف، لن يحتفظ به أكثر إلا إذا رغب هو في ذلك، ولا أعتقد أنه سيفعلها.
2: مضت الأشهر 9 ولم يزره الشيخ شالح سوى 3 مرات، وتفاجأ الشيخ شالح بأن سند أصر على أن يبقى 6 أشهر أخرى، ثم ألحقها ب6 أشهر، فجن جنون الشيخ شالح وذهب يشكو إلى صديقه.
1: سند ضاع مني يا أبو مقبل، ضاع تماما، لقد مدد 6 أشهر أخرى.
0: لا تخف يا أبو سهيل لا تخف.
1: كيف لا تريدني أن أخاف؟ لقد مرت 2 سنتان على وجوده في القاعدة. الحق عليك يا أبو مقبل، الحق عليك، أنت من اقترحت ذلك.
0: اطمئن يا أبو سهيل اطمئن، لك عندي خبر مفرح.
1: ما هو؟ قل لي.
0: نعم، لقد قرر الإنجليز أن يغلقوا المعسكر ويرحلوا، وسوف يعود سند قريبا إن شاء الله.
1: بشركم الله بكل خير يا أبو مقبل. نعم، سوف أقيم وليمة كبيرة احتفالا بعودته إن شاء الله.
0: إن شاء الله.

0: اسمعوني يا أهل رأس مدركة، هذا ولدي سند، انظروا لقد صار رجلا شديد البأس وأقوى 1000 مرة من سند الذي تعرفونه قبل 2 سنين.
1: ما شاء الله.
0: إنه يتكلم الإنجليزية كواحد من أبنائها، وهو الوحيد بيننا الذي يعرف أن يقرأ ويكتب مثل الإنجليز.
1: ما شاء الله.
0: وأنا أدعوكم جميعا إلى عرسه في بداية الشهر القمري القادم.
2: رزق سند بطفل أسماه جده صقر، وفي إحدى الليالي اعتراه كابوس مخيف جعله يستيقظ من النوم مذعورا.
3: لا تتركوني وحدي، لا تتركوني أرجوكم، لا تتركوني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. أبا صقر.
3: أين أنا؟
4: اطمئن، أنت هنا في بيتك. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه 3 مرة يأتيك هذا الكابوس يا أبا صقر. أخبرني، ماذا رأيت؟
3: رأيت نفسي فوق عبارة خشبية وسط البحر، لا أدري أي بحر. الدنيا من حولي مظلمة، والموج المالح يضرب العبارة دون رحمة، وهو يلعب بها كما يشاء.
4: من كان معك في العبارة؟
3: لا أدري. أناس خائفون مذعورون، ثيابهم مبللة، وقد تجمعوا في مقدمة المركب وهم يبكون يبتهلون إلى الله. ثم اختفى الجميع فجأة وتلاشوا في أعماق البحر.
4: وأنت؟
3: لا أدري كيف وجدت نفسي وحيدا وأنا أستلقي في قاع زورق صغير.
4: من أنزلك إلي؟
3: لا أدري. انتظري، رأيت اليوم قبضة كف قوية تمسك بمعصمي بشدة وتؤلمني. أقسم بأنها ما زالت تؤلمني حتى الآن، ربما كانت يد أمي.
4: هل كان معك نساء على ظهر الزورق؟
3: لا أبدا، من رأيتهم كانوا رجالا.
4: الأفضل أن تكلم عم الشيخ شالح بهذا الشأن، فقد يجد لك عرافا يفسر ما تراه.

0: ما تراه يا سند ليس سوى تخيلات وأوهام لن تنفعك أبدا، بل سوف تضرك. لقد أصبحت مسؤولا عن زوجة وأطفال، الأفضل أن تتوقف عن تلك الخيالات التي لا تنفعك بشيء.
1: أريد أن أسألك سؤالا يا أبي.
0: ما هو سؤالك؟
1: ألم يأتي أحد أبدا للسؤال عني؟
0: أبدا.
1: هل يعقل أن جميع من كانوا في المركب قد ماتوا؟
0: الله أعلم بما جرى.
1: أشعر أن ما أراه في حلمي هو جزء مما جرى.
0: لو كان كذلك لاستعدت ذاكرتك تماما بعد كل هذه السنوات.
1: لكن ألم تصلكم أبدا أخبار عمن غرق في ذلك اليوم؟
0: أنت تتحدث عن محيط تعبره كل يوم عشرات المراكب، لكنني أؤكد لك أننا لم نرى أو نسمع عن عبارة قد غرقت في هذا اليوم الذي وجدك فيه عتيق.
1: وهل بحث أحد عن مراكب غارقة؟
0: نعم نعم، أنا قد بحثت ليومين متتاليين، ووصلت إلى نقطة بعيدة في المحيط لا تصل إليها العبارات، وكدت أضيع في ذلك اليوم ولم أعثر على شيء. يا بني، نحن سكان قرى البحر والصحراء نعرف كل شاردة وواردة بالقرب من سواحلنا، لكننا لا ندري ماذا يحدث في أعالي البحار.
1: إذن كنت على عبارة قد غرق جميع من عليها، ولكن أليس لي أهل في باكستان أو غيرها جاءوا ليبحثوا عني؟
0: إذا كان الخبر قد وصلهم بأن جميع من في المركب قد غرقوا، فكيف يبحثون عنك؟
1: خالي محفوظ قد بحث عن عبارة قادمة من إيران وقد غرقت في ذلك اليوم، ولكني باكستاني ولست إيراني.
0: نعم، لقد اعتقد في البداية أنها إيرانية، ولكنه تراجع فيما بعد وأكد بأنها باكستانية.
2: لم يقتنع سند بأجوبة أبيه الشيخ شالح. كل قصص الغرق تنتهي بهلاك الجميع، ومن ينجو أحياناً يحتفظ بذاكرته. لماذا هو الناجي الوحيد الذي فقد ذاكرته؟ وبعد أسبوع تكرر الحلم من جديد، أفاق مذعوراً.
3: لا تتركوني وحدي، لا تتركوني أرجوكم.
2: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: سلمت يداك يا أمي، لقد كنت بحاجة ماسة إلى فنجان مغلي زهورات هذا.
3: صحة وعافية يا صلاح، واعلم أنني لم أعده صدفة بل لأني اطلعت على أهمية التحول عن تناول المشروبات المضرة للصحة كالمشروبات الغازية وغيرها إلى الماء ومغلي الزهورات.
2: خيرا فعلتي، والواقع أن استبدال الأغذية المضرة للصحة بالأغذية المفيدة لها، لا سيما تلك المحتوية على الحوامض الدهنية وحيدة ومتعددة عدم الإشباع، أمر ضروري، كأن نستبدل الحبوب المكررة بالحبوب الكاملة،
3: وأيضا أن نستبدل اللحوم بالحبوب المجففة والخضار الطازجة والحلويات على أنواعها بالفاكهة، والملح والزبدة والسمنة نستبدلها بالأعشاب والثوم والبصل.
2: بالفعل يا أمي، وينضوي تحت عنوان الحوامض الدهنية وحيدة ومتعددة عدم الإشباع الليسيتين، هل قرأت عنه؟
3: بالطبع يا صلاح، فالليسيتين يسمى أيضا فوسفوليبيد لأنه يحتوي على الفوسفور.
2: صحيح،
3: كما يحتوي على فيتامين من فئة باء يسمى كولين، فالدهن ضروري لحسن عمل الجسم.
2: صدقتي، وبعض الدهون لها قوة علاجية وعلى الأخص زيوت السمك، والليسيتين والكولين توجد في الصويا وصفار البيض والكبد والسمك، فالليسيتين يفتت ذرات الدهون الموجودة في الدم ويعطيه السهولة، وبالتالي ينشط الدورة الدموية ويقاوم تصلب الشرايين.
3: أضف يا بني أن للليسيتين ميزة إنقاص معدل الكوليسترول السيء LDL في الدم والحماية من تكون الحصى بتأمينه سيولة الكوليسترول، والأهم أنه يتحول في الدماغ إلى أسيتيل كولين ذي الأهمية الرئيسية، ونقصه يؤدي إلى اضطرابات عقلية من فقدان الذاكرة حتى الاختلال العقلي والباركنسون والألزهايمر.
2: صحيح، والليسيتين موجود في الكبد، وسلامة الكبد ترتبط بكمية الليسيتين الموجودة فيه، ومن دون الليسيتين تتصلب الخلايا وليس فقط الشرايين.
3: أجل يا بني، وقد ذكرت سبع منافع للليسيتين في المرجع الذي قرأت فيه عن الحوامض الدهنية.
2: هذا صحيح، وسوف نذكرها بعد أن أستأذنك لحظات لأحضر ما سأحمله معي إلى المكتب.
3: حسنا يا بني، خذ وقتك وأنا بانتظارك.

0: منافع الليسيتين أنه يقي من مرض الألزهايمر، وأخذ إضافات منه يحسن الذاكرة القريبة زمنيا، لذا يوصف للمسنين والطلاب وكل من يمارس نشاطا فكريا مهما.
1: أجل، والفائدة الثانية للليسيتين وقايته وعلاجه من مرض تصلب الشرايين ومن زيادة الكوليسترول، وتبين الدراسات أن أخذ إضافة من الليسيتين تخفض معدل الكوليسترول السيء LDL وترفع معدل الجيد HDL.
0: أما الفائدة الثالثة له فلعلاج أمراض الحمى، إذ إن إعطاء ليسيتين للمصابين بالتهاب الكبد يسمح بشفاء عاجل، وله تأثيره أيضا لعلاج نقص المناعة.
1: وكذلك يفيد الليسيتين لتحسين الشروط الطبيعية، فتحت تأثير الليسيتين الدهون لا تترسب أو تترسب بصعوبة وتتحول إلى طاقة، ويمكن الحصول على الليسيتين بشكل حبوب أو بودرة.
0: أضيفي يا أمي أن من فوائد الليسيتين أنه يعمل كواق من التأكسد، وبالتالي يحمي الشرايين من التأكسد، ويستعمل لحماية الجلد والجهاز العصبي وجهاز المناعة.
1: وورد فيما قرأته يا صلاح عن منافع الليسيتين أيضا أنه مذوب فعال، يزيد ذوبان الدهون ويسهل إخراجها.
0: وكذلك يا أمي فهو منظف للكبد ويقي من تكون الحصى في الكلى وفي المسالك البولية.
1: أما مصادر الليسيتين الذي يقدم لنا كل هذه المزايا والفوائد التي ذكرناها، فأهمها صفار البيض والقمح الكامل والصويا والذرة والبزورات والزيوت المستخرجة على البارد من أول عصرة.
0: والجدير بالإشارة إليه أن الليسيتين من مصدر حيواني كالبيض يحتوي على دهون مشبعة، بينما الليسيتين من مصادر نباتية يحتوي أكثر دهونا متعددة عدم الإشباع.
1: صحيح، ويوجد نوعان من الحوامض الدهنية يجب أن تحويها الأطعمة التي نتناولها، لأنهما ضروريان كالفيتامينات، هما أوميجا 6 وأوميجا 3.
0: عن كل الحوامض الدهنية الأساسية الضرورية كالفيتامينات لأجسامنا سنتحدث غدا بالتفصيل إن شاء الله يا أمي.
1: كما تريد يا بني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: وجوه في الظل، وجوه في الظل. في زوايا الحياة بعيداً عن الأضواء، هناك وجوه لا يعرفها الكثيرون، لكن أثرها يملأ المكان. نكشف حكاياتهم لنضيء مسيرتهم ونلهم الآخرين بروح العطاء. وجوه في الظل، عطاء بلا حدود وأثر لا يمحى.
8: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وجوه في الظل. اليوم حديثنا راح يكون إن شاء الله عن الاهتمام بالحيوانات الأليفة، إنقاذها، التعامل معها، العناية بها، من خلال مبادرة تبنتها ضيفتنا وأيضا شاركت المجتمع، والمجتمع كذلك أيضا شارك معها في هذه المهمة الإنسانية. مبادرة نوعية جديدة تكون معنا في حلقة من برنامجكم وجوه في الظل، ونستضيف فيها الأستاذة نوال بنت سالم اليوسفي، وهي مهتمة بعناية ورعاية وكذلك أيضا إنقاذ الحيوانات الأليفة اللي منها القطط وكذلك الكلاب أجلكم الله. لها مشوارها الخاص اللي راح نتعرف على تفاصيله، وكذلك أيضا صادفت قصص إنسانية كثيرة، إما بإنقاذ هذه الحيوانات الأليفة أو حتى أيضا مع من يرعى أو يهتم بهذه الحيوانات.

0: أرحب فيك أستاذة نوال في هذه الحلقة. خبرينا بداية عن يعني كيف بدأ المشوار معك في الاهتمام بالحيوانات الأليفة وسر هذا الاهتمام خاصة مع القطط بالتحديد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أول شيء تشرفت باستضافتكم لي. في البداية أنا أول شيء عندي إيمان بأن الرحمة ما تتجزأ طبعا، وهي طريقتنا للتعامل مع الحيوانات هذه تعكس إنسانيتنا. أنا اهتمامي بالحيوانات هو ما كان مجرد يعني هواية، أنا اهتمامي فيهم هذا يعني شعور بالمسؤولية. طبعا أنا مربية قطط من 5 سنوات، اهتم بإطعام القطط. أنا عندي قطط في البيت وعندي قطط إنقاذ، ونفس الشيء اهتم بإطعام القطط اللي موجودة خارج البيت في المنتزهات وإطعام الكلاب.
0: إيش نقصد بقطط الإنقاذ؟ إيش لما ذكرتي قطط الإنقاذ إيش تقصدي بها أستاذة نوال؟
1: قطط الإنقاذ أنا مثلا أمر مكان أشوف قط صغير مثلا مرمي في مكان، أو مثلا مريض، أو سواء صغير أو كبير، أي قط مثلا في الشارع موجود سواء عند المنتزهات أو أي مكان أنا أمر فيه، أنا ما أتخلى عن هذا. يعني أنا أؤمن بأن رب العالمين رسلني له. وفي بعد نفس الشيء في عندي طبعا أنا منضمة إلى 9 جروبات اللي هي إيه 9 جروبات تخص الحيوانات. طبعا بعضها التبني وبعضها للإنقاذ وبعضها يعني مثلا الاستفسارات وكذا.
0: نعم.
1: أي قط مثلا أنا أشوف ناس تعرضه مثلا محتاج إنقاذ أنا أخذه من عندهم وأروح أودي البيطري طبعا وعالقه على حسابي.
0: نعم، بما أنك تعلقين على حسابك الخاص هذا بشكل مجاني الاهتمام يكون، يعني خاصة القطط اللي تنتشر مثلا معنا في الأحياء، أو حتى أيضا الكلاب اللي مثلا هي يعني ما تكون ملك لشخص معين.
1: نعم.
0: إيش الدوافع اللي تخليك أستاذنا لأنك يعني تهتمي بهذا الشكل وتسوي كل هذه الأشياء، تروح إلى عيادة متخصصة بالقطط أو حتى أيضا الأماكن اللي تكون فيها المنتجات اللي تقدر تساعدهم إذا كان مثلا مصاب بحاجة معينة، أو حتى أنك تشتري الأكل الخاص بهم، تهتمين بهم بشكل عام؟ أريد أعرف يعني إيش الدوافع اللي تخليك تسوين كل هذا الشيء.
1: أول شيء طبعا هو يكون دافع إنساني قبل كل شيء. هالحيوانات تتألم بس ما تقدر تتكلم، يعني ما لها صوت، يمكن تسمعها أحيانا تماوي بس أغلبها لما تكون مريضة أنا أشوفها يعني مثلا في حالة يعني تجلس كذا، مثلا الحين نسميها جلسة الأرنب، هذا أنا أعرفه على طول أنه هو مريض، فعلى طول ما أتردد يعني ولا أفكر بالمادة أساسا من وين. أنا أؤمن بأن رب العالمين يسخر لي إياه من وين ما يكون، يعني أخذه وبدون ما أهتم يعني من وين أجيب له سواء عندي أو ما عندي، لا أنا أهم شيء أن أنا أشوفه هذا بخير ومتعافي.
0: بس اللي سمعنا الحين بيقول أن إحنا كلنا نقدر نقدم المساعدة للقطط، يعني أو نقدم لها مثلا طعام. بشكل المساعدة إذا كان مثلا حاجتهم إلى عيادة بيطرية نأخذهم للعيادة البيطرية، بس أنت إيش اللي يميزك عن بقية الناس؟ هل فقط الاهتمام أن والله أنا أعالجه بعدين أرجع مكانه، ولا أنا أهتم فيه كامل إلى أنا أحصل مثلا الناس تتبناهم أو شيء؟
1: لا طبعا أنا أخذه أعالقه ويظل معي في البيت. في حال أنه مثلا عرضت حالته بغيت أدور لناس مثلا تتبنى، أو شفت ناس تسأل عن مثلا قطط للتبني، أعرض عليهم أن هذا القط كان إنقاذ واللي حاب يتبناه عندي شروط، مثلا تهتم فيه، ما ترمي في الشارع، تطعمه بشكل صحي، ما تتخلى عنه في يوم، يعني ما مجرد مثلا تأخذه يوم على أساس أنه مثلا يتسلوا فيه الأطفال، لا أنا ضد هالفكرة يعني.
0: أستاذ نوال، يعني في هذه المبادرة اللي تبنتيها أنت بشكل شخصي وما زلت مستمرة فيها، طبعا أكيد مرت عليك كثير من القصص اللي ما تنسينها سواء مع القطط أو حتى الكلاب اللي اهتميتي فيهم، سواء من الأحياء السكنية أو حتى وصلت لك عن طريق حد.
1: طبعاً
0: خبرينا كذا قصة ما تنسينها أبدا.
1: قصة ما أنساها أبدا، أنا عندي كلاب تقريبا عددهم 3 صغار كنت أهتم فيهم من البداية. من المواقف الصعبة اللي واجهتها ولليوم أنا ما أنسى الموقف هذا. هذولا طبعا الكلاب من يوم هم صغار أنا أروح أطعمهم، في يوم أروح مكان يعني بعيد عن السكنات على أساس أن الناس ما تتأذى وتقول ليش أن تطعميهم قدام بيوتنا، في ناس ما ترضى يعني طبعا. فأنا أروح منطقة هم خلاص حافظين هرن السيارة، ما أبدل السيارة طبعا، أضرب الهرن ويجي يركضوا عندي. ففي يوم رايحة طبعا أنا أروح وقت الليل على الساعة 10:30-11 كذا، في يوم رايحة ما لهم حس يعني، أضرب هرن مرتين ثلاثة ما حد يعني، جاني واحد بس حطيت للأكل وأسأله وين البقية، يشوف عليه وما راضي يأكل. فاضطريت أن أنا أروح أدور في المنطقة هذيك إلا أشوف طبعا واحدة منهم طريحة في الأرض مليانة دم طبعا. ما ترددت أني أخذها أحملها ما شاء الله على وزنها، حملتها يعني ورحت على طول أدور البيطري، أي بيطري فاتح حصلت في القرم طبعا طواري وأخذتها. للأسف الشديد كان فيها طلق رصاص، 7 طلقات في جسمها و3 طلقات في رأسها.
0: يا إلهي.
1: فعلى طول كان الأطباء قرارهم أن هذه ما تعيش يعني، حتى كانت ما تشل نفسها مشلولة ما تعيش، إحنا راح نعطيها إبرة اللي هي الرحمة، إبرة الموت الرحيم. أنا عارضت هالشيء، أنا يعني أنت إيش تقدر تقدم لها أسوي، بس إن لا تعطيها الإبرة، تعيش لليوم اللي الله كاتب لها فيه. فهم حاولوا وما قصروا، اجتهدوا فيها وكانت معجزة بالنسبة لي يعني الحمد لله. يمكن ثاني يوم يبشرون إن هي أساساً قاسة تستجيب يعني العلاج، بس يعني بعده يعني ستيل ما زال يعني يعني في تجمع سوائل في البطن، سوائل سوداء دماء يعني في بطنها، وكانت تشفط يعني طبعاً تشفط السوائل هاي اللي تتجمع، ولكن الحمد لله رب العالمين. يعني أنا كنت أدعي ربي وكنت أتصدق يعني بنية شفائها، أنا ما هاين علي يعني، لأن هذول أنا أشوفهم من يوم هم صغار كأنهم أطفال يعني، ما يؤذوا حد، ما يسووا يعني مثلا، ما شفتهم يعني مثلا في يوم من الأيام أنهم مثلا يركضوا خلف أطفال، أنت ليش تعتدي عليهم يعني؟ هذه في النهاية روح.
0: استجابة للطبيب البيطري وبدأت التعافي، شعورك أنت إيش كان في ذاك الوقت بالتحديد؟
1: أنا أول شيء كنت أحس بالفخر، أن أول شيء ما خليتهم طبعاً
0: أنقذتيها يعني.
1: أي نعم. ثاني شيء يعني أنا بالنسبة لي هي معجزة أصلاً يعني، أن هي تعيش معجزة. 7 طلقات في جسمها و3 في رأسها، هذه 3 كانت عبارة عن شظايا، فهذه هي اللي سببت لها مثلاً نزيف في الجسم، سببت لها شلل في بعض الأماكن، ولكن يعني بالنسبة لي يعني هذا دافع يخليني مثلا أنا أكمل في هالمشوار.
0: هذه قصة يعني مع الكلاب أجلكم الله مستمعين الكرام.
1: نعم.
0: اللي حصلتيهم أكيد هناك بعد في قصة أخرى عند القطط.
1: في عند القطط طبعا.
0: طبعا هذه يمكن إحنا نذكر قصة وقصتين فقط، هي قصص كثيرة أعتقد.
1: كثيرة يعني. في بعد بالنسبة للقطط، في يوم رايحة أتمشى صوب الشاطئ شاطئ العذيبة وأشوف كتن صغار مرمائين. اللي هم قطط صغيرة مرمائين عند الشاطئ، فكنت أريد أخذهم، قالت لي زميلتي لا ما تأخذيهم، يمكن يكون أمهم هنا موجودة وترجع لهم. سبحان الله أنا في ذيك اليوم ما يروح من بالي، رجعت البيت وأنا أفكر فيهم، حتى أني حلمت يعني حلمت أن هذول أساسا بدون أم
0: يعني أقوم في تأنيب ضمير يعني.
1: أيوة ما مرتاحة يعني نفسيا. رحت الصباح قمت وشليت نفسي الساعة 6 وأروح أشوفهم بنفس المكان، بس متوزعين يعني ما طبعا لو هم عندهم أم راح تكون يكونوا ملمومين في مكان واحد. لا شفتهم طبعا متوزعين، وكنت ماخذة أساسا احتياط كرتون معاي وفوطة، فلميتهم كلهم معاي وأخذتهم للبيت واهتميت فيهم، عرفت أن هذول أساسا يعني يمكن يكونوا مرمائيين من مكان بعيد أمهم مو معاهم يعني، فرضعتهم وكبرتهم الحمد لله، وبعضهم عرضتهم تبني وبعضهم موجودين معاي في البيت. هذه واحدة من القصص.
0: كنت أريد يعني أسأل عن إيش مستقبلهم بيصير يعني، العرض للتبني طبعا بشكل مجاني.
1: أيوة طبعا.
0: وأيضا حتى الاهتمام بعدها إذا كانوا موجودين لفترات طويلة يكونوا في مكان خاص أنت مهيئتنا في
1: البيت معك. أي نعم.
0: ممتاز. طيب هل تمر عليك حالة من كذا يعني أنه والله أنا بس بوقف عن هذا الشيء، أو أنه مثلا لأنه من شغلة بشكل كبير فيمكن حالة من تأنيب الضمير أن أنا ما اهتميت فيهم أو ما انتبهت لقطة حصلتها في الطريق مثلا؟
1: ما حصلت معي طبعا. مستحيل أتخلى عنه، أنا حتى لدرجة وصلت
0: كيف يعني تحفزين نفسك زين؟
1: طبعا احنا في هالمجال، اللي يدخل في هالمجال يتألم كثير، تشوف هاي الأرواح ما لها أحد، أو إنه مثلاً تشوف القروح والقروح والآلام مثلاً، أو تشوف مثلاً القطط اللي تصدمها السيارات والكلاب طبعاً. لكن اللي حفزني النتيجة، كل روح ننقذها وكل حيوان يتعافى أنا أكون فخورة فيه طبعاً. ودائما اذكر نفسي ان حتى لو ما اقدر اغير العالم مثلا كله، انا اقدر اغير عالم مخلوق واحد او كائن واحد طبعا.
0: ممتاز جدا، وميزان حسناتكم ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب.
0: اريد في نهايه هذا اللقاء رساله منك استاذ نوال لكل شخص يحب الاعمال التطوعيه، سواء بالاهتمام بالقطط والحيوانات الاليفه بشكل عام، او حتى ايضا في الاعمال التطوعيه الاخرى.
1: طبعا رسالتي لهم ما تنتظر يعني إمكانيات كبيرة عشان تبدأ. الرحمة ما تحتاج أساسا ميزانية، تحتاج بس قلب رحيم وابدأ، والباقي على الله. لا تتخاذل، يعني لما تشوف أي كائن قدامك مريض اعرف أن هذا رب العالمين رسله لك ورايد لك به شيء يعني. وطبعا عندي طموح أن تكون الناس أكثر وعي وثقافة بالاهتمام بالحيوانات، ما مثلاً ما تأذيها، لا سواء لا كلاب أو قطط، لأن أشوف كثير يعني نواجه صراحة صعوبات في الحياة، يعني مثلاً أطفال ترمي القطط بالحصى، تضربها بالعصا. نتمنى مثلاً من أولياء الأمور قبل كل شيء يعني يكون عندهم ثقافة ويثقفوا أولادهم ويربوهم على الرحمة.
0: وجوه في الظل. شكرا لك استاذ نوال، يعطيكم العافيه.
1: الله يعافيك.
0: شكرا لحضورك معنا في هذه الحلقه.
1: شكرا لك.
0: ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منك كل هذا العمل اللي تسوينه، يكون ان شاء الله في ميزان حسناتكم. شكرا لكم استاذ نوال.
1: شكرا لك.
0: شكرا للاستاذ نوال بنت سالم اليوسفي، مهتمه بعنايه ورعايه وكذلك ايضا انقاذ الحيوانات الاليفه مثل القطط والكلاب. وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام لنهاية هذه الحلقة، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من وجوه في الظل. إلى اللقاء.
2: وجوه في الظل. وجوه في الظل. مع تحيات خالد البداعي والمخرج علي العجمي. إذاعة سلطنة عمان.
3: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
4: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
5: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
6: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
7: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
8: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
9: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
10: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
11: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
12: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
2: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
13: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
14: أنا ملاك بنت عبد الله بن علي الحاتمي من الصف الحادي عشر، عمري 16 عاما، من مدرسة دقال للتعليم الأساسي بولاية صحم.
13: ملاك تهوى القراءة والكتابة والخطابة وإلقاء الشعر، وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة. مرحبا ملاك.
14: يا مرحبا فيك.
13: كيف حالك؟
14: الحمد لله.
13: أنت ما شاء الله طالبة شاطرة في مدرسة الدقال.
14: نعم.
13: كم جبت في الفصل الأول؟
14: 96.
13: ما شاء الله عليك. طبعا تحبين القراءة؟
14: نعم.
13: إيش نوعية الكتب اللي تحبين تقرأيهن؟
14: أحب القراءة في الديانات والآداب والتنمية والفلسفة وعلم النفس.
13: جميل، يعني ما شاء الله إذن متنوعة. طيب إيش قرأت في علم النفس؟
14: قرأت كتاب إيكي جاي.
13: أه.
14: وقرأت كتاب من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي.
13: جميل، خلينا نتكلم عن كتاب من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي.
14: نعم.
13: لسبنسر جونسون.
14: نعم.
13: عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
14: هذا الكتاب يتحدث عن 4 شخصيات. منها قزمان وفأران، هيم وهاو والقزمان. لدينا القزمان يمثلان الناس المترددة، فهناك كانوا في متاهة ويبحثون عن الجبن الذي هو مصدر طعامهم ومصدر رزقهم ومصدر سعادتهم أيضا. كان الفأران يتنقلان من مكان إلى آخر بحثا عن الجبن، حتى وجدا مكانا مليئا بالجبن فاستقرا به. ثم أيضا لدينا القزمان، أيضا كانا يبحثان بالمثل عن الجبن ووجدا أيضا مكانهما الخاص واستقرا به. عندما بدأوا بالاستقرار هناك وأكلوا من الجبن وعاشوا هناك، بدأ الجبن يتناقص وينفذ.
13: جميل.
14: لهذا كان عليهم البحث عن مكان آخر، لذا انتقل الفأران مباشرة ليبحثا عن مكان آخر.
13: ممتاز.
14: بينما القزمان بقيا في مكانهما. لماذا؟ لأنهم كان لديهم خوف مما ماذا لو لم يجدوا جبنا، ماذا لو ماتوا في الطريق، لهذا توقفا في مكانهما في نقطة البداية.
13: جميل.
14: وبعدها قرر القزم الآخر الافتراق عن صاحبه ليبحث عن الجبن، فلم يبقى لهما شيء، لهذا افترق عنه القزم وذهب ليبحث عن جبن، وبالفعل ذهب ووجد الجبن وترك وراءه رسالات على الجدران آملا أن يراها زميله الباقي. فعندما بقى الزميل الآخر في مكانه أصبح يفكر في نفسه، هل يجب علي اتباعه؟ ولكن ماذا لو لم أجد، ماذا لو لم أجد الجبن؟ سأصبح وعيدا وحيدا في متاهة. لهذا فكر وفكر، ومع هذا في النهاية اتخذ قراره وذهب للبحث عن الجبن، وبالفعل وجد الرسائل التي تركها له زميله ووصل إلى مكان زميله والتقى أيضا في مكان مليء بالجبن. وأيضا ورد في الكتاب فيما معناه بأننا لا نقلق حقا مما سيحدث، بل نقلق مما نقوم به من تخيلات في مخيلتنا، فهي تهول الأمور وتجعلها أصعب علينا للتقدم. لهذا يجب علينا ترك هذه التخيلات جانبا والمضي في الأمر.
13: ما شاء الله عليك يا ملك، أنا حبيت الكتاب يعني من طريقة سردك له، أننا قرأته سابقا.
14: نعم.
13: لكن أنت ما شاء الله عارضة جيدة للكتب فعلا يعني، وهذا يغريني أطلب منك تعرضي لكتاب أنت ذكرتي إيكي جاي.
14: نعم.
13: هذا السر الياباني لحياة طويلة أو أظن أو حياة مثمرة. نعم. تأليف من هذا الكتاب؟
14: تأليف هكتور غارسيا وفرانسيس ميرالز.
13: جميل.
14: نعم.
13: عن إيش يتكلم؟
14: في الواقع لو أخذنا كلمة إيكي جاي وحدها فهي تعني الغرض من العيش. هنا يريدون كيف نعيش حياة مثمرة وسعيدة وطويلة من خلال معرفة الغرض من العيش من الحياة أساسا. وكما لاحظت أثناء قراءتي للكتاب بأن هناك العديد من الأشياء المتشابهة مع ديننا الإسلامي الحنيف، فهو الذي يقود للسعادة والحياة المثمرة. ذكر في الكتاب عن جزيرة في اليابان تدعى إيكيناوا. لقد ورد في دراسات وأبحاث بأن هذه الجزيرة سجلت أعلى نسبة لحياة السكان، أي أن سكانها أطول عمرا. إذن ما كان السبب؟ لقد راود هذين الكاتبين الفضول لمعرفة سبب هذا الأمر، فذهبا إلى الجزيرة وعاشا بين أهلها ولاحظا هذه الأمور البسيطة. 1- أن هناك الحياة منسجمة، كلهم كشخص واحد، يعرفون بعضهم البعض، يسألون عن بعضهم البعض، يهتمون ببعضهم البعض، وتكون كعائلة سعيدة، جميعهم جزيرة كعائلة سعيدة. وأيضا لاحظوا أنه في اللغة اليابانية لا يوجد كلمة تعني التقاعد كما هو في اللغة الإنجليزية، أي أن لا أحد هناك يتقاعد فعلا، إنما هم يظلون يعملون فيما يحبون، لأنهم باختيارهم لعملهم اختاروا شغفهم، هذا ما كان متمثلا في تلك الجزيرة. أيضا كان لديهم عادة المشي التي ساعدت على زيادة العمر، وأيضا عادة ملء 80% من البطن. وأيضا ذكروا أنه لا يقومون بالتسويف، وأيضا يعيشون الأمر الذين يفعلونه.
15: ما شاء الله عليك، يعني أنت، أنا إذا تركت لك المجال الحلقة كلها بتنتهي وأنت تشرحي لي هذا الكتاب. أنت فعلا ملاك عارضة كتب رائعة ما شاء الله عليك، يعني الكتاب اللي يسمع عنه منك أنت يحب هذا الكتاب وفعلا يعني يكون شغوفا بقراءته. إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
14: أحب الكتابة والإلقاء الشعري.
15: تكتبين إيش؟
14: كنت أكتب وأشارك في مسابقات القصص القصيرة، فكنت أكتب فيها قصصا قصيرة، وأيضا حاليا أعمل على رواية.
15: جبت شيء من قصصك القصيرة؟
14: لا.
15: والرواية التي تعملين عليها عن إيش؟
14: عنوانها مذكرات ابنتي، تتحدث عن فتاة تعرضت لموقف صعب في حياتها، بعدها الأم قررت، بعد ذهاب هذه الفتاة قررت الأم أن تقرأ مذكرات هذه الابنة فترى كيف كانت وكيف كانت تعتقد، لتقارن ما بين الحياة التي ظنت أنها تعيشها ابنتها وبين الحياة التي كانت فعلا تعيشها وأفكارها الداخلية وما إلى ذلك.
15: ما شاء الله، يعني فكرة جميلة، وإن شاء الله نقرأ هذا الرواية قريبا
14: إن شاء الله.
15: إن شاء الله. وأيضا من هواياتك الثانية الخطابة؟
14: نعم.
15: شاركت في مسابقة خطابة؟
14: نعم.
15: على مستوى مدرسة؟
14: على مستوى المحافظة. فزت فيها في المركز الخامس.
15: ما شاء الله. ألقيت أي خطبة تتذكري؟
14: ألقيت فيها خطبة عند رحيل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة.
15: تحفظين هالخطبة؟
14: يمكنني ارتجال واحدة أخرى إذا أردت.
15: خطبة أخرى يعني غير هذه؟
14: نعم.
15: طيب ارتجلي.
14: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم أشير إلى أمر مهم، ألا وهو الصدق. فكيف لنا أن ننسى محل المفتاح الفرج الذي بفضله وبواسطته نستطيع أن نصل لأي شيء؟ فكيف أصبح الناس يتخلون عن أمر مهم كهذا ويستبدلونه بصفة دنيئة كالكذب؟ هنا نبرز أهمية الصدق على حقيقته، كيف أنه هو المنجي لعديد من الحالات. فعلينا أن نصدق ما دمنا أحياء، فالصدق هو مفتاح الفرج ووسيلة للخروج من كل مصيبة. في النهاية دعونا نقول، اللهم اجعلنا سالمين غانمين
15: ومن الصادقين.
14: ومن الصادقين
15: إن شاء الله. ما شاء الله عليك، جميل. أنت عندك فعلا أيضا موهبة الخطابة ما شاء الله عليك يا ملك. وتحفظين أشعار؟
14: قليلا.
15: أنا أريد قليلا، ما أريد كثيرا. سمعيني شيء.
14: يمكنني أن بما أنني قلت لك هواياتي ولاحظت أنها فعلا جميعها متعلقة باللغة العربية
15: وبالأدب. نعم،
14: وبالأدب، فأنا أهواه حقا. لهذا أعطيك من أشعار حافظ إبراهيم الذي قال فيه عن اللغة العربية: أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ذقت عن آي به وعظاتي.
15: ما شاء الله عليك، ممتازة ممتازة يا ملك. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
14: أطمح لأن أصبح طبيبة.
15: طبيبة؟
14: نعم.
15: طبيبة في أي تخصص؟
14: في الواقع في بالي نوعين تخصصين، ألا هو في علم النفس أو طبيبة نفسية أو دكتورة نفسية، وأيضا في تخصص الباطنية،
15: يا إما طبيبة نفسية أو طبيبة باطنية.
14: نعم.
15: ليش هذا يعني، ليش نفسية وليش باطنية؟
14: أبدأ بالنفسية وأقول فيه بيت أبو فراس الحمداني: وللنفس أسرار تفيض بها النوى وتعلمها الأرواح للمقلتان.
15: آه جميل.
14: في هذا البيت الذي يتحدث عن ألفة الأرواح لبعضها وليس فقط النظر، أرى في نفسي شخصا يستطيع أن يألف الناس، أريد أن أكون الصديق الذي يحاور الناس بأرواحهم وقلوبهم، ليس فقط بكلمات، أريد أن أزيح هما عن أناس، أريد أن أصبح مدفأة على قلوبهم.
15: جميل. والطبيبة الباطنية لماذا؟
14: في الطبيبة الباطنية لأنني أريد مساعدة الناس وأريد عمل العمليات الجراحية.
15: جميل، إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصيرين طبيبة كبيرة في المستقبل. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
14: بقولة أو حكمة مصطفى الرافعي في كتابه وحي القلم: ليس كل من عاش السنوات الطويلة يكون كبيرا، فالكبير من طالت حكمته واتسع صدره.
15: ما شاء الله، والله أيضا هذه حكمة رائعة. وأنا استمتعت بالحوار معك. إذن ملاك بنت عبد الله بن علي الحاتمي، الطالبة الرائعة في مدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية صحم، البالغ من العمر 16 عاما. شكرا جزيلا لك.
14: العفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجردان. القارئ الصغير إذاعة سلطنة عمان.

0: يرسمها صالح بن علي العامري، تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
1: علي المعمري، تدشين الأسفار والمودات. علي المعمري قاص وروائي من عمان، صدرت له المجموعات القصصية الآتية: أيام الرعود عش رجبا، مفاجأة الأحبة، سفينة الخريف الخلاصية، أسفار دملج الوهم، وكذلك الأعمال الروائية الآتية: فضاءات الرغبة الأخيرة، رابية الخطار، همس الجسور، وابن سولع. هذه محاولة لرسم وجه شخصي له. الأسفار والطلوات، المرح والقهقهات، البشر الذين رافقهم وأطل على عوالمهم، المدن التي عايشها وصادقها وأصاب منها فاستقطرته واستفحلت فيه، تركت بصمتها على الإنسان والكاتب علي المعمري، اقتاتت هي منه عتاشه عليها في حياة تغتني بالتطلع والانغراس في عدوى المسافر الأبدي. قد يبدو للناظر إلى هيكله، لو لم يكن منغمسا في الكتابة ومهووسا بها ومتوسلا صيدها الملكي، أنه ينتمي لآخر سلالة من القراصنة، أو لأولئك الفلاحين العظام الذين يحرثون التربة ويبذرون الحب وينقون الحشائش المتسلقة في حضرة الأشجار لكي تزدهر المزرعة وتتبذخ، أو أنه بايع قماش يعرف كيف ينتقل الأسواق صوفها وحريرها وقطنها وكتانها وإبريسمها وساتانها، ويتخير للجميلات بالكلمات إغوات اللون والشكل والملمس والرائحة والأمكنة الفضلى التي تجلب منها، أو أنه العجوز والبحر اللذان صورهما إرنست هيمنغواي في مغامرته الفنية المستقاة من مغامرة واقعية لصياد عجوز، بل هو هيمنغواي نفسه دون بندقية صيد هذه المرة، ودون بطولات في الملاكمة، ودون كدمات ورضوض استف منها الروائي الأمريكي كتابته وجنونه ونهايته، بل بصدغه ووخط شيبه وغليونه وأسفاره ورحلاته وطابعته المتنقلة. من الحسن جدا أنه تم اختراع اللابتوبات ثم الأجهزة المحمولة الأخرى، وإلا تورط علي المعمري وورط ناشريه في كتابته بالقلم على الأوراق، حيث لن يفك أحد أسرارها وطلاسمها حتى هو نفسه. إطلاق الأسماء على الأمكنة التي يرتادها والحالات التي يدخل فيها، ومزج الدعابة بالسخرية والفرح بالتجلي والفكاهة بحب الحياة، كانت ديدن علي المعمري وشغله الشاغل ولعبته المستمرة. الأمكنة هي الأخرى قد سماها علي المعمري وفق حالاته وانهماراته الليلية ولقيا أصدقائه هنا وهناك. قد يبدو الكلام المنمق الهادي لعلي بابا في رسم الصور أو سرد اللوحات أو الالتقاء بالإنسي والجني، بالقروي والغربي، بالقريب والبعيد، أو السفر إلى مدائن غير مرئية، أو الحديث عن الحوريات والأميرات والأراضين والسماوات، محض شطط خيالي وابتداع جغرافيات واستنبات علاقات وصنع أسفار بعيدة. لكن أصدقائه المقربين إليه يفقهون أنها حالة شعرية يتكئ عليها، وأداة إمتاع واستمتاع، ووسيلة تحرر للمخيلة وانفساح لساحات الكلام. إنها آلية دفاع للذات المرحة ضد الذوات المتصلبة الجامدة التي لا تبادر بالسخرية والبشاشة، والتي تجهل التهكم المستمر.

0: تأثير الحالم، إن حالة كتلك يمكن فهمها وابتلاعها جماليا من رجل صادق الذئاب كما كان يزعم، وزرع حقول الفراولة والتبغ، وخبر عصافير الكينيميني، وزاوج بين الرباط وكنتكي والقاهرة واسطنبول وحفيت، وحمل حفنة من تراب قبر أسمهان في زجاجة إلى محمد شكري. كان الكاتب المغربي محمد شكري قد باح لعلي المعمري بتلك الأمنية، قاصدا القول أنه يحب أسمهان كثيرا، لكن علي المعمري حول اللغة المجازية إلى لغة واقعية، وحول حلم شكري إلى تراب يسيل أمام عيني. يقودنا علي المعمري ذلك البوهيمي القابع هناك في زاوية المقهى، الجالس على الأريكة أو الذاهب للقاء صديق قديم أو لشخص سيعرفه للتو ويبدأ الصداقة معه، والقادم من سفر والذاهب إلى سفر آخر. يقودنا هذا البوهيمي المسرف في امتداح الصداقات والاعتزاز بالمودات إلى دفء الصداقة رغم الاختلاف، وإلى الإعجاب بإصراره على الكتابة والتشبث بها بينما كان الآخرون يردعونه عنها ويثبطون مشروعه البادئ، مرتكبا تلك الشهوة بجماع استغراقه وأعصابه المستفزة وقهقهته ودوخته وولعه المسافر. في القرية كان يشرع في هندمته المدينية، في المدينة كان قرويا مسعوطا بفضاء القرية ودبيبها الرحمي، وفي القاهرة والإسكندرية، في الرباط وطنجة ومراكش، في كوساموي واسطنبول، حيث قيض لي أن ألتقيه صدفة في بعض الأحايين وتخطيطا سريعا في أحيان أخرى، كان علي بابا منخرطا في الحديث عن الشقة الصغيرة وعن الكبسولة القاهرية وعن المقهى الذي يرتاده الطلبة الأتراك في حي تقسيم، ومقهى الحرية في القاهرة، ومقهى الشيخ علي في الإسكندرية، والقهوة الصفراء في الرباط، وغيرها من الحنانات التي تلذ له ويستيقظ فيها ويكتب فيها أسفاره. وكانت غنيمته من ذلك تلك المشهدية التي تتيح له أن يتنفس ويخبط بقدميه ويعيش حياته المديدة ويساجل الأزقة والأماكن ويحاور الكتب والبشر قليلا أو كثيرا، ارتياحا أو قرفا، ويتعرف ويكتشف ويسمع موسيقاه ويكون شكله ولونه وقامته وإيقاعه الشخصي. صقل علي بابا أسنانه من جديد ولمعها ليبدأ الضحك والمتعة والسفر مرة أخرى، وأمام الميناء تأتي سفينة خلاصية كبيرة، ثم بعد أن تسكت أبواخها ويطمئن لها الفنار يخرج منها شخص وحيد، هو هذا العلي ساردا حكاياته، متأبطا رواية جديدة، نافثا غليونه، متحدثا عن الحب والبهجة والحياة المأخوذة بقوة الليل والأنفاس. ومن جهة البر أتصور أيضا أن علي بابا مفاجئا الأحبة يأتي هذه المدينة في قطارها السريع. علي المعمري، تدشين الأسفار والمودات.
1: صالح بن علي العامري
2: وجوه،
1: ومنى بنت سالم سلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
3: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
2: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
4: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
2: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
5: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
2: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
1: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
2: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهراً.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم أجمل الكتب.
3: أعزائنا، اليوم سوف نتعرف على عمل مسرحي إسباني من خلال كاتب مهم للغاية،
2: إنه غارثيا لوركا.
3: هناك ثقافة إسبانية بالغة الأهمية ما زالت موجودة حتى الآن، هي ثقافة ولدت عن محاكم التفتيش اسمها غرناطة.
2: نعم، لقد ترك العرب آثارهم الثقافية بعد أن رحلوا عن إسبانيا في عام 1492، ورغم مرور أكثر من 5 قرون على هذا الرحيل فإن هذه الثقافة لم تندثر.
3: نعم، غرناطة لا تزال مزدهرة حتى الآن بمبانيها وعمارتها وشعرائها وفنانيها، وأيضا بالنافورات والبناء المعماري.
2: إنها ثقافة غرناطة التي لا تزال موجودة في إسبانيا. صحيح أن محاكم التفتيش الإسبانية قد وقفت ضد الإسلام والمسلمين، وأن العرب المسلمين خرجوا من إسبانيا كي يعودوا إلى شمال إفريقيا وغيرها من بلاد الإسلام،
3: لكن غرناطة ظلت غرناطة.
2: عادات الناس لا تزال في هذه المنطقة من العالم لم تتغير، إنها العادات الريفية المحافظة.
3: هذه الثقافات أنجبت الكثير من الأدباء الذين تأثروا بها كثيرا، وكانت حياة الكثير من أدباء غرناطة المعاصرة محفوفة بالتقاليد الاجتماعية العربية.
2: أكبر دليل على هذا هو ما حدث في غرناطة في عصر ما يسمى بالشاعر غارثيا لوركا، الذي عاش ومات بسبب الحب والشرف والنبل.
3: نعم، من المهم أن نذهب إلى هذه الثقافة عبر غارثيا لوركا، الشاعر الغرناطي المعروف، أحد أكثر الموهوبين في هذه الثقافة.
2: فريدريك غارثيا لوركا هو روائي وشاعر وفارس على الطريقة العربية ورياضي.
3: إذن هيا بنا نتعرف على المزيد من المعلومات حول غارثيا لوركا.
2: من هو غارثيا لوركا إذن؟
3: هو واحد من أهم شعراء اللغة الإسبانية في القرن العشرين. ولد في يونيا عام 1898 في غرناطة وسط أجواء غريبة، وهو واحد من الذين يمثلون الثقافة الغرناطية إنجاز التعبير.
2: لوركا هو شاعر ورسام وكاتب مسرحي وعازف بيانو ومؤلف موسيقي. هو إذن مجموعة من المواهب المتعددة، مثل ما كان أجداده العرب متعددي المواهب.
3: لوركا الذي تعرفنا عليه إنه غرناطي الثقافة، عاش في غرناطة سنوات طويلة يمثل حضارتها.
2: لوركا مولود في مدينة لانتافاكوروس قريبا من غرناطة، بما يعني أنه سليل للثقافة التي نتحدث عنها. عاش عدة سنوات في مسقط رأسه قبل أن يقرر السفر إلى مدريد ليحقق النجاح الذي سعى إلى تحقيقه.
3: في مدريد التقى لوركا مع زعماء الحركة السريالية، سواء المخرج السينمائي بول نويل أو الرسام المعروف سلفادور دالي، وأيضا سانشيز ماثاش، وقد ترك كل من هؤلاء بصمته الواضحة على قصائده التي كتبها في حياته.
2: كان غريغوريو هو أبرز شخصية التقاها لوركا في مدريد، إنه مدير مسرح إسلافا الذي دعاه للكتابة في المسرح، وقام بنفسه بإخراج مسرحيته الشعرية، خاصة مسرحية الزهرة والفراشة في عام 1919.
3: كشفت هذه المسرحية ما يسمى بالحب المستحيل الذي يتولد بين زهرة وفراشة، حيث أن هناك أكثر من نوع من الحشرات يحب الوردة نفسها.
2: هذا الخيال الواسع لدى غارثيا لوركا جذب إليه الانتباه، لكن الغريب أن العرض المسرحي توقف بعد 4 عروض لا أكثر، مما صدم كثيرا مشاعر لوركا من ناحية المسرح. لكن هذه الحالة كانت قصيرة إلى حد ما، فقد عاد لوركا إلى التأليف المسرحي في عام 1927.
3: حدث ذلك عام 1927 من خلال مسرحية مارينا بيترا.
2: إنها مسرحيته الثانية التي قام بتأليفها.
3: وهب لوركا منذ مسرحيته الأولى كل وقته لتأليف مسرحيات شعرية تتابعت الواحدة منها تلو الأخرى.
2: تخصص لوركا في إبداع ما يسمى بالمسرح الطليعي في إسبانيا، فنشر 3 مجموعات من الدواوين والمسرحيات الشعرية في الفترة التالية، منها ديوان رومانسيات الغجر في عام 1928.
3: ما بين عامي 1929 و1930 عاش غارثيا لوركا 10 أشهر في مدينة نيويورك، وفكر أن يسجل اسمه من أجل تعلم دروس اللغة الإنجليزية، على الرغم أنه لم يكن يميل إليها وبالتالي لم يدرسها، أي أنه لم يستكمل الدراسة.
2: لم يشأ لوركا أن يتقن أي لغة أخرى غير اللغة الإسبانية، فانسدت روحه عن اللغات الأخرى.
3: قضى لوركا معظم وقته بين النقاد والشعراء الإسبان الموجودين في نيويورك مثل فيدريكو ديوليس، كما قضى لوركا وقته في زيارة المتاحف والذهاب إلى دور السينما والمسارح والاستماع في الصالات إلى موسيقى الجاز. كان يدرك أن عليه أن يتعرف على ثقافة أخرى دون أن يندمج فيها، إنه لا يريد التخلي عن ثقافة الغرناطية.
2: جذب انتباه زنوج حي هالم، ورأى في طفل غرناطة الكبير، أي في نفسه، روح لوركا النقية الشفافة، فجعل من هالم مكانا رمزا لكل المضطهدين التابعين في أسفل درجات السلم الاجتماعي في مدينة الإسمنت وناطحات السحاب.
3: لقد احتك بشكل مباشر بعالم الحضارة المادية التي لا تعرف لها جذور، والتي حولت إنسانها إلى رقم تافه.
2: هكذا رأى غارثيا لوركا الثقافة الأمريكية وقرر أن يعود إلى بلاده. لكن رغم ذلك فإن هذه المرحلة تركت أثرها فيه.
3: لماذا تعتبر مرحلة نيويورك بالغة الأهمية في حياة لوركا؟
2: لقد كان هذا الديوان الذي اسمه لوركا شاعر في نيويورك ثمرة للتصادم العنيف بين حضارتين متناقضتين داخل قلب وعقل لوركا، غرناطة ونيويورك.
3: هذا ما أكده فرانشيسكو لوركا الأخ الأصغر للشاعر في كتاب لوركا وعالمه. لقد أثر على الجانب الغرناطي المسلم بشكل واضح لا يقبل الجدل، وبين حضارة المادة الصرف.
2: هذه الحضارة تلغي الإنسان وتشوهه وتحوله إلى رقم زائد أو ناقص في ميزان الربح الإنساني.
3: إن روح غرناطة تتمثل باعتراف لوركا ذاته في نثره الأول في قصر الحمراء، هذا النثر الذي امتلأ بالصفاء الروحاني، حيث رأى أن الأشياء الجميلة تبدو في مرحلة أولى من السن.
2: يبقى كل ذلك تعبيرا مؤثرا لإبداع الإنسان في ظل حضارة راقية هدفها الصحوة الإسلامية، ووجد كل فرد مكانه فيها، حضارة رائعة نسيجها شعر وعلم فلك.
3: لقد كان لوركا يتقن اللغة العربية مقابل عدم اتقانه لأي لغة أخرى غير الإسبانية.
2: ثقافة غرناطة مليئة بالمفردات اللغوية العربية.
3: في عام 1932 نشر لوركا قصيدة الأغنية الشرقية التي عبر فيها الشاعر لوركا عن ضرورة العربية في الأندلس، ويمكننا أن نترجم عن اللغة الإسبانية إحدى هذه القصائد التي تعبر عن لوركا.
2: يقول لوركا: هي خلية نحل صغيرة ذات مشهد دامي، صاغتها نحلاته بشفاه النساء، وحين انفجر الضحك تبددت 1000 شفا.
3: يا له من شعر بليغ وإن كنت أفضل قراءته بلغته الإسبانية، لكن أنا لا أتقن اللغة الإسبانية.
2: يقول: يا رحلة القلب الذي يخفق فوق المروج، قلب شامخ حيث تخشى العصافير لأن تنقر قلبا جداره قاس مثل قلب إنسان، لكن من ينفذ إلي بعض من العبق والسم الرعاف.
3: ما زلت مصرة أن أعرف المزيد عن هذا الشاعر الذي ترجمت أعماله إلى اللغة العربية. لعلها المرة الأولى في هذا البرنامج الذي نقرأ فيه شعرا وليس رواية.
2: لقد كان غارثيا لوركا روائيا وشاعرا ومسرحيا، لكن الشاعر فيه هو الغالب، والأجمل حتى المسرحيات لم يكتبها نثرا.
3: كانت كتبه كلها أغنيات، مثل ديوان أغنيات 1927 وكتاب الشعر 1931 والأغنيات الأولى عام 1936.
2: من أهم مسرحياته عرس الدم التي ألفها في عام 1932، ومسرحية بيت برنارد ألبا في عام 1936.
3: لوركا نشر عام 1934 مسرحية دونا رويتا، ثم مسرحية الأعزب عام 1935، وقد كتب المسرحيات القصيرة وأيضا المسرحيات الطويلة.
2: كان لوركا هو الصديق المقرب من المخرج السريالي لوي بونويل، وقد خصص أوقاتا وهو في نيويورك لمشاهدة كل أفلامه الجديدة.
3: وأيضا كتب السيناريو لفيلم رحلة إلى القمر، وهو سيناريو نثري لكنه مكتوب بلغة بديعة.
2: مات لوركا كأبطال مسرحياته وقصائده في ظروف غريبة في بداية الحرب الأهلية الإسبانية، حين ترك مدريد عائدا إلى غرناطة
3: كأنه يعود إلى مصيره.
2: كان لوركا يؤمن أن التمرد هو الطريق الحقيقي للتغيير، وبدا ذلك في مسرحية عرس الدم التي تدور حول عرس في غرناطة تحول إلى ساحة من الدم بسبب هروب العروس من حبيبها.
3: نعم، العريس صدمته هذه الحادثة، فقرر أن يطارد الهاربين إلى ما بعد غرناطة وأطلق الرصاص عليهم.
2: ومن هنا جاء عنوان المسرحية عرس الدم أو الزفاف الدامي.
3: كان العريس يخشى أن يكون للفتاة التي تقدم للزواج منها حبيب آخر تهرب في ليلة عرسها إلى خارج غرناطة، فيخرج وراءها ويطلق الرصاص على العروس الهاربة
2: وأيضا على حبيبها الذي هربت معه.
3: لوركا الذي لم يكن يحب الدم يعرف تماما أنه لن يستطيع إطلاق النيران على عروسه إذ هربت ليلة العرس، لم يمنح القدر أن يموت هو بشكل دموي.
2: لقد مات بالطريقة نفسها التي مات بها أبطال مسرحياته، حيث تصور الثوار أنه من رجال فرانكو وأطلقوا عليه النيران.
3: لقد ترك لوركا مسرحيات وروايات جميلة.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم،
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
4: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. شجرة التبلدي الموجودة في وادي حشير، هذه الشجرة العملاقة التي يصل عمرها إلى 1150 عام، تعتبر بحسب الدراسات الأخيرة أكبر شجرة معمرة في شمال الكرة الأرضية مدروسة، لكن هذه الشجرة أيضا مهددة بسبب حفار ساق التين. حفار ساق التين يحفر في هذه الشجرة بشكل مستمر. للأسف الشديد لم يتم التعامل بشكل مناسب حتى الآن مع حفار ساق التين، لازالت الشجرة متأثرة. سقطت شجرة أخرى قبل في شهر أغسطس واحدة من الأشجار، والعام الماضي أيضا سقطت شجرة أخرى، أشجار معمرة أعمارها فوق 300-400 سنة سقطت، ولأنها ذات جذع واحد بسيط يعني 3 متر 4 متر 5 متر محيطه. هذا البساطة في أشجار التبلدي، في جذع أشجار التبلدي. أما الشجرة العملاقة اللي يصل محيطها إلى 21 متر في وادي حشير لازالت تقاوم، ولا نعلم إلى متى تقاوم. نتمنى أن يكون في تحرك حقيقي ومراعاة يومية ومتابعة يومية لهذه الشجرة حتى لا نفقدها كما فقدت الشجرة الكبيرة في الجمهورية اليمنية. أيضا كانت في اليمن شجرة كبيرة جدا من شجر التبلدي عملاقة وفقدت، لا أعلم السبب، وما أدري إذا درست أو لا، إذا تمكن أحد من دراسة ومعرفة السبب هل هو حفار ساق التين أو أمر آخر. لكن هذه الأشجار أن تسقط بسبب حفار ساق التين أمر مؤلم جدا، تعيش حتى 2500 سنة وستسقط في عهدنا نحن، هذا العهد المليء بالخير والمليء بالبركة، المليء بالاهتمام بالبيئة، المليء بالوعي. من المؤسف جدا أن تسقط شجرة مريضة وهي واحدة من أضخم وأهم وأكثر الأشجار المعمرة في سلطنة عمان، وحتى بالنسبة لهذا النوع في شمال الكرة الأرضية، ولربما تنافس هذه الشجرة لتدخل يعني المنافسة عالميا في شمال الكرة الأرضية الأشجار المعمرة، لأن الأشجار الأخرى قد تعيش إلى 1000 سنة، 900 سنة 800 سنة، مثل الأشجار السنوبرية في أكثر من 900 نوع من السنوبر. ومع ذلك يعني هذه الشجرة وصلت إلى عمر متقدم، ويعني إذا دخلت منافسة الأعمار ربما تكون من ضمن القائمة العالمية لهذه الأشجار، وهي تعاني وتأن يوم وراء يوم. هذه الشجرة يعني على كثرة الزيارات وعلى كثرة أن تكون هذه الشجرة محط أنظار العالم وموقع زيارة مهم يزور الناس، لا أتمنى أن تتحول هذه الزيارة إلى إطلال هذه الشجرة العملاقة، وأن يكون في فريق مهتم بهذه الشجرة وشقيقاتها من أشجار التبلدي التي لا تتجاوز 100 شجرة. فقدنا حتى الآن 12 شجرة فقدت شبه الجزيرة العربية. مش هذا الفقد مش في محافظة فار ولا سلطنة عمان، هذا الفقد هو في شبه الجزيرة العربية، فقدت 12 شجرة معمرة من أشجار التبلدي حتى الآن. فهل سننتظر حتى نفقد كل أشجار التبلدي؟ علما أنه الموضوع بسيط جدا حتى تأتي الحلول الجذرية. المتابعة اليومية لهذه الشجرة، التعامل مع إصابة جديدة أمر بسيط جدا، استخدام المبيدات الحشرية وتنظيف هذه الشجرة يكفي، يعني يحتاج لها رقابة حتى نحافظ عليها من حفار ساق التين، ونحافظ عليها إلى أن يأتي الحل المستدام. يعني هي الآن في مرحلة الإنعاش، هل تستطيع أن تتجاوز فترة الإنعاش أو سنتفرج كلنا على هذه الشجرة حتى نفقدها نهائيا؟ وهذا الأمر يعني جدا مؤلم، ولن يتوقف الأمر عند هذه الشجرة، بل سيستهدف بقية أشجار التبلدي وسيقضي عليها تماما. ولا أحد يتحدث عن البديل، عن أجيال جديدة. الأجيال الجديدة ستأخذ 1000 عام حتى تصل إلى هذه الشجرة. يعني لا يوجد مانع من زراعة أشجار جديدة كما حدث في حديقة التبلدي في شاطئ الدمر، زرعوا أكثر من 68 شجرة ممتاز، لكن هذه 68 شجرة يحتاج لها 1000 سنة حتى تكون بقيمة هذه الشجرة اللي موجودة الآن. لذلك الفكرة ليست أن تفرط في الموجود وتبرر أنك ستزرع أشجار جديدة. حتى زراعة الأشجار الجديدة أيضا مهددة بحفار ساق التين. حفار ساق التين أصبح في مرحلة متوحشة جدا، وخاصة بعد أن توقفت المكافحات أو قلت في الفترة القليلة الماضية. يحتاج أن تستمر المكافحة يحتاج أن تستمر صيد المجموعات الكبيرة، عمل شبك حول هذه الأشجار المهمة. ما في مانع نعمل شبك حول هذه الأشجار المهمة، أو نغطيها بالخيش حتى نمنع حفار ساقطين من الحفر في جذعها الرئيسي، ما في مانع يعني، ويكشف بعد فصل الخريف، وهذا الخيش يكون أيضا فيه مبيد، فإذا وصل حفار الساق يموت. في تجارب كثيرة وفي قدرة حقيقية على إنقاذ أشجار التبلدي من هذه المأساة التي تعانيها في الفترة الحالية. أتمنى أن لا نفقد هذه الشجرة العملاقة المهمة جدا في ولاية مرباط، التي تشكل مزارا تاريخيا وحضاريا وسياحيا واقتصاديا مهما جدا لشبه الجزيرة العربية بأكملها، مش فقط في سلطنة عمان أو محافظة ظفار أو ولاية مرباط. هذا الإرث مهم للجزيرة العربية والعالم بأكمله، فألا يستحق أن نستثمر في المحافظة عليه؟ نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: كشف الرقم.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل
0: غيرك.
1: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
0: المستكشف الرقمي
1: مع عبد الله البحراني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار استهلها بالعناوين: جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة الرئيسة أولي ماديسي بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية لجمهورية استونيا. واشنطن تقول إنها لن تستأنف المحادثات مع طهران ما لم تتوقف عن استهداف سفن الشحن التجارية، والأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية. إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان وسط ترقب لاستئناف جولة جديدة من المفاوضات في روما. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة أولا ماديسي بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية لجمهورية استونيا. أعرب جلالته فيها عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لها بالتوفيق والسداد في أداء مهامها وللشعب الإستوني الصديق المزيد مما يتطلع إليه من تقدم ورخاء واستقرار. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن واشنطن لن تستأنف المحادثات مع طهران ما لم تتوقف عن استهداف سفن الشحن التجارية، مؤكدا أن الخيارات الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية لا تزال مطروحة للضغط على إيران. وأشار فانس إلى أن القوات الأمريكية تواصل حماية حركة الملاحة والحفاظ على تدفق إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية. من جهة أخرى أعلن فانس أن السلطات الأمريكية تحقق في ملابسات استهدفت حفل زفاف بجنوب إيران، مؤكدا أن القوات الأمريكية لا تتعمد استهداف المدنيين. دعت الأمم المتحدة إلى وقف فوري للعمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء التقارير عن سقوط قتلى مدنيين ومنهم من سقط في غارة يعتقد أنها استهدفت حفل زفاف في إيران، وندد بالهجمات ضد المدنيين مشيرا إلى أن جميع الأطراف يجب عليها احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والحيطة. واصلت القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في جنوب لبنان مستهدفة بالغارات والقصف المدفعي عددا من المناطق وسط تصاعد التوتر الميداني حول تلة علي الطاهر، فيما أفرجت إسرائيل عن 5 معتقلين لبنانيين تسلمهم الجيش اللبناني عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر عند معبر الناقورة. من جهته أكد رئيس الحكومة نواف السلام مواصلة الجهود للإفراج عن بقية المعتقلين والعمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وتأتي هذه التطورات وسط ترقب لتحرك أمريكي جديد يهدف إلى إعادة تنشيط المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، مع توقعات بأن تستضيف روما الجولة المقبلة دون الإعلان رسميا عن موعدها. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه يأمل استقبال مبعوثي الرئيس الأمريكي في كييف خلال الأيام المقبلة ضمن تحرك دبلوماسي يشمل موسكو أيضا بهدف إحياء الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب. من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق سلام، مؤكدا أن التسوية يجب أن تتحقق بين موسكو وكييف. ميدانيا واصلت روسيا هجماتها على أوكرانيا مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص وإلحاق أضرار بمبنى سكني، فيما اتسعت الهجمات المتبادلة إلى السفن والموانئ في البحر الأسود. تسببت الفيضانات التي ضربت نيبال الشهر الماضي في خسائر في الممتلكات والمساكن والبنية التحتية تقدر بما لا يقل عن 2,560,000,000 دولار. وقالت الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث في نيبال إن التكلفة التقديرية لبناء الطرق والملاجئ المؤقتة وتوفير مياه الشرب وإعادة التيار الكهربائي خلال الأشهر الأربعة الأولى من مرحلة التعافي ستبلغ حوالي 52,600,000 دولار، مضيفة أن نيبال ستحتاج إلى إعادة بناء نحو 20,000 منزل تقريبا في المناطق المتضررة، وأن الفيضانات دمرت 7,500 منزل على الأقل بالكامل. شهد ختام الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر 2026 بولاية صلالة الإعلان عن حزمة من الاتفاقيات والمشروعات والمبادرات النوعية في النقل والخدمات اللوجستية والتنقل الأخضر وتقنيات المستقبل بقيمة إجمالية تتجاوز 600 مليون ريال عماني. كما دشنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التطبيق الوطني شاحن الذي يمثل أول منصة رقمية وطنية موحدة لخدمات شحن المركبات الكهربائية في سلطنة عمان. رأى ختام الملتقى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. شاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة 18 بعد 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وأكد الحضور على ضرورة تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى لاعتماد الآليات الكفيلة بالتخفيف من تداعيات التحولات الإقليمية والدولية الراهنة وتأثيرها على استقرار الشعوب، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. ترأس وفد سلطنة عمان سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد. حققت سلطنة عمان نموا قارب 34% في مؤشر المواصفات القياسية العمانية والخليجية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزة المستهدف في هذه الفترة ب 65%. ويأتي تطوير منظومة المواصفات والمقاييس ضمن الممكنات الداعمة لتنافسية الاقتصاد الوطني.
1: لدعم تنافسية الاقتصاد والنفاذ إلى الأسواق، حققت سلطنة عمان نمواً قارب 34% في مؤشر المواصفات القياسية العمانية والخليجية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزة مستهدف هذه الفترة بنسبة 65%. ويأتي تطوير منظومة المواصفات والمقاييس ضمن الممكنات الداعمة لتنافسية الاقتصاد الوطني من خلال وضع مرجعيات فنية للمنتجات والخدمات ورفع مستويات الجودة والسلامة والكفاءة ومواكبة احتياجات القطاعات الصناعية والتجارية والتقنية، إضافة إلى دعم قدرة المنتجات على استيفاء المتطلبات الفنية في الأسواق. وتعمل وزارة التجارة والصناعة والترويج الاستثمار ضمن خطتها لهذا العام على إعداد ودراسة نحو 1567 مشروع مواصفة قياسية خليجية موحدة، منها نحو 325 مشروعا من إعداد سلطنة عمان، إضافة إلى 16 مشروع مواصفة قياسية وطنية، فيما تجاوزت نسبة الإنجاز في مشروعات الخطة 80% حتى الربع الثاني من العام الجاري. وتغطي مشروعات المواصفات قطاعات متعددة تشمل الأغذية ومواد البناء والمنتجات النفطية وكفاءة الطاقة والكهرباء والإلكترونيات، إلى جانب مجالات ترتبط بالتحول الرقمي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والسياحية، بما يواكب التطورات التقنية واحتياجات المنتجات والخدمات ومتطلبات الأسواق. ويقوم تطوير منظومة المواصفات القياسية على شراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما يتسق مع مستهدفات التنويع الاقتصادي.
0: في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة الرئيسة أولا ماديسي بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية لجمهورية إستونيا. واشنطن تقول إنها لن تستأنف المحادثات مع طهران ما لم تتوقف عن استهداف سفن الشحن التجارية. والأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية. إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان وسط ترقب لاستئناف جولة جديدة من المفاوضات في روما. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحيات الزميل يعقوب الهشامي، كان معكم في إعداد هذه النشرة وفي التنفيذ الزميل ملاذ اليوسفي. إلى اللقاء.

0: إنا لهذا اليوم سنكون مع تفسير الآية 260 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
1: فالمؤمن سرعان ما يدكر وسرعان ما تتراءى له الحقيقة عندما تعرض له الشبه بما يبصره الله تعالى به من النور الذي يلقيه في نفسه. وأيد القرطبي هذا الذي قاله ابن عطية واستشهد لذلك بقول الله تبارك وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وفي مقدمة هؤلاء العباد صفته سبحانه من خلقه وهم رسله المصطفون الأخيار، وكذلك استثناء الشيطان عندما قال: إلا عبادك منهم المخلصين، وقال إن الركون إلى الشك في مثل هذه الأشياء يعد كفرا عندما يصدر ممن صدر منه، فكيف يليق بمقام النبوة؟ فلا يليق أبدا بإبراهيم عليه السلام، وهذا الذي عرج عليه المفسرون جميعا حسب ما اطلعنا عليه، فإنهم جميعا نفوا عن إبراهيم عليه السلام أن يكون متلبسا بشك عندما سأل هذه المسألة. ومن المعلوم أن الإنسان قد يؤمن بحقيقة ما ولكن يعجز عن تصور كيفيتها، سواء كان ذلك في الأمور الغيبية أو في الأمور المشاهدة في عصره الذي يعيش فيه. فنحن الآن نؤمن بكثير من قضايا العصر التي نعايشها، ولكن نعجز بجانب ذلك عن تصورها، أو يعجز أكثرنا عن تصورها. فمن منا الآن لا يصدق بأن الأقمار الصناعية تنقل المشاهد وتنقل الأخبار من شرق الأرض إلى غربها ومن غربها إلى شرقها، ولكن ليس كل منا قادرا على تصور كيفية هذا النقل وكيف يتم، فإننا نعجز عن ذلك. كذلك ما يتم من نقل الرسائل عبر الآلات المخصصة لذلك من شتى بقاع الأرض، لا ريب أننا جميعا نوقن بذلك، لأن ذلك أمر عايشناه وشاهدناه، ولكن مع ذلك نعجز عن تصور كيفية هذا النقل. ما الذي يستخدم وكيف يكون الاستخدام؟ طبعا الكل يعرف أنه يستخدم في ذلك موج الأثير، ولكن كيف تسخير هذا الموج، موج الأثير؟ وإلا لكان كل منا قادرا على إحداث مثل هذه الآلات لو كان قادرا على تصور ذلك. كذلك هذه المكالمات الهاتفية تنتقل من مكان إلى مكان بعيد، تارة تكون سلكية وتارة تكون لا سلكية، وذلك هو الغالب، وذلك إنما يتم عبر هذا الأثير. فكيف سخر الأثير هذا التسخير؟ ذلك أمر يعجز أكثرنا عن تصوره، وإن تصوره فإنما يتصوره الدارسون المتخصصون في هذا المجال. فهذا مما يؤكد أن إبراهيم عليه السلام ما كان شاكا أبدا في أمر البعث وإحياء الأجساد بعد موتها وجمعها بعد تفرقها، وإنما أراد أن يريه الله سبحانه وتعالى ذلك رأي العين. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن حبان من طريق ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ليس الخبر كالمعاينة،

0: المعاينة تأثير عميق في النفس، وهذا أمر حصل لموسى عليه السلام عندما أخبر من قبل الله تعالى بما فعل قومه من اتخاذهم الأجل. لا ريب أنه تأثر، ولكن عندما شاهد الذي شاهده برأي عينه ازداد تأثر حتى ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فإن للمعاينة تأثيرا بالغا. وإبراهيم عليه السلام هو كسائر البشر الذين يحبون الاطلاع على دقائق الأشياء الخفية، فكل منا الآن يتمنى لو كان يدرك كيف يتم توصيل هذه المشاهد من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب عبر الأثير بواسطة الأقمار الصناعية، وكل منا يتمنى أن لو كان يدرك كيف يتم نقل هذه الأصوات من خلال الاتصالات السلكية واللاسلكية أيضا، ولكن لا يدرك ذلك كل أحد، اللهم إلا من درس وتخصص في هذا المجال. ولكن التشوف والاستطلاع طبيعة بشرية جبل الناس عليها، فلا يستغرب أن يكون إبراهيم عليه السلام مع استشعاره عظمة الله سبحانه وتعالى الذي يحيي الموتى سبحانه وتعالى كما يريد، فيجمع أجزاءهم المتفرقة وتسري الحياة في الأجسام بعد التئامها واجتماعها كما كانت من قبل. لا ريب أن إبراهيم عليه السلام دعاه ذلك إلى حب الاطلاع، فقال الذي قال وهو يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى من خلال إيمانه بهذه القضية الثابتة. ولا يختلف الأمر بين الدافعين، الدافع الذي دفع إبراهيم عليه السلام إلى هذا السؤال، والدافع الذي دفع الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فكل منهما كانت طويته سليمة وكان إيمانه إيمانا قويا كما سبق بيان ذلك. ولكن ذكر المفسرون أنه كان فارق بين تعبير وتعبير، فإبراهيم عليه السلام كان تعبيره أكثر أدبا، فهو بدأ قبل كل شيء بقوله ربي، نادى الله سبحانه وتعالى بوصف الربوبية، وفي ذلك تعظيم لله عز وجل وتنزيه له واعتراف بفضله، فإن الربوبية تقتضي الإحسان إلى المربوب. فلذلك كانت النتيجة مختلفة، فقد أري إبراهيم عليه السلام آية الله سبحانه وتعالى في إحياء الموتى في غيره في الطير، وأري ذلك الذي مر على قرية آية الله تعالى في نفسه إذ أماته الله 100 عام ثم بعثه، شاهد آية الله سبحانه وتعالى في نفسه، وشاهد إبراهيم نفس هذه الآية في غيره. ومن المعلوم أن هذا التعبير وهو قوله كيف تحيي الموتى إنما هو سؤال عن الحالة وليس هو سؤالا عن الوقوع أو العدم، بل يفيد قوله كيف تحيي الموتى أنه كان مؤمنا بإحياء الموتى، ولكن سأل عن الكيفية التي يتم بها هذا الإحياء، كما لو كان أحدنا سمع خبرا فأيقن من وقوع ذلك الخبر وصدق به، ثم سأل بعد ذلك كيف وقع هذا الأمر، أي ما هي الملابسات التي تم بها. فهذا السؤال إنما هو سؤال عن الحال وليس سؤالا عن الأمر. وقد قالوا بأن إبراهيم عليه السلام أراد بهذا أن يتدرج ويترقى من علم اليقين إلى عين اليقين، فهو أراد أن ينتقل من مرتبة علم اليقين الذي ثبت في نفسه من خلال الوحي إلى عين اليقين، وهي مرتبة يتوصل إليها بالمعاينة والمشاهدة. فوقع ذلك. والزمخشري ذكر أنه أراد أن يتدرج من العلم الذي يتم بالاستدلال والذي قد يكون في مرتبة الظن، إلى العلم الذي يتم بالمعاينة وهو اليقين الذي لا يشبه أي لبس. وقد أنكر عليه ذلك من قبل جماعة من المفسرين، فإن العلم الاستدلالي ليس كله محتملاً لطرو اللبس فيه أو الشك، فقد يكون من الأمور التي لا تقبل الشك بحال من الأحوال، فالإنسان يستدل على وجود الله سبحانه وتعالى من آياته في الأنفس وفي الآفاق، ووجوده سبحانه أمر يقيني لا يحتمل الشك بحال من الأحوال. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، سأله الله سبحانه وتعالى هذا السؤال أولم تؤمن، وهو سؤال تقريري، فالاستفهام هنا استفهام تقريري. مثله مثل قول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك، أي قد شرحنا لك صدرك، وقوله عز وجل ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا إلى آخره. فالسؤال تقريري. ومثله أيضا قول جرير ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح. فالقضية يتبين من خلالها أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقرر إبراهيم على الإيمان، وهو عز وجل يعلم إيمانه، قال أولم تؤمن. والهمزة هنا هي في الأصل كما قلنا همزة استفهام، ولكن أفادت التقرير، وقد دخلت عليها على الاستفهام أو على الجملة الاستفهامية التقريرية الواو العاطفة. ومن شأن الهمزة لأصالتها في الاستفهام أن تكون لها الصدارة، فعندما يدخل عليها أي حرف من حروف العطف يأتي الحرف العاطف بعد الهمزة لا قبلها. الجملة الاستفهامية عندما تكون مصدرة بالهمزة وتكون معطوفة يأتي الحرف العاطف بعد الهمزة لا قبلها، أثم إذا ما وقع آمنتم به، وكذلك أفتخذتم، وهكذا. فالهمزة تكون دائما متصدرة لأجل أصالتها في الاستفهام. وذهب الزمخشري وجماعة كبيرة من المفسرين والنحويين إلى أنه لا بد من تقدير محذوف وهو مدخول لهذه الهمزة، والعطف إنما يكون على ذلك المحذوف. فهنا مثلا يقدر أسألت ولم تؤمن، يقدر المحذوف كذلك بناء على رأي هذه المجموعة. وأنكر ابن هشام هشام في المغني هذا الرأي، وقال بأن هنالك شواهد عدة لا يتأتى فيها مثل هذا التقدير، فلا يصار إلى التقدير، ولكن الهمزة بسبب ما ذكرناه من أصالتها في الاستفهام كانت مقدمة على الحرف العاطف حتى لا يكون التصدر لغيرها. وأكثر العلماء على أن هذه الواو واو عاطفة كما ذكرنا. وذهب ابن عطية إلى أنها واو الحال، وتعقب ذلك أبو حيان بأن الحال لا تناسب هذا المقام ذلك، لأن الاستفهام إن كانت الواو واو الحال يجب أن يكون على داخلا على عامل الحال نفسها، فيقال مثلا أسألت ولم تؤمن، أي أسألت في حال كونك لم تؤمن، عندما يقدر كذلك يكون الاستفهام داخلا على العامل عامل الحال نفسها. وذهب ابن عاشور إلى أن عامل الحال مقدر من جنس المسؤول عنه الذي أو المطلوب الذي تقدم به إبراهيم عليه السلام بين يدي ربه، وهو الإراءة، إراءته كيف يحيي الموتى، فيقدر أريك ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أخبر إبراهيم عليه السلام أنه واثق الإيمان مكين اليقين، ولكن أراد طمأنينة القلب، وليست هذه الطمأنينة التي طلبها، طمأنينة في أصل المعتقد وهو معتقد البعث. فإن كلمة الطمأنينة هي من حيث دلالتها تدل على السكون وعدم الاضطراب، وأصلها في المحسوسات المشاهدة، فيقال اطمأن راكعا إن اعتدل، ولم يكن في ركوعه شيء من الاضطراب، واطمأن واقفا إن قام، ولم يكن في قيامه شيء من الاضطراب، واطمأن قاعدا إذا قعد أيضا، ولم يكن في ذلك شيء من الاضطراب، وهكذا. ولكن نقل ذلك إلى حركة النفس بطريق المجاز، وأصبح هذا المجاز لشهرته مثل الحقيقة. ولذلك عندما يقول أحد اطمأن باله أصبح ذلك أمرا معروفا عند الجميع. وليست الطمأنينة كما ذكر في أصل المعتقد، فإن المعتقد راسخ، ولكن الطمأنينة المطلوبة هنا إنما في الكيفية، لأن النفس تتطلع دائما إلى الاطلاع على الكيفية المجهولة للشيء المعلوم. فأراد إبراهيم عليه السلام أن يطلب هنا ما يسكن هذه النفس، بحيث يرى رأي العين ما كان يريد الاطلاع عليه، وعندئذ لا تبقى النفس سارحة في خيالها لأنواع من الكيفيات المتعلقة بذلك، بل أراد أن تكون الكيفية واضحة، وعندئذ تسكن النفس مع هذه الكيفية التي تتمثل لها، ولا تبقى تجول في خيالها في تقدير أنواع من الكيفيات التي تحسبها متعلقة بهذا الأمر. فلذلك قال بلى، أي إنني مؤمن، ولكن ليطمئن قلبي، إنما سأل مسأل من أجل أن يطمئن قلبه. وفسر جماعة اطمئنان القلب باليقين، وذهب آخرون إلى أن المراد باطمئنان القلب زيادة اليقين، وقال جماعة زيادة الإيمان، وتعقب ذلك ابن عطية بأن الإيمان واليقين كل منهما حقيقة لا تتجزأ، فالزيادة إنما هي زيادة من حيث الآيات الواضحة، ولكن جوهر الإيمان لا يتغير بالزيادة والنقصان، وجوهر اليقين يبقى كما هو. وهذه مسألة لا نريد أن نتعرض لها هنا، وهي مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، ولأهل العلم فيها كلام، والنصوص القرآنية صريحة في أن الإيمان يزداد، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. والأدلة العقلية أيضا على كون الإيمان يزيد أدلة متعددة، فلا ينبغي العدول عن هذه الأدلة إلى غيرها، وللمسألة مجال في بحثها في موضع آخر غير هذا الموضع. وفسر جماعة القلب هنا بالعلم، قالوا بأن المراد بقوله ولكن ليطمئن قلبي ليطمئن علمي، أي ليسكن علمي بحيث لا يكون اضطراب، فإن القلب الذي والآلة المعنية بضخ الدم في جسم الإنسان ذلكم العضو لا يحدث له اضطراب بسبب التردد في تصور بعض الكيفيات حتى يكون هنالك سكون له عندما تتراءى للإنسان الكيفية على حقيقتها. هذا وقد أني المفسرون ببحث السبب في سؤال إبراهيم عليه السلام لربه سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، وأتوا بأقوال لا دليل على شيء منها من النصوص، فلا آية تدل على ذلك، ولا حديث يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على شيء من ذلك، بل لا أتصور أن رواية موقوفة على أحد من الصحابة تدل على ذلك، وإنما ذلك من اجتهادات المفسرين. والآية لا يتوقف فهمها على ما ذكر من هذه الأسباب، فمن بين هذه الأسباب ما قالوه من أن سؤال إبراهيم لذلك إنما كان بسبب أنه رأى كما ذكرنا جيفة جزء منها في البحر وجزء منها في البر، وتنحط عليها الطيور لتنهش منها، وتنهشها دواب البحر من قبل البحر، وهوام الأرض من قبل البر. فسأل هذه المسألة بعدما أراد أن يطلع على حكمة الله تعالى في ذلك. ومنهم من قال بأن هذا السؤال إنما كان على إثر الحوار الذي حصل بينه وبين النمرود عندما قال ربي الذي يحيي ويميت، فقال له ذلك اللعين أنا أحيي وأميت، فلإبراهيم عليه السلام قصد في قوله ربي الذي يحيي ويميت، وذلك الذي حاجه انتقل إلى حمل هذا اللفظ على مجازه لا على حقيقته، بحيث أمر بقتل أحد وأمر بدرء عقوبة الإعدام عن أحد آخر، فصور للناس أن ذلك هو الإحياء وتلك هي الإماتة، وهذا معنى مجازي. فبقي إبراهيم عليه السلام يتردد في نفسه كيف يتم المعنى الحقيقي الذي احتج به وأراد أن يعاين. ومنهم من أضاف إلى ذلك أن النمرود قال لإبراهيم عليه السلام عندما أعاينت كيف يحيي ربك الموتى، فأراد أن يكون الجواب عنده حاضرا عندما يتعرض لمثل هذه المناقشة، فيبين أنه شاهد ذلك رأي العين. ومنهم من قال بأن هذا السؤال لم يكن متعلقا بشيء من ذلك، وإنما هو يتعلق بأمر الخلة، فإن الله تعالى اصطفاه لأن يكون خليلا وبشر بهذا الاصطفاء، فعندما بشر أراد أن تكون له آية يزداد بها طمأنينة وتزداد نفسه بها ثقة بأنه مصطفى من الله تبارك وتعالى لخلته، فأراد أن يتبين من خلال هذه المسألة، إذ من شأن الخليل أن يدل على خليله. وقالوا بأن المراد بقول الله تعالى أولم تؤمن بأني قد اخترتك خليلا، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي إلى هذه الخلة. وهذا من التفسيرات البعيدة، فإن الخلة غير مذكورة هنا، على أن الآية ذكرت في معرض المحاجة بين التي حصلت من قبل بين إبراهيم وغيره، فهي من دلائل البعث التي يتقوى بها إبراهيم في مواجهة خصومه الذين ينكرون البعث. ومن عجائب التفسير ما ذكره الماوردي من أن إبراهيم عليه السلام كان سؤاله عن إحياء القلوب الغافلة، أي تذكيرها، كيف يوقظ الله سبحانه وتعالى هذه القلوب الغافلة وينبهها. فالإحياء هنا إنما هو تنبيه هذه القلوب من غفلتها وردها إلى الذكر. فأجاب الحق سبحانه وتعالى بما أجاب به، وهذا أمر بعيد جدا، إذ لا يتصور أن يكون هذا هو المراد من هذا السؤال الذي سأله إبراهيم عليه السلام. ونقتصر الآن على هذا القدر، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يأخذ بأيدينا إلى جادة الحق والصواب، إنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعي الأعزاء، ما تبقى من تفسير هذه الآية المباركة، الآية 260 من سورة البقرة، سنتابعه في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم، لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
3: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون في بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.
2: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نور القلوب بالعلم وشرف أهله بالحكمة والفهم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله هادياً ومعلماً ومزكياً، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الإسلام رفع شأن العلم وربط بينه وبين خشية الله، فقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيها المسلمون، ها قد أظلنا عام دراسي جديد يتبوأ فيه الطلاب مرحلة جديدة من مراحل التعليم، ويستأنفون رحلة الطلب يحملون آمالاً كبيرة وطموحاتٍ واسعة، ومستقبلاً ينتظر ما يبذلونه من جدٍ واجتهاد. وهو موسمٌ يتجدد فيه الحديث عن شرف العلم وعلو منزلته، فقد رفع الله أهله وقرنهم بالإيمان، فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعام الدراسي محطةٌ من محطات بناء العقول وإعداد جيلٍ يحمل مسؤولية دينه ووطنه. فيا أيها الطلاب، إن طلب العلم عبادةٌ جليلة، فاستحضروا فيها صدق النية، واجعلوا قصدكم رضا الله ونفع أنفسكم ومجتمعكم وخدمة وطنكم وأمتكم، ولتدركوا أن كل خطوةٍ تخطونها في سبيل العلم هي خطوةٌ إلى مرضات الله، وطريقٌ موصلٌ إلى جنته. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة. يا طلاب العلم، إذا كان طلب العلم بهذه المنزلة الرفيعة، فإن لكل رحلة زادا ولكل نجاح أسبابا. وإن من أهم ما يحتاج إليه الطالب في بداية عامه الدراسي وصايا تعينه على الثبات والتميز، فخذوا هذه الوصايا تغنموا وتربحوا بإذن الله. فالوقت الوقت، فإن رأس مالكم الذي لا يعوض، وميدان نجاحكم ونجاحكم الذي إذا فات لا يستدرك، وهو الذي يسألكم الله عنه معاشر الشباب مرتين، كما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. والانضباط الانضباط، فهو عنوان الجدية وسر النجاح، التزاماً بالحضور واحتراماً للمعلمين وتقديراً للأنظمة المدرسية. والصحبة الصحبة، فلا تصاب

صاحبوا إلا صالحا، فكم من صحبة أفسدت خلقا وأضاعت مستقبلا وأوردت صاحبها موارد الهلاك. وكم من متفوق في دراسته متقدم على أقرانه مالت به صحبته ميلا ضيعه أي ضياع. وحسبكم قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحًا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحًا خبيثة. والتفاؤل التفاؤل لمواجهة التحديات الدراسية بروحٍ إيجابية وعزيمةٍ لا تلين، مع استعانةٍ بالله تعالى في كل يسيرٍ وعسير. وأبشروا وأبشروا بقول خير الراحمين: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فاتقوا الله عباد الله، وارجوا بتعلمكم وجه الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم إنه هو البر الكريم.

الحمد لله، الحمد لله الذي رفع أهل العلم درجات، وجزاهم به في الجنة عظيم الهبات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الآباء والأمهات، إن نجاح الأبناء في ميادين العلم لا يصنعه الطالب وحده، بل هو ثمرة شراكة مباركة بين الأسرة والمدرسة. فإذا قام كل بمسؤوليته أثمرت التربية علما نافعا وخلقا كريما، وإن لكم في ذلك أجرا عظيما. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فدوركم يمتد إلى غرس حب العلم في نفوس الأبناء، وتهيئة البيئة المعينة على الدراسة، ومتابعتهم وتشجيعهم، وتنمية روح المسؤولية فيهم بعيدًا عن التخويف والإحباط، فإن ذلك كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإذا كانت الأسرة هي الحاضنة الأولى، فإن المدرسة هي الشريك المكمل، ويأتي المعلم في مقدمة من يحمل هذه الرسالة. فيا أيها المعلم الكريم، إنك تحمل أمانة بناء العقول وتربية النفوس، فاستشعر عظم رسالتك، وتحل بالصبر، وكن قدوة حسنة، وأخلص في تعليمك وتربيتك. فكم من كلمة صادقة غيرت مستقبل طالب، وكم من موقف كريم أحيا في قلبه الأمل والطموح. واستحضر دائماً يا معلم الأجيال أن الآباء قد ائتمنوك على أغلى ما يملكون. لقد ائتمنوك على عقول أبنائهم وقلوبهم، فاتق الله فيما تغرس فيها، وكن إماماً في الخير كما أمر الله جل شأنه، إذ قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولكم في ذلك معاشر المعلمين فوق حلال الرزق عظيم الأجر في الأخرى، وحسن الذكرى بين الناس في الأولى، فهنيئًا ثم هنيئًا. ألا فاتقوا الله عباد الله، واعقدوا العزم من أول يوم على أن يكون هذا العام عامًا متميزًا في الجد والإنجاز والرقي. فإذا اجتمع الطالب المجتهد والوالد المتابع والمعلم المخلص، نشأ جيل يحمل العلم خلقا، والعمل رسالة، والإيمان منهجا. وبذلك تزدهر الأوطان، لأن الوطن الذي يستثمر أبناءه في العلم إنما يستثمر في مستقبله، ويصنع بأيديهم أسباب عزته وريادته. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين محمد الهادي الأمين، فقد أمركم ربكم بذلك حين قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما صليت وسلمت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم، وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما باركت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم في العالمين،
إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات، وعن جمعنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، واجعل تفرُّقنا من بعده تفرُّقًا معصومًا، ولا تدع فينا ولا معنا شقيًّا ولا محرومًا. اللهم أعِزَّ الإسلام، واهدِ المسلمين إلى الحق، واجمع كلمتهم على الخير، واكسِر شوكة الظالمين، واكتُب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم كن عونًا للمسلمين والمُستضعفين في كل مكان، وكن معهم وثبِّتهم، واربِط على قلوبهم وصبِّرهم، واخذُل عدوَّك وعدوَّهم، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألُك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرُّشد، ونسألُك شكر نعمتِك وحُسن عبادتِك، ونسألُك قلوبًا سليمة وألسنةً صادقة، ونسألُك من خير ما تعلم، ونعوذُ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. اللهم ربنا احفظ أوطاننا، وأعز سلطاننا، وأيده بالحق، وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبغ عليه نعمتك، وأيده بنور حكمتك، وسدده بتوفيقك، واحفظه بعين رعايتك. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من خيرات الأرض، وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: عليكم ورحمة الله.
1: مستمعين الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإحسان صفة يحبها الله تعالى وأمر بها عباده، فقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والإحسان عمل المقربين وغاية العابدين ودرجة الفائزين وطريق المفلحين. والإحسان من مراتب الدين المكونة من الإسلام والإيمان والإحسان. والإحسان منزلة من أفضل منازل العبودية، لأنها لب الإيمان وروحه وكماله. يقول الله تعالى مثنيا على المتصفين بصفة الإحسان: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي هل جزاء من أحسن في عبادة الخالق العظيم ونفع عبيده إلا أن يحسن إليه بالثواب الجزيل والفوز الكبير والنعيم المقيم والعيش السليم؟ ولأهمية الإحسان في الإسلام كثر ذكره في كتاب الله عز وجل، وتنوع الجزاء عليه، ففي مواضع كثيرة نوه الله تعالى بالمحسنين ووعدهم من خيري الدنيا والآخرة، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الإحسان. فعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فالإسلام دين الرحمة والإحسان، والرحمة في الإسلام ليست رحمة الإنسان بالإنسان فقط، بل يدخل فيها الرحمة والإحسان بالحيوان وكل شيء. والله تعالى أمر بالإحسان في جميع الحياة. والإحسان لغة ضد الإساءة، وهو فعل ما ينبغي أن يفعل من الخير، وهو مصدر أحسن، أي جاء بفعل حسن. ويقال أحسنت كذا، أي إذا حسنته وكملته. وأحسنت إلى كذا، أي أوصلت إليه ما ينتفع به. والإحسان صلاحاً هو فعل ما ينفع غيره وبذل المنافع للمخلوقين كإطعام الجائع. ويعرف الإحسان على أنه إتقان العمل. إحسان العمل يعني إتقان العمل الذي يقوم به الإنسان المسلم، وبذل كل الجهد والوسع من أجل إنجاز العمل على أكمل وجه. والمحسن يحرص على طاعة الله عز وجل ظاهرا وباطنا، يحرص على طاعة الله في معاملة الخلق وفي خاصة نفسه، فتجده يتقن عبادة الله عز وجل، يحسن بالعبادة ويأنس بذكر الله ويؤدي شكر النعمة، وتجده مع الخلق باذلا للمعروف، كافا للأذى، مؤديا للنصيحة، تاركا لما لا يعنيه. وللوصول إلى مرتبة الإحسان ينبغي علينا الاستحياء من الله حق الحياء، والاستحياء من الله حق الحياء بأن نحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ونستعد للقاء الله جل وعلا. ومن أعظم ما يناله المحسن من فضل على إحسانه محبة الله عز وجل له ورضاه عنه. قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فهنيئا للمحسنين هذه الدرجة العالية، أن ينالوا محبة الله عز وجل. والله تعالى يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ومحبة الله عز وجل للعبد أعظم درجات الثواب. ومن أحبه الله حبب فيه الناس، ومن أحبه الله رضى عنه وأدخله الجنة ونجاه من النار. ومن ثمرات الإحسان أيها الأحبة معية الله، الله عز وجل يكون معك أيها المحسن. قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال ابن كثير رحمه الله: أي معهم بتأييده ونصره ومعونته، وهذه معية خاصة. ففي ذلك طمأنينة للعبد، عندما يكون الله معك قلبك يكون مطمئن أن الله معك ولن يتركك سبحانه جل جلاله، ورحمة الله تعالى قريبة من هذا المحسن. يقول الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين وجزاء المحسنين الجنة. يقول جل وعلا: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين ولهم في الجنة فاكهة مما يشتهون في ظلال وعيون. يقول تعالى: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. هنيئا لكم، هنيئا للمحسنين. وكما جزينا المتقين نجزي المحسنين، فالله تعالى يكفر عنهم السيئات ويجزيهم بالحسنات ما يشاءون لهم من أصناف النعيم. يقول الله تعالى: لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.
1: وأحسن، إن الله يحب المحسنين،
3: إن الله يحب المحسنين.
2: ومن ثمرات الإحسان أيها الأحبة الاستجابة للدعاء والنجاة من الكرب. يقول جل وعلا: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. واستجاب الله لدعاء إبراهيم عليه السلام، قال تعالى: رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فسيدنا إبراهيم عليه السلام كان من المحسنين. قال ابن كثير رحمه الله: هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره والشدائد، نصرف عنه المكاره والشدائد لأنه من المحسنين، ونجعل لهم من أمرهم فرجا ومخرجا، هذا جزاء المحسنين. وقال تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، وآتيناهما الكتاب المستبين، وهديناهما الصراط المستقيم، وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسنين. فالمحسن أيها المستمع الكريم، المحسن مجاب الدعاء لكرامته على الله تعالى. ومن ثمرات الإحسان الرزق الواسع والعيش الهنية والطمأنينة والأمن والسرور والسعادة. يقول الله تعالى: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وقال تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. فمن ثمرات الإحسان حسن الثواب للمحسنين في الآخرة. قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن أحسن عمله أحسن الله جزاءه. والله تعالى يقول: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المحسنين المقبولين الفائزين بمحبة الله تعالى ورضوانه، إنه سميع مجيب. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وأحسنوا.
3: وأحسنوا.
1: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل
2: غيرك.
1: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
2: المستكشف الرقمي
1: مع عبد الله البحراني.
3: صحتنا.
4: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
5: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
6: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
3: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
7: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
8: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
9: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
3: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنها العريمية.
0: في جوهر الأحداث الثقافية
10: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
11: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
12: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
13: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهراً.

بسم الله الرحمن الرحيم. الواحد ظهرا في إذاعة سلطنة عمان إلى حضراتكم عرضا لأهم الأنباء. بعث حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة أولا ماديسي بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية لجمهورية إستونيا. أعرب جلالته فيها عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لها بالتوفيق والسداد في أداء مهامها وللشعب الإستوني الصديق المزيد مما يتطلع إليه من تقدم ورخاء واستقرار. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن واشنطن لن تستأنف المحادثات مع طهران ما لم تتوقف عن استهداف سفن الشحن التجارية، مؤكدا أن الخيارات الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية لا تزال مطروحة للضغط على إيران. وأشار فانس إلى أن القوات الأمريكية تواصل حماية حركة الملاحة والحفاظ على تدفق إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية. دعت الأمم المتحدة إلى وقف فوري للعمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران. وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء التقارير عن سقوط قتلى مدنيين ومنهم من سقط في غارة يعتقد أنها استهدفت حفل زفاف في إيران، وندد بالهجمات ضد المدنيين مشيرا إلى أن جميع الأطراف يجب عليها احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والحيطة. استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون بينهم طفلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة. وتعرضت المناطق الشرقية من خان يونس لقصف مدفعي مكثف بالتزامن مع إطلاق الآليات الإسرائيلية النار بكثافة قرب منطقة المطاحن شمال المدينة، فيما شهد شمال مخيم البريج وسط القطاع إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية. واصلت القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في جنوب لبنان مستهدفة بالغارات والقصف المدفعي عددا من المناطق وسط تصاعد التوتر الميداني حول تلة علي الطاهر، فيما أفرجت إسرائيل عن 5 معتقلين لبنانيين تسلمهم الجيش اللبناني عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر عند معبر الناقورة. وتأتي هذه التطورات وسط ترقب لتحرك أمريكي جديد يهدف إلى إعادة تنشيط المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، مع توقعات بأن تستضيف روما الجولة المقبلة دون الإعلان رسميا عن موعدها. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه يأمل استقبال مبعوثي الرئيس الأمريكي في كييف خلال الأيام المقبلة ضمن تحرك دبلوماسي يشمل موسكو أيضا بهدف إحياء الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب. من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق سلام، مؤكدا أن التسوية يجب أن تتحقق بين موسكو وكييف. ميدانيا واصلت روسيا هجماتها على أوكرانيا ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص وإلحاق أضرار بمبنى سكني، فيما اتسعت الهجمات المتبادلة إلى السفن والموانئ في البحر الأسود. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء.

0: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي، ندوات ومحاضرات ثقافية،
0: ملتقيات أدبية وفكرية،
1: قصص وروايات وتراث شعبي،
0: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
1: حوارات ونقاشات وآراء،
0: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
1: المشهد الثقافي.
0: المشهد الثقافي.
1: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
0: يضعنا في المشهد
1: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
0: هلال بن سيف البادي في التقديم،
1: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
0: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
2: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي، ونخصص حلقة هذا الأسبوع للإصدارات التي دشنتها الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ضمن مشروعها السنوي للنشر، فأهلا وسهلا بكم معنا.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. احتفلت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء يوم الثلاثاء الأول من شهر سبتمبر لعام 2026 بتدشين 42 عنوانا أدبيا وفكريا جديدا ضمن مشروعها السنوي للنشر. ومثلت هذه الإصدارات أجيالا متنوعة من الكتاب والباحثين، وعبرت عن مدارس وأساليب فنية متعددة غطت مساحة واسعة من المشهد الإبداعي العماني. وقد تولت دار مسندم للطباعة والنشر والتوزيع، والتي تتبع الجمعية، طباعة جميع الإصدارات بشكل مستقل للمرة الأولى. تضمنت إصدارات 2026 للميلاد المجالات الثقافية بقضاياها المختلفة، وأتت هذه الإصدارات في مجالات الشعر والرواية والقصص القصيرة والحكايات والنصوص الإبداعية والدراسات الأدبية والنقدية والفكرية والتراثية والتحقيق، بالإضافة إلى الفكر. كما شملت مجالات الإصدارات أيضا التاريخ والحضارة والحياة الاجتماعية والمقالات وأدب الرحلات والأدب الشعبي والكتب الموجهة لليافعين وأدب الأطفال والكتب المترجمة. عن هذه الإصدارات ومشروع الجمعية العمانية للكتاب والأدباء للنشر بالإضافة إلى دار مسندم للنشر، يسعدنا أن يكون معنا في استوديو البرنامج المهندس سعيد بن محمد السقلاوي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء. بداية نبارك لكم مهندس سعيد تدشين إصدارات الجمعية العمانية للكتاب والأدباء للعام 2026، ودعنا نبدأ هذا الحديث يعني عن الجديد الذي حملته إصدارات هذا العام.
1: شكرا لكم أخي هلال، شكرا للمشهد الثقافي على هذه الدعوة الكريمة. الحقيقة هذه النسخة من هذه الإصدارات لهذا العام 2026 بلغ عدد الإصدارات فيها حوالي 47 إصدار في مختلف المجالات، منها في للأطفال، منها في السياسة، منها في الأدب، منها في التاريخ، منها في الدراسات التاريخية، منها في المجالات الإبداعية. وتعرف الجمعية تحرص على أن تقدم كل عام يعني عناوين جديدة وكتاب جدد، وترفد الساحة الثقافية المحلية في عمان والعربية بهذه الإصدارات التي أيضا أخذت يعني طريقها ومكانها في من الدرس الأكاديمي في الجامعات المختلفة سواء العربية وغير العربية، وتم تناولها أو تناول بعضها في دراسات أكاديمية في أطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير وفي البحوث التي يقدمها الطلاب في هذه الجامعات. وهذا شيء طبعا يعني احنا يسعدنا ان نشوف الكتاب العماني والكاتب العماني والانتاج العماني يعني ياخذ الطريقة ويلاقي له مسار يعني ويحجز مساحة طيبة ومكانة مرموقة بين هذه الإصدارات التي تنشرها الدور العربية والعالمية.
0: طبيعة الحال هذه الإصدارات هي يعني صدرت عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء عن طريق دار مسندم، وسنأتي لاحقا على دار مسندم، ولكن هذه الإصدارات هي في حقيقتها لأعضاء الجمعية، يعني لابد أن يكون عضوا، أو هناك كما في بعض الحالات يعني هناك اتفاقيات كما حدث في دورة من الدورات مثلا في بعض الإصدارات.
1: هو طب لا شك هو لابد أن هذا من شروط النشر، لأن في عندنا يعني جانبين من النشر، جانب النشر المدعوم بالكامل وهو يدخل في هذا المشروع، مشروع كتابي أو مشروع الكتاب الذي تصدره الجمعية
0: للأعضاء،
1: وجانب آخر يصير بالشراكة بين الجمعية والمتقدم، خصوصا إذا كان المتقدم عضو من الجمعية وما تمكن هو من تقديم كتابة في الوقت المناسب المطروح لتقديم الكتاب. يعني إذا جاء متأخرا بشهر مثلا وأراد أن يعمي الجمعية تقوم يعني بالتعاون معه في طباعة هذا الكتاب، الجمعية تقدم هذا العرض ولكن سير بالشراكة بالشراكة بالمناصفة.
0: يعني هو يدفع تكلفة،
1: هو يدفع تكلفة نص الكتاب والجمعية تدفع نص الكتاب. لكن لو جاء تقدم خلال الفترة المحددة، لأن احنا الفترة عندنا تبدأ من أبريل إلى جون ونضع شهرين، نضع أول نعمل إعلان لمدة شهر، بعد أن نقوم بالتمديد ثم نقوم بالتمديد الثاني.
0: هو يفترض أنه حاليا يعني هذا التاريخ صار محفوظا بالنسبة
1: بالضبط، لكن بعض الأعضاء ما زالوا يعني يتأخروا، كثير منهم يتأخروا.
0: بطبيعة الحال هو ليس محكم واحد الذي يحكم هذه الإصدارات بحيث أنه لا يرتهن إلى رأي واحد.
1: بلا شك هناك احنا تعرف عندنا سلاسل من المحكمين وقائمة طويلة عريضة، وحتى لما يصير في اختلاف في التحكيم ويشتكي الكاتب ويعترض على وجهة نظر هذا المحكم، نلجأ إلى محكم خارجي آخر اللي يعطينا رأي آخر. فإذا توافقت الآراء بدون أن يعلم بملاحظات المحكمين السابقين، فإذا توافقت هذه الآراء يصبح الرأي السائد هو الذي يسير، يعني ونخبره الكاتب إنه والله نحن أرسلنا الكتاب إلى محكم محايد آخر وهو أيضا ما لا يعرفك ولا يعرف الملاحظات السابقة عن الكتاب، ولكن هذا رأيه، ونرسل له الرأي ونرسل له التقرير لترى حتى يعني يقتنع.
0: أيضا ماذا عن الهوية الموحدة لإصدارات الجمعية والتي بطبيعة الحال أكملت الآن ربما 10 سنوات؟

0: وندشن هوية جديدة للكتب القادمة، وبالإضافة إلى تدشين الموقع الجديد الذي نعمل للجمعية بمتجرها الإلكتروني بكذا. فإن شاء الله إذا تمكننا السنة، يعني نهاية مش هذه السنة، إذا تمكننا في العام القادم سواء نحن أو الإدارة، أي إدارة قادمة تقوم بهذا الجانب. احنا الآن نريد ندشن في هذا الموضوع كتاب توثيقي عن الجمعية خلال مسيرتها من عام 2006 حتى الوقت الراهن، بما قدمت وقامت به والإدارات التي تولت إدارتها. فهذا الجانب التوثيقي والتاريخي مهم جداً للدارس، ومهم لمعرفة التطور الذي مشت فيه الجمعية. وإن شاء الله يعني احنا كلفنا فيه الدكتور عامر العيسري، وهو أيضا تواصل مع مجموعة من الأخوة الكتاب العمانيين، منهم سليمان ومنهم أحمد العبري وصاحب السمو السيد نمير وعبد الله الحارثي ومجموعة منهم اللي كانوا يعني شوية قريبين في المجلس في البدايات في المجلس التسييري، واستطاع أن يحصل من عندهم على بعض المعلومات التي هم أرشفوها حتى يستفيد منها في هذا العمل. وبالتالي ارتئينا أن نعمل هذا الكتاب التوثيقي بشكل مهم، لأن احنا يعني مشينا في مسألة هذا التوثيق خصوصا في جائزة طلبة المدارس، جائزة الإبداع لطلبة المدارس. عملنا النسخة الأولى التوثيقية والآن النسخة الثانية التوثيقية، وهي تستمر في هذا السياق حتى يكون هناك في يعني أثر لما قامت به الجمعية، يستفيد منه الأجيال القادمة أو الشباب الذين سوف يعني يتعرضون لدور الجمعية وأثرها في المجتمع وماذا قدمت للمجتمع.
1: جميل، وهذه أخبار يعني حصرية ربما لمتابعي المشهد الثقافي
0: من الإدارة الأولى المؤسسين.
1: الله يخليك. لكن دعنا نستمع في القادم من الوقت إلى بعض الكتاب الذين صدرت كتبهم ضمن مشروع إصدارات الجمعية العمانية للكتاب والأدباء هذا العام، ونستمع بداية إلى الدكتور حميد بن سيف النوفلي.
2: يأتي كتاب العمانيون والحق كهاجس بحثي. شعرت أن هذه النقطة غير مغطاة بحثيا بما يكفي، وإن كانت لم من ناحيتين أيضا يعني يكتنفها القصور، أولا لم تكن كافية بما يعني بما هو يرضي، ثانيا أيضا لم تنشر في عمان. هذا الكتاب جاء ليسد بعض الثغرات، وحتى الآن أيضا توجد هناك بعض المناطق تحتاج إلى إكمال في الحقيقة. فعلى سبيل المثال أنا في هذا الكتاب تحدثت عن مكانة الحج عند العمانيين، مكة المكرمة، المدينة وباقي المقدسات، حتى تفنن الشعراء بعض الشعراء العمانيين بالتغزل الحقيقة بالكعبة المشرفة وب مكة المكرمة، ومنهم من ذهب إلى أن يشبهها بليلة شريفة وبليلة يعني المحبوبة. تحدثت أيضا عن صور من استعداد العمانيين للحج، كتابة العمانيين وتأريخهم بأحداث وقعت في فترة الحج، العمانيون ودورهم في خدمة بيت الله الحرام، والأوقاف التي أوقفها العمانيون في مكة وفي المدينة. هذا أمر لم يعني يبحث بما فيه الكفاية. تحدثت أيضا عن الحج والحركة العلمية، ما كتبه العمانيون حول هذا الموضوع، ملامح الحركة العلمية المرتبطة بالحج، المخطوطات، الكتب، نسخ المخطوطات في الديار المقدسة، الكتب والمخطوطات التي اشتريت من الديار المقدسة، حركة التبادل الثقافي والعلمي بين الحجاج والعلماء العمانيين وغيرهم من أصقاع الأرض.

0: العمانيون والحج دراسة توثيقية لاهتمام العمانيين بالحج عبر العصور. ونستمع الآن إلى الدكتورة هدى الزجالي.
1: إن الحديث عن كتاب الوجود العماني في جوادر 1792 إلى 1958 إنما هو يمثل مرحلة هامة من التاريخ العماني، لأنه يتحدث عن إحدى المناطق الهامة التي دخلت ضمن السيادة العمانية، ألا وهي جوادر، تلك القرية الصغيرة التي تحولت من قرية صغيرة لصيادي الأسماك في يوم من الأيام إلى مقاطعة كبيرة في إقليم بلوشستان، وبالتحديد في جنوب غرب باكستان، حيث تأخذ موقعا متميزا على بحر عمان. تلك المقاطعة من خلال هذا الكتاب نرحل فيها إلى ذاكرة الزمن العماني القريب للحديث عن أوضاع هذه المدينة من نواحي متعددة، من النواحي السياسية منذ أن دخلت ضمن مقاطعات عمان السياسية الهامة في عهد السيد سلطان بن أحمد البوسعيدي، وبعد أن وصل إلى سدة الحكم وأرسل إليها واليه العماني ليبني فيها قلعة، ويبدأ منها الامتداد العماني فيما يسمى اصطلاحا بالإمبراطورية العمانية في مناطق الساحل الشرقي للخليج العربي، وكذلك أيضا مرورا بالنواحي الإدارية وكيف كانت هي الإدارة العمانية لتلك المقاطعة خلال فترات التاريخ المختلفة، سواء كانت إدارة مباشرة أو غير مباشرة حسب نهج السلاطين المتعاقبين من أسرة البوسعيد عليها. وكانت تلك العملية الإدارية لهذه المقاطعة من الصعوبة بمكان لما تتميز به هذه المنطقة من تقلبات واضطرابات أمنية متعاقبة لرغبة العديد من القوى السياسية السيطرة على هذه المقاطعة في فترات التاريخ المختلفة. كذلك أيضا أعرج في الكتاب على النواحي الاجتماعية، كذلك مرورا بالنواحي الصحية وما تعرضت له هذه المدينة من إشكاليات، وأيضا مرورا بالجوانب الأمنية وأهم المشكلات التي تعرض لها المنطقة، وكذلك الجوانب القضائية وكيف كانت تدار قضائيا من قبل حكومة سلطنة ومسقط وعمان في تلك الفترات التاريخية، مرورا أيضا بالحديث عن الجانب التعليمي وظهور المدرسة السعيدية في جوادر وكيف أنها كانت رفضا للعملية التعليمية في منطقة بلوشستان بشكل عام، وهي امتداد لما يسمى بسلسلة المدارس السعيدية الأربعة التي أنشأها السلطان سعيد بن تيمور، انتهاءا إلى الحديث عن انتهاء السيادة العمانية في جوادر 1958، وبذلك تكون قد انتهت قصة آخر ممتلكات الإمبراطورية العمانية فيما وراء البحار.
0: استمعنا إلى الدكتورة هدى بنت عبد الرحمن الزجالي متحدثة عن إصدارها الوجود العماني في جوادر، ونستمع الآن إلى الدكتور سعيد بن سليم السلطي.
2: الكتاب بعنوان العرفان في شعر أهل عمان من الطريقة إلى الحقيقة، والكتاب دراسة سلوكية صوفية عرفانية للمدونة السلوكية العمانية، الدوافع التي تدفع الإنسان إلى اتخاذ قرار بسلوك هذا الطريق أو بدخول عالم السلوك. ثم إذا تهيأ الإنسان بعد ذلك فإنه ينتقل إلى الفصل الثاني، وهو سلوك طريق العارفين. وفي هذا الفصل يبدأ السلوك العملي والدخول في طريق العرفان بعد أن امتلك السالك الدوافع التي تؤهله لسلوك هذا الطريق. أما في الفصل الثالث فهو فصل معانقة العرفان، وهو تعبير عن الوصول، على أن الوصول وصول نسبي، لأنه لا يوجد وصول تام، ومعرفة الناس بربهم إنما هي معرفة نسبية متفاوتة. ولذلك فهذا الفصل الثالث هو فصل نسبي أو معانقة العرفان أو الوصول، إنما هو وصول نسبي. فإذا تحقق الإنسان ووصل إلى هذه المرحلة وهي معانقة العرفان، فقد تحققت له الواردات والكشوف، تحققت له الكفاية النفسية، استطاع كذلك أن يتعاطى مع الواقع من منطلق ما وصل إليه، أو انعكس السلوك الذي وصل إليه في حياته ومعاشه وعلاقاته مع الناس وعلاقاته مع الآخرين من حوله. والبحث اختار اسم العرفان لأن العرفان أو مصطلح العرفان هو الأكثر دوراناً من بين المصطلحات الثلاثة، عرفان وسلوك وتصوف، في المدونة السلوكية الشعرية العمانية. ورد المصطلح أكثر من 50 مرة، بينما مصطلح التصوف لم يرد إلا مرتين أو أقل من ذلك.
0: كان هذا الدكتور سعيد بن سليم السلطي متحدثاً عن كتابه العرفان في شعر أهل عمان من الطريقة إلى الحقيقة، والصادر ضمن مشروع إصدارات الجمعية العمانية للكتاب والأدباء.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. ونعود لمواصلة الحديث مع ضيفنا في الاستوديو المهندس سعيد بن محمد السقلاوي، رئيس مجلس الإدارة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، ضمن الحلقة الخاصة عن الإصدارات الحديثة للجمعية. نعود إليك المهندس سعيد، ويعني أنت ذكرت في يعني قبل قليل مسألة أنه هنالك سيكون تدشين لموقع إلكتروني، ومن ضمنه متجر إلكتروني. هل سيكون هذا المتجر لبيع الإصدارات التي تصدرها الجمعية العمانية للكتاب بالطريقة الورقية أم بالطريقة الإلكترونية؟
1: المتجر حيحمل كتابين، والمتجر ليس فقط لأعضاء الجمعية وإنما لكل الكتاب العمانيين يستطيعون أن يحملوا كتبهم. والجمعية رايحة تقوم بعمل تأجير لكل كاتب يعني بمبلغ رمزي في السنة، بحيث أنه يحمل كتبه،
0: يعني مثل المكتبة الإلكترونية التي
1: يحمل كتابه، وبعدين لما نحمل كتابه ويجي المشتري مثلا يجي سعيد أو أي إنسان يفتح هذا المتجر ويختار هذا الكتاب، على طول سوف يقوم يعني يتم إجراء هذه العمليات، عمليات البيع والشراء وكل شيء إلكترونيا، وبالتالي يصل له الكتاب. هذا من أجل مساعدة أيضا الكاتب العماني غير العضو الذي أو العضو، حتى العضو إذا كان لم يطبع في الجمعية، لم تنشر له الجمعية وإنما نشر في دور أخرى،
0: بإمكانه أن يضع
1: كتابه هناك إذا كان هو صاحب حق النشر، أن يضع كتابه ويقوم أيضا بتسويق كتابه من خلال هذا الموقع. كل هذا مقابل رسوم بسيطة،
0: رسوم اشتراك سنوية،
1: رسوم اشتراك سنوية
0: أسوة بربما تطبيقات الكتب الحالية المتداولة مثل أبجد.
1: نعم، هو من أجل أولا يساعد على انتشار الكتاب وتسهيل وصول الكتاب العماني. تعرف احنا عندنا في عمان مشكلة، ومشكلة تسويق ومنافذ التسويق، منافذ البيع، وهذا مشكلة يعني لم تجد لها حل حتى الآن. يعني الكتب التي تصدر في عمان معظمها يعني لا تتجاوز مكانها، إذا صدرت في نزوة فتبقى في نزوة، إذا صدرت في صور تبقى في صور، إذا صدرت في مسقط تبقى في مسقط. بالتالي ما في هذه السلسلة المتسعة التي تسمح بانتقال الكتاب، وتسمح أيضا بسياسة للتوزيع وتسويق ونشر الكتاب. هذا الكلام يعني يؤثر على وصول وجود الكتاب بين يدي القارئ العماني، مع أن القارئ العماني قارئ يعني محب للكتاب ومتعطش للمعرفة ويبذل من أجل المعرفة كل ما كل إمكانياته، وهذا واضح في معارض الكتب.
0: صحيح.
1: نشوف الكاتب العماني، ولكن لأن الكتاب لا يصل إليه ولا يعلم هو به، بالتالي ينتظر المعرض حين يأتي، ويبقى فقط الكتاب محصور في يعني مساحة جغرافية بسيطة ما تنتشر أو ما تصل إليها الأيدي.
0: صحيح. دعنا قليلا نتوقف ونعود لنستمع إلى بعض الكتاب الذين صدرت كتبهم ضمن مشروع إصدارات الجمعية العمانية للكتاب والأدباء هذا العام، ونستمع بداية إلى الكاتب محمد الشحري.
2: في كتاب غفار الإنسان والرمز عن ثلاثة فصول، الأول معنون الإنسان وفي أربع أبواب، الباب الأول المرأة والميثولوجيا في الثقافة الشفوفية، والباب الثاني رعاة الإبل في الغفار، والباب الثالث غفار في رحبة المطار، والباب الرابع عن المرأة. في الفصل الثاني المخصص للميثولوجيا ست أبواب، الباب الأول عن المعتقدات الدينية في الغفار، الباب الثاني آلهة الغفار القديمة قبل الإسلام، الباب الثالث مظاهر الميثولوجية في الحكايات والمعتقدات المنطوقة باللغة الشهرية، الباب الرابع القبور والمدافن الحجرية في ظفار، الباب الخامس الأمثال الشهرية ذاكرة الثقافة الشفوية، والباب السادس المشترك اللفظي بين اللغات السامية وتحديدا بين الشهرية والسريانية، وفي الباب في الفصل الثالث عفوا خصصت للبان، طبعا المشهورة في ظفار، المادة المشهورة في ظفار التي قامت عليها الأساطير والتجارة وقامت عليها الحياة ثقافية واقتصادية ممتدة عبر العصور هو اللبان. وفي هذا الفصل هناك ثلاثة أبواب، الباب الأول رفع النسل عن اللحى، وأقصد الموضوع أنه كيفية أو دعوة للبحث عن بدائل لاستخراج اللبان من الشجرة دون تجريح، هذا التجريح المستمر الذي عرف منذ اكتشاف هذه المادة. الباب الثاني يتطرق إلى طرق اللبان والبخور من ظفار إلى الأنحاء، سواء إلى الجزيرة العربية منها إلى أوروبا أو شرقا إلى الهند أو إلى السواحل الأفريقية. والباب الثالث عن ميناء مرباط، يكون هذا الميناء هو الميناء المشهور المعروف بتسكير اللبان، أجود أنواع اللبان وهو الحوجري، يكون مرباط المحطة الأقرب إلى هذه المنزلة، منزلة بمعنى أنه عقول اللبان، عقول اللبان تسمى منازل، منزلة بمعنى الحقل أو المكان الذي يستخرج يبيت فيه العمال ويستخرجوا منا المادة.
0: كان هذا الكاتب محمد الشحري متحدثا عن كتابه ظفار الإنسان والرمز، ونستمع الآن إلى الكاتب بدر العبري.
3: صدر لي عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء عنوان أوروبا كما رأيتها، مشاهد من أوروبا بعد 6 أعوام من الحرب العالمية الثانية، وهو تجميع لمقالات المرحوم حسين حيدر درويش المتوفى 1999 في زيارته إلى أوروبا في عام 1951، حيث قمت بتجميعها وتصحيحها ووضع مقدمة لها وترجمة لمؤلفها. حسين حيدر درويش قرر منذ فترة مبكرة من حياته التنقل بين بغداد وباكستان ودول الخليج وبعض الدول العربية. في عام 1951 أراد أن يقرأ أوروبا عن قرب بعد 6 سنوات من الحرب العالمية الثانية، فارتحل إليها متأملا كاتبا. ابتدأ رحلته في إنجلترا ثم بلجيكا وألمانيا والدنمارك ثم النرويج والسويد وفرنسا وسويسرا، فنشر تجربته ورؤيته المرتبطة بنقد الذات مع انفتاح رؤيته إنسانيا في مجلة صوت البحرين. نشر حسين حيدر درويش هذه الرحلة على شكل مقالات، ابتدأ نشرها في العددين الأول والثاني من السنة الثالثة في عام 1952، وختمها في السنة الرابعة في العدد الأول في عام 1953، كما أنه قدم رؤيته الخلاصية المنفتحة والناقدة من خلال هذه الرحلات، وأيضا الناقدة لواقعنا العربي بمقالة سماها عوامل تقدم الشعوب الأوروبية، وقد نشرها قبل نشر هذه الرحلات في السنة الثانية في العدد 12 في عام 1951. كما وجدت مقالة لها علاقة بهذه الرحلة نشرها في جريدة الأهالي العراقية بعنوان الوضع السياسي في أوروبا الغربية في العدد 83 في سبتمبر عام 1952 ميلادي. كما أسلفت ابتدأ زيارته بإنجلترا وعايش فيها وفاة الملك جورج السادس ملك بريطانيا وإيرلندا، وذلك في عام 1952 مع الاستعداد لتتويج الملكة إليزابيث. ثم استمرت رحلته حتى وصل سويسرا ودون ملاحظاته ورؤيته ونقده، وكذلك دون بعض الملاحظات الثقافية واهتم كثيرا بجوانب الطبيعة ووصفه لها مع الجوانب الاقتصادية، فقد كان متخصصا بشكل كبير في هذا الجانب.
0: استمعنا إلى الكاتب بدر العبري متحدثا عن كتاب أوروبا كما رأيتها، مشاهد من أوروبا بعد 6 أعوام من الحرب العالمية الثانية، للرحال حسين حيدر درويش، والذي قام بتجميعه وتصحيحه. ونستمع الآن إلى الشاعر طاهر العميري.
4: في هذا العمل وهو العمل الثالث لي والذي حمل عنوان مثل الشجر في الذاكرة، الديوان الثالث الصادر عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، وقد صدر لي ديوانين سابقين. الديوان الأول كان في 2006 بعنوان زرقة، أما الديوان الثاني فكان في 2017 بعنوان وطن أخضر. يأتي هذا العمل بعد عملين سابقين في الكتابة الشعرية، لكن هذا العمل يحمل خصوصية مختلفة، فقد مارست فيه نوع من التجريب والتجاوز على صعيد الكتابة، فالتجربة الشعرية تتنامى وتتصاعد، ولا بد لكل ديوان أن يحمل صفة تختلف عن صفات الإصدارات السابقة. حاولت في هذا العمل أن أمازج بين قصيدة التفعيلة والقصيدة العمودية، ومحاولات الخروج أيضا عن النسق الكتابي الاعتيادي، بحيث أني أتجاوز الأشكال الكتابية السابقة التي كانت في الأعمال السابقة. هذا العمل حاولت الاشتغال فيه على صعيد اللغة، بحيث أن اللغة تتجاوز تقليديتها ونمطيتها، الإبحار نحو فضاءات أخرى جديدة من التجريب والكتابة الشعرية، طرق سماوات جديدة في الكتابة الشعرية، بحيث أن الكتابة تأتي محملة بالكثير من التأملات، الاشتغال العالي على اللغة، الاشتغال أيضا على البناء الدرامي للقصيدة الشعرية. حاولت أن أمازج فيها كل هذه الأشياء، جميع هذه الأشياء في هذا العمل الشعري، بحيث أن يكون مختلفا ومتجاوزا لما سبقه من أعمال سابقة. أتمنى أن يجد هذا العمل طريقه إلى القراء، بحيث أن ينتبه القارئ إلى تطور التجربة الشعرية وتناميها وتطورها، بحيث أن التجربة الشعرية التي تراوح مكانها لا تقدم جديدا، بل الكتابة فعل ابتكار، الشاعر دائما يلجأ إلى التأمل والنظر وإعادة النظر إلى تجربته بين فترة وأخرى، بحيث أن كل عمل يكون متجاوزا للعمل الذي سبقه.
0: كان هذا الشاعر طاهر العميري متحدثا عن مجموعته مثل الشجر في الذاكرة الصادر عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء. ونعود لمواصلة الحديث مع ضيف البرنامج في الاستوديو المهندس سعيد بن محمد السقلاوي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء. مرحبا بك سعيد.
1: مرحبا بك
0: سعيد. حياك الله. ويعني نذهب إلى دار مسندم التي ربما ظهرت العام الماضي في المرة الأولى في معرض مسقط الدولي في 2025، ويعني هي تابعة كما نعلم للجمعية العمانية للكتاب والأدباء، ولكن هذا المرة حضرت بشكل مستقل في مشروع الإصدارات، لم يكن لديها شريك كما حدث في السنة الماضية مثلا، بعدما سبق لها في أول تجربة كما ذكرنا العام الماضي التعاون مع دار النشر أخرى.
1: نعم.
0: دعنا نتحدث أولا عن تجربة أن تكون للجمعية دار نشر خاصة بها.
1: نعم، الحقيقة الجمعية مشت بخطوات متدرجة، بدأت بالاعتماد الكامل على الناشر سواء المحلي أو العربي، ثم بدأت بالشراكة مع الناشر المحلي والعربي، ثم أسست دار نشر لتكون عندها استقلالية، وأيضا هذه دار النشر بدأت بالتعاون مع دار النشر العربي من أجل اكتساب الخبرة والمعرفة والتطوير وفهم الآليات الحقيقية لهذا الموضوع. الآن لما الجمعية ارتأت أن دار النشر التي أسستها أصبحت قادرة على أنها تقوم بهذا العمل لوحدها، فأوكلت إليها هذه العملية. لدار نشر مهمة، مهمة أن تقوم بنشر أعمال الجمعية العمانية للكتاب والأدباء خصوصا إصدارات الأعضاء، وتقوم بتقديم خدمات للأعضاء لمن يريد منها أن تقدم له خدمات.
0: لكن هنالك من ربما يرى في خطوة أن يكون هناك دار نشر للجمعية وهي بإمكانها أن تصدر إصداراتها حتى بدون أن تضع شعار دار نشر سواء محلية أو عربية، هذه الإمكانية أنها تطبع الإصدارات موجودة، أن يكون هذا الدار النشر موجودة، فهي ربما يعني تقطع الخط على دور نشر محلية أو حتى عربية في استخدام الكاتب العماني واستثماره. يعني
1: الدار لا تنافس أحد أولا حتى لا تقطع، وليست هي الآن جالسة يعني تنافس على الكتاب، هي حصرت عملها أولا في أعضائها، وحصرت عملها في المشروع التي تقوم به الجمعية
0: اللي هي إصدارات
1: الجمعية، ولكن عطت يعني مجال آخر لمن يريد من الكتاب الذي لم يدخل ضمن هذا المشروع كتابه، لم يدخل كتابه ضمن هذا المشروع،
0: أن يصدر عن طريق الدار،
1: ممكن يصدر عن طريق دار مسندم بدعم، هي تدعم 50% بالتشارك معه، بالتالي هي تقدم خدمة للعضو، لا تنافس على الكاتب العماني الذي عنده مجال للاختيار سواء كان عضو في الجمعية أو خارج عن عضوية الجمعية، عنده مجال كبير. أراد إحنا عندنا مثلا بعض الكتاب يروح يطبعوا في بعض دور النشر العمانية المحلية، نرحب به يطبع في أي مكان،
0: وأيضا حتى دور عربية،
1: وبالتالي وعلى ضوي ذلك حتى في جائزة الإنجاز الثقافي لا نشترط أن يكون المتقدم لهذه الجائزة من الذين طبعت لهم الجمعية، وإنما نشترط أن يكون هذا الكتاب يحمل رقم دولي مرخص، عنده رقم إيداع ورقم دولي، حتى لا يعني المسائل القانونية تكون يعني محفوظة، وبالتالي الذي يطبع في أي دار عمانية أو غير عمانية والكتاب يحمل رقم دولي نحن نقبله، بالتالي الجمعية لا تدخل في منافسة.
0: أيضا هناك يعني جزئية تتعلق أيضا بدار النشر، أنت الآن ذكرت أنه هي مفتوحة يعني لإصدارات الكتاب ضمن مشروع الإصدارات العمانية، وأيضا يمكن له هذا الكاتب أن العضو عضو الجمعية أن يصدر عن طريق يعني الدار بتحمله تكاليف معينة في هذا الإصدار. ماذا عن يعني أولئك الذين ليست لديهم عضوية في الجمعية ويودون النشر في دار مسندم مثلا؟
1: هناك أيضا في مجال آخر واللي مجال ثالث، وهو أن الجمعية تساعد هذا الكاتب من خلال تحمل هي الجزء الفني يتعلق بإخراج الكتاب. زين، لكن الجزء المتعلق بطباعة الكتاب يتحمله الكاتب، وفي مقابل هذا هو اللي يكون له النصيب الأوفر من النسخ التي يتم طباعتها.
0: لكن يوضع عليه شعار دار
1: مسندم. يوضع عليه شعار دار مسندم. يوضع عليه شعار، لأن شعار مسندم هنا تقدم دعم، دعم يعني مش دعم 50%، ولكن دعم يتحمل بنسبة معينة، خصوصا في المجال الفني. تعرف المجال الفني إخراج الكتاب يحتاج إخراج، تحرير قصة عن ثانية أخرى.
0: صحيح.
1: هذه أيضا تكاليف، هذه التكاليف تتحملها الجمعية شوية عن الكاتب الآخر، ولكن هو عليه أن يتحمل الجزء الأكبر من الكتاب، يعني من المبلغ. في المقابل هذا هو يحصل على الجزء الأكبر من النسخ.
0: جميل. نعود مجددا للاستماع إلى بعض الكتاب الذين صدرت كتبهم ضمن مشروع إصدارات الجمعية العمانية للكتاب والأدباء هذا العام، والحديث عن هذه الإصدارات التي أصدروها، ونستمع بداية إلى الشاعر خالد بن علي المعمري.
5: مجموعة ثلاث خطوات لقطف الياسمين هي الإصدار الشعري الجديد لخالد المعمري، الذي جاء بعد خمس مجموعات شعرية سابقة، وهو بلا شك إصدار يمثل امتدادا في التجربة الشعرية التي بدأت مع المجموعات السابقة في سنوات مختلفة وانتهت بهذا الإصدار الشعري الجديد. هذه المجموعة نجد فيها تعدد الموضوعات التي كتبت النصوص فيها، في موضوعات إنسانية واجتماعية وعاطفية، كتبت بلغة تتناسب والموضوع الذي تدور حوله والنص الذي ترتبط به. هذه اللغة تمتزج فيها الإيحائية، تتفاعل مع الرموز في إضمار ما يمكن إضماره داخل النص. ما يميز هذه المجموعة الشعرية عن المجموعات السابقة أن نصوص هذه المجموعة جاءت قصيرة جدا، أو ما يعرف اليوم باسم بمصطلح القصيدة الومضة، التي تركز على التكثيف الدلالي والاختصار في الدلالات والألفاظ. كتبت نصوص هذه المجموعة مقتصدة في أسطرها ومكثفة دلاليا، لذلك نجد أن المجموعة تضم حوالي 113 نصا شعريا قصيرا. هذه النصوص مجتمعة تشكل الرؤية الجمالية والشعرية في موضوعاتها المختلفة، الرؤية التي ينطلق منها الشاعر في رؤية هذا الكون وهذا العالم وهذه الحياة. لذلك يعني أرى أن يعني القارئ لهذه المجموعة سيجد يعني نفسا مغايرا عن المجموعات السابقة، سواء من حيث الموسيقى الشعرية أو من حيث البناء الشعري. مع ذلك أنا يعني أرى أن القارئ سيجد أيضا المتعة القرائية في هذه النصوص، لأنها نصوص قصيرة في فكرتها، تركز على فكرة واحدة تنطلق من خلالها. آمل أن تقدم هذه المجموعة الشيء الجديد والمختلف عند الشاعر خالد المعمري.
0: استمعنا إلى الشاعر خالد بن علي المعمري متحدثا عن مجموعته الشعرية ثلاث خطوات لقطف الياسمين، ونستمع الآن إلى الدكتور سالم بن سعيد الكندي.
6: الزمن بين التاريخ والمتخيل في الملهى الفلسطينية لإبراهيم نصر الله. هذا الكتاب هو في الأصل أطروحة الدكتوراه أعددناها في كلية الآداب والفنون والإنسانيات جامعة منوبة بتونس العاصمة، وقد اخترنا أن ندرس مدونة روائية من أهم مدونات الرواية العربية المعاصرة، وهي نصوص الكاتب الفلسطيني إبراهيم نصر الله. لذلك تخيرت منها خمس روايات من المجموعة التي سماها الكاتب البلهاء الفلسطينية، في ضوء هذا الموضوع الرئيس للبحث، وهو الزمن بين التاريخ والمتخيل في الملهى الفلسطينية، وما يتضمنه من إشكالات وقضايا تتصل بمدونة الكاتب نفسه والرواية الفلسطينية خاصة والعربية عامة. هذه الدراسة تمثل في تقديري إسهاما جادا في دراسة خصائص الكتاب الروائية عند إبراهيم نصر الله، فمع ظهور بحوث أكاديمية وغير أكاديمية دارت على هذه المدونة، وقد أشرت إلى بعضها. رأينا أن إنتاج هذا الروائي الفلسطيني يستحق مجالا أوسع من القراءة واهتماما أوسع من النقاد والباحثين، وقد كنا مدركين أن مسار الأدب الفلسطيني شعرا وسردا داخل فلسطين المحتلة وخارجها غير منفصل عن التحولات التي شهدها الأدب العربي الحديث والمعاصر في مختلف أقاليم الوطن العربي وخاصة مصر والشام. وكنا على وعي أيضا بأن الأدب الفلسطيني قبل النكبة وبعدها كان وليد المعاناة الطويلة والتغريب المتعددة حلقاتها، وكان دائما مواكبا للمقاومة ومتجليا شكلا من أشكالها، مؤتمنا على تجددها رغم تتالي الخيبات والهزائم والنكبات. هذه الصلة الوثيقة بتاريخ فلسطين الحديث والمعاصر هي التي أردنا أن نسبر أغوارها ونتبين بعض أسرارها من خلال دراستنا لبعض روايات إبراهيم نصر الله من الملهى الفلسطينية. في ضوء هذا كله استعنا في هذا العمل بجملة من الاختبارات المنهجية، وإن بدرجات متفاوتة، فقد يعني سعينا من جهة إلى توظيف بعض معطيات المنهج التاريخي، وكنا على وعي بالوشائج التي تشد كتابة نصر الله إلى مسار الأدب الفلسطيني من جهة، وإلى التاريخ الفلسطيني والعربي من جهة أخرى.
0: كان هذا الدكتور سالم بن سعيد الكندي متحدثا عن كتابه الزمن بين التاريخ والمتخيل في الملهاة الفلسطينية لإبراهيم نصر الله، ونستمع الآن إلى الدكتور سلطان البيماني.
7: بالنسبة للكتاب هذا عنوانه التراث الثقافي أداء القوى الناعمة سلطنة عمان نموذجا. بالنسبة لخلفية الكتاب فهو نتاج جزء من دراسة الدكتوراه وبحوث وأوراق عمل شاركت بها في أكثر من 12 مؤتمر دولي خارج السلطنة، طبعا في خلال 4 أو 3 سنوات الماضية. الكتاب بالنسبة لهذا الكتاب الذي تم إصداره حاليا فهو يحتوي ويقع في 279 صفحة موزعة على 7 فصول تتناول التراث الثقافي والقوى الناعمة والسياحة والدبلوماسية الثقافية. هناك نفس الشيء دراسة حالة سلطنة عمان بشكل تحليلي. والسؤال هنا كيف يمكن لتراثنا أن يعزز مكانة عمان وجاذبيتها في العالم؟ ولتبسيط الفكرة فإن القوى الناعمة كمصطلح أو مفهوم هي القدرة على التأثير من خلال الجاذبية وكسب الثقة والتقدير. طبعا مقابل القوة الناعمة هي القوة الصلبة التي تكون مثل القوة العسكرية وغيرها. مصادر القوة الناعمة هي 3: الثقافة والقيم والسياسة الخارجية للدولة. هنا أنا ركزت على الثقافة. في الواقع عمان تمتلك مقومات غنية في هذا الجانب، من تاريخها البحري وروابطها الحضارية ومواقع التاريخية وفنونها وغيرها. ولو أخذنا أمثلة نجد أن مشروع مثل دار الأوبرا السلطانية مسقط وسفينة شباب عمان الثانية وما تقدمانه من فرص لتعريف الآخرين بعمان وثقافتها. هناك طبعا العديد من الأمثلة والمبادرات والمشاريع مثل كراسي السلطان قابوس في الخارج، وكذلك قائمة التراث الثقافي وغيرها من المبادرات التي تهتم بالسياحة الثقافية مثلا في عمان. هنا أصل إلى فكرة أساسية في الكتاب. نحن اعتدنا الاستثمار في التراث في قطاعات مثل الثقافة والاقتصاد والسياحة والتعليم، لكن هناك مجال يحتاج إلى اهتمام أكبر وهي القوى الناعمة التي ممكن نقول أن وزارة الخارجية تهتم فيه كثير، أي أن يمكن كيف يمتد أثر التراث من عمان إلى الخارج ليعزز صورة الدولة وسمعتها ويجذب الآخرين إلى زيارتها والتعلم فيها والاستثمار والتعاون معها، بمعنى أن امتلاك التراث الغني يحتاج إلى حسن تقديم والتعريف به مع الحفاظ على أصالته.
0: كان هذا الدكتور سلطان البيماني متحدثا عن كتابه التراث الثقافي أداة للقوة الناعمة سلطنة عمان نموذجا، وهو ضمن مجموعة من الإصدارات قدمتها الجمعية العمانية للكتاب، وذلك ضمن مشروعها السنوي للنشر. ونواصل الحديث مع ضيفنا في الاستوديو المهندس سعيد بن محمد السقلاوي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء. مهندس سعيد، كيف ترى مستقبل مشروع الإصدارات التي تصدرها الجمعية العمانية للكتاب والأدباء؟
1: والله أراه بنظرة تفاؤلية، وأرى أن يعني الإقبال والإقدام على المشاركة كثير ويستمر، والنوعية تزداد جودة، وأمل في الكتاب الجدد والقادمين أنهم يعني يستفيدوا من خدمات الجمعية. الجمعية ما وجدت إلا لتقدم خدمات للكاتب وللمشهد الثقافي وللثقافة في عمان، ولذلك هي يعني تتوسع في مشاريعها، لأن الجمعية من أهدافها المساعدة على تطوير العمل الثقافي، وبالتالي تقود هذا الحراك من أجل أن تتسع المساحة الثقافية في كل الشرائح في المجتمع العماني.
0: في الختام نشكرك المهندس سعيد بن محمد السقلاوي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، وقد سعدنا بالحديث عن إصدارات الجمعية العمانية الحديثة والتي دشنت يوم الثلاثاء الأول من شهر سبتمبر لعام 2026، ونجدد التهنئة لكم بها ونتمنى لهذا المشروع كل التوفيق. شكرا لكم.
1: شكرا لكم جزيلا، وشكرا لبرنامج المشهد الثقافي الذي دائما يواكب حراك الجمعية ويسلط الضوء عليه، وهذا دليل على حرص القائمين على هذا البرنامج بإظهار نشاطات الجمعية وأدوارها. شكرا لكم جزيلا، وشكرا لإذاعة سلطنة عمان.
0: شكرا لك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان، أخبار عمان أستهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يهني فخامة الرئيسة أولا ماديسي بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية لجمهورية استونيا. الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر بولاية الصلالة يشهد الإعلان عن حزمة من الاتفاقيات والمشروعات والمبادرات النوعية بأكثر من 600 مليون ريال عماني. سلطنة عمان تحقق نموا بنحو 34% في مؤشر المواصفات القياسية العمانية والخليجية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة أولا ماديسي بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية لجمهورية استونيا. أعرب جلالته فيها عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لها بالتوفيق والسداد في أداء مهامها وللشعب الاستوني الصديق المزيد مما يتطلع إليه من تقدم ورخاء واستقرار. بقيمة إجمالية تتجاوز 600 مليون ريال عماني أعلن بولاية صلالة عن حزمة من الاتفاقيات والمشروعات والمبادرات النوعية في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والتنقل الأخضر وتقنيات المستقبل، وذلك مع ختام النسخة الثانية من الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر. رعى المناسبة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار.
1: يشهد التحول نحو التنقل الأخضر في سلطنة عمان انتقالا متسارعا من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، مدفوعا باستثمارات نوعية وشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص ومشروعات تستهدف خفض الانبعاثات وتطوير البنية الأساسية للنقل الكهربائي والهيدروجيني. وفي محافظة ظفار أعلن عن حزمة من الاتفاقيات والمشروعات والمبادرات في مجالات التنقل والخدمة اللوجستية والتنقل الأخضر وتقنية المستقبل بقيمة إجمالية تتجاوز 600 مليون ريال عماني، وذلك في ختام النسخة الثانية من الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر بولاية صلالة. المهندس عبد الله بن علي البوسعيدي مدير عام مركز عمان للوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
2: من أهم المشروعات والمشاريع والمبادرات اتفاقية تطوير وتشغيل ممارسات التحول الأخضر لميناء إشناص، ومشروع تطوير خط إنتاج الوقود البحري منخفض الكبريت، وحزمة من المشروعات المرتبطة بالشحن والتنقل الكهربائي والتوصيل السريع ومراكز الشحن السريع والتقنيات والحلول الداعمة لها. وفي القطاع البحري تم توقيع اتفاقية امتياز لإنشاء منشأة لإعادة تدوير السفن الخضراء في منطقة خطمة ملاحة، كما تم تنفيذ مشروع تزويد السفن بالطاقة الكهربائية أثناء الرسو شور باور في ميناء صحار. إضافة إلى ذلك تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول منشأة متكاملة لإنتاج الميثانول الأخضر وتزويد السفن به.
1: وقد اعتمدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الإطار التنظيمي لمشغلي نقاط الشحن الكهربائية، وكذلك اعتماد تسعيرة رسوم خدمة شحن المركبات الكهربائية، كما دشن خلال الملتقى التطبيق الوطني شاحن الذي يمثل أول منصة رقمية وطنية موحدة لخدمات شحن المركبات الكهربائية في سلطنة عمان.
2: ولأن نجاح أي منظومة جديدة يحتاج إلى إطار تنظيمي واضح يضمن كفاءتها واستدامتها، تم بحمد الله إعداد الإطار التنظيمي الشامل لمنظومة الشواحن الكهربائية في سلطنة عمان لتنظيم مختلف جوانب منظومة الشحن ورفع جودة الخدمات وتعزيز موثوقية البنية الأساسية وتهيئة بيئة استثمارية وتشغيلية تدعم نمو القطاع.
1: هذا وجرى توزيع جوائز الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر في نسختها الأولى تقديرا للجهود والممارسات المتميزة في مجالات التنقل الأخضر والابتكار التقني والخدمة اللوجستية المستدامة والتركيز على المؤسسات والقيادات والمواهب الشابة والحلول التقنية التي حققت أثرا ملموسا في دعم التحول نحو منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة وأقل انبعاثا للكربون.
0: حققت سلطنة عمان نموا قارب 34% في مؤشر المواصفات القياسية العمانية والخليجية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزة المستهدف في هذه الفترة 65%. ويأتي تطوير منظومة المواصفات والمقاييس ضمن الممكنات الداعمة لتنافسية الاقتصاد الوطني.
3: لدعم تنافسية الاقتصاد والنفاذ إلى الأسواق، حققت سلطنة عمان نمواً قارب 34% في مؤشر المواصفات القياسية العمانية والخليجية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزة مستهدف هذه الفترة بنسبة 65%. ويأتي تطوير منظومة المواصفات والمقاييس ضمن الممكنات الداعمة لتنافسية الاقتصاد الوطني من خلال وضع مرجعيات فنية للمنتجات والخدمات ورفع مستويات الجودة والسلامة والكفاءة ومواكبة احتياجات القطاعات الصناعية والتجارية والتقنية، إضافة إلى دعم قدرة المنتجات على استيفاء المتطلبات الفنية في الأسواق. وتعمل وزارة التجارة والصناعة والترويج الاستثمار ضمن خطتها لهذا العام على إعداد ودراسة نحو 1567 مشروع مواصفة قياسية خليجية موحدة، منها نحو 325 مشروعا من إعداد سلطنة عمان، إضافة إلى 16 مشروع مواصفة قياسية وطنية، فيما تجاوزت نسبة الإنجاز في مشروعات الخطة 80% حتى الربع الثاني من العام الجاري. وتغطي مشروعات المواصفات قطاعات متعددة تشمل الأغذية ومواد البناء والمنتجات النفطية وكفاءة الطاقة والكهرباء والإلكترونيات، إلى جانب مجالات ترتبط بالتحول الرقمي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والسياحية، بما يواكب التطورات التقنية واحتياجات المنتجات والخدمات ومتطلبات الأسواق. ويقوم تطوير منظومة المواصفات القياسية على شراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما يتسق مع مستهدفات التنويع الاقتصادي.
0: وقعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن برنامج تعاون مع النقابة العامة للقطاع الصناعي، وذلك بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك في مجالات التوعية والتثقيف العمالي ودعم بيئات العمل في مدينة صحار الصناعية وترسيخ الشراكة بين مختلف الأطراف بما يخدم العاملين والمنشآت الصناعية. وعلى هامش التوقيع أقيمت حلقة تثقيفية حول قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل لذوي الإعاقة بهدف تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات ودعم توفير بيئات عمل آمنة وموائمة للأشخاص ذوي الإعاقة. بلغ إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات سلطنة عمان نحو 7,700,000 حتى نهاية شهر يوليو الماضي. من جانب آخر، تجاوز عدد نزلاء الفنادق المحلية المصنفة من 3 إلى 5 نجوم 1,154,000 نزيل، فيما بلغت إيراداتها أكثر من 138 مليون ريال عماني.
4: نحو 7,700,000 إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات سلطنة عمان من القادمين والمغادرين والعابرين، وذلك حتى نهاية شهر يوليو الماضي، بانخفاض بلغ 8% على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي عدد الرحلات الدولية القادمة والمغادرة عبر مطارات مسقط وصلالة وصحار بلغ 45,904 رحلات، بانخفاض نسبته 9.5%. وسجل مطار مسقط الدولي أكثر من 49,300 رحلة دولية وداخلية، فيما قارب عدد المسافرين 6,856,000 مسافر. أما مطار صلالة فقد بلغ إجمالي عدد الرحلات نحو 5,570 رحلة، فيما تجاوز إجمالي عدد المسافرين 797,600 مسافر. وسجل مطار صحار 122 رحلة دولية وداخلية، وبلغ عدد المسافرين 5,150 مسافرا. كما سجل مطار الدقم 326 رحلة داخلية، وتراجع عدد المسافرين ليبلغ 31,255 مسافرا. من جانب آخر، أظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تراجع عدد نزلاء الفنادق المحلية المصنفة من 3 إلى 5 نجوم بنحو 12% حتى نهاية شهر يوليو الماضي على أساس سنوي، ليبلغ 1,154,436 نزيلا، فيما انخفضت إيراداتها بأكثر من 11% لتبلغ نحو 138,306,000 ريال عماني، وقارب متوسط نسبة الأشغال 46% منخفضا 7%.
5: تشكل المقومات الطبيعية والسياحية في محافظة مسندم قاعدة مهمة لنمو القطاع السياحي من خلال تنويع المنتجات والتجارب واستقطاب الزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها، إضافة إلى توفير فرص استثمارية واعدة في مجالات الإيواء والأنشطة البحرية والسياحية البيئية.
6: تتمتع محافظة مسندم بمقومات طبيعية وسياحية استثنائية جعلتها واحدة من الوجهات الفريدة في سلطنة عمان بما تتميز به من تنوع يجمع بين الجبال الشاهقة والخيران البحرية والشواطئ والجزر والأودية. وتشكل هذه المقومات قاعدة مهمة لنمو القطاع السياحي في المحافظة من خلال تنويع المنتجات والتجارب واستقطاب الزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها، إضافة إلى توفير فرص استثمارية واعدة في مجالات الإيواء والأنشطة البحرية والسياحة البيئية، بما يعزز إسهام القطاع في التنمية الاقتصادية المستدامة. كما تزخر محافظة مسندم بمقومات استثمارية واعدة تسهم في دعم جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز التنمية المحلية. وتواصل بلدية مسندم تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية والخدمية الهادفة إلى رفع كفاءة البنية الأساسية وتحسين المشهد الحضري وتعزيز جاذبية الولايات للسكان والزوار والمستثمرين، والتي تشمل تطوير الواجهات البحرية والمنتزهات العامة ورصف الطرق وتحسين شبكة التنقل وتنفيذ مشروعات الإنارة الحديثة والتجميل الحضري إلى جانب تطوير المرافق والخدمات العامة. وتعمل محافظة مسندم على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومتابعة المبادرات والمشروعات ذات الصلة، بما يضمن توجيه الجهود والاستثمارات نحو مشروعات ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام تتوافق مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
5: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل 4 سنتات مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 100 دولارا و81 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87 دولارا و84 سنتا للبرميل. أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة بالشراكة مع وزارة التعليم مبادرة زاد للقيادات العمانية الواعدة، الهادفة إلى تهيئة الطلبة العمانيين المقبلين على الدراسة خارج سلطنة عمان وتعزيز جاهزيتهم الأكاديمية والشخصية والقيادية. وتستهدف المبادرة الطلبة المبتعثين من الجهات الحكومية والحاصلين على المنح الدراسية والدارسين على نفقتهم الخاصة من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات والأدوات التي تساعدهم على خوض تجربة الابتعاث بوعي وكفاءة وثقة والتكيف مع البيئات التعليمية والثقافية الجديدة. بدأت بقلعة بهلة بمحافظة الداخلية أعمال ملتقى الممتلك الثقافي لحرف الفخار والنحاس والمعادن والصناعات الخشبية بمشاركة متطوعين من داخل سلطنة عمان وخارجها. ويأتي الملتقى ضمن مبادرات متطوعات تراث العالمي 2026 العمل من أجل المستقبل التي ينظمها مركز التراث العالمي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، ويستمر حتى 13 من سبتمبر الجاري. ويهدف الملتقى إلى توفير مساحة للتفاعل وتبادل الخبرات والمعارف والتجارب في مجالات صون التراث الثقافي وإدارته وتعزيز العمل المشترك بين المتطوعين من مختلف الثقافات. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة الرئيسة أولا ماديسي بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية لجمهورية استونيا. الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر بولاية صلالة يشهد الإعلان عن حزمة من الاتفاقيات والمشروعات والمبادرات النوعية بأكثر

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: متضورون للحلم،
2: متعطشون للظلال،
1: مسكونون بالدهشة،
2: منذورون للخيال،
1: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
2: يمحون ويسطرون،
1: يفكون ويركبون،
2: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة حوار مع الشاعر والكاتب العماني إبراهيم بن سعيد حول مجموعته الشعرية أنت الكتاب وأنا القارئ. هذه المجموعة صدرت عن سلسلة مجلة نزوة أكتوبر 2025. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.

0: في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.
2: في الكتاب الشعري لا تنشد القصائد تسليتك ولا تشويقك، لكنك قد تقف في صفحة واحدة خارج الزمن، ثم حين تعود وتدخل في الزمن بعد أن لمست الأبدية لا تكمل القراءة بل تعيدها لتلمس الأبدية من جديد.
3: كان ذلك مقطعا من مجموعة إبراهيم بن سعيد أنت الكتاب وأنا القارئ. هذه المجموعة صدرت عن سلسلة مجلة نزوة أكتوبر 2025، وهو الإصدار 67 عن هذه السلسلة. في الدقائق القادمة نلقي شيئا من الضوء على هذا الكتاب بمعية كاتب الكتاب الشاعر إبراهيم بن سعيد. نرحب بك إبراهيم بن سعيد في هواء الكتابة.
4: أهلا وسهلا صالح، شكرا على الاستضافة.
3: أهلا بك عزيزي. في إطلالة على فهرس الكتاب نلحظ أنه اشتمل على 8 مداخل أو عناوين أو عتبات، أنا نقول هذه المداخل أو الفصول هي مقدمة لا لزوم لها، ثم الكتاب، ثم الكاتب، ثم القراءة، ثم نطالع حب، فطبيعة ناطقة، فالرحلة، وفي الختام ألف إبراهيم في هذا العالم. منذ أول وهلة، يعني من العنوان نلحظ بأنك غيرت موضعك ككاتب وجعلت نفسك في خانة القارئ، ولهذا حملت المجموعة طبعا عنوان أنت الكتاب وأنا القارئ. يبدو كما لو أنك تحمل على عاتقك معاني احترام القراءة، تقدير الكتاب، جمالية التواضع. يعني العنوان ربما يحمل حمولات فنية وجمالية ومعرفية. ما الذي دفعك لاختيار هذا العنوان تحديدا؟
4: في الحقيقة هذه فكرة قديمة نوعا ما تم الاشتغال عليها في هذه المجموعة، ولها أكثر من انعكاس. أحيانا من المتحدث هنا؟ لربما يكون الكتاب، يعني بعرض أمام القارئ، يقلب المعادلة ما بين علاقته بينه وبين القارئ. الكتاب بوصف انعكاس لحياتنا نحن، يعني تبادل الأدوار ما بين القارئ نفسه وما بين كتابه. الآن الكتاب على عنوانه، هذا العنوان أنت الكتاب وأنا القارئ. أي نعم، في الحقيقة لكن لها طبعا كل قراءة مختلفة. أنت الآن مثلا صح تطرح قراءة أن الأنا هنا مثلا تعود إلى الكاتب نفسه، وهي يعني قريبة طبعا من نفس السياق، لأننا في النهاية كل عمل فني هو انعكاس أو هو فيض من حياتنا هذه، والكتاب الحقيقي هو هذه الحياة بكليتها. أيضا المشروع نفسه يحاول أن يقارب هذه العلاقة، يعني مشروع المجموعة الشعرية يحاول أن يضع يعني تحت بؤرة القارئ هذه العلاقة المشتبكة والتي لها فعلا يعني عدة انعكاسات فنية لنا يعني وفينا، ولها أدوار بدأت الآن تتعدى حتى يعني حدود الأدوار الأدبية المعروفة إلى دراسات. مؤخرا أقرأ مدى تأثير الأعمال الفنية على طول حياة وصحة أعمار متلقيها. نعم.
3: طيب، من باب مقابل ما ذكرته من قلب المعادلة، أيضا يبدو أيضا حتى المفتتح الأولي الذي حمل عنوان مقدمة لا لزوم لها، يعني ربما قد يبدو للذهن بأن المقدمة ما دامت وصفت بأنها لا لزوم لها، فلماذا وضعت أو أدرجت أو أثبتت في الكتاب؟ نعم
4: نعم، هذه يعني فعلا أثارتني في الواقع. هو فقط وضع خيار يعني للقارئ نفسه، أردت أن أضع هنا خيار. أنا كنت متذبذب ما بين أن أضع فعلا مقدمة أو لا أضع مقدمة، فكان العنوان من تعبير عن هذا، عن هذه الحالة التي أنا فيها، لكني ارتأيت التمهيد، يعني أنه لا شيء يمنع أنه الكتابة المعاصرة يعني تخاطب القارئ أو تتيح له هذه الإمكانية، بإمكانه أن يعني يترك تلك الصفحات، لكن
3: يعني بإمكان القارئ أن يتخطى نعم يتشاوز
4: نعم، لكن عادة ما يحدث وأنت قارئ يعني وتعلم هو أن هذه تثير أكثر القراءة. يعني أيوة، فما تقول للقارئ يفترض أن لا تقرأ، هو الذي سيقرأه لربما يترك بقية النص.
3: نعم،
4: وهذه استثارة أيضا في عملية القراءة والكتابة نفسها.
3: نعم، تذكر في المقدمة: مواصلة الإنتاج أجمل وسيلة أعرفها لأبرر الفراغ الذي أشغله في هذا العالم.
4: نعم،
3: يعني كأنك تقول بكتابك هذا، يعني كأنك تثبت ذاتك ودخولك الخاص أو الشخصي في هذا العالم بإزاء ومقابل الجميع أو الحشد أو الكثرة المتباينة طبعا والمختلفة والمتنوعة. لكن سؤالي هنا، بعد العديد من الإصدارات طبعا شعرا وتأملا وأيضا ترجمة، أين ترى سياق هذا الكتاب في مجرى كتابتك المتدفقة والنهمة والمستكشفة والباحثة خلال الإصدارات التترة التي أصدرتها؟
4: نعم، يعني من خلال تجربة إلى الآن على قصرها أو على كل ما حدث منها أو خرج، يبقى العمل الفني يشغلنا، يعني يبقى العمل الصادر اللي هو الذي هو عبارة عن انعكاس ذاتي، يعني ليس ترجمة، ليس تحقيق، ليس دراسة أو مقالة، العمل الفني الخالص ما تود أن تبوح به إلى العالم، ما يفيض منك. أظن هذه عملية خاصة، يعني تستغرق الإنسان استغراق، أو يعني بالنسبة لي في حدود تجربتي الشخصية هذا هو يعني أجمل ما أستطيع فعله. يعني هنا فعلا يعاد الانعكاس لكل ما مررت به أو خضته من تجارب أو قراءات أو فعل أو تأمل أو تفكير، هنا فعلا انعكاسه الصادق والمباشر. هذه المرآة التي أستطيع أن أقدمها لمعاصري أو غيرهم أو سواهم أو من يلحق بهم. الإنتاج أظنه هو في حياة ليست أيضا الكثرة، يعني للكثرة أيضا إنتاجها، فهي تبرر أيضا وجودها أو الفراغ الذي تشغله من خلال إنتاجها. وأظن جميعنا نبرر يعني الفراغ الذي نشغله في هذا العالم من خلال ما نعطيه أيضا للعالم، ما نأخذه وما نعطيه أيضا ونمنحه للعالم.
3: نعم، تكتب: صامت الليلة لا أتكلم كالنسيم يمر وتتحدث عنه الأشجار. يعني هناك روح من شعر الهايكو ربما في مقطع من هذا القبيل، وأيضا أنت طبعا في المقدمة دون مواربة تثبت بأن أسلوب المقاطع الصغيرة متأثر بماتسو باشو، وبعض القطع أيضا تشير صراحة إلى لاوتسا، وتضيف أيضا ذكر الشعراء الرومان في نصوصك متأثر بترجمات فاطمة سالم سيف إلى غير ما وردته في مقدمتك. لكن دعنا يعني نقف أو نتوقف قليلا عن استحضارك المقاطع الصغيرة التي ربما تشبه الهايكو أو متأثرة لفن الهايكو الياباني. أولا، هل تتفق فعلا أنه لا يوجد هايكو إلا أن يكون ياباني، أم يمكن أن تكون له تمثيلات أو ربما وجود لهذا الفن من خلال شعر آخرين غير اليابان؟
4: هو انتشاره يعني من الشرق إلى الغرب عبر كعابر للثقافات كأسلوب فني، أظن يكفي الإجابة على وجوده خارج اليابان، على أن هذا الأسلوب الفني يعني انتشر انتشار كبير جدا حتى خارج الدوائر الشرقية إلى الغرب وإلى أمريكا، ورأينا يعني شعراء كبار ومشهورين يكتبون بنفس الأسلوب في أمريكا وغيرها. وكان مثير يعني أثناء العمل على ترجمة كتاب ماتسوباشو آنذاك أن هناك حركة عربية في الشعر العربي المعاصر تكتب هايكو عربي، وهي يعني تتركز وجودها تقريبا بين الجزائر والمغرب في تلك المناخات الثقافية الجمالية أيضا.
3: نعم.
4: فكان المستغرب بالنسبة لي آنذاك أنه يعني كتب المعلم الأول نفسه، يعني كتابه نفسه لم يترجم كاملة، ترجمت فقط مقاطع قصيرة. رغم ذلك استطاع هذا التأثير أن يصلنا حتى في الثقافة العربية، وكان من مصادفات خروج الترجمة أيضا أنه خرجت ترجمة الأستاذ محمد عضيمة أيضا من اليابان لأعمال ماتسوباشو أيضا في نفس السنة. تأثيرات الهايكو لا شك حادة، يعني هي زاوية نظر أعتبرها فنية وجمالية. ولربما الآن أعادني هذا للسؤال الأول بخصوص المقدمة، لربما لم تكن المقدمة تقصد غير أن تقول تلك القطعة الزمنية التي اشتغل عليها الثقافة العربية مقارنة بالقطعة الزمنية التي اشتغلت عليها لاحقا الأدب الياباني مثلا في الهايكو، ما بين القصيدة المكثفة ذات الموضوع أو الموضوعين، وما بين قصيدتنا العربية التي نعرفها يعني والآن عمرها يعني يتجاوز آلاف السنين تقريبا. كان هذا منطلق جمالي. أنا في هذه المجموعة حاولت أن يعني أن أقارب هذا، يعني تأثرت به فعلا يعني، وحاولت أن أقارب بطريقة أخرى وأن أعيد تقديمه، ولا أدعيها أنها هايكو أبدا يعني، لكنها هي محاولات أو مقاربات لتعريف القارئ. وأيضا في هذا يناسب عصرنا صالح، لا تنسى أن يعني هذا عصر لا يجد الوقت يعني مثل هذه البرقيات الصغيرة المكثفة تليجرام تساعد في أنه يعني تنبه لشيء أو تثير في روحه أشياء. هذا هو تقريبا أسلوبيا إذا تحدثنا من باب الأسلوبي عن هذه المجموعة
3: نعم.
4: الكتاب وعن القارئ. نعم.
3: على أي حال هنالك كثير من المقاطع في هذا الكتاب يتماس أو ينسجم أو يتقاطع مع منحى قصائد الهايكو، مثلا ذكر عناصر الطبيعة، الالتحام بالطبيعة، أيضا هنالك تكثيف أو تكريس إنتاج ظلال شعرية وحمولات معرفية خصبة ضمن أسطر قليلة، وهذا ما يميز طبعا شعر الهايكو.
4: نعم نعم، هي كتبت تحت تأثير العمل، هي يعني كثير من هذه المقاطع كتبت وأنا أترجم وأنا أعمل على عمل ماتسوباشو يعني، فلذلك هي متوزعة في أنحاء المجموعة.
3: نعم. طيب أنت من نبدية، طبعا هنالك كثبان رملية، صحراء وذهب، أشياء أخرى حميمة طبعا لديك وفي طفولتك وتجربتك. بدية قد لا ترد في الكتاب إلا مع ربما توقيعك للمقدمة، تشير في مقدمتك أو في مفتتح كتابك بأنك أنجزت المقدمة أو الكتاب في بدية في ديسمبر 2024، إلا أن الكتاب يعني حافل بوهج المكان وسطوع المكان، ظلال المكان العميقة، وطبعا بالزمن الذي يلف المكان وروح المكان. كيف خبأت بدية في تلك النصوص، نصوص المجموعة؟
4: هو يعني كما تقول صالح، وأتفق معك أنه المكان حاضر في هذه المجموعة بعناصر، بثيمات، بصور، بلقطات، بتماسات مختلفة. وأظن يعني الفنان عموما يعني يمتاح منبعه من مكانه، من بيئته المحيطه، من معاصرته، من كل ما تخبره الروح. فهذه المجموعه يعني لا شك متاثره بالبيئه والمكان الذي انطلقت منه او عاشت فيه. اغلب الصور، مثلا صوره الغراب الذي يعني يتبادل معه الشاعر نظرات اول الصباح، كل هذه فعلا مشاهد يعني تكاد تكون يعني يوميه احيانا.
3: نعم.
4: يعني في بعض المواسم، فاستثمارها واظن ابقائها هو ايضا تقريب هذه المناخات ايضا للقارئ نفسه. يعني وضعها كمرآة، لربما كثيرون مثلا مروا بمشهد الغراب على سفح الرمل مثلا صباحا او على البحر بالنسبة للساحل مثلا. إعادة ترتيب مثل هذا المشهد في عمل فني اظن هو يلفت انتباه الانسان عموما الى يعني الى ما تحوي حياتنا من لمحات جمالية وفنية تستحق التأمل والتوقف وإعادة النظر فيها.
3: من النصوص التي قد تشي بالكتابة عن المكان تكتب: عند الوداع تلوح لك نخيل القرية، عند العودة ترحب بك أذرعها الممدودة، ألف حكاية خزينة هناك في ظل النخلة الراقص على الماء. إلى غير ذلك طبعا من الالتقاطات الجميلة: كنت شجرة وجملا وطائرا وحوت بحر، وكان الصيف وحده من يكلمنا، ثم صرت شاعرا رمليا، وكان علي أن أساعد الريح والأمطار والأودية كي نمحو الرمل ونكتبه. إلى آخر هذه الالتقاطات الجميلة.
4: تقريبا وأظن هذا جزء أيضا من الأسلوب نفسه. المكثف يعيد أيضا لفت الانتباه لهذه التفاصيل الصغيرة التي تخص حياتنا. وإن لا أدعي أنا أن الصور يعني جميعها لم تتكرر مثلا في أعمال سابقة لدي، لكني أعتقد أنها يعني بدت طازجة، وكانت ردات الأفعال إلى الآن حول هذه المجموعة يعني مطمئنة نوعا ما، بأنه هناك محاولة، على الأقل هناك جدية في المحاولة في تقديم شيء يليق بوقت القارئ ويحقق الوعد المعطى لتجربة شعرية من خلال القراءة.
3: نعم. الزمن يحفر بأزاميله في تجربتك ورؤيتك للعالم من حولك. مثلا تكتب: 45 سنة في كتاب الأرض، البارحة كأنها تلك السنة البعيدة، والسنة القديمة كأنها البارحة. أو تكتب: ستسقلها مياه الزمن وتغدو حجارة، هذه الكلمات. أيضا تكتب: أهلا بك ووداعا يا قطعة زمنية. أيضا ترى أن الأرض في نهارها وليلها تراقص الزمن، وقطع أخرى تذكر فيها شبت أنت وهي ما زالت بشعرها الفاحم هذه الليالي. يعني إيماناتك أو إحساسك بالزمن تتردد بين الوعد والتحولات، بين كرور الأيام ومرورها، وبين الانعتاق بهذا الزمن السيال والخالد من ربقة دعنا نقول الوقت المحدود والمؤقت والزائل. أيضا ماذا يريد أو ماذا يطمح أو يتوقع الشاعر في هذه العلاقة، في تكوين هذه العلائق مع الزمن في رأيك؟
4: شكرا صالح على هذه الالتفاتة يعني والتي يعتبرها ثمينة، وأتفق معك. بالنسبة لي أظن هو السؤال ربما الأكثر خطورة والأقدم يعني في كافة الأعمال الأدبية، كان هو السؤال الزمني منذ أيام محمد جلجامش فما تلاها. وأيضا أن نعيد وأننا لازلنا أيضا عند مثل هذا السؤال الجوهري والملح بوصفنا يعني كائنات معرضة للزوال بفعل الحركة الزمنية هذه نفسها. أظن هذا السؤال فعلا يلح على يعني كل إنسان تقريبا، سؤال الرحيل، الزمن، دور الزمن في المراحل العمرية، في التحولات كلها. فأن أظن بطبيعة الحال أن ينشغل الشاعر بموضوع مثل هذا الموضوع الإنساني الملح في التجربة الحياتية نفسها، وأعتبره يعني طبيعي. هي محاولات أن يعني محاولات عبر يعني عبر الشعر نفسه أن نفتح أفق هذا الزمن الذي يبدو أحيانا كأنه مصمت، أو نحاول التفاهم معه أو التأقلم أيضا مع رحيلنا الوشيك أو البعيد، لا ندري. لأنه كل ما حولنا يعيد تذكيرنا، كل حادثة رحيل، كل مولود جديد يعني يعيد تذكيرنا بهذه المعضلة حقا يعني. فمقاربة الشعرية هنا أظنها يعني هي جزء منها تنفيس، هي جزء منها أيضا محاولة تصالح كذلك مع هذا الزمن السريع جدا يعني في أحيان، والبطيء في أحيان أخرى. وكل هذه العلاقة، علاقة الجاذبية ما بين حياتنا يعني وما بين هذا الزمن.
3: نعم. ربما تلخص القطعة التالية هذه العلاقة بالزمن بشكل كثيف. تكتب: كنت أسير بين الأزمنة، بالحاضر بالماضي، وجدت مفتاحا جربت أن أفتح به قلبي فانفتح، هكذا جبت العالم بقلبي مفتوح. وأنت أيضا تمتلك أو يعني لديك نصيحة ذهبية ضمنتها في أحد النصوص، تقول: اخرج من الأزمنة كلها كي تراها، إلى آخر طبعا ما قاله أو ذهب به النص. بما أنك ذكرت المغادرة والرحيل، يعني دعنا نذهب قليلا عن أو نتحدث قليلا عن ثيمة الموت. يبدو أنك حذر أيضا من الاشتباك مع الموت نصيا أو لغويا، وعندما تستدعيه فيبدو كأنما تشاكس بالألعاب أو بالزمن الذي لا يموت من خلال كثير من نصوص المجموعة هذه على الأقل. يعني هنالك قطع نصية تظهر العلاقة مع الموت أو تحاور فيها الموت ربما قليلة يعني في نصوص المجموعة بشكل عام. يعني كأنك تنفض نصوصك من الموت الشائع والمألوف لأجل موت مفارق أو آخر أو مختلف عن الموت الشائع. ربما تتعالى على الموت أيضا من باب حبك للحياة وتمجيدك دعنا نقول الأبدية أيضا.
4: نعم. تقريبا في فصل الطبيعة الناطقة، يعني انقسم هذا الفصل تقريبا على الفصول، ابتداء من الربيع وانتهاء بالخريف. في الخريف تقريبا ترد مثل هذه الأفكار كثيرا عن عن عن الموت، وإذا لم أكن مخطئ يكون القطعة الأخيرة في هذه فيها دون جدوى ركضي كله.
3: نعم. حتى نعم. في ألف إبراهيم.
4: نعم.
3: هنالك طبعا
4: حديث
3: تكتب
4: العلاقة.
3: الموت بين يديك وردة.
4: نعم.
3: ما دمت ستقطفني بيدك.
4: نعم. كل فعلا لربما هي محاولة شعرية للتصالح مع الموت أو للتفاهم معه، رغم أني يعني شخصيا لا أدعي يعني أدعي أني متصالح يعني لربما بالطبيعة مع فكرة الرحيل نفسها. أظن هذه المقاربة للموت هي لأنه تستشعر الألم الذي فيه، تستشعر الحزن أو التهديد المباشر، لكن أظن التصالح معه أو التفاهم.
3: هذا التصالح ربما ما ذهبت إليه في إحدى نصوصك، تقول أو في أحد نصوصك: الأرض أمنا أيضا وحين نموت سنعود إلى رحمها وستظل تدور وتغني لنا إلى الأبد.
4: نعم. ربما هذه يعني وأظن هذا التصالح هو الذي يتيح مثل هذه يعني زوايا أخرى للنظر إلى فكرة الرحيل والموت، أو هدهد لهذه الروح الإنسانية يعني بدل خطابات التهديد الدائم يعني بالموت، يعني إعلاء لثقافة الحياة مقابل ثقافة الموت أظن. نعم.
3: تنتبه أنت تكتب لأن اللغة تحلم، يعني في مقطع نابه تقول في طيات العبارة الواحدة طبقات من الأحلام، اللغة تحلم. ما هو الحيز أو المساحة التي ترى بأن الشعر يشغلها في هذه الأحلام، أحلام اللغة؟
4: أنا أعتقد أن الشعر من أكبر مثيرات هذه يعني أو من أكبر الآفاق التي انفتحت لهذا الحلم اللغوي منذ القدم، وما يزال يؤثر يعني، وتجده في أعمال حتى الأعمال الروائية إلى يومنا، حتى الأعمال الروائية الكبرى يعني تستعيد هذا الحلم أو تعود عليه، مثلا عندما يتحدث دوستويفسكي عن بوشكين مثلا. هذا التعالق بشكل أو بآخر هو فعلا تعالق، لأنه الشعر هو أحد محركات هذا الحلم بظني يعني، أو من خلال رؤيتي هو محرك حقيقي لأحلام اللغة، أو يستثيرها أو يعيد أيضا تنصيبها في مكانها. وأظن هذا هو الدور الفني يعني المنوط بالفن بشكل عام وبالشعر أيضا، يعني إعادة توسيع الآفاق عبر الحلم. واللغة لديها هذه الإمكانية، وهي دائما يعني لربما لا تسعف في الكلام اليومي الدار، لكنها تجدها حاضرة في أول ما ندخل المنطقة الفنية، نجد هذه الأحلام فعلا موجودة ومستمرة، وهي التي تفتح حتى آفاق اللغة السائدة واليومية فيما بعد.
3: طيب، أنت من أولئك الشعراء الذين لهم علاقة وثقة مع الطبيعة، يعني تعمل على توطيد عناصر الطبيعة في رؤيتك وحساسيتك الشعرية، ربما يمكننا القول بأنك متوحد مع الطبيعة، شغوف بعناصر الطبيعة مولودات الطبيعة، ولهذا أنت في شغل شاغل وفي حوار مستمر مع تمظهراتها وتبدياتها ووجوه هذه الطبيعة.
4: نعم نعم، أنا أعتقد أن يعني وهذا ما ينساه مثلا الإنسان المعاصر، أننا جزء يعني لا يتجزأ من هذه الطبيعة يعني، وأنها يعني لربما هي أفضل مرآة للوجود أو لإدراك الوجود، أو أفضل وسيلة يمكن الاقتراب منها عبر فهم وجودنا يعني كطبيعة أيضا يعني كجزء من كل هذه الحركة الطبيعية. وأعتبر أنها فعلا هي مصدر إلهام شعري مهم يعني، وهذا الإلهام طبعا يتجاوز تجربتي أنا الصغيرة إلى تجارب كثيرة في يعني عبر الزمن شرقا وغربا وفي كل مكان، كما مثلا أشرت أنت في خضم هذه الحلقة إلى ماتسوباشو وعلاقته بالطبيعة وعلاقة فنه بالطبيعة، وأيضا غربا هناك يعني أمثلة كثيرة من هولدرلين وغيره. الطبيعة أظنها يعني لربما هي السؤال ليست السؤال، هي السؤال وهي الجواب في نفس الوقت، هي تحمل أيضا كثير من الممكنات يعني بالنسبة لأي حياة إنسانية. واعتبر تقييمها وتقديرها في أي تجربة شعرية أو في حدود هذه التجربة الشعرية هو اعتراف بهذا الفضل يعني. وأظن خاصة في زماننا هذا يعني أزمنة الهاتف والانشغال المستمر بالأجهزة.
3: أنت ذكرت في أحد المقاطع نصا عن ما يشبه التحسر بانشغال الأصابع بالهاتف النقال، أظن شيء قوي.
4: نعم نعم، يعني ذهاب العمر في حركة إصبع الإبهام على الشاشة. نعم أيوة، هذه الصورة لأنها يعني لأن هذا هي حياتنا المعاصرة اليوم. كل العائلة، كل صغارا وكبارا يعني، ولا أستثني أحدا، حتى الكبار ما فوق 60 و70 و80 حتى أيضا منغمرون في هذا العالم التكنولوجي بكل، وهذا يبعدهم يعني. النداء الطبيعي هو النداء الذي يعيد للإنسان تصالحه حتى مع ذاته. بقاءنا لوقت طويل تحت الأجهزة أو تحت تأثيرها أو أمامها يوترنا، يوتر الإنسان بشكل عام، ولا يستعيد الإنسان يعني صفائه أو يعني نقائه الداخلي أو هدوءه وعدم اضطرابه وتشويشه إلا من خلال اتصاله بالطبيعة. وأظن إبقاء هذا النداء يعني أو إبقاء هذا الطبيعة في موقعها هو أمر مهم يعني للإنسان هذا القرن.
3: نعم. لهذا ربما أيضا نرى في تجربتك الاحتفاء بالصباح وبالشروق وبالشمس. مثلا تكتب: أنا آنست نور الشمس وتبعته منذها، وكل صباح يتحول عندي إلى أغنية، كل شروق موسيقى، كل يقظة معرفة. يعني هنالك حب للحياة وجذل بها وغبطة بتجددها كل صباح. أيضا هنالك مقطع آخر في ما يمكن أن نسميه انخطافك الصباحي: أحب الصباح وعشقوه، من عشق شيئا شابهه، آه قلبي يضيء وأنا مرتبك.
4: نعم، هذه العلاقة مع الصباح متكررة ربما في المجموعات، لكنها فعلا هو تعبير يعني. أحيانا لسنا عقلانيين تجاه ما نكتب به يعني، وإذا كانت الوصايا القديمة يعني تلح على الصدق، فهذا جزء من أعتبره من فعلا من الشعور الذي خرج مني لا أكثر من ذلك. لربما عقليا يقول لي يعني أن أنت تكرر موضوع ذكرتها أو عالجتها في مجموعات، لكني لا أملك صراحة يعني. أعتقد أن ليس لي الحق في منع يعني نفسي من الشغف بموضوع وأنا أراه يهدر يعني، أو لا أراه يهدر من قبل آخرين. أنا وقعت في إهدار زمن مثلا ثمين كالصباح يعني لفترة ما، وأحس بالحسرة على عدم التنبه لجمال لربما هو أجمل أوقات السنة. وأظن هو يعني أفضل وقت، حتى يعني لأصدقاء وآخرين أقول لهم هو أفضل وقت للعمل يعني، هو أفضل وقت للإنتاج. القدر الذي النشاط، حتى مرور الزمن أشعر أنه في الصباح أكثر هدوءا من فترة ما بعد الظهر التي أشعر أنها يعني تمر بشكل خاطف ومسرع. حتى العمل الذي تنجزه يعني في الصباح بإمكانك أن تنجز أكثر من عمل، في حين فترة ما بعد الظهيرة أنت يعني بالكاد تنجز عملا أو عملين.
3: نعم. طيب نذهب قليلا إلى لغة المجموعة، خصوصا فيما يتعلق بلغة التصوف. يعني هنالك في بعض النصوص نوع من الرقة والسيلان والثمل الصوفي في هذه النصوص، امتزاج السفر بالوصول، السماء بالأرض الخالد بالفاني، كما في الفصل الأخير من المجموعة ألف إبراهيم. وأيضا هنالك طبعا مقاطع أو قطع أخرى، مثلا القطعة رقم 53 مثلا، دعنا نقرأ قليلا: الميناء مشهور والثمن مقبوض، وأنت التاجر لكن البضاعة سر، والنفس معترضة والروح في تمام الرغبة، ومن بلغ باب الكريم لا يرجع خائبا لكن الإكرام على قدر المنزل والمقام، من سلك الطريق واجتاز المشقة بلغ غاية المنى وعاد مستعيضا مركبة. هنالك ما يشبه يعني الرقصة المولوية، خصوصا وأنت تقول: لا تنسى أنك تدور حول نفسك ما دمت في الكون، فأنت كذلك قطعة فلكية إلى آخر هذه يعني النداءات البعيدة التي تستخدم فيها وتوظف فيها ربما لغة التصوف أو لغة المتصوفة. في هنالك نداءات تحمحم فيك عبر هذه اللغة، ولهذا ربما تقود مركبك بلطافة طبعا رغم هياج العاصفة. دعنا نقول
4: نعم، التجربة متأثرة طبعا بهذه المناخات أيضا، وفيها اعتراف يعني مباشر الإشارة إلى جلال الدين وكل الإشارات التي يعني، وأنا أظن أن لدى المتصوفة يعني قوة فنية في التعبير الفني يعني، وهذه القوة أيضا توافق هوى في نفسي يعني، وتوافق جزء من تجربتي الروحية الشخصية، فالالتفات إليها خاصة في هذا الجزء الأخير من المجموعة هو تحية فعلا لهذا المدهش في الأعمال الصوفية يعني، تلك القدرة على الاستبطان والبصيرة النافذة وملامسة الروح بشكل يتجاوز حتى الأديان أو حدود الأديان الواحدة أو المصمتة. وأظن هذه يعني إدراجها في العمل هو من باب فعلا احترام أو ما أستشعره تجاه هذه النصوص، وهي محاولة الشخصية أيضا لمقاربة، ولا أدعي أنها أيضا حتى أنا يعني جربتها من قبل، أيضا هناك مجموعات أخرى في تدور يعني دخلت فيها في نفس الأجواء الصوفية هذه، لكن أظن أن هذا أيضا خط مستمر في لدي، ويتأكد عبر هذه المجموعة أيضا العودة لمثل هذا التناول الصوفي للتجربة الروحية والوجود وللعلاقة بالمطلق والله.
3: نعم
4: نعم.
3: أنت تحاور الكلمات أيضا، دعنا أيضا نستعيد بعض المقاطع، تكتب على صغرها وهشاشتها لكنها كذرات التراب تحمل البحار والسماوات، هذه الكلمات أيضا تدعو الكلمات وتناديها وتلح عليها في السؤال عندما تقول أو تكتب: لا تخافي أيتها الكلمات، تقدمي، كل هذه العيون تبحث فيك عن شفاء. يعني نرى في تجربتك نوع من المحاولات الجاهدة لأنسنة الكلمات، كأنها كائنات بالغة الحيوية وهي خلاقة وتمارس حيواتها بطريقة ملهمة ومتحركة ومتحولة ونشطة في هذه النصوص التي تكتب.
4: نعم نعم، شكرا خالف مرة أخرى. هي يعني فعلا أظن هو هذا يعني يفترض يعني بنا جميعا أن ندرك حتى الأدوات والكلمات بالذات ليست أظن فيها يعني جزء من أرواحنا يعني، نحن نضع جزء من الروح في العمل أيضا، وهي يعني أيضا موروثة يعني، هي عبارة عن سلسلة من التكون، كل كلمة هي عبارة عن سلسلة وتاريخ وتحمل تحولات كثيرة، ووضعها في قطعة ما أشعر فعلا بأن هذه هي المادة الخام التي نعمل عليها يعني، هي الكلمات هي المادة الخام التي نتصل عبرها بالقراء أو بالعالم مرة أخرى، هي إذا كان ألوان الرسام هي مادته فالكلمات هي مادتنا، فإعادة تأملها وإعادة يعني وضعها في موضعها فعلا أظن أثارني أو ولا يزال يثيرني، وهي يعني قصة طبعا طويلة جدا، تأثيرات اللغوية أو على العقل الإنساني وإلى أي مدى، لكن أظن مهمة الفن بشكل عام أن يفتح الآفاق باستمرار أو أن يعيد تنصيب العناصر الرئيسية في عملية الخلق هذه، فالعلاقة بالكلمات هي أظنها يعني تدخل في هذا الإطار.
3: نعم
4: نعم.
3: من هذا السياق أيضا العلاقة بالكلمات، وربما من باب الطرافة أيضا دعنا نقول أن لديك نظرية خاصة تتعلق بالترجمة، ترجمة الأحاسيس والمشاعر. نعم. يعني من خلال المقطع التالي: كل القصائد محاولة لترجمة كلمة واحدة من حرفين ليست حب بل آه. يعني طبعا ليس غمط للأكاديمي، لكن ربما هذا هو الفرق بين تنظير الشاعر أو يعني بمعنى التمسك أو التشبث بنظرية، وبين تنظير الأكاديمي دعنا نقول.
4: هو إذا يعني ذكرتني بكلمة كانت لرينيه شار حول قدر أنه يعني المعرفة التي يمنحها الفن أو قدرة الفن على الوصول إلى معرفة تقريبا بطريقة مختلفة عن الطريقة الأكاديمية. وأظن هذا هو يعني مشروع الفنون كلها، وكل الفنون يعني تذهب لأن تمنحنا معرفة تتجاوز الأطر أو تفتح حتى الآفاق بالنسبة للمعرفة التقليدية أو الأكاديمية. وأظن تقريبا يعني أن كل عمل فني هو في النهاية يصب في هذا الحفر أو في فتح هذا الأفق نفسه. علاقتنا بالمعرفة والمعرفة ليست هي فقط المعرفة المحدودة والمؤطرة بالمناهج، بل هي هناك معارف لا تستطيع حتى الكلمات أحيانا يعني وصفها، لكن الفن يحاول الاتصال بها يعني وإن كانت غامضة ومجهولة.
3: نعم. ربما من الأفضل أن نختم لقاءنا بما ورد في بعض سطور مقدمتك، تقول أو بالأحرى تكتب: تأتي هذه المجموعة في الوقت الذي أشعر فيه بنفسي قد صارت وسط محيط الحيرة، حيث كل الجهات ممكنة وكل منها يهدد بالخطر. رغم ذلك هذا مركب الورقي الصغير يدعي أنه سيشق عباب هذا البحر المحيط آملا أن يبلغ ميناء القارئ. أشكرك إبراهيم بن سعيد على هذا تسليط الضوء على هذه التجربة المختلفة عن تجاربك السابقة، وفي ذات الوقت طبعا أظن أنها امتداد دون ريب لخطك الشعري والحياتي. شكرا على أنك أمسكت القلم كمحراث وحرثت به حقولا ومعان ودلالات كثيرة، وثرت به بين الماضي والحاضر والمستقبل. شكرا على حضورك معنا في هواء الكتابة.
4: كل الشكر صالح. أنا شاكر لك على هذا الحوار اللطيف حول هذه المجموعة التي يعني هي يعني كما ذكرت ليست أكثر من محاولة يعني، وأتمنى فعلا أنها يعني تليق بوقت قراءها وتقدم لهم شيء، أو على الأقل كما أيضا في المقدمة أن يستشعروا جدية المحاولة في تقديم شيء ما. شكرا لك.
3: شكرا جزيلا.
4: أنا ممتن لكل ملاحظاتك وبصيرتك الثمينة بخصوص هذه المجموعة وما أثرته من خلال هذا الحوار. شاكر.
3: شكرا جزيلا. كان حوارنا عن مجموعتك الشعرية أنت الكتاب وأنا القارئ، الشاعر والكاتب العماني إبراهيم بن سعيد. هذه المجموعة صدرت عن سلسلة مجلة نزوة أكتوبر 2025. شكرا جزيلا.
0: في هواء الكتابة. إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
1: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم أجمل الكتب.
3: أعزائنا، اليوم سوف نتعرف على عمل مسرحي إسباني من خلال كاتب مهم للغاية،
2: إنه غارثيا لوركا.
3: هناك ثقافة إسبانية بالغة الأهمية ما زالت موجودة حتى الآن، هي ثقافة ولدت عن محاكم التفتيش اسمها غرناطة.
2: نعم، لقد ترك العرب آثارهم الثقافية بعد أن رحلوا عن إسبانيا في عام 1492، ورغم مرور أكثر من 5 قرون على هذا الرحيل فإن هذه الثقافة لم تندثر.
3: نعم، غرناطة لا تزال مزدهرة حتى الآن بمبانيها وعمارتها وشعرائها وفنانيها، وأيضا بالنافورات والبناء المعماري.
2: إنها ثقافة غرناطة التي لا تزال موجودة في إسبانيا. صحيح أن محاكم التفتيش الإسبانية قد وقفت ضد الإسلام والمسلمين، وأن العرب المسلمين خرجوا من إسبانيا كي يعودوا إلى شمال إفريقيا وغيرها من بلاد الإسلام،
3: لكن غرناطة ظلت غرناطة.
2: عادات الناس لا تزال في هذه المنطقة من العالم لم تتغير، إنها العادات الريفية المحافظة.
3: هذه الثقافات أنجبت الكثير من الأدباء الذين تأثروا بها كثيرا، وكانت حياة الكثير من أدباء غرناطة المعاصرة محفوفة بالتقاليد الاجتماعية العربية.
2: أكبر دليل على هذا هو ما حدث في غرناطة في عصر ما يسمى بالشاعر غارثيا لوركا، الذي عاش ومات بسبب الحب والشرف والنبل.
3: نعم، من المهم أن نذهب إلى هذه الثقافة عبر غارثيا لوركا، الشاعر الغرناطي المعروف، أحد أكثر الموهوبين في هذه الثقافة.
2: فريدريك غارثيا لوركا هو روائي وشاعر وفارس على الطريقة العربية ورياضي.
3: إذن هيا بنا نتعرف على المزيد من المعلومات حول غارثيا لوركا.
2: من هو غارثيا لوركا إذن؟
3: هو واحد من أهم شعراء اللغة الإسبانية في القرن العشرين. ولد في يونيا عام 1898 في غرناطة وسط أجواء غريبة، وهو واحد من الذين يمثلون الثقافة الغرناطية إنجاز التعبير.
2: لوركا هو شاعر ورسام وكاتب مسرحي وعازف بيانو ومؤلف موسيقي. هو إذن مجموعة من المواهب المتعددة، مثل ما كان أجداده العرب متعددي المواهب.
3: لوركا الذي تعرفنا عليه إنه غرناطي الثقافة، عاش في غرناطة سنوات طويلة يمثل حضارتها.
2: لوركا مولود في مدينة لانتا فاكوروس قريبا من غرناطة، بما يعني أنه سليل للثقافة التي نتحدث عنها. عاش عدة سنوات في مسقط رأسه قبل أن يقرر السفر إلى مدريد ليحقق النجاح الذي سعى إلى تحقيقه.
3: في مدريد التقى لوركا مع زعماء الحركة السريالية، سواء المخرج السينمائي بول نويل أو الرسام المعروف سلفادور دالي، وأيضا سانشيز ماثاش، وقد ترك كل من هؤلاء بصمته الواضحة على قصائده التي كتبها في حياته.
2: كان غريغوريو هو أبرز شخصية التقاها لوركا في مدريد. إنه مدير مسرح إسلافا الذي دعاه للكتابة في المسرح، وقام بنفسه بإخراج مسرحيته الشعرية، خاصة مسرحية الزهرة والفراشة في عام 1919.
3: كشفت هذه المسرحية ما يسمى بالحب المستحيل الذي يتولد بين زهرة وفراشة، حيث أن هناك أكثر من نوع من الحشرات يحب الوردة نفسها.
2: هذا الخيال الواسع لدى غارثيا لوركا جذب إليه الانتباه، لكن الغريب أن العرض المسرحي توقف بعد 4 عروض لا أكثر، مما صدم كثيرا مشاعر لوركا من ناحية المسرح. لكن هذه الحالة كانت قصيرة إلى حد ما، فقد عاد لوركا إلى التأليف المسرحي في عام 1927.
3: حدث ذلك عام 1927 من خلال مسرحية مارينا بيترا.
2: إنها مسرحيته الثانية التي قام بتأليفها.
3: وهب لوركا منذ مسرحيته الأولى كل وقته لتأليف مسرحيات شعرية تتابعت الواحدة منها تلو الأخرى.
2: تخصص لوركا في إبداع ما يسمى بالمسرح الطليعي في إسبانيا، فنشر 3 مجموعات من الدواوين والمسرحيات الشعرية في الفترة التالية، منها ديوان رومانسيات الغجر في عام 1928.
3: ما بين عامي 1929 و1930 عاش غارثيا لوركا 10 أشهر في مدينة نيويورك، وفكر أن يسجل اسمه من أجل تعلم دروس اللغة الإنجليزية، على الرغم أنه لم يكن يميل إليها وبالتالي لم يدرسها، أي أنه لم يستكمل الدراسة.
2: لم يشأ لوركا أن يتقن أي لغة أخرى غير اللغة الإسبانية، فانسدت روحه عن اللغات الأخرى.
3: قضى لوركا معظم وقته بين النقاد والشعراء الإسبان الموجودين في نيويورك مثل فيدريكو ديولس، كما قضى لوركا وقته في زيارة المتاحف والذهاب إلى دور السينما والمسارح والاستماع في الصالات إلى موسيقى الجاز. كان يدرك أن عليه أن يتعرف على ثقافة أخرى دون أن يندمج فيها، إنه لا يريد التخلي عن ثقافة الغرناطية.
2: جذب انتباه زنوج حي هالم، ورأى في طفل غرناطة الكبير، أي في نفسه، روح لوركا النقية الشفافة، فجعل من هالم مكانا رمزا لك

0: الديوان الذي اسمه لوركا شاعر في نيويورك ثمرة للتصادم العنيف بين حضارتين متناقضتين داخل قلب وعقل لوركا، غرناطة ونيويورك.
1: هذا ما أكده فرانشيسكو لوركا الأخ الأصغر للشاعر في كتاب لوركا وعالمه. لقد أثر على الجانب الغرناطي المسلم بشكل واضح لا يقبل الجدل، وبين حضارة المادة الصرف.
0: هذه الحضارة تلغي الإنسان وتشوهه وتحوله إلى رقم زائد أو ناقص في ميزان الربح الإنساني.
1: إن روح غرناطة تتمثل باعتراف لوركا ذاته في نثره الأول في قصر الحمراء، هذا النثر الذي امتلأ بالصفاء الروحاني، حيث رأى أن الأشياء الجميلة تبدو في مرحلة أولى من السن.
0: يبقى كل ذلك تعبيرا مؤثرا لإبداع الإنسان في ظل حضارة راقية هدفها الصحوة الإسلامية، ووجد كل فرد مكانه فيها، حضارة رائعة نسيجها شعر وعلم فلك.
1: لقد كان لوركا يتقن اللغة العربية مقابل عدم اتقانه لأي لغة أخرى غير الإسبانية.
0: ثقافة غرناطة مليئة بالمفردات اللغوية العربية.
1: في عام 1932 نشر لوركا قصيدة الأغنية الشرقية التي عبر فيها الشاعر لوركا عن ضرورة العربية في الأندلس، ويمكننا أن نترجم عن اللغة الإسبانية إحدى هذه القصائد التي تعبر عن لوركا.
0: يقول لوركا: هي خلية نحل صغيرة ذات مشهد دامي، صاغتها نحلاته بشفاه النساء، وحين انفجر الضحك تبددت ألف شفا.
1: يا له من شعر بليغ، وإن كنت أفضل قراءته بلغته الإسبانية، لكن أنا لا أتقن اللغة الإسبانية.
0: يقول: يا رحلة القلب الذي يخفق فوق المروج، قلب شامخ حيث تخشى العصافير لأن تنقر قلبا جداره قاس مثل قلب إنسان، لكن من ينفذ إلي بعض من العبق والسم الرعاف.
1: ما زلت مصرة أن أعرف المزيد عن هذا الشاعر الذي ترجمت أعماله إلى اللغة العربية. لعلها المرة الأولى في هذا البرنامج الذي نقرأ فيه شعرا وليس رواية.
0: لقد كان غارثيا لوركا روائيا وشاعرا ومسرحيا، لكن الشاعر فيه هو الغالب والأجمل، حتى المسرحيات لم يكتبها نثرا.
1: كانت كتبه كلها أغنيات، مثل ديوان أغنيات 1927 وكتاب الشعر 1931 والأغنيات الأولى عام 1936.
0: من أهم مسرحياته عرس الدم التي ألفها في عام 1932، ومسرحية بيت برنارد ألبا في عام 1936.
1: لوركا نشر عام 1934 مسرحية دونا رويتا، ثم مسرحية الأعزب عام 1935، وقد كتب المسرحيات القصيرة وأيضا المسرحيات الطويلة.
0: كان لوركا هو الصديق المقرب من المخرج السريالي لوي بونويل، وقد خصص أوقاتا وهو في نيويورك لمشاهدة كل أفلامه الجديدة.
1: وأيضا كتب السيناريو لفيلم رحلة إلى القمر، وهو سيناريو نثري لكنه مكتوب بلغة بديعة.
0: مات لوركا كأبطال مسرحياته وقصائده في ظروف غريبة في بداية الحرب الأهلية الإسبانية، حين ترك مدريد عائدا إلى غرناطة
1: كأنه يعود إلى مصيره.
0: كان لوركا يؤمن أن التمرد هو الطريق الحقيقي للتغيير، وبدا ذلك في مسرحية عرس الدم التي تدور حول عرس في غرناطة تحول إلى ساحة من الدم بسبب هروب العروس من حبيبها.
1: نعم، العريس صدمته هذه الحادثة، فقرر أن يطارد الهاربين إلى ما بعد غرناطة وأطلق الرصاص عليهم.
0: ومن هنا جاء عنوان المسرحية عرس الدم أو الزفاف الدامي.
1: كان العريس يخشى أن يكون للفتاة التي تقدم للزواج منها حبيب آخر تهرب في ليلة عرسها إلى خارج غرناطة، فيخرج وراءها ويطلق الرصاص على العروس الهاربة
0: وأيضا على حبيبها الذي هربت معه.
1: لوركا الذي لم يكن يحب الدم يعرف تماما أنه لن يستطيع إطلاق النيران على عروسه، إذ خربت ليلة العرس.

0: لم يمنح القدر أن يموت هو بشكل دموي.
1: لقد مات بالطريقة نفسها التي مات بها أبطال مسرحياته، حيث تصور الثوار أنه من رجال فرانكو وأطلقوا عليه النيران.
0: لقد ترك لوركا مسرحيات وروايات جميلة.
2: القراءة بالنسبة للإنسان
3: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
2: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
3: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
2: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
3: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
2: هو الذي يعيش طويلا
3: في ذاكرة البشر.
2: أجمل الكتب،
4: أجمل الكتب.
3: إعداد محمود قاسم.
2: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
3: أجمل الكتب.
2: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
3: أجمل الكتب.
5: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
6: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
7: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
8: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
9: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
10: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
11: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
5: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
12: إذاعة سلطنة عمان.
13: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع هيئة البحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.
14: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء بحثي متجدد يجمعنا بكم، وبرنامج حوار مع باحث، وفيه نقترب من دراسة بحثية فازت في الجائزة الوطنية للبحث العلمي لعام 2025، استكشاف تأثير القيادة التمكينية على التزام المعلمين بالتغيير في المدارس الحكومية، دليل من سلطنة عمان. فتفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا لمعرفة فكرة الدراسة وأهدافها وأهميتها والآلية التي اتبعتها الباحثة الرئيسة فيها، ثم ماذا عن أبرز النتائج والتوصيات التي توصلت إليها. فتفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وباسمكم جميعا نرحب بالدكتورة منى بنت خميس العلوي، وهي الباحثة الرئيسة في هذه الدراسة البحثية استكشاف تأثير القيادة التمكينية على التزام المعلمين بالتغيير في المدارس الحكومية، دليل من سلطنة عمان. أهلا ومرحبا بكم دكتورة معنا في برنامج حوار مع باحث.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم وشكرا لكم على هذه الاستضافة وإتاحة الفرصة لإلقاء الضوء على هذا البحث العلمي.
0: حياكم الله دكتورة، ولماذا اخترتم تحديدا هذا الموضوع؟ يعني أقصد ما الأهمية التي تنطلق منها دراستكم البحثية؟
1: طبعا جاء هذا البحث استجابة للتطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع التعليمي، وخاصة التوجه نحو توظيف التكنولوجيا والتعليم الإلكتروني في المدارس. وقد أصبح نجاح هذا التحول يعتمد بدرجة كبيرة على استعداد المعلمين لتبني هذا التغيير والتفاعل معهم. لذا انطلقت في البداية فكرة هذا البحث من تساؤل لدى الباحثين،
0: نعم،
1: يا ترى ما هي العوامل اللي ممكن تأثر على التزام المعلمين بالتغيير وأيضا التزامهم بتفعيل التعليم الإلكتروني في المدارس؟ وفي ضوء الاطلاع على الدراسات السابقة طبعا وجدنا العديد من العوامل، ولكن نظرا لأهمية الدور الذي يؤديه مدراء المدارس في إنجاح عمليات التغيير التربوي وأيضا لقربهم من المعلمين في المدارس، ركزنا على ممارسات مدير المدرسة، وبالتحديد نمط القيادة التمكينية، طبعا باعتبارها أحد هذه الأنماط القيادة الحديثة اللي تقوم على منح المعلمين الثقة والصلاحيات وإشراكهم أيضا في اتخاذ القرارات المدرسية ودعم نموهم المهني.
0: طيب بالنسبة إذن للمنهجية التي تم اعتمادها وأسلوب الدراسة البحثية الذي تم اعتماده من قبلكم دكتورة؟
1: طبعا الدراسة كانت لها مجموعة من الأهداف في البداية، وسعت الدراسة إلى استقصاء مدى ممارسة مديري المدارس الحكومية في سلطنة عمان للقيادة التمكينية، والتعرف أيضا على مستوى التزام المعلمين بالتغيير نحو التعليم الإلكتروني، إضافة إلى الكشف عن أثر القيادة التمكينية في تعزيز هذا الالتزام. ولتحقيق أهداف الدراسة طبعا اعتمدنا على المنهج الوصفي بمنحة البحوث الكمية باستخدام النمذجة بالمعادلة البنائية، وجمعت البيانات باستخدام مقاييس دولية مقننة تم تكييفها ومؤامتها مع السياق التعليم العماني. طبعا طبقت على 300 معلم ومعلمة في المدارس الحكومية بسلطنة عمان.
0: نعم. طيب الآن يعني ما أهم النتائج التي توصلتم إليها وعبرها من الممكن الحديث بعد ذلك عن التوصيات؟ فإيش أبرز النتائج اللي خرجت بها دراستكم البحثية دكتورة؟
1: أبرز النتائج طبعا أنه القيادة التمكينية اللي يمارسها مدراء المدارس الحكومية في سلطنة عمان لعبت دورا حاسما في تعزيز التزام المعلمين بالتغيير نحو التعليم الإلكتروني.
0: نعم.
1: كما أيضا أظهرت أن مستوى ممارسة القيادة التمكينية لدى مدير المدارس كان مرتفعا، وبالتالي انعكس إيجابا على التزام المعلمين بتبني التحول نحو التعليم الإلكتروني. وطبعا في ضوء هذه النتائج هنا يتضح لنا أيضا أن هذه الدراسة كانت لها أهمية في أنها جاءت مواكبة لرؤية عمان 2040 والمستجدات التعليمية في الحقل التربوي، والتي تركز على التوجه نحو اللامركزية في إدارة المدارس والتحول الرقمي. أيضا أنه نتائج هذه الدراسة يمكن أن تسهم أو تساعد المسؤولين ومتخذي القرار في المؤسسات التعليمية في تطوير سياسات وبرامج تدريبية تدعم ممارسات مديري المدارس للقيادة التمكينية لتعزيز التزامهم بالتغيير نحو التعليم الإلكتروني. كما أيضا على حد علم الباحثين أنه هذه الدراسة لا توجد دراسة سابقة تناولت موضوعي ممارسات مديري المدارس للقيادة التمكينية والتزامهم التزام المعلمين بالتغيير نحو التعليم الإلكتروني. لذا أوصت هذه الدراسة بتعزيز برامج التدريب المستمرة للقيادات المدرسية لممارسة القيادة التمكينية، إضافة إلى ذلك أيضا تمكين المعلمين وإشراكهم في اتخاذ القرارات، لأن هذا الموضوع سوف يسهم في تحقيق تحول تعليمي ناجح ومستدام تماشيا مع أهداف رؤية عمان 2040.
0: نعم. طيب دكتور، الآن يعني ما المقصود أساسا بالقيادة التمكينية، وكيف من الممكن قياس هذا النوع من أنواع القيادات؟
1: القيادة التمكينية هي عبارة عن سلوك قيادي أو ممارسة يقوم بها مدراء المدارس بهدف تعزيز معنى العمل، توفير فرص أيضا لمشاركة المعلمين في صنع القرار، وإعطائهم الثقة ومنحهم الاستقلالية، وأيضا لتطوير أدائهم، أيضا تعزيز معنى العمل لديهم بتحقيق أهدافهم، وأن تحقيق أهدافهم هي جزء من تحقيق أهداف المؤسسة. بإمكاننا إحنا طبعا نحقق هذا من خلال ملاحظة ممارسات مديري المدارس. فإذا مدير المدارس طبعا في هذه الدراسة إحنا ركزنا على نموذج هيرني وآخرين، واللي هو طبعا اتبع أربعة أبعاد مثل ما ذكرتهم، أنه تعزيز معنى العمل والثقة في أداء العاملين ومشاركة في اتخاذ القرار ومنح الاستقلالية. وبالتالي من خلال الملاحظة ممكن نقول أنه هذا فعلا مدير المدرسة جالس يمارس القيادة التمكينية. أيضا من خلال المقياس اللي احنا طبقناه، ويمكن هذا أيضا يعطي أهمية للدراسة، أنه طبقنا مقياس وعملنا له مواءمة وتكييف في السياق التعليمي العماني، بإمكان الباحثين أو المسؤولين أو اللي يشرفوا على إدارات المدارس يستخدموا هذا المقياس. ومن خلال نتائج هذا المقياس ممكن أنا أقول أنه والله مدير المدرسة فعلا جالس يطبق أو يمارس في ممارساته القيادة التمكينية.
0: نعم. طيب يعني ما الأثر الذي يتحقق إذا ما طبق مدراء المدارس هذه القيادة التمكينية، سواء على إداراتهم في المدارس أو حتى على مستوى التحصيل للطلبة دكتورة؟
1: طبعا الأبرز نتيجة للممارسة القيادة التمكينية أيضا أن يكون المعلمين عندهم رضا ويعزز دافعيتهم للعمل. وبالتالي إذا كان العاملين والمعلمين عندهم رضا وعندهم أيضا رغبة في هذا التغيير ورغبة في تبني هذا التحول، راح ينعكس مباشرة على طلابهم. صحيح. وبالتالي راح ينعكس أيضا على التحصيل الدراسي. فممارسات المعلم داخل الغرفة الصفية مباشرة راح تنعكس على الطلاب، والطلاب راح يكون عندهم أيضا دافعية للتعلم، عندهم رغبة للإنجاز، عندهم رغبة إنه يرفع مستوياتهم الدراسية. وبالتالي أنا في هذه الدراسة إحنا يمكن أبرز توصيات اللي كتبناها إنه محتاجين إنه فعلا نعمل برامج تدريبية تعزز أكثر ممارسات مديري المدارس للقيادة التمكينية وتمكن المعلمين، وهذا طبعا يتواكب مع توجهات وأهداف رؤية عمان 2040.
0: نعم. طيب دكتورة، يعني القيادة التمكينية يتم ممارستها بوعي، أقصد بعلم أو اكتساب مهارات وفقا الظروف، خبرة السنين، يعني من الممكن القياس بوضوح أن هذا المدير يطبق القيادة التمكينية بنسبة معينة وذلك أقل وذلك لا يطبق، وكيف؟
1: طبعا احنا لما جرينا هذه الدراسة السؤال الأول كان إن احنا كنا نريد نشوف مدى ممارسة مديري المدارس للقيادة التمكينية، وجدنا إنه الممارسة كانت المستوى مرتفع، وهذا يعني انه فعلا في ممارسه ولكن قد تكون غير ممنهجه وما كان يعرفوا انه هذا النمط اللي يمارسوه انه القياده التمكينيه، ولكن الممارسات موجوده. طبعا بحكم اقوم للبرامج التدريبيه، التحاقهم بالمعهد التخصصي، كل هذه صقلهم خبرتهم انه انا ما لازم اشارك المعلمين، لازم اعطيهم ثقه عاليه، لازم اني اوفر لهم الدعم. كل هذه الأشياء ممكن تخلق لي بيئة عمل إيجابية، وبالتالي تشجع المعلمين إنهم يعملوا، إنهم ينتجوا، إنهم فعلا بأي تغيير جاء للمدرسة، ما شرط إنه التحول، يمكن إحنا في الدراسة خضينا نحو التعليم الإلكتروني، ولكن لو كان تغيير آخر أيضا ممكن المعلمين يأخذوه. بالنسبة للقياس القيادة التمكينية مثل ما ذكرت أنا سابقا، إنه أنا ممكن من خلال ممارسات مدراء المدارس ألاحظها من خلال لقاءاتي مع المعلمين، أعرف أنه فعلا مدير المدرسة جالس يطبق أبعاد القيادة التمكينية أيضا من خلال المقياس اللي تم تقنينه في هذه الدراسة. فكل هذه الأدوات أنا ممكن من خلالها أحكم أنه فعلا مدى تطبيق القيادة التمكينية في أي مؤسسة وبنسبة كم تطبق، وهل بدرجة عالية أم متوسطة أم متدنية، وبناء عليه أنا ممكن أقرر أو أتخذ قرار آخر في لتعزيز هذه الممارسة لدى مدراء المدارس.
0: نعم، طيب ماذا عن المرحلة القادمة إن شاء الله دكتورة؟ ما هي الآفاق المستقبلية لدراستكم البحثية؟
1: طبعا إحنا الآفاق المستقبلية بعد ما خرجنا هذه الدراسة إنه فعلا قيادة التمكينية لها تأثير على تعزيز التزام المعلمين بالتغيير. وضعنا برنامج تدريبي وخلاص بدينا فيه وبدينا ندرب، أخذنا طبعا انطلقنا لبحث آخر. البحث الآخر كان عبارة عن برنامج تدريبي، عدينا البرنامج التدريبي ودربنا مجموعة، أخذنا طبعا المنهج التدريبي مجموعة تدريبية ومجموعة ضابطة، ودربت مجموعة تقريبا 25 من مدراء المدارس محافظة مسقط. والآن في صدد إن شاء الله تعالى الانتهاء من هذه الدراسة أيضا ونشرها.
0: نرجو لكم دكتورة مزيدا من التوفيق، شكرا جزيلا لوجودك معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، الدكتورة منى بنت خميس العلوي الباحثة الرئيسة في الدراسة البحثية استكشاف تأثير القيادة التمكينية على التزام المعلمين بالتغيير في المدارس الحكومية، دليل من سلطنة عمان. شكرا جزيلا لكم دكتورة وبالتوفيق إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا، وفي ختام هذا اللقاء يسرني أيضا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، طبعا الوزارة سابقا، على دعمها وتمويلها لهذا البحث. كما نتوجه للشكر لكم ولإذاعتكم على إتاحة هذه الفرصة لعرض نتائج الدراسة وأيضا إبراز دور البحث العلمي في خدمة المجتمع التعليمي. شكرا لكم على أحسن المتابعة والاستماع.
0: شكرا جزيلا لكم، والشكر موصول لكم جميعا مستمعين الكرام لطيب المتابعة لحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث. لقاء آخر يجمعنا بكم الأسبوع القادم، إلى الملتقى.
2: حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.

0: فسبحه وإدبار النجوم. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
4: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
5: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
6: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
7: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
8: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
9: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
3: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
10: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
11: رفعة الجادرجي.
12: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
11: معاذ الألوسي.
13: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
11: راسم بدران.
14: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
11: شهيرة فهمي.
15: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
16: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
15: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1:00 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
17: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 14 في إذاعة سلطنة عمان، الفترة الإخبارية الثانية، أستهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة الرئيسة أولي ماديسي بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية لجمهورية إستونيا. واشنطن تقول إنها لن تستأنف المحادثات مع طهران ما لم تتوقف عن استهداف سفن الشحن التجارية، والأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية بين الجانبين. سلطنة عمان تحقق نموا بنحو 34% في مؤشر المواصفات القياسية العمانية والخليجية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر بولاية صلالة يشهد الإعلان عن حزمة من الاتفاقيات والمشروعات والمبادرات النوعية بأكثر من 600 مليون ريال عماني. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة أوليه ماديسي بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية لجمهورية إستونيا. عرب جلالته فيها عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لها بالتوفيق والسداد في أداء مهامها وللشعب الإستوني الصديق المزيد مما يتطلع إليه من تقدم ورخاء واستقرار. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن واشنطن لن تستأنف المحادثات مع طهران ما لم تتوقف عن استهداف سفن الشحن التجارية، مؤكدا أن الخيارات الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية لا تزال مطروحة للضغط على إيران، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن القوات الأمريكية تواصل حماية حركة الملاحة والحفاظ على تدفق إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية. من جهة أخرى أعلن فانس أن السلطات الأمريكية تحقق في ملابسات استهدفت حفل زفاف بجنوب إيران، مؤكدا أن القوات الأمريكية لا تتعمد استهداف المدنيين. من جانب آخر، دعت الأمم المتحدة إلى وقف فوري للعمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن أنطونيو غوتيريش يشعر بقلق بالغ إزاء التقارير عن سقوط قتلى من المدنيين، ومنهم من سقط في غارة يعتقد أنها استهدفت حفل زفاف في إيران، مضيفا بأن الأمين العام للأمم المتحدة ندد بالهجمات ضد المدنيين وأن جميع الأطراف يجب عليها احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والحيطة. استشهد عدد من الفلسطينيين في القدس المحتلة وفي قطاع غزة نتيجة هجمات دولة الاحتلال المتصاعدة مع اقتراب انتخابات الكنيست، تزامن ذلك مع تسارع عمليات الاستيطان والتضييق على الوجود الفلسطيني.
1: إجراءات عسكرية مشددة فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة مع التركيز على منطقتي باب العمود والبلدة القديمة في المدينة عقب الإعلان عن استشهاد فلسطيني بالرصاص بزعم محاولته طعن جندي إسرائيلي. وكان آلاف المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية عند حائط البراق في المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال التي عمدت إلى عرقلة وصول الفلسطينيين لصلاة الجمعة. الجيش اقتحم بلدتي حزمة وعناتة قرب القدس واعتقل شبانا. شهداء آخرون سقطوا في غارات إسرائيلية منفصلة في قطاع غزة، أحدهم في مخيم النصيرات وآخر في بلدة القرارة شرق خان يونس وثالث غربها. وأعلن عن تشييع جماعي لمئة شهيد تم انتشال رفاتهم من حي الزيتون جنوب مدينة غزة. الهجمات الإسرائيلية لم تتوقف شرق مدينتي غزة وخان يونس التي طالها قصف مدفعي مكثف، وأعلن عن إصابات برصاص طائرات مسيرة إضافة لاستهداف البحرية الإسرائيلية الشواطئ بالرصاص الثقيل، كما سمعت أصوات تفجير ضخمة للمباني شرق خان يونس. الأمم المتحدة أفادت أن لا مكان أو شخص آمن في القطاع رغم مرور نحو عام على إعلان وقف إطلاق النار الذي لم يتقدم بفعل التعنت والتسويف الإسرائيلي. حكومة نتنياهو لا تنفذ خطوات عملية في سياق الحل، لكنها تطلق تصريحات جوفاء ظاهرها التعاطي إيجابيا مع وقف النار. فنتنياهو رئيس الوزراء مع وزير جيشه أو عزال قيادة الجيش بوضع خطة تشغيلية لمناطق تجريبية مشابهة لتلك القائمة جنوب لبنان، لكن ذلك لا يعني تغييرا فعليا على الأرض بقدر ما يعني محاولة لكسب مزيد من الوقت لصالح الانتخابات المقبلة. التصعيد القائم في القدس وغزة، يضاف له التصعيد في الضفة الغربية لإرضاء المستوطنين وتمرير مخطط ضم الضفة للسيطرة الإسرائيلية. بتسئل سموتريتش وزير المالية أعلن عن تدشين مستوطنة عارو جروف التي تربط بين شرق وغرب مستوطنة غوش عطسيون جنوب الضفة. وواصل جيش الاحتلال هجماته مستهدفا منطقة نابلس التي أعلن عن اعتقال 10 فلسطينيين وصفهم الجيش بالمطلوبين، إلى جانب تدمير أكثر من 30 ورشة صناعية بزعم استخدامها لتصنيع السلاح. في السياق هدد الوزير سموتريتش الضفة بحرب لنزع السلاح منها. المستوطنون بدورهم جرفوا أراضٍ قرب رام الله ودمروا أراضٍ زراعية في طوباس. منظمة العفو الدولية أفادت أن مصادرة الأراضي الفلسطينية تسرع مخطط ضم الضفة. تحركات سريعة تنفذها إسرائيل في سياق التصعيد ضد الوجود الفلسطيني خدمة لأهداف انتخابية، فيما تبقى في حال مراوحة للمكان إزاء الحلول السياسية المدعومة دوليا. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: أفرجت إسرائيل عن 5 معتقلين لبنانيين وقامت بتسليمهم إلى الجيش اللبناني عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. من جهته أكد رئيس الحكومة نواف سلام مواصلة الجهود للإفراج عن بقية المعتقلين والعمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. تأتي هذه التطورات وسط ترقب لتحرك أمريكي جديد يهدف إلى إعادة تنشيط المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه يأمل في استقبال مبعوثي الرئيس الأمريكي في كييف خلال الأيام المقبلة ضمن تحرك دبلوماسي يشمل موسكو أيضا بهدف إحياء الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب. وقال زيلينسكي إن مواعيد أولية حددت لعقد اجتماعات مع المبعوثين الأمريكيين في كل من العاصمتين الروسية والأوكرانية، واصفا هذه اللقاءات بأنها بالغة الأهمية بعد تعثر مساعي التسوية خلال الأشهر الماضية. من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق السلام، مؤكدا أن التسوية يجب أن تتحقق بين موسكو وكييف. قالت السلطات النيبالية أن الفيضانات التي اجتاحت البلاد في الشهر الماضي تسببت في خسائر طالت الممتلكات والمساكن والبنية التحتية تقدر بحوالي 2,560,000,000 دولار. وحسب آخر الإحصاءات الطبية في النيبال فقد ارتفع عدد الضحايا إلى أكثر من 1,290 حالة وفاة وأكثر من 5,100 مفقود. قالت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست أن بلادها سجلت حوالي 7,000 حالة وفاة إضافية خلال موجات الحر الشديدة والتي اجتاحت عددا من الدول الأوروبية مؤخرا. وكانت السلطات الصحية الفرنسية قد أشارت في نشرة سابقة إلى أن عدد الوفيات نتيجة الحر قد بلغ 5,764 حالة وفاة خلال الفترة ما بين 17 يونيو حتى 2 يوليو الماضيين، وهو ما يفوق المعدلات المعتادة. حققت سلطنة عمان نموا قارب 34% في مؤشر المواصفات القياسية العمانية والخليجية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزة المستهدف في هذه الفترة ب 65%. ويأتي تطوير منظومة المواصفات والمقاييس ضمن الممكنات الداعمة لتنافسية الاقتصاد الوطني.
2: لدعم تنافسية الاقتصاد والنفاذ إلى الأسواق، حققت سلطنة عمان نمواً قارب 34% في مؤشر المواصفات القياسية العمانية والخليجية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزة مستهدف هذه الفترة بنسبة 65%. ويأتي تطوير منظومة المواصفات والمقاييس ضمن الممكنات الداعمة لتنافسية الاقتصاد الوطني من خلال وضع مرجعيات فنية للمنتجات والخدمات ورفع مستويات الجودة والسلامة والكفاءة ومواكبة احتياجات القطاعات الصناعية والتجارية والتقنية، إضافة إلى دعم قدرة المنتجات على استيفاء المتطلبات الفنية في الأسواق. وتعمل وزارة التجارة والصناعة والترويج الاستثمار ضمن خطتها لهذا العام على إعداد ودراسة نحو 1567 مشروع مواصفة قياسية خليجية موحدة، منها نحو 325 مشروعا من إعداد سلطنة عمان، إضافة إلى 16 مشروع مواصفة قياسية وطنية، فيما تجاوزت نسبة الإنجاز في مشروعات الخطة 80% حتى الربع الثاني من العام الجاري. وتغطي مشروعات المواصفات قطاعات متعددة تشمل الأغذية ومواد البناء والمنتجات النفطية وكفاءة الطاقة والكهرباء والإلكترونيات، إلى جانب مجالات ترتبط بالتحول الرقمي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والسياحية، بما يواكب التطورات التقنية واحتياجات المنتجات والخدمات ومتطلبات الأسواق. ويقوم تطوير منظومة المواصفات القياسية على شراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما يتسق مع مستهدفات التنويع الاقتصادي.
0: بقيمة إجمالية تتجاوز 600 مليون ريال عماني، أعلن بولاية صلالة عن حزمة من الاتفاقيات والمشروعات والمبادرات النوعية في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والتنقل الأخضر وتقنيات المستقبل، وذلك مع ختام النسخة الثانية من الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر. رعى المناسبة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار.
3: يشهد التحول نحو التنقل الأخضر في سلطنة عمان انتقالا متسارعا من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، مدفوعا باستثمارات نوعية وشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص ومشروعات تستهدف خفض الانبعاثات وتطوير البنية الأساسية للنقل الكهربائي والهيدروجيني. وفي محافظة ظفار أعلن عن حزمة من الاتفاقيات والمشروعات والمبادرات في مجالات التنقل والخدمة اللوجستية والتنقل الأخضر وتقنية المستقبل بقيمة إجمالية تتجاوز 600 مليون ريال عماني، وذلك في ختام النسخة الثانية من الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر بولاية صلالة. المهندس عبد الله بن علي البوسعيدي مدير عام مركز عمان للوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
4: من أهم المشروعات والمشاريع والمبادرات اتفاقية تطوير وتشغيل ممارسات التحول الأخضر لميناء إشناص، ومشروع تطوير خط إنتاج الوقود البحري منخفض الكبريت، وحزمة من المشروعات المرتبطة بالشحن والتنقل الكهربائي والتوصيل السريع ومراكز الشحن السريع والتقنيات والحلول الداعمة لها. وفي القطاع البحري تم توقيع اتفاقية امتياز لإنشاء منشأة لإعادة تدوير السفن الخضراء في منطقة خطمة ملاحة، كما تم تنفيذ مشروع تزويد السفن بالطاقة الكهربائية أثناء الرسو شور باور في ميناء صحار. إضافة إلى ذلك تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول منشأة متكاملة لإنتاج الميثانول الأخضر وتزويد السفن به.
3: وقد اعتمدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الإطار التنظيمي لمشغلي نقاط الشحن الكهربائية، وكذلك اعتماد تسعيرة رسوم خدمة شحن المركبات الكهربائية، كما دشن خلال الملتقى التطبيق الوطني شاحن الذي يمثل أول منصة رقمية وطنية موحدة لخدمات شحن المركبات الكهربائية في سلطنة عمان.
4: ولأن نجاح أي منظومة جديدة يحتاج إلى إطار تنظيمي واضح يضمن كفاءتها واستدامتها، تم بحمد الله إعداد الإطار التنظيمي الشامل لمنظومة الشواحن الكهربائية في سلطنة عمان لتنظيم مختلف جوانب منظومة الشحن ورفع جودة الخدمات وتعزيز موثوقية البنية الأساسية وتهيئة بيئة استثمارية وتشغيلية تدعم نمو القطاع.
3: هذا وجرى توزيع جوائز الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر في نسختها الأولى تقديرا للجهود والممارسات المتميزة في مجالات التنقل الأخضر والابتكار التقني والخدمة اللوجستية المستدامة والتركيز على المؤسسات والقيادات والمواهب الشابة والحلول التقنية التي حققت أثرا ملموسا في دعم التحول نحو منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة وأقل انبعاثا للكربون.
0: وقعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن برنامج تعاون مع النقابة العامة للقطاع الصناعي، وذلك بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك في مجالات التوعية والتثقيف العمالي ودعم بيئة العمل في مدينة صحار الصناعية وترسيخ الشراكة بين مختلف الأطراف بما يخدم العاملين والمنشآت الصناعية. وعلى هامش التوقيع أقيمت حلقة تثقيفية حول قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل لذوي الإعاقة بهدف تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات ودعم توفير بيئة عمل آمنة وموائمة للأشخاص ذوي الإعاقة. بلغ إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات سلطنة عمان نحو 7,700,000 حتى نهاية شهر يوليو الماضي. من جانب آخر، تجاوز عدد نزلاء الفنادق المحلية المصنفة من 3 إلى 5 نجوم 1,154,000 نزيل، فيما بلغت إيراداتها أكثر من 138 مليون ريال عماني.
5: نحو 7,700,000 إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات سلطنة عمان من القادمين والمغادرين والعابرين، وذلك حتى نهاية شهر يوليو الماضي بانخفاض بلغ 8% على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي عدد الرحلات الدولية القادمة والمغادرة عبر مطارات مسقط وصلالة وصحار بلغ 45,904 رحلات بانخفاض نسبته 9.5%. وسجل مطار مسقط الدولي أكثر من 49,300 رحلة دولية وداخلية، فيما قارب عدد المسافرين 6,856,000 مسافر. أما مطار صلالة فقد بلغ إجمالي عدد الرحلات نحو 5,570 رحلة، فيما تجاوز إجمالي عدد المسافرين 797,600 مسافر. وسجل مطار صحار

0: يوليو الماضي على أساس سنوي ليبلغ 1,154,436 نزيلا، فيما انخفضت إيراداتها بأكثر من 11% لتبلغ نحو 138,306,000 ريال عماني، وقارب متوسط نسبة الأشغال 46% منخفضا 7%.
1: تشكل المقومات الطبيعية والسياحية في محافظة مسندم قاعدة مهمة لنمو القطاع السياحي من خلال تنويع المنتجات والتجارب واستقطاب الزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها، إضافة إلى توفير فرص استثمارية واعدة في مجالات الإيواء والأنشطة البحرية والسياحية البيئية.
2: تتمتع محافظة مسندم بمقومات طبيعية وسياحية استثنائية جعلتها واحدة من الوجهات الفريدة في سلطنة عمان بما تتميز به من تنوع يجمع بين الجبال الشاهقة والخيران البحرية والشواطئ والجزر والأودية. وتشكل هذه المقومات قاعدة مهمة لنمو القطاع السياحي في المحافظة من خلال تنويع المنتجات والتجارب واستقطاب الزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها، إضافة إلى توفير فرص استثمارية واعدة في مجالات الإيواء والأنشطة البحرية والسياحة البيئية، بما يعزز إسهام القطاع في التنمية الاقتصادية المستدامة. كما تزخر محافظة مسندم بمقومات استثمارية واعدة تسهم في دعم جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز التنمية المحلية. وتواصل بلدية مسندم تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية والخدمية الهادفة إلى رفع كفاءة البنية الأساسية وتحسين المشهد الحضري وتعزيز جاذبية الولايات للسكان والزوار والمستثمرين، والتي تشمل تطوير الواجهات البحرية والمنتزهات العامة ورصف الطرق وتحسين شبكة التنقل وتنفيذ مشروعات الإنارة الحديثة والتجميل الحضري إلى جانب تطوير المرافق والخدمات العامة. وتعمل محافظة مسندم على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومتابعة المبادرات والمشروعات ذات الصلة، بما يضمن توجيه الجهود والاستثمارات نحو مشروعات ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام تتوافق مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
1: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل 4 سنتات مقارنة بسعر أمس ليبلغ اليوم 100 دولارا و81 سنتا للبرميل، وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87 دولارا و84 سنتا للبرميل. أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة بالشراكة مع وزارة التعليم مبادرة زاد للقيادات العمانية الواعدة الهادفة إلى تهيئة الطلبة العمانيين المقبلين على الدراسة خارج سلطنة عمان وتعزيز جاهزيتهم الأكاديمية والشخصية والقيادية. وتستهدف المبادرة الطلبة المبتعثين من الجهات الحكومية والحاصلين على المنح الدراسية والدارسين على نفقتهم الخاصة من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات والأدوات التي تساعدهم على خوض تجربة الابتعاث بوعي وكفاءة وثقة والتكيف مع البيئات التعليمية والثقافية الجديدة. بدأت بقلعة بهلا بمحافظة الداخلية أعمال ملتقى الممتلك الثقافي لحرف الفخار والنحاس والمعادن والصناعات الخشبية بمشاركة متطوعين من داخل سلطنة عمان وخارجها. ويأتي الملتقى ضمن مبادرات متطوعية التراث العالمي 2026 العمل من أجل المستقبل، التي ينظمها مركز التراث العالمي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، ويستمر حتى 13 سبتمبر الجاري. ويهدف الملتقى إلى توفير مساحة للتفاعل وتبادل الخبرات والمعارف والتجارب في مجالات صون التراث الثقافي وإدارته وتعزيز العمل المشترك بين المتطوعين من مختلف الثقافات. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهني فخامة الرئيسة أولا ماديسي بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية لجمهورية استونيا. واشنطن تقول إنها لن تستأنف المحادثات مع طهران ما لم تتوقف عن استهداف سفن الشحن التجارية، والأمم المتحدة تدعو إلى وقف

فوري للعمليات العسكرية بين الجانبين. سلطنة عمان تحقق نمواً بنحو 34% في مؤشر المواصفات القياسية العمانية والخليجية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر بولاية صلالة يشهد الإعلان عن حزمة من الاتفاقيات والمشروعات والمبادرات النوعية بأكثر من 600 مليون ريال عماني. شكرا لكم على طيب الاستماع. هذه تحيات الزميل سليمان بن سهيل الكيومي، كان معكم في إعداد هذه الفترة وفي التنفيذ الزميل محسن بن سيف الحوقاني. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه، الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم، أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: أنا ملاك بنت عبد الله بن علي الحاتمي من الصف الحادي عشر، عمري 16 عاما، من مدرسة دقال للتعليم الأساسي بولاية صحم.
11: ملاك تهوى القراءة والكتابة والخطابة وإلقاء الشعر، وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة. مرحبا ملاك.
12: يا مرحبا فيك.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله.
11: أنت ما شاء الله طالبة شاطرة في مدرسة الدقال.
12: نعم.
11: كم جبت في الفصل الأول؟
12: 96.
11: ما شاء الله عليك. طبعا تحبين القراءة.
12: نعم.
11: إيش نوعية الكتب اللي تحبين تقرأيهن؟
12: أحب القراءة في الديانات والآداب والتنمية والفلسفة وعلم النفس.
11: جميل، يعني ما شاء الله إذن متنوعة. طيب إيش قرأتي في علم النفس؟
12: قرأت كتاب إيكي جاي.
11: أه.
12: وقرأت كتاب من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي.
11: جميل، خلينا نتكلم عن كتاب من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي.
12: نعم.
11: لسبنسر جونسون.
12: نعم.
11: عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
12: هذا الكتاب يتحدث عن 4 شخصيات.
11: مه.
12: منها قزمان وفأران، هيم وهاو والقزمان.
11: مه.
12: لدينا القزمان يمثلان الناس المترددة، ف هناك كانوا في متاهة ويبحثون عن الجبن الذي هو مصدر طعامهم ومصدر رزقهم ومصدر سعادتهم أيضا. كان الفأران يتنقلان من مكان إلى آخر بحثا عن الجبن، حتى وجدا مكانا مليئا بالجبن فاستقرا به. ثم أيضا لدينا القزمان، أيضا كانا يبحثان بالمثل عن الجبن ووجدا أيضا مكانهما الخاص واستقرا به. عندما بدأوا بالاستقرار هناك وأكلوا من الجبن وعاشوا هناك، بدأ الجبن يتناقص وينفذ.
11: جميل.
12: لهذا كان عليهم البحث عن مكان آخر، لذا انتقل الفأران مباشرة ليبحثا عن مكان آخر.
11: ممتاز.
12: بينما القزمان بقيا في مكانهما. لماذا؟ لأنهم كان لديهم خوف مما ماذا لو لم يجدوا جبنا، ماذا لو ماتوا في الطريق، لهذا توقفا في مكانهما في نقطة البداية.
11: جميل.
12: وبعدها قرر القزم الآخر الافتراق عن صاحبه ليبحث عن الجبن، فلم يبقى لهما شيء، لهذا فرق عنه القزم وذهب ليبحث عن جبن، وبالفعل ذهب ووجد الجبن وترك وراءه رسالات على الجدران آملا أن يراها زميله الباقي. فعندما بقى الزميل الآخر في مكانه أصبح يفكر في نفسه، هل يجب علي اتباعه؟ ولكن ماذا لو لم أجد، ماذا لو لم أجد الجبن؟ سأصبح وعيدا وحيدا في متاهة. لهذا فكر وفكر، ومع هذا في النهاية اتخذ قراره وذهب للبحث عن الجبن، وبالفعل وجد الرسائل التي تركها له زميله، ووصل إلى مكان زميله والتقى أيضا في مكان مليء بالجبن. وأيضا ورد في الكتاب فيما معناه بأننا لا نقلق حقا مما سيحدث، بل نقلق مما نقوم به من تخيلات في مخيلتنا، فهي تهول الأمور وتجعلها أصعب علينا للتقدم. لهذا يجب علينا ترك هذه التخيلات جانبا والمضي في الأمر.
11: ما شاء الله عليك يا ملك، أنا حبيت الكتاب يعني من طريقة سردك له، أن أنا قرأته سابقا.
12: نعم.
11: لكن أنت ما شاء الله عارضة جيدة للكتب فعلا يعني، وهذا يغريني أطلب منك تعرضي لي كتاب أنت ذكرتي إيكي جاي.
12: نعم.
11: هذا السر الياباني لحياة طويلة أو أظن أو حياة مثمرة. نعم. تأليف من هذا الكتاب؟
12: تأليف هكتور غارسيا وفرانسيس ميرالز.
11: جميل.
12: نعم.
11: عن إيش يتكلم؟
12: في الواقع لو أخذنا كلمة إيكي جاي وحدها فهي تعني الغرض من العيش. هنا يريدون كيف نعيش حياة مثمرة وسعيدة وطويلة من خلال معرفة الغرض من العيش من الحياة أساسا. وكما لاحظت أثناء قراءتي للكتاب بأن هناك العديد من الأشياء المتشابهة مع ديننا الإسلامي الحنيف، فهو الذي يقود للسعادة والحياة المثمرة. ذكر في الكتاب عن جزيرة في اليابان تدعى إيكيناوا. لقد ورد في دراسات وأبحاث بأن هذه الجزيرة سجلت أعلى نسبة لحياة السكان، أي أن سكانها أطول عمرا. إذا ما كان السبب؟ لقد راود هذين الكاتبين الفضول لمعرفة سبب هذا الأمر، فذهب إلى الجزيرة وعاش بين أهلها ولاحظ هذه الأمور البسيطة. 1- أن هناك العائلة، الحياة منسجمة، كلهم كشخص واحد، يعرفون بعضهم البعض، يسألون عن بعضهم البعض، يهتمون ببعضهم البعض، وتكون كعائلة سعيدة، جميعهم جزيرة كعائلة سعيدة. وأيضا لاحظوا أنه في اللغة اليابانية لا يوجد كلمة تعني التقاعد كما هو في اللغة الإنجليزية، أي أن لا أحد هناك يتقاعد فعلا، إنما هم يظلون يعملون فيما يحبون، لأنهم باختيارهم لعملهم اختاروا شغفهم. هذا ما كان متمثلا في تلك الجزيرة. أيضا كان لديهم عادة المشي التي ساعدت على زيادة العمر، وأيضا عادة ملء 80% من البطن. وأيضا ذكروا أنه لا يقومون بالتسويف، وأيضا يعيشون الأمر الذين يفعلونه.
11: ما شاء الله عليك، يعني أنت، أنا إذا تركت لك المجال الحلقة كلها بتنتهي وأنت تشرحي لي هذا الكتاب. أنت فعلا ملاك عارضة كتب رائعة ما شاء الله عليك، يعني الكتاب اللي يسمع عنه منك أنت يحب هذا الكتاب وفعلا يعني يكون شغوفا بقراءته. إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
12: أحب الكتابة والإلقاء الشعري.
11: تكتبين إيش؟
12: كنت أكتب وأشارك في مسابقات القصص القصيرة، فكنت أكتب فيها قصصا قصيرة، وأيضا حاليا أعمل على رواية.
11: جبت شيء من قصصك القصيرة؟
12: لا.
11: والرواية التي تعملين عليها عن إيش؟
12: عنوانها مذكرات ابنتي. تتحدث عن فتاة تعرضت لموقف صعب في حياتها، بعدها الأم قررت، بعد ذهاب هذه الفتاة قررت الأم أن تقرأ مذكرات هذه الابنة فترى كيف كانت وكيف كانت تعتقد، لتقارن ما بين الحياة التي ظنت أنها تعيشها ابنتها وبين الحياة التي كانت فعلا تعيشها وأفكارها الداخلية وما إلى ذلك.
11: ما شاء الله، يعني فكرة جميلة، وإن شاء الله نقرأ هذا الرواية قريبا.
12: إن شاء الله.
11: إن شاء الله. وأيضا من هواياتك الثانية الخطابة؟
12: نعم.
11: شاركت في مسابقة خطابة؟
12: نعم.
11: على مستوى مدرسة؟
12: على مستوى المحافظة.
11: أها.
12: فزت فيها في المركز الخامس.
11: ما شاء الله. ألقيت أي خطبات تذكري؟
12: ألقيت فيها خطبة عند رحيل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة.
11: أها. تحفظين هالخطبة؟
12: يمكنني ارتجال واحدة أخرى إذا أردت.
11: خطبة أخرى يعني غير هذه؟
12: نعم.
11: طيب ارتجلي.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم أشير إلى أمر مهم، ألا وهو الصدق. فكيف لنا أن ننسى محل المفتاح الفرج الذي بفضله وبواسطته نستطيع أن نصل لأي شيء؟ فكيف أصبح الناس يتخلون عن أمر مهم كهذا ويستبدلونه بصفة دنيئة كالكذب؟ هنا نبرز أهمية الصدق على حقيقته، كيف أنه هو المنجي لعديد من الحالات. فعلينا أن نصدق ما دمنا أحياء، فالصدق هو مفتاح الفرج ووسيلة للخروج من كل مصيبة. في النهاية دعونا نقول، اللهم اجعلنا سالمين غانمين
11: ومن الصادقين.
12: ومن الصادقين
11: إن شاء الله. ما شاء الله عليك جميل، أنت عندك فعلا أيضا موهبة الخطابة، ما شاء الله عليك يا ملك. وتحفظين أشعار؟
12: قليلا.
11: أنا أريد قليلا، ما أريد كثيرا. سمعيني شيء.
12: يمكنني أن بما أنني قلت لك هواياتي ولاحظت أنها فعلا جميعها متعلقة باللغة العربية
11: وبالأدب. نعم،
12: وبالأدب، فأنا أهواه حقا. لهذا أعطيك من أشعار حفيظ إبراهيم الذي قال فيه عن اللغة العربية: أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي، وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ذقت عن آي به وعظاتي.
11: ما شاء الله عليك، ممتازة ممتازة يا ملاك. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
12: أطمح لأن أصبح طبيبة.
11: طبيبة؟
12: نعم.
11: طبيبة في أي تخصص؟
12: في الواقع في بالي نوعين تخصصين، ألا هو في علم النفس أو طبيبة نفسية أو دكتورة نفسية، وأيضا في تخصص الباطنية.
11: يا إما طبيبة نفسية أو طبيبة باطنية.
12: نعم.
11: ليش هذا يعني، ليش نفسية وليش باطنية؟
12: أبدأ بالنفسية وأقول فيه بيت أبو فراس الحمداني: وللنفس أسرار تفيض بها النوى، وتعلمها الأرواح للمقلتان.
11: نعم جميل.
12: في هذا البيت الذي يتحدث عن ألفة الأرواح لبعضها وليس فقط النظر، أرى في نفسي شخصا يستطيع أن يألف الناس. أريد أن أكون الصديق الذي يحاور الناس بأرواحهم وقلوبهم، ليس فقط بكلمات. أريد أن أزيح هما عن أناس، أريد أن أصبح مدفأة على قلوبهم.
11: جميل. والطبيبة الباطنية لماذا؟
12: في الطبيبة الباطنية لأنني أريد مساعدة الناس وأريد عمل العمليات الجراحية.
11: جميل، إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصيرين طبيبة كبيرة في المستقبل. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
12: بقولة أو حكمة مصطفى الرافعي في كتابه وحي القلم: ليس كل من عاش السنوات الطويلة يكون كبيرا، فالكبير من طالت حكمته واتسع صدره.
11: ما شاء الله، والله أيضا هذه حكمة رائعة. وأنا استمتعت بالحوار معك. إذن ملاك بنت عبد الله بن علي الحاتمي، الطالبة الرائعة في مدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية صحم، البالغ من العمر 16 عاما. شكرا جزيلا لك.
12: العفو. القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان. يا ناس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور. حين يقود الطمع الإنسان
0: تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
13: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
14: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
15: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
9: وفي طريق عودتنا وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهاتا، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي. في اليوم التالي اجتمع الأهالي في السبلة يتذاكرون ما جرى.
14: هل سمعتم صوت حديد السفينة العالقة وهم يسحبونها من الصخور؟ أقسم بأن صوتها قد وصل إلى وادي صاي بالدقم. أتعرفون لماذا؟
15: لماذا يا شيخ؟
14: هذا دليل بأن صخور رأس مدركة مصنوعة من الفولاذ.
16: حدثني أبي يا شيخ بأن سفينة إنجليزية محملة بالنفط قد جاءت قبل 50 عاما إلى هنا، وكان أصحابها يريدون إنشاء مرفأ لهم هنا، ولكن والدكم رحمه الله قد رفض ذلك بقوة وطردهم.
14: لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد ذكرتم القصة أكثر من مرة. نعم، لقد طردهم ومعه حق، فهو يعرف أنه لا يمكن أن يأتي الخير منهم أبدا.
16: لكنهم ذهبوا إلى الدقم واستقبلوهم هناك، وكما ترون فقد صارت الدقم أهم بلدة بالصحراء.
14: والدي بعيد النظر وليس مثلك يا مفلح. أطماع الإنجليز ليس لها حدود، وطباعهم شرسة. إيه عتيق، أما زلت تقول بأن السفينة مسحورة؟ لقد استعادها الإنجليز كما رأيت البارحة من أيدي الجن. كيف؟
17: لأنهم جن مثلهم.
16: لدي سؤال لك يا عتيق.
17: إذا كان عن الزواج فلا تسأل.
14: ما الذي يمنعك من الزواج؟ لقد صرت في 50 يا رجل، وقد سمعت أن لك ابنة عم جاهزة للزواج في صور.
17: ما زالت صغيرة ولا تستطيع الإنجاب.
18: لقد سمعنا هذا العذر منذ أكثر من سنتين.
19: ربما كان يعشق جنية قد سحرت.
17: السلام عليكم.
18: إلى أين؟
14: اتركوه.
16: في الأمر سر يا شيخ،
14: قد تكشفه الأيام يا صالح، وقد يبقى في علم الغيب، من يدري.

0: بعد أسابيع من تلك الحادثة، انتشر خبر في البلدة بأن شاباً من البلدة سوف يتزوج إحدى بنات خنفور إمام الجامع. وقد دعي الجميع كباراً وصغاراً لحضور هذه المناسبة كما جرت العادة.
1: اسمعوني جيداً، لن أسمح لأحد بالغياب يا جماعة الخير، ومن يتغيب دون عذر فعليه أن يتحمل اللوم والتوبيخ.
2: ماذا تقترح أن نغني في العرس يا شيخ؟
1: وهل هناك سوى الرزحة؟ رجولة وقوة وبأس، وسوف أعلمها لابني سند كما ورثتها من أجدادي رحمهم الله في جعلان.

0: افتحي الباب يا سلطانة، إنها الخالة أم خالد.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير.
1: لرجاء عندك يا أم سهيل.
0: اطلبي يا أم خالد.
1: أعرس ابنتي فاطمة بعد يومين، أريدك أن تشرفي على الطبخ، فلا أحد في البلدة أبرع منك في خلط البهارات يا أم سهيل.
0: على عيني يا أم خالد، ابنتك هي ابنتي، وفرحكم هو فرحنا.

0: حضر العرس الجميع ما عدا خنفور الذي بات ليلتها عند أحد أصحابه. كان القمر بدرا والهواء عليلا حين وقفت النساء في صفين متقابلين وغنينا فن لمغايض يصفقنا ويزغردن. الجميع قد احتفل ما عدا سند الذي شعر أنه غريب تماما، انتعل خفيه ومضى ناحية الشاطئ. جلس سند على صخرة من تلك الصخور المطلة على البحر يبحث عن ذاكرته وسط الأمواج التي يلمع فوقها ضوء القمر، يناجي ربه في حرقة ولهفة:
1: يا ربي، من أنا ومن أين أتيت؟ هل هناك من يبحث عني؟ أمي، أبي، إخوتي، أقاربي، هل هلكوا جميعا وابتلعتهم تلك الأمواج الثائرة؟ الكلمة الأولى التي سمعتها كانت: يا شيخ مسكين هذا الغريب.
2: يا سند، يا سند، تعال بسرعة، الشيخ شارح يريدك.

0: ومرت السنوات تتلوها السنوات. نحن الآن في سبتمبر من عام 2015. تغيرت الحياة وكبرت رأس مدركة وتوسعت. رحل خنفور عن الدنيا واختفى عتيق مخلفا وراءه إشاعات كثيرة. وكبر الصبي سند وصار شابا يتحدث لغة القوم الذين يعيش بينهم، لكنه لم يستطع التخلص من صمته وحزنه. يقضي معظم وقته مساء جالسا على صخرة أمام البحر هائما في ملكوته الخاص. وفي أحد الأيام زار الشيخ سعود صديقه الشيخ شالح.
1: ما بك يا أبو سهيل؟ أنت ما شاء الله لا تقصر بواجباتك أبدا أمام الناس، ويحبك الجميع ويهابونك.
2: ابني سند يا أبو مقبل.
1: ما به؟
2: أريده رجلا قويا مثلي يساعدني في هذه الحياة، لكني لا أراه إلا شاردا صامتا طوال النهار.
1: ألم تكلمه وتنصحه يا أبو سهيل؟
2: لقد كلمته أكثر من مرة، واستخدمت معه اللين تارة والعنف تارة أخرى، ولكن دون فائدة، دون فائدة.
1: الحل عندي يا أبو سهيل إن شاء الله.
2: ما هو يا أبو مقبل؟
1: نصيحتي لك أن ترسله إلى القاعدة العسكرية الإنجليزية في جزيرة مصيرة، كما فعلت أنا مع ابني مقبل.
2: هل استفاد؟
1: طبعا يا أبو سهيل طبعا، صدقني لقد صار أقوى مني ومنك ويتكلم الإنجليزية، ما رأيك؟
2: لا لا لا يا أبو مقبل، لا، ألم تجد لي غير الإنجليز ليعيش ابني بينهم؟ أنا لا أحبهم أبدا يا أبو مقبل. هل نسيت ما جرى مع آبائي وأجدادي؟ ونحن أيضا لنا تجارب مرة وصعبة معهم.
1: يا أبو سهيل، إنجليز اليوم يختلفون عن إنجليز الماضي.
2: الإنجليز هم الإنجليز، لا تتغير نفوسهم أبدا يا أبو مقبل مع الزمن.
1: أنا أعرف أن هناك مشاكل قديمة بيننا وبينهم.
2: ليست مشاكل يا أبو مقبل، إنها دماء وقتلى. الإنجليز لا يدخلون بلدا إلا وهم طامعون بخيراته، ولا يخرجون منها إلا بعد أن يقضوا على تلك الخيرات، هذا هو عرقهم.
1: أنت تتحدث عن أمور قديمة يا أبو سهيل، أذكر لي حادثة واحدة جرت بيننا وبينهم كما تقول منذ 10 سنوات. اسمع نصيحتي يا أبو سهيل.
2: حسنا، وكم سيبقى سند عندهم؟
1: سنة واحدة فقط.
2: سنة؟
1: ستمر بسرعة، وسوف يعود إليك رجلا قويا كالأسد كما تتمنى. افرض أنه قد بقي هنا، ماذا سيفعل؟ سيبقى كالنعجة ولن تراه سوى شاردا صابتا، وقد يتذكر أهله ويهرب إليهم دون أن تعلم أنت.
2: حسنا، كما تشاء يا أبا مقبل، سند هو ابنك، أنا واثق أنك لن تريد له سوى الخير.
0: لم يقوى شالح على غياب سند، فكان يبحر صباح كل جمعة إلى الجزيرة ويعود ومعه سند ليقضي معه يومي الجمعة والسبت، ثم يعيده للقاعدة.
1: اسمعني جيدا يا أبو سهيل، هذا الأسلوب من الدلال الذي تقوم به لا ينفع، ولن يستفيد سند منه شيئا، وسيبقى ضعيفا كما كان.
2: بما تنصحني إذن؟
1: أنصحك أن تترك سند في القاعدة طوال الأشهر 9 الباقية، ولا تزوره إلا في الأعياد حتى يقوى عوده ويعتمد على نفسه.
2: لكنني أخاف أن يمدد الإنجليز بقاؤه عندهم أكثر من ذلك.
1: لا تخف لا تخف، لن يحتفظ به أكثر إلا إذا رغب هو في ذلك، ولا أعتقد أنه سيفعلها.
0: مضت الأشهر 9 ولم يزره الشيخ شالح سوى 3 مرات، وتفاجأ الشيخ شالح بأن سند أصر على أن يبقى 6 أشهر أخرى، ثم ألحقها بستة أشهر، فجن جنون الشيخ شالح وذهب يشكو إلى صديقه.
2: سند ضاع مني يا أبو مقبل، ضاع تماما، لقد مدد ستة أشهر أخرى.
1: لا تخف يا أبو سهيل، لا تخف.
2: كيف لا تريدني أن أخاف؟ لقد مرت سنتان على وجوده في القاعدة. الحق عليك يا أبو مقبل، الحق عليك، أنت من اقترحت ذلك.
1: اطمئن يا أبو سهيل، اطمئن، لك عندي خبر مفرح.
2: ما هو؟ قل لي.
1: نعم، لقد قرر الإنجليز أن يغلقوا المعسكر ويرحلوا، وسوف يعود سند قريبا إن شاء الله.
2: بشركم الله بكل خير يا أبو مقبل. نعم، سوف أقيم وليمة كبيرة احتفالا بعودته إن شاء الله.
1: إن شاء الله.

0: اسمعوني يا أهل رأس مدركة، هذا ولدي سند، انظروا لقد صار رجلا شديد البأس وأقوى 1000 مرة من سند الذي تعرفونه قبل سنتين.
1: ما شاء الله.
0: إنه يتكلم الإنجليزية كواحد من أبنائها، وهو الوحيد بيننا الذي يعرف أن يقرأ ويكتب مثل الإنجليز.
1: ما شاء الله.
0: وأنا أدعوكم جميعا إلى عرسه في بداية الشهر القمري القادم.
2: رزق سند بطفل أسماه جده صقر، وفي إحدى الليالي اعتراه كابوس مخيف جعله يستيقظ من النوم مذعورا.
3: لا تتركوني وحدي، لا تتركوني أرجوكم، لا تتركوني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. أبا صقر.
3: أين أنا؟
4: اطمئن، أنت هنا في بيتك. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه 3 مرة يأتيك هذا الكابوس يا أبا صقر. أخبرني، ماذا رأيت؟
3: رأيت نفسي فوق عبارة خشبية وسط البحر، لا أدري أي بحر. الدنيا من حولي مظلمة، والموج المالح يضرب العبارة دون رحمة، وهو يلعب بها كما يشاء.
4: من كان معك في العبارة؟
3: لا أدري. أناس خائفون مذعورون، ثيابهم مبللة، وقد تجمعوا في مقدمة المركب وهم يبكون يبتهلون إلى الله. ثم اختفى الجميع فجأة وتلاشوا في أعماق البحر.
4: وأنت؟
3: لا أدري كيف وجدت نفسي وحيدا وأنا أستلقي في قاع زورق صغير.
4: من أنزلك إليه؟
3: لا أدري. انتظري، رأيت اليوم قبضة كف قوية تمسك بمعصمي بشدة وتؤلمني. أقسم بأنها ما زالت تؤلمني حتى الآن، ربما كانت يد أمي.
4: هل كان معك نساء على ظهر الزورق؟
3: لا أبدا، من رأيتهم كانوا رجالا.
4: الأفضل أن تكلم عم الشيخ شالح بهذا الشأن، فقد يجد لك عرافا يفسر ما تراه.

0: ما تراه يا سند ليس سوى تخيلات وأوهام لن تنفعك أبدا، بل سوف تضرك. لقد أصبحت مسؤولا عن زوجة وأطفال، الأفضل أن تتوقف عن تلك الخيالات التي لا تنفعك في شيء.
1: أريد أن أسألك سؤالا يا أبي.
0: ما هو سؤالك؟
1: ألم يأتي أحد أبدا للسؤال عني؟
0: أبدا.
1: هل يعقل أن جميع من كانوا في المركب قد ماتوا؟
0: الله أعلم بما جرى.
1: أشعر أن ما أراه في حلمي هو جزء مما جرى.
0: لو كان كذلك لاستعدت ذاكرتك تماما بعد كل هذه السنوات.
1: لكن ألم تصلكم أبدا أخبار عمن غرق في ذلك اليوم؟
0: أنت تتحدث عن محيط تعبره كل يوم عشرات المراكب، لكنني أؤكد لك أننا لم نرى أو نسمع عن عبارة قد غرقت في هذا اليوم الذي وجدك فيه عتيق.
1: وهل بحث أحد عن مراكب غارقة؟
0: نعم نعم، أنا قد بحثت ليومين متتاليين ووصلت إلى نقطة بعيدة في المحيط لا تصل إليها العبارات، وكنت أضيع في ذلك اليوم ولم أعثر على شيء. يا بني، نحن سكان قرى البحر والصحراء نعرف كل شاردة وواردة بالقرب من سواحلنا، لكننا لا ندري ماذا يحدث في أعالي البحار.
1: إذن كنت على عبارة قد غرق جميع من عليها، ولكن أليس لي أهل في باكستان أو غيرها جاءوا ليبحثوا عني؟
0: إذا كان الخبر قد وصلهم بأن جميع من في المركب قد غرقوا، فكيف يبحثون عنك؟
1: خالي محفوظ قد بحث عن عبارة قادمة من إيران وقد غرقت في ذلك اليوم، ولكني باكستاني ولست إيراني.
0: نعم، لقد اعتقد في البداية أنها إيرانية، ولكنه تراجع فيما بعد وأكد بأنها باكستانية.
2: لم يقتنع سند بأجوبة أبيه الشيخ شالح. كل قصص الغرق تنتهي بهلاك الجميع، ومن ينجو أحياناً يحتفظ بذاكرته. لماذا هو الناجي الوحيد الذي فقد ذاكرته؟ وبعد أسبوع تكرر الحلم من جديد، أفاق مذعوراً.
3: لا تتركوني وحدي، لا تتركوني أرجوكم.
2: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان. في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع، بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في المنتدى الاقتصادي والذي يبث كل يوم أحد من الساعة 1 وإلى الساعة 2. أعزائي المستمعين، لم يعد العمل الاجتماعي في صورته الحديثة مجرد تبرع أو مساعدة مؤقتة، ولم يعد أيضا كذلك نجاح المبادرات يقاس بحجم الأموال التي أنفقت أو بعدد المستفيدين الذين وصلت إليهم. المعيار الأهم اليوم هو ماذا تغير في حياة الإنسان والمجتمع نتيجة هذا الإنفاق. هل تحولت الأسرة من الاحتياج إلى الإنتاج؟ وهل ولدت مبادرات فرصة عمل أو مصادر دخل؟ وهل بنيت قدرات يمكنها الاستمرار والنمو بعد انتهاء التمويل؟ ومن هنا يبرز مفهوم الاستثمار الاجتماعي بوصفه انتقالا من معالجة الاحتياجات الآنية إلى بناء حلول مستدامة، ومن المبادرات المتفرقة إلى منظومة تجمع الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية والمجتمع المحلي حول أولويات وطنية مشتركة. وتتزامن حلقتنا اليوم مع انطلاقة منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة بمحافظة أفار، لنناقش الإطار الوطني للاستثمار الاجتماعي وفلسفة إنشاء مركز الاستثمار الاجتماعي ودور مجلس إدارته ونموذج عملي، وكيف يمكن تحويل الموارد والأفكار والشراكات إلى أثر اقتصادي واجتماعي مستدام قابلا للقياس. يسرني أرحب بضيفي هذه الحلقة الدكتور عامر بن عوض الرواس، عضو مجلس إدارة مركز الاستثمار الاجتماعي. أهلا وسهلا بكم دكتور عامر، كما أرحب بالأستاذ أحمد بن مسلم كشوب المدير التنفيذي لمركز الاستثمار الاجتماعي. أهلا وسهلا، وأرحب بجميع مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج المنتدى الاقتصادي. حياكم الله دكتور عامر، وكذلك أيضا الأستاذ أحمد في هذا اللقاء المفيد والجميل.
2: حياك الله دكتور.
1: حياكم الله،
2: ونحن نشرف نكون معك في هذا البرنامج اللي إذا لا شك مسموع وتصل رسالته للجميع.
1: جزاك الله خير.
3: حياك الله
1: دكتور. يا مرحبا. جميل، نبدأ بالمسار الأول يعني حول العمل الاجتماعي في منظومة وطنية، ونبدأ معك دكتور عامر، كيف يمكن لسلطنة عمان أن تنتقل من النظرة التقليدية للعمل الاجتماعي باعتبارها دعما أو تبرعا ومن المبادرة المتفرقة الموسمية إلى الاستثمار الاجتماعي باعتبار أداة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؟
2: في الحقيقة أنه ما في شك كان في هناك أثر لكل تلك المبادرات والدعم التي قدمته مؤسسات القطاع الخاص وكذلك بعض المؤسسات الحكومية، ولكن هذا الدعم ربما كان في طبيعته آني وأثره لا شك محسوس، ولكن استدامته أقل وعائده أقل فيما يتعلق بالعائد المالي. الاتجاه هو أن تكون هناك آليات وهيكلة مرنة لوضع شراكات تبني ثقافة أولاً، لأنه تبدأ في البداية بالثقافة، ثقافة العمل المشترك من أجل بناء استثمار اجتماعي مستدام ذو أثر متعاظم. الهدف من تعاظم الأثر أنه نحن نرى أن هناك كثير من الأفكار التي تسد حاجات حقيقية للمجتمع، ولكن لا يتم هيكلتها ووضع الشراكات اللازمة لها وكذلك التمويل اللازم، بحيث تستطيع أن تسد الحاجة وتعظم الأثر على المستوى الوطن كله، وتعود على منشئيها بعائد يمكنهم من زيادة الأثر، وربما أيضا الانتقال العالمية، حتى أنه أثر عمان يمس الآخرين. هناك كثير من هذا النوع من المبادرات، ولكن يهدف المركز إلى أن يهيكلها بهياكل مرنة ويضع لها الشراكات اللازمة والموارد اللازمة مع التوجيه أثناء الإنجاز، حتى نتمكن من تعظيم هذا الأثر وضمان استدامته.
1: جميل. هل ينقلنا هذا الدكتور إلى إيجاد أهمية وجود استراتيجية وطنية تترابط أيضا مع الرؤية مسافات رؤية عمان 2040؟
2: هناك استراتيجيات واضحة في المحور الإنسان والمجتمع حول أهداف هذا المركز، وحول ما يمكن عمله لرفاهية الإنسان ورقي المجتمع. هذا المركز ما هو إلا أحد هذه الأدوات، ويعمل مع كل مرتكزات الرؤية وخصوصا في هذا المحور.
1: جميل. أستاذ أحمد، إذا كانت الغاية في بناء منظومة وطنية، فما الدور العملي الذي يوديه مركز الاستثمار الاجتماعي داخل هذه المنظومة؟
3: هو الدور المركز حقيقة أنه يعكس التوجه الاستراتيجي لمجلس الإدارة حول الانتقال بالاستثمار الاجتماعي من استثمار آني وذو أثر غير مستدام إلى أثر مستدام، كان ذلك الأثر اجتماعي أو أيضا مالي. وهذا يعكس التوجه الاستراتيجي من خلال مخرجات محاور رؤية عمان 2040، واللي أسلف الدكتور ذكر الإنسان والمجتمع، واللي هو استخرج أو استنبط منها رؤية ورسالة والقاية من إنشاء هذا المركز. فوجود المركز هو فقط ليضع الحوكمة والآليات اللي تمكن مجلس الإدارة من تحقيق الأهداف الاستراتيجية، والتي من شأنها إنها تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في التنمية الاجتماعية المستدامة، وذلك من خلال بعض المبادرات والتي هي أساسا نظر إليها كتحدي. فعادة استراتيجية المجلس الإدارة والمركز بأنه كيف يمكن نحول هذا التحدي إلى مبادرة استثمار، بحيث أنه نساهم في التقليل أو حل هذا التحدي، وفي نفس الوقت أنه هذه المبادرة ينتج عنها استدامة وتعاظم أثر، وأيضا تمكن أن تشغل نفسها بنفسها. فكل ما أريد أن أوضحه هنا أنه المركز وجد لكي يعكس هذه الاستراتيجية، ومثل ما أسلف الدكتور، ويضعها في قالب وإطار يمكن تمكن بأنه يتم تنفيذ هذه المبادرات وفقا للرؤية ومعايير الاستثمار الاجتماعي المتعارف عليها عالميا.
1: جميل. يمكن أيضا الدكتور عامل، لو دخلنا في الأولويات في تخصيص أيضا كذلك رأس المال للاستثمار الاجتماعي، أعتقد الاحتياجات متعددة.
2: صحيح.
1: يعني ولابد أيضا وجود أولويات أيضا موجودة. كيف دور المجلس في تحديد هذه الأولويات في ظل الموارد يعني قد تكون شحيحة غير متوفرة، وكذلك الاحتياجات المجتمعية بلا شك ضخمة ومتطلبات كثيرة جدا، دور المجلس في تحديد المسارات الأولويات في هذا المجال؟
2: المجلس يعي تماما أنه دورهم هو خلق حاضنة لتكامل الجهود بين كل هذه المؤسسات التي تعمل في إطار مواجهة التحديات الاجتماعية. فالأولوية تأتي من خلال تحليل التحدي وأثره السلبي على المجتمع، وإمكانية الأفكار المطروحة في مواجهته وحله حل مباشر ومستدام. وبعد تحديد الهدف والتحدي المراد مواجهته، يتم النظر في ما هو قائم أولا كتحليل، لأنه نحن لا نريد أن نكرر ما هو موجود، نريد نبني على ما هو موجود ونعمل كحاضنة لتجميع الجهود وتوجيهها في إطار أكثر فاعلية. فبعد التحليل لفاعلية الأفكار في التصدي للتحديات، يتم دراسة ما هي الموارد المطلوبة ومن هم الشركاء الفاعلون في إنجاز واستدامة هذه الحلول، وكيف سيكون النموذج العمل الذي يؤدي إلى استدامة وعائد مالي يتم وضعه في توسيع الأثر أو تعظيم الأثر على مستوى الوطن ككل. فبالتالي احنا في النهاية حاضنة لتكامل الجهود بين كل ما هو موجود من مبادرات، وفي البداية نبدأ بالتحدي ودراسة التحدي الذي يؤثر على قطاع أكبر من المجتمع ويمكن حله بأفكار قائمة وأدوات وشركاء فاعلون وقادرون أن يضعون آليات تحد من هذا التحدي وتحوله إلى فرصة استثمارية لها عائد مستدام.
1: لكن هل شعر دكتور عامر منذ تدشين المركز 2024 وإلى الآن، وانت ركزت على نقطة مهمة جدا، الثقافة،
2: نعم،
1: ثقافة العمل المجتمعي، كيف تقيس مدى التحول أو انتقال المجتمع سواء مؤسسات حكومية أو مؤسسات قطاع خاص أو أيضا كذلك أصحاب أعمال حول مفهوم هذا الاستثمار الاجتماعي؟
2: أهم تحدي هو بناء هيكلة مرنة، لأنك أنت ما تريد تبني يعني أعداد كبيرة من الموظفين يعملون بآلية بيروقراطية. بما أننا نحن أهم قيمنا هي التمكين والشراكة، فبالتالي إحنا داخليا ما نحتاج جيش من الموظفين، كل ما نحتاجه هو كوادر مؤهلة تستطيع أن تحلل هذه الأفكار وترى مناسبتها في حل أي تحدي يعرض علينا، وبعد ذلك البحث عن الشركاء المناسبين وتمكين القائمين على هذه الأفكار وتمكين المبادرين وذوي الطاقات الواعدة من استغلال قدراتهم في وضع الحلول في مكانها من خلال الشراكات والموارد التي نوفرها لهم. أنا أعتقد موضوع تقبل الشراكات هو التحدي الأكبر. هناك ثقافة والله الحمد انتشرت في عمان من زمان، وهي موضوع الاستثمار الاجتماعي والعمل المجتمعي، لكن كل يعمل بمفرده، والشراكات كانت دائما، وحتى من خلال خبرتي السابقة في عمان تيل، دائما الشركات تتفادى أن تعمل مع شركات قرينة لها هوية تجارية قوية مثلها، لأنه يتم إبراز الهوية التجارية للمؤسسة من خلال أثر العمل الاجتماعي اللي يقومون به. فبالتالي عندما تعمل أكثر من شركة، من هي الشركة التي سوف تكون في الصدارة؟ وعندما نحول الأمر إلى أرقام، فالشركة الأكبر التي تدفع أكثر ربما تتصدر هويتها هذا العمل الاجتماعي. نحن نعمل على خلق حاضنة الجميع فيها شركاء، والجميع فيها سواسية، والجميع كل يقوم بدوره حسب الإمكانات والموارد والقدرات الكوادر الموجودة لديه. فهدفنا التحديين هو خلق هذه الهيكلة المرنة، التحدي الآخر خلق شراكات دائمة وتستوعب الشباب والطاقات الواعدة، وأيضا تتقبل فكرة مشاركة الفضل.
1: جميل.
2: لأن الصراع على الفضل
1: طبعًا
2: هو من أهم معوقات الاستثمار الاجتماعي.
1: جميل. في هذا الطرح أيضا لما نأتي للمعايير، هل هناك معايير يستخدمها المركز يعني للمفاضلة بين المشروع واختيار أكثر وجدوى الأثر أيضا نفسه؟
3: نعم، شوف دعني أضيف إلى ما قاله، هو فعلا كل ما سلط الضوء عليه الدكتور هو فعلا حقيقة. هذا التحديات اللي ممكن يكون الاستثمار الاجتماعي بشكل عام يواجهها كمفهوم، ولما أتت الرؤية من إنشاء هذا المركز اللي يضع أطر معينة، هذه الأطر أو المعايير تساهم في تحليل المبادرة والتي قدمت من قبل الطاقات الواعدة مثل ما هو أسلف، أو المبادرات والتي تم دراستها أو احتضانها من قبل الشركاء والتي تحمل نفس الأهداف والمقاصد والتي هي أن تكون بنموذج استثماري ذو أثر ويساهم في حل التحدي ويخلق أو ينتج عنه عائد مالي. هنا المركز يضع آليات محددة تبدأ من دراسة المبادرة كمدخلات ومرورها ومن هم الشركاء المباشرين وغير مباشرين وما هو العائد المتوقع والأثر المتوقع من هذه المخرجات، لأنه تأخذ هذه المخرجات وتحولها إلى نتائج رقمية أو وبعد ما تضع هذا التحليل كامل كخارطة مفصلة تنتقل هذه المبادرة إلى مبادرة تتكامل مع عناصر الاستثمار الاجتماعي والعنصرين الأساسيين هو تعاظم أثرها واستدامته وعائد مالي. الآلية تنتقل فيما بعد إلى من هم الشركاء، إن كان شركاء في عملية الحوكمة أو التاطير أو التوجيه أم شركاء في أيضا التمويل هذه المبادرة، وكيف يمكن يكون في تكامل بين المركز وبين الشركاء وأصحاب المصالح والذين أقول يحملون نفس المقاصد والأهداف وليس بهدف تسويقي لمؤسستهم من خلال وضع شعارها أو دعم وإبرازها بأنها بتقوم بدور. هنا تأتي التحدي اللي ذكره هو الثقافة المجتمعية حول الاستثمار الاجتماعي، وكيف يمكن أن نفصل بين الاستثمار الاجتماعي كاستثمار مرادف للاستثمار التقليدي ولكن بمنهجية مختلفة، وبين المسؤولية المجتمعية للشركات والتي تقع على عاتق الشركات كمسؤولية مجتمعية تجاه المجتمع، وبين دور المؤسسات الأهلية والجمعيات الدعم. هناك في خيط رفيع قد يتوجب علينا، وهذا يمكن إحدى الأهداف الأساسية من إقامة هذا المنتدى، بأنه نسلط الضوء على أهمية الاستثمار الاجتماعي وتكامله مع مخرجات رؤية عمان 2040 وأيضا ارتباطه

0: نشر ثقافة الاستثمار الاجتماعي، وأيضا الفصل بين عملية التسويق التجاري للهوية وبين الاستثمار الاجتماعي كاستثمار مرادف وذو عائد اجتماعي ومستدام ويساهم في حل تحديات، وبين العمل الخيري المباشر واللي يقدم من أفراد أو مؤسسات خيرية. انطلاقا من ذلك، كان من إحدى الأهداف الرئيسية والتي وجه فيها مجلس الإدارة هو نشر ثقافة الاستثمار الاجتماعي كاستثمار مرادف، ولكنه بمنهجية يساهم في خدمة المجتمع مع تحقيق عائد اجتماعي ومالي.
1: لكن أشار للدكتور أيضا إلى موضوع تقبل الشراكات، يعني هل من 2024 إلى الآن في نمو في تقبل لهذه الشركات وفي ازدياد أيضا لهذا الجانب؟
0: دعني أعرج على هذه النقطة، ومهمة جدا، لأنه فعلا التحدي هو كيف يمكن أن نتكامل. سابقا كان كل مؤسسة ضمن رؤيتها وأهدافها إنها تدخل عنصر المسؤولية المجتمعية، إن كان ذلك مسؤولية تجاه المجتمع، وإن كان ذلك بهدف إبراز دورها في دعم بعض المبادرات. خلال السنوات الخمس الماضية أو العشر الماضية وقفت العديد من المؤسسات والشركة وقال طيب إحنا صرفنا أكثر من 10 مليون أو 20 مليون. فمجلس الإدارة سأل قال 10 مليون أو 20 مليون، هل لنا أن نعرف استدامته وماذا حقق وتعاظم أثره؟ فأصبح لدى الشركات هذه دائرتين. أنا أعطيك كمثال، دائرة للرعايات واللي هي تسويق الشعار، ودائرة أطلق عليها دائرة الاستثمار الاجتماعي والتي هي ساهمت أو قللت من التحدي والذي يمكن المركز بأنه يدخل في شراكات مع هذه. على سبيل المثال، لدينا المركز لديه شراكة مع تنمية نفط عمان، ولن أكشف النقاب عن الاتفاقيات التكامل والتي سوف توقع في تاريخ 30، والاتفاقيات التعاون سوف تكون اتفاقيات شراكة تحمل ما أسلف وذكره الدكتور من مقاصد وأهداف بمنهجية الاستثمار الاجتماعي والذي يساهم في حل تحدي مجتمعي محدد ويكون يأتي من ضمن مخرجات رؤية عمان 2040. فأجد أنه في حاليا تقبل أكثر مما كان عليه سابقا، بأنه كل مؤسسة ترقب أنها هي أنا لوحدي، ولكن مجالس الإدارة والرؤية الاستراتيجية طرح سؤال أين هذه الأموال وما العائد منها، هل هي فقط كرعايات أو دعاية أم هي فعلا بهدف استثمار مستدام. فلهذا بدت الأمور تتحرك بحيث أنه إحنا نحقق هذا الهدف، ولكن المشوار لا زال في بدايته.
1: يمكن استوعبت منك دكتور عامر في قضية يعني المركز أتى ليحل جزء من الشتات هذه الجهود.
2: نعم، جزاك الله خير. أنت الآن رديت على جزء من سؤالك كما رد الأستاذ أحمد، ولكن قبل نبحث إيش هي كانت الفجوة
1: بالضبط.
2: ما هي الفجوة التي كانت سبب هذا المركز. التحدي في التكامل والشراكة بين هذه المؤسسات الكبرى التي لا شك كل على حدة قدم ويقدم كثير من الجهود الاجتماعية الملموسة، وجود شريك موثوق، وكون أنه المركز يحظى بدعم ورعاية وحضانة الحاضن الرئيسي لهذا المركز هي غرفة التجارة والصناعة، فنرى أنه المركز ممكن أن يكون هذا الشريك الموثوق أو الوسيط الموثوق، وتأتي هذه الموثوقية من خلال المعايير الموضوعة والهيكلة الموضوعة لحماية عمل المركز، ولكن أيضا من حضانة الغرفة لهذا المركز، لأن الغرفة مسؤولة عن تعظيم أثر القطاع الخاص في المجتمع وتكامل القطاع الخاص مع العمل الحكومي لفائدة المجتمع. فبالتالي احنا كأداة من أدوات الغرفة لإبراز دور القطاع الخاص نجد في أنفسنا الموثوقية المطلوبة للوسيط الذي يمكن أن يجتمع حوله جميع

0: شركاء
1: كثقة.
0: ضمن آلية شفافة ومرنة تعطي لكل دوره حسب قدرته وأيضا حسب أولوياته، لأن كل شركة لها أولويات مختلفة ولديها كوادر مختلفة وقدرات مختلفة التي يمكن أن توظفها لكل مشروع من المشاريع المطروحة. فنعتقد أن الموثوقية الموجودة بالإضافة إلى دعم الغرفة وكون الغرفة هي الحاضنة لكل العمل الخاص بالسلطنة يعطينا دفعة إيجابية أو ميزة تنافسية في كوننا الشريك أو الوسيط الموثوق.
1: جميل. يمكن يعني الحديث يكر بعضه، يعني لما اتيت للحاضن بدأت أفكر في الحوكم،
0: نعم
1: في قضية أيضا مجلس الإدارة، وأيضا كذلك الحاضن أو الجهات الداعمة أيضا،
0: نعم
1: والشركات والجهات أيضا المساهمة في هذا المركز.
0: نعم
1: كيف المجلس الإدارة يستطيع أن يخلق يعني قضية تدخل المجلس في الأعمال الإدارية والتشغيلية مثلا، وكذلك مدى قدرة المالك والحاضن في فرض سلطة أيضا؟ وأنت يعني منزك على الأحد مستشار لمنظمات عالمية ومحلية ودولية ومدرسة أيضا، بلا شك قيمتك هنا أتت لأجل إيجاد هذه المنظومة والمساهمة أيضا فيها، يعني ليس مدحا ولكن هذا الكل يشهد لك بذلك.
0: جزاك الله خير شهد، أعتز بها من قامة اجتماعية واقتصادية مثلك، ولكن لا شك أنه الغرفة كان توجهها من البداية أن تأتي بشخصيات لها خبرة وعمل سواء مع المنظمات العالمية مثل ما هو في حالتي أو جمعيات عمانية موجودة وقائمة مثل دار العطاء أو شركات فاعلة وكبرى مثل شركة الغاز وجسور وتنمية نفط عمان وغيرها. فأتت الكوادر اللي تم اختيارها من شركات كبرى حكومية وأجنبية بالإضافة إلى شركات خاصة مثل شركة بهوان. فبالتالي الخبرات اللي موجودة على المركز على مجلس المركز كلها خبرات متنوعة ومتكاملة، سواء أتيت من الجانب الإعلامي الذي يغطي جزئية ثقافة المجتمع أو الجانب الحوكمة، الخبرة العملية في الجمعيات والشركات الكبيرة العامة أو الشركات الخاصة أو المؤسسات العالمية وكيف تعمل بمنهجية تضمن استدامة الأثر وأيضا شفافية عملياتها. فأعتقد التكامل بين أعضاء مجلس الإدارة راح يحقق بإذن الله المرجو من الحاضنة لهذا المركز التي هي غرفة التجارة والصناعة، ونأمل أنه كلنا نجتهد معا مع الإدارة التنفيذية في تحقيق رؤيتهم، وهم مدركين تماما، أقصد بهم غرفة التجارة والصناعة ومجلس إدارتها مدركين تماما لمسؤوليتهم تجاه توظيف رأس المال الخاص في خدمة المجتمع، وليس فقط رأس المال ولكن الموارد والخبرات المتوفرة القطاع الخاص، ووضعها بين أيدي المجتمع لتمكين الشباب والطاقات الواعدة في خدمة المجتمع وسد احتياجات المجتمع بطريقة مستدامة وأثر يتعاظم.
1: جميل. ترجمة هذه الحوكمة والاستدامة كواقع تنفيذي كما يقال من بداية تصميم لأي مشروع وإلى أن ينتهي، كيف ممكن الإدارة التنفيذية يعني تترجم هذه
0: دعني
1: المنظومة والمعايير؟
0: سوف أضيف نقطة، إنه في تكامل إيجابي وملموس ودعم من مجلسي الإدارة، مجلس إدارة المركز ومجلس إدارة الغرفة حقيقة، وهذا شيء لولا هذه الرؤية والتناغم والتكامل بين مجلسي الإدارة قد لا نحقق ما حققناه في فترة قصيرة جدا. علاوة على ذلك وجود سيدتي صاحبة السمو أيضا لأن لديها
2: باع طويل في الاستثمار الاجتماعي والعمل الاجتماعي، وأيضا هي رئيسة لعدة جمعيات أو مجالس في هذا الجانب. فالمركز مثل ما أسلفتم في الحديث حاضنة، يأتي من تحليل تحدي معين ووضعه في معايير قياس محددة إلى أن يتم رفعه إلى مجلس الإدارة وفقا للخارطة، وليست خارطة شفوية وإنما خارطة موضحة في بالنظام الأساسي للمركز. وعلى طول يتم التوجيه مجلس الإدارة بما يرى مناسب، وبالشركاء المزمع أنه ندخل معهم في شراكات في تنفيذ هذه المبادرة، لأنه مثل ما أسلف الدكتور أنه التكامل لا يمكن أنك تصنع تغيير وأثر بمفردك، وإنما لما تتكامل مع بقية المؤسسات ومع الأفراد واللي يعملون نفس الأهداف ولديهم نفس القناعات، فتتمكن من الانتقال من مبادرة إلى مشروع، والمشروع هذا إلى تحقيق أهداف قابلة للقياس وقابلة للاستدامة والأثر. فدور المركز في الحوكمة هو لديه نظام أساسي ولديه آليات واضحة، من ابتداء من استقبال الطلب أو تطوير مبادرة مرتبطة بأحد محاور الرؤية، ومرورها عبر الخارطة والتي توضح جليا وتعكس مفهوم الاستثمار الاجتماعي والمتعارف عليه والأصبح حديث الساعة حاليا، يمكن بدأ في التسعينات ولكن أصبح حاليا استثمار مرادف. فالحوكمة والآليات تم اعتمادها من مجلس الإدارة وفي نظام أساسي للمركز، وأيضا في تقريبا مش تقريبا إلا ولله الحمد المجلس دفع بأنه يتم تحقيق الكثير من أساسيات انطلاقة المركز ودخوله في شراكات، وهذا كله أتى لأنه في تكامل الرؤى بين مجلسي إدارة القرفة والمركز.
0: إذا ممكن أضيف فضل دكتور،
1: فضل.
0: كل الأدوات الحوكمة والآليات اللي ذكرها الأستاذ أحمد سوف تحول بإذن الله، نحن في إطار بناء منصة
2: جميل.
0: إلكترونية، لأنه كانت
2: ما تدشن أنت الحين
0: تدشن إن شاء الله اليوم
1: موجود ضمن المحاور
0: بس دعني أستبق وأذكرها لأنه مهم أنه يرون لا يرى المستمع أو لا يرى المستمع من ما قلنا أنه هناك بيروقراطية، ولكن كل هذه المحاور الحوكمة وخطوات التسجيل وغيره سوف يتم تحويلها إلى المنصة التي سوف تدشن. كان صاحبة سمو كانت صاحبة سمو من البداية، هدفها أنه نحن نسهل على كل المتقدمين. وكذلك أيضا هذه المنصة تعطي شفافية أكثر، أي حد يهتم بعملنا ممكن أنه يجي ويراجع البيانات والمعلومات المتوفرة، ومن خلال المعلومات المتوفرة ممكن أن نحلل ونقيس أداء كل مشروع
1: ممتاز.
0: وبالتالي نبني على الخبرة الموجودة
1: ممتاز.
0: فأدوات القياس ما هي فقط للمشاريع وأثرها على المجتمع، ولكن لعملنا إحنا
1: كمجلس
0: إدارة وكإدارة تنفيذية، لأنه إحنا مسؤولين أمام الغرفة والمجتمع
1: صحيح.
0: أنه نحن نحقق أهداف الغرفة ونحقق الأثر المطلوب على المجتمع.
1: جميل بلا شك، ويطن أستاذ أحمد خبرة متراكمة
0: ما شاء الله
1: في القطاع الخاص في نفس التخصص
0: من أجل نفس ذلك تم اختياره قبلنا، إحنا لا نأخذ الفضل ولكن الفضل الغرفة لهذا العمل
2: تكامل أتى.
1: إحنا سنأخذ استراحة قليلة بس على أساس ننتقل الآن في حيثيات المنتدى
0: تمام.
1: والذي يمر يومين اليوم وغدا 30 و31 بعد الفاصل إن شاء الله.
0: شكرا.
3: المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.

0: حياكم الله ومرحبا وسهلا فيكم. بلا شك عندما نتحدث عن الاستثمار الاجتماعي الكل يتشوق أن يكون قريب، سواء كان كمساهم أو داعم أو كذلك أيضا يعني قادر على خلق هذه الثقافة لدى المجتمع، نكون أقرب أيضا للمنتدى المقام اليوم، منتدى الاستثمار الاجتماعي، من الحوار إلى التنفيذ. أصبح حوار، نحن نريد أن نحول هذا الحوار إلى التنفيذ. دكتور، يعني هذا اللقاء المنعقد اليوم يعني اللي تحت الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة يناقش الانتقال من سلية الاستثمار وتمكين الإنسان وبناء القدرات وتحويل الأفكار إلى فرص، منظور يعني كمجلس الإدارة. بندخل في الجزئيات التفصيلية، ولكن كمنظور مجلس إدارة لهذا المنتدى، وماذا يتوقع منه وماذا سيضيف أيضا للمركز؟
1: كما ذكرت سابقا، من أهم قيمنا هي نشر الثقافة بالإضافة إلى بناء الشراكات، والمنتدى أساسه هذا الأمرين، هو نشر الثقافة فيما يتعلق بأهمية الاستثمار الاجتماعي ذو العائد المالي الذي يوفر الاستدامة ويعظم الأثر، وكذلك أيضا بناء الشراكات. في هذا المنتدى سوف يتم توقيع عدد من الشراكات، سوف يتم أيضا تدشين المنصة، بالإضافة إلى مسألة نشر الثقافة، فهناك كثير من المحاضرات ورش عمل ومحاضرات تؤدي هذا الغرض. فنحن نتمنى أنه يكون يعود هذا المنتدى بالنفع للحضور، وكذلك أيضا من خلال التغطية الإعلامية التي منها الآن نشكر إذاعة سلطنة عمان على هذه التغطية، أن تصل إلى المجتمع ككل وللطاقات الواعدة التي نستهدفهم بمشاريعنا وبالدعم المتوقع بإذن الله.
0: سيكون نقل تجارب أيضا، من تجارب عدة، أوراق العمل أيضا ركزت تحقيقها بعدة جهات، جهاز الاستثمار موجود أكثر من
1: نعم.
0: طرف.
1: هذول هم الشركاء اللي نعمل على بناء شراكات مستدامة، ويكونوا هم الشركاء الأساس في عملنا، وبعدها تكون في شراكات حول المشاريع، ولكن هناك يجب أن يكون للمركز شركاء أساسيين لأنه أثرهم أكثر في المجتمع، وكذلك أيضا أثرهم أكبر في الاقتصاد، لأنه من أهداف الاستثمار الاجتماعي هو تعظيم الحراك الاقتصادي.
0: صحيح.
1: والحراك الاقتصادي يعود بالنفع على أصحاب الأعمال اللي هم من تسعى لخدمتهم الغرفة. فهنا يأتي دور الشركاء الأساسيين في فتح أبواب مع الشركات الحكومية مثلا من خلال جهاز الاستثمار، شركات النفط العاملة تحت مظلات الشركات الكبرى، لأنه أنت تعرف هيكلة قطاع الطاقة أنه هناك في شركات كبرى.
0: صحيح.
1: وبعدها مئات من الشركات تعمل لخدمتها، كل لديها مواردها وأهدافها الاجتماعية، وبإمكان الشركات الكبرى أن تساعدنا في الوصول لشركات المقاولين كما يسموهم للاستفادة من مواردهم وأيضا من تواجدهم في مناطق مختلفة من السلطنة، لأن الهدف هو أن يتسع العمل للجميع ويصل لكل أنحاء عمان. فالشركاء الرئيسيين سوف يوصلون لكل الشركاء الذين يعملون معهم.
0: لو أربط بحكم خبرتك لما كنت أيضا رئيس جمعية أوبال أيضا تذكر،
1: نعم،
0: يعني قطاع الطاقة والنفط أصبح له معايير معينة محددة،
1: نعم،
0: وأعتقد بدأوا يفكروا الآن في كيفية حتى الأثر الاجتماعي هذا كيف تحققه من خلال التكامل منظومة كاملة. فهل هنا المركز سيحدد أو يكون في اتفاق مثلا نسب معينة؟ طبعا أنت لا تريد، مثل ما ذكرت المفاضل يقول أنا أريد أكون الأول في أي يعني عطاء تم، يعني هل سيكون هناك اتفاق في قضية تخصيص نسبة معينة للمركز، يعني أيضا المجموعة تؤدي دورها، المنظومة أنت كنت تديرها في فترة طويلة؟
1: حقيقة يعني تجربة أوبال أو جمعية الطاقة مفيدة جدا للمركز من خلال العمل على وضع شراكات وأيضا معايير أساسية تغطي قطاع محدد اللي هو في هالحالة قطاع الطاقة والتعدين، ولكن هنا الفكرة أنه نحن نكون لقطاعات عدة أكبر. وأنا شخصياً كعضو أتكلم عن نفسي، لأنه لم يتم طرح نسب في المجلس إلى الآن، لا أفضل أن نضع نسب. يجب أنه نحن نبدأ بمبدأ الترغيب، وعندما يرون الناس الأثر ومن خلال القياس فبالتالي رح يرغبون أكثر. وهذا اللي عملنا فيه في جمعية الطاقة، كان إذا تذكر لسنين عديدة إلزامية بالاشتراك.
0: صحيح.
1: إحنا شلنا الإلزامية وقلنا الاشتراك لمن يرى أنه هناك فائدة من الاشتراك، والاشتراك لمن يرى أن هناك عائد لمؤسسته وللمجتمع ككل وللقطاع كقطاع طاقة وتعدين ومعادن. ورأينا أنه الإقبال في البداية قل بعد ما ألغينا مبدأ الإلزام، ولكن قليلا شيئا فشيئا رجع المنضمين للجامعة المنتسبين عفوا للجمعية، ووصلنا الآن إلى أكثر من 500 شركة منتسبة للجمعية برغبتها، لأنها رأت هناك عائد وفائدة من هذا الاشتراك.
0: جميل. على السريع، هل في نموذج عالمي خليجي عربي ممكن الاستثمار مركز، بحكم أيضا وجودك أيضا يعني دوليا، هل في نموذج بتحاول تغرسه أو يعني تأسسه في هذا المركز؟
1: في الحقيقة أنا إلى الآن يعني من خلال خبرتي لما اطلع على مركز بهكذا هيكلية وبهكذا أهداف، ولكن هناك نماذج مختلفة يمكن استقطاب ما هو أفضل منها.
0: جميل.
1: العالم الآن ينتقل من ما كان يسمى best in breed، أنه في شيء خلاص متكامل تأخذه وتحطه كما هو، إلى ما يسمى الآن best in suite، أنك تعمل لك تركيبة خلطة
0: تشكيلة معي.
1: تشكيلة تركيبة تفيد خصوصيتك، خصوصية المجتمع في عمان، وخصوصية أيضا التحديات. لكل مجتمع تحديات مختلفة. فأنا لم أرى إلى الآن من خلال تجاربي المحدودة أي مركز بهكذا هيكلة وبهكذا أهداف.
0: جميل. أستاذ أحمد، زين ندخل في حيثيات المنتدى. يعني رعى صاحب السمو المحافظ ظفار أيضا افتتاحية هذا المنتدى، وعدة أوراق عمل موجودة. يعني نكون قريبين جدا من أهم ما سيتداول خلال اليوم وغدا.
2: بالنسبة للمنتدى، أولا مثل ما أسلف الدكتور ندعو الجميع للمشاركة والحضور. والمنتدى يأتي ضمن رؤية واستراتيجية القرفة أيضا ومركز الاستثمار الاجتماعي من خلال ممثلا بمجلس إدارته، مجلس إدارته، ويأتي لنشر ثقافة الاستثمار الاجتماعي كاستثمار مثل ما أسلم. لا، ولن نعيد أنه إحنا نوضح مفهومها، ومفهوم هي استثمار مرادف للاستثمار التقليدي ولكن بمنهجية مختلفة. فسيركز المنتدى اليوم على عدة محاور. في بدايتها بيكون أيضا أوراق عمل توضح ارتباط أو كيف التكامل الاستثمار الاجتماعي مع محاور رؤية عمان 2040، ومع أيضا أهداف الأمم المتحدة، وأيضا كيف يمكن أنه إحنا نخرج ببعض المخرجات والتي ترتبط برؤية أو الخطة الخمسية للقرفة والخطة الخمسية للمركز، والتي في الآونة الأخيرة اعتمدها مجلس الإدارة. هذا في بداية. وأيضا سيتم التوقيع على العديد من، مثل ما ذكر الدكتور جزاه الله خير، العديد من اتفاقيات التكامل بين شركاء استراتيجيين يحملون نفس المقاصد والأهداف، ويؤمنون بأنه الاستثمار الاجتماعي استثمار يجب أن يكون له نموذج يختلف عن الهبات أو العطاءات التي لا تكون مستدامة في نموذجها. فسننتقل أيضا لليوم الثاني باستعراض بعض الأمثلة، مثل مركز خدمات المجتمع في جامعة سلطان قابوس، وأيضا نطمح أنه بيكون أيضا معنا مركز الشباب لأيضا تجربتهم. علاوة على ذلك بيكون لدينا بعض من مؤسسات القطاع الخاص والقطاع النفطي ذات الخبرة في مجال المسؤولية المجتمعية. وفي اليوم الثاني سوف ننتقل إلى ورش عمل لها أربع محاور أساسية.
0: جميل، توضح حول الورش هذه.
2: الورش العمل بتكون أربع ورش عمل تبدأ تقريبا من الساعة 10، بيكون فيها التمكين والقياس الأثر وكيفية وضع المبادرة، تطير المبادرة ووضعها، وكيف يمكن أن تربط المبادرة هذه بالتحدي وتوضح كيف ساهمت في التحدي هذا. ففي أربع محاور رئيسية في ورش العمل، وبيكون بيشرف على الورش هذه دكتور عامر، والشيخ علي الحشار تكون أيضا. الشيخ علي الحشار بيت خبرة في أو ذو خبرة،
1: لديه خبرة كبيرة
2: في النزولية المجتمعية، وبيكون أيضا لدينا أمثلة عن من رواد الأعمال أو أصحاب الطاقات الواعدة والدي تمكنوا أيضا من تقديم مبادرات استثمار اجتماعي، وساهم المركز في تمكينهم أو دعمهم في لهذه المبادرات. سوف أيضا يشاركوا في هذه الورش العمل، وسوف يشاركون في ورق عمل، لأنه أيضا المنتدى اليوم رايح يشير بجلاء على مبادرات ساهم فيها المركز، ومبادرات استثمار اجتماعي موجهة لرواد أعمال اجتماعيين قائمين على مبادرات فعلا تساهم في حل تحديات اجتماعية لا يمكنني أني أسردها كلها هنا، ولكن إحنا ارتعينا. وحتى أذكر ما أنسى صاحب السمو تقول أبو رايد، إحنا نريد الناس تطلع على نتائج ملموسة تعكس هذه الرؤية. فأوراق العمل سيقدموها رواد أعمال استفادوا من دعم المركز وفقا للمنهجية والاستراتيجية التي طرحها مجلس الإدارة، وسوف يقول لك طيب هذا دعم، هذا المخرجات، وهذا الأثر، وكيف تعاظمه بحيث أن يكون على الأمر الواقع. هذا كل ما أريد أن أسلط الضوء عليه بالنسبة. وأيضا في المنتدى لن أسلط عليها الضوء الحين، ولكن دعني أقول أنه في مفاجأة، ورايح هذه المفاجأة لن لأنه إذا ذكرتها الحين لن تكون مفاجأة، ولكن سوف أذكرها لاحقا بإذن الله، ولكن ليس على الهواء مباشرة في المنتدى. ورايح فعلا تؤكد رؤية ورسالة والقاية من إنشاء المركز والتكامل بين مجلسي إدارة القرفة والمركز، والتوجه الاستراتيجي للتكامل مع محاور رؤية عمان 2040 ذات العلاقة وأيضا أهداف الأمم المتحدة في كل ما يتعلق بالتنمية المستدامة والاستثمار الإجتماعي.
0: جميل دكتور عامر، المنهجية أنه الجهة تنتظر، يعني المجتمع ينتظر من الجهة المانحة أو اللي أعطت البدل. متى نخلق مجتمع شريك في تحديد احتياجاته أو أولوياته أكثر مما هو ينتظر؟ للأسف لازال يعني المفهوم لدى المجتمع أنه يترقب هذه الجهة أيا كانت المركز أي جهة في المسؤولية الاجتماعية أنه تأتيها. ليش ما نخلق العكس؟ يعني نتركه شريك يحدد أولوياته، يحدد احتياجاته، يحدد ما يمكن أن يصنع منه أيضا منتج ومساهم في الاقتصاد الوطني. هل سيبقى مدى حياته هو متلقي ولا سيكون أيضا في يوم من الأيام منتج ومنفذ؟ وأنت عاد يعني بحر واسع في هذا الجانب.
1: لا هو شوف، كنا بدأنا نتكلم عن أهمية المنتدى كأداة من أدوات نشر الثقافة، ولكن الثقافة كان أساسها أيضا التعليم وأهداف التعليم. في البداية، في بداية النهضة المباركة والمتجددة الحمد لله، كانت الأهداف هي خلق موظف، وفي الغالب موظف حكومي، وبعد ذلك خلق موظف للقطاعين، وبعدها خلق موظف ورائد أعمال. الآن أصبح الانتقال من فقط تعليم لخلق موظفين سواء في القطاع الخاص أو العام أو رواد أعمال، أيضا خلق مبادرين يعملون في العمل الحر. مع ثقافة التفكير في العمل الحر تأتي ثقافة تحليل التحديات في كل مجتمع. كل واحد من الشباب الآن اللي يرى أنه الآن أنا ليست غايتي من التعليم أن أحصل على وظيفة، بيصبح أنه عنده الآفاق مفتوحة أنه ينظر من خلال مجتمعه إلى التحديات التي يمكن سدها بأفكار وابتكارات تحتاج تأطير أولا، ومن ثم تمويل وإشراف وتوجيه لحلها. نتمنى أنه في النهاية تخلق مبادرات مصغرة في كل ولاية لديها حاجة واضحة ولديها مبادر أعمال وطاقة واعدة رأت أنه هناك إمكانية لسد هذه الاحتياجات من خلال مبادرة معينة. بعد نجاح التجربة في إطار جغرافي معين يمكن بعد نجاحها نقلها لكل مناطق السلطنة.
0: ممكن يربط هذا التعاون مع المحافظات؟
1: ما في شك، ما في
0: دور
1: شك.
0: المركز أيضا
1: من أهم الشركاء الاستراتيجيين. نحن ربما جزاك الله خير ما ذكرنا هذا الأمر. الشريك الاستراتيجي الأول هو المستفيد، والمستفيد يمثله المؤسسات الحكومية التي تخدمه وهي المحافظات والولايات. فبالتالي العمل مع المحافظات كشركاء استراتيجيين أمر أساسي.
0: جميل. المخرج كان يشر لي يعني أو شكنا على يعني الانتهاء. كيف يقرأ دكتور عامر هذا المركز بعد 10 سنوات؟ وأنت رجل استراتيجي عندك يعني استراتيجيات طويلة المدى وقصيرة المدى محليا والدولي، كيف تقرأ يعني عيش المشهد للمركز بعد 10 سنوات؟
1: بالنسبة لي أنا النجاح بعد 10 سنوات إنه لا يكون هناك حاجة لنا إحنا كمجلس أو حتى كموظفين، وإنه يصبح إنه على ما يسمى أوتو بايلوت، إنه العمل الاستثمار الاجتماعي يعتبر عمل يعني في تطبيع بحيث إنه الجميع يعرف كيف يسلك هذا المسلك وكيف يستخدم الآليات والموارد وكيف يبني الشراكات ربما من خلال المنصات الإلكترونية والآليات التي سوف نبنيها بإذن الله وسندشن أحدها اليوم، وأيضا من خلال الثقافة التي غرست وأصبحت تحصيل حاصل كما يقولون.
0: أستاذ أحمد، عندما ترى النتائج أصبحت على أرض الواقع، هناك مؤشرات، هناك أداء، هناك المجتمع يشهد بأن هذا الأثر أصبح ملموس، ماذا يمثل لك؟
3: يمثل لي بأنه فعلا هو ما يسعى إليه المركز للانتقال من منهجية التبرع إلى الاستثمار، ومن المبادرة إلى الأثر، ومن العمل الفردي إلى التكامل، لنصنع لكي ينتج عنه أو يصنع معا أثرا متعاظما ومستدعما. هذا ما يمثل لي في ختام هذه الحلقة اليوم اللي هو لها علاقة بمنتدانا الاستثمار الاجتماعي. وأكرر، اسمح لي أكرر شكري للدكتور عامر، لأنه حقيقة مش في وجهه، وهنا أقولها ملزمة أمام الناس، أنه داعم للمركز بكل ما يستطيع لكي نحقق هذه الأهداف. وأيضا من هذا المنبر أدعو الجميع للمشاركة وحضور المنتدى.
0: شكرا جزيلا دكتور عامر،
1: شكرا
0: لنعوض الرواس عضو مجلس إدارة، والشكر أيضا للأستاذ أحمد مدير التنفيذ المركز، والشكر موصول لمستمعينا ومتابعينا وزميلي هاشم العمري على إخراج هذه الحلقة.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا. شكرا. أحسنت.
4: المنتدى الاقتصادي نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
4: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
7: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
8: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
2: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
2: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
2: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
2: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
2: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم،
0: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
2: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
2: أجمل الكتب.
3: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم أجمل الكتب.
4: أعزائنا، اليوم سوف نتعرف على عمل مسرحي إسباني من خلال كاتب مهم للغاية،
3: إنه غارثيا لوركا.
4: هناك ثقافة إسبانية بالغة الأهمية ما زالت موجودة حتى الآن، هي ثقافة ولدت عن محاكم التفتيش اسمها غرناطة.
3: نعم، لقد ترك العرب آثارهم الثقافية بعد أن رحلوا عن إسبانيا في عام 1492، ورغم مرور أكثر من 5 قرون على هذا الرحيل فإن هذه الثقافة لم تندثر.
4: نعم، غرناطة لا تزال مزدهرة حتى الآن بمبانيها وعمارتها وشعرائها وفنانيها، وأيضا بالنافورات والبناء المعماري.
3: إنها ثقافة غرناطة التي لا تزال موجودة في إسبانيا. صحيح أن محاكم التفتيش الإسبانية قد وقفت ضد الإسلام والمسلمين، وأن العرب المسلمين خرجوا من إسبانيا كي يعودوا إلى شمال إفريقيا وغيرها من بلاد الإسلام،
4: لكن غرناطة ظلت غرناطة.
3: عادات الناس لا تزال في هذه المنطقة من العالم لم تتغير، إنها العادات الريفية المحافظة.
4: هذه الثقافات أنجبت الكثير من الأدباء الذين تأثروا بها كثيرا، وكانت حياة الكثير من أدباء غرناطة المعاصرة محفوفة بالتقاليد الاجتماعية العربية.
3: أكبر دليل على هذا هو ما حدث في غرناطة في عصر ما يسمى بالشاعر غارثيا لوركا، الذي عاش ومات بسبب الحب والشرف والنبل.
4: نعم، من المهم أن نذهب إلى هذه الثقافة عبر غارثيا لوركا، الشاعر الغرناطي المعروف، أحد أكثر الموهوبين في هذه الثقافة.
3: فريدريك غارثيا لوركا هو روائي وشاعر وفارس على الطريقة العربية ورياضي.
4: إذن هيا بنا نتعرف على المزيد من المعلومات حول غارثيا لوركا.
3: من هو غارثيا لوركا إذن؟
4: هو واحد من أهم شعراء اللغة الإسبانية في القرن العشرين. ولد في يونيا عام 1898 في غرناطة وسط أجواء غريبة، وهو واحد من الذين يمثلون الثقافة الغرناطية إنجاز التعبير.
3: لوركا هو شاعر ورسام وكاتب مسرحي وعازف بيانو ومؤلف موسيقي. هو إذن مجموعة من المواهب المتعددة، مثلما كان أجداده العرب متعدد المواهب.
4: لوركا الذي تعرفنا عليه إنه غرناطي الثقافة، عاش في غرناطة سنوات طويلة يمثل حضارتها.
3: لوركا مولود في مدينة لانتافاكوروس قريبا من غرناطة، بما يعني أنه سليل للثقافة التي نتحدث عنها. عاش عدة سنوات في مسقط رأسه قبل أن يقرر السفر إلى مدريد ليحقق النجاح الذي سعى إلى تحقيقه.
4: في مدريد التقى لوركا مع زعماء الحركة السريالية، سواء المخرج السينمائي بول نويل أو الرسام المعروف سلفادور دالي، وأيضا سانشيز ماثاش، وقد ترك كل من هؤلاء بصمته الواضحة على قصائده التي كتبها في حياته.
3: كان غريغوريو هو أبرز شخصية التقاها لوركا في مدريد. إنه مدير مسرح إسلافا الذي دعاه للكتابة في المسرح، وقام بنفسه بإخراج مسرحيته الشعرية، خاصة مسرحية الزهرة والفراشة في عام 1919.
4: كشفت هذه المسرحية ما يسمى بالحب المستحيل الذي يتولد بين زهرة وفراشة، حيث أن هناك أكثر من نوع من الحشرات يحب الوردة نفسها.
3: هذا الخيال الواسع لدى غارثيا لوركا جذب إليه الانتباه، لكن الغريب أن العرض المسرحي توقف بعد 4 عروض لا أكثر، مما صدم كثيرا مشاعر لوركا من ناحية المسرح. لكن هذه الحالة كانت قصيرة إلى حد ما، فقد عاد لوركا إلى التأليف المسرحي في عام 1927.
4: حدث ذلك عام 1927 من خلال مسرحية مارينا بيترا.
3: إنها مسرحيته الثانية التي قام بتأليفها.
4: وهب لوركا منذ مسرحيته الأولى كل وقته لتأليف مسرحيات شعرية تتابعت الواحدة منها تلو الأخرى.
3: تخصص لوركا في إبداع ما يسمى بالمسرح الطليعي في إسبانيا، فنشر 3 مجموعات من الدواوين والمسرحيات الشعرية في الفترة التالية، منها ديوان رومانسيات الغجر في عام 1928.
4: ما بين عامي 1929 و1930 عاش غارثيا لوركا 10 أشهر في مدينة نيويورك، وفكر أن يسجل اسمه من أجل تعلم دروس اللغة الإنجليزية، على الرغم أنه لم يكن يميل إليها وبالتالي لم يدرسها، أي أنه لم يستكمل الدراسة.
3: لم يشأ لوركا أن يتقن أي لغة أخرى غير اللغة الإسبانية، فانسدت روحه عن اللغات الأخرى.
4: قضى لوركا معظم وقته بين النقاد والشعراء الإسبان الموجودين في نيويورك مثل فيدريكو ديوليس، كما قضى لوركا وقته في زيارة المتاحف والذهاب إلى دور السينما والمسارح والاستماع في الصالات إلى موسيقى الجاز. كان يدرك أن عليه أن يتعرف على ثقافة أخرى دون أن يندمج فيها، إنه لا يريد التخلي عن ثقافة الغرناطية.
3: جذب انتباه زنوج حي هالم، ورأى في طفل غرناطة الكبير، أي في نفسه، روح لوركا النقية الشفافة، فجعل من هالم مكانا رمزا لكل المضطهدين التابعين في أسفل درجات السلم الاجتماعي في مدينة الإسمنت وناطحات السحاب.
4: لقد احتك بشكل مباشر بعالم الحضارة المادية التي لا تعرف لها جذور، والتي حولت إنسانها إلى رقم تافه.
3: هكذا رأى غارثيا لوركا الثقافة الأمريكية وقرر أن يعود إلى بلاده. لكن رغم ذلك فإن هذه المرحلة تركت أثرها فيه.
4: لماذا تعتبر مرحلة نيويورك بالغة الأهمية في حياة لوركا؟
3: لقد كان هذا الديوان الذي اسمه لوركا شاعر في نيويورك ثمرة للتصادم العنيف بين حضارتين متناقضتين داخل قلب وعقل لوركا، غرناطة ونيويورك.
4: هذا ما أكده فرانشيسكو لوركا، الأخ الأصغر للشاعر، في كتاب لوركا وعالمه. لقد أثر على الجانب الغرناطي المسلم بشكل واضح لا يقبل الجدل، وبين حضارة المادة الصرف.
3: هذه الحضارة تلغي الإنسان وتشوهه وتحوله إلى رقم زائد أو ناقص في ميزان الربح الإنساني.
4: إن روح غرناطة تتمثل باعتراف لوركا ذاته في نثره الأول في قصر الحمراء، هذا النثر الذي امتلأ بالصفاء الروحاني، حيث رأى أن الأشياء الجميلة تبدو في مرحلة أولى من السن.
3: يبقى كل ذلك تعبيرا مؤثرا لإبداع الإنسان في ظل حضارة راقية هدفها الصحوة الإسلامية، ووجد كل فرد مكانه فيها، حضارة رائعة نسيجها شعر وعلم فلك.
4: لقد كان لوركا يتقن اللغة العربية مقابل عدم اتقانه لأي لغة أخرى غير الإسبانية.
3: ثقافة غرناطة مليئة بالمفردات اللغوية العربية.
4: في عام 1932 نشر لوركا قصيدة الأغنية الشرقية التي عبر فيها الشاعر لوركا عن ضرورة العربية في الأندلس، ويمكننا أن نترجم عن اللغة الإسبانية إحدى هذه القصائد التي تعبر عن لوركا.
3: يقول لوركا: هي خلية نحل صغيرة ذات مشهد دامي، صاغتها نحلاته بشفاه النساء، وحين انفجر الضحك تبددت ألف شفا.
4: يا له من شعر بليغ، وإن كنت أفضل قراءته بلغته الإسبانية، لكن أنا لا أتقن اللغة الإسبانية.
3: يقول: يا رحلة القلب الذي يخفق فوق المروج، قلب شامخ حيث تخشى العصافير لأن تنقر قلبا جداره قاس مثل قلب إنسان، لكن من ينفذ إلي بعض من العبق والسم الرعاة.
4: ما زلت مصرة أن أعرف المزيد عن هذا الشاعر الذي ترجمت أعماله إلى اللغة العربية. لعلها المرة الأولى في هذا البرنامج الذي نقرأ فيه شعرا وليس رواية.
3: لقد كان غارثيا لوركا روائيا وشاعرا ومسرحيا، لكن الشاعر فيه هو الغالب، والأجمل حتى المسرحيات لم يكتبها نثرة.
4: كانت كتبه كلها أغنيات، مثل ديوان أغنيات 1927 وكتاب الشعر 1931 والأغنيات الأولى عام 1936.
3: من أهم مسرحياته عرس الدم التي ألفها في عام 1932، ومسرحية بيت برنارد ألبا في عام 1936.
4: لوركا نشر عام 1934 مسرحية دوناريتا، ثم مسرحية الأعزب

0: يعود إلى مصيره.
1: كان لوركا يؤمن أن التمرد هو الطريق الحقيقي للتغيير، وبدا ذلك في مسرحية عرس الدم التي تدور حول عرس في غرناطة تحول إلى ساحة من الدم بسبب هروب العروس من حبيبها.
0: نعم، العريس صدمته هذه الحادثة فقرر أن يطارد الهاربين إلى ما بعد غرناطة وأطلق الرصاص عليهم،
1: ومن هنا جاء عنوان المسرحية عرس الدم أو الزفاف الدامي.
0: كان العريس يخشى أن يكون للفتاة التي تقدم للزواج منها حبيب آخر تهرب في ليلة عرسها إلى خارج غرناطة فيخرج وراءها ويطلق الرصاص على العروس الهاربة
1: وأيضا على حبيبها الذي هربت معه.
0: لوركا الذي لم يكن يحب الدم يعرف تماما أنه لن يستطيع إطلاق النيران على عروسه إذ هربت ليلة العرس، لم يمنح القدر أن يموت هو بشكل دموي.
1: لقد مات بالطريقة نفسها التي مات بها أبطال مسرحياته، حيث تصور الثوار أنه من رجال فرانكو وأطلقوا عليه النيران.
0: لقد ترك لوركا مسرحيات وروايات جميلة.
2: القراءة بالنسبة للإنسان
3: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
2: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
3: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
2: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
3: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
2: هو الذي يعيش طويلا
3: في ذاكرة البشر.
2: أجمل الكتب،
3: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
2: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
3: أجمل الكتب.
2: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
3: أجمل الكتب.
4: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
5: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
4: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
6: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
4: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
7: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
4: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي
8: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
4: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهراً.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقص.

0: والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار، وهالت الأهوال، وقرب المحسنون، وبعد المسيئون، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
3: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإحسان صفة يحبها الله تعالى وأمر بها عباده، فقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والإحسان عمل المقربين وغاية العابدين ودرجة الفائزين وطريق المفلحين. والإحسان من مراتب الدين المكونة من الإسلام والإيمان والإحسان. والإحسان منزلة من أفضل منازل العبودية، لأنها لب الإيمان وروحه وكماله. يقول الله تعالى مثنيا على المتصفين بصفة الإحسان: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي هل جزاء من أحسن في عبادة الخالق العظيم ونفع عبيده إلا أن يحسن إليه بالثواب الجزيل والفوز الكبير والنعيم المقيم والعيش السليم؟ ولأهمية الإحسان في الإسلام كثر ذكره في كتاب الله عز وجل، وتنوع الجزاء عليه، ففي مواضع كثيرة نوه الله تعالى بالمحسنين ووعدهم من خيري الدنيا والآخرة، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الإحسان. فعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فالإسلام دين الرحمة والإحسان، والرحمة في الإسلام ليست رحمة الإنسان بالإنسان فقط، بل يدخل فيها الرحمة والإحسان بالحيوان وكل شيء. والله تعالى أمر بالإحسان في جميع الحياة. والإحسان لغة ضد الإساءة، وهو فعل ما ينبغي أن يفعل من الخير، وهو مصدر أحسن، أي جاء بفعل حسن. ويقال أحسنت كذا، أي إذا حسنته وكملته. وأحسنت إلى كذا، أي أوصلت إليه ما ينتفع به. والإحسان اصطلاحا هو فعل ما ينفع غيره، وبذل المنافع للمخلوقين كإطعام الجائع. ويعرف الإحسان على أنه إتقان العمل. إحسان العمل يعني إتقان العمل الذي يقوم به الإنسان المسلم، وبذل كل الجهد والوسع من أجل إنجاز العمل على أكمل وجه. والمحسن يحرص على طاعة الله عز وجل ظاهرا وباطنا، يحرص على طاعة الله في معاملة الخلق وفي خاصة نفسه، فتجده يتقن عبادة الله عز وجل، يحسن بالعبادة ويأنس بذكر الله ويؤدي شكر النعمة، وتجده مع الخلق باذلا للمعروف، كافا للأذى، مؤديا للنصيحة، تاركا لما لا يعنيه. وللوصول إلى مرتبة الإحسان ينبغي علينا الاستحياء من الله حق الحياء، والاستحياء من الله حق الحياء بأن نحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ونستعد للقاء الله جل وعلا. ومن أعظم ما يناله المحسن من فضل على إحسانه محبة الله عز وجل له ورضاه عنه. قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فهنيئا للمحسنين هذه الدرجة العالية، أن ينالوا محبة الله عز وجل. والله تعالى يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ومحبة الله عز وجل للعبد أعظم درجات الثواب. ومن أحبه الله حبب فيه الناس، ومن أحبه الله رضى عنه وأدخله الجنة ونجاه من النار. ومن ثمرات الإحسان أيها الأحبة معية الله. الله عز وجل يكون معك أيها المحسن. قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال ابن كثير رحمه الله: أي معهم بتأييده ونصره ومعونته، وهذه معية خاصة. ففي ذلك طمأنينة للعبد، عندما يكون الله معك قلبك يكون مطمئن أن الله معك ولن يتركك سبحانه جل جلاله، ورحمة الله تعالى قريبة من هذا المحسن. يقول الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين وجزاء المحسنين الجنة. يقول جل وعلا: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين ولهم في الجنة فاكهة مما يشتهون في ظلال وعيون. يقول تعالى: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. هنيئا لكم، هنيئا للمحسنين. وكما جزينا المتقين نجزي المحسنين، فالله تعالى يكفر عنهم السيئات ويجزيهم بالحسنات ما يشاءون لهم من أصناف النعيم. يقول الله تعالى: لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.
2: وأحسن إن الله يحب المحسنين،
0: إن الله يحب المحسنين.
3: ومن ثمرات الإحسان أيها الأحبة الاستجابة للدعاء والنجاة من الكرب. يقول جل وعلا: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. واستجاب الله لدعاء إبراهيم عليه السلام، قال تعالى: رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فسيدنا إبراهيم عليه السلام كان من المحسنين. قال ابن كثير رحمه الله: هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره والشدائد، نصرف عنه المكاره والشدائد لأنه من المحسنين، ونجعل لهم من أمرهم فرجا ومخرجا، هذا جزاء المحسنين. وقال تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، وآتيناهما الكتاب المستبين، وهديناهما الصراط المستقيم، وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسنين. فالمحسن أيها المستمع الكريم، المحسن مجاب الدعاء لكرامته على الله تعالى. ومن ثمرات الإحسان الرزق الواسع والعيش الهنية والطمأنينة والأمن والسرور والسعادة. يقول الله تعالى: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وقال تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. فمن ثمرات الإحسان حسن الثواب للمحسنين في الآخرة. قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن أحسن عمله أحسن الله جزاءه. والله تعالى يقول: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المحسنين المقبولين الفائزين بمحبة الله تعالى ورضوانه، إنه سميع مجيب. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس درف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
1: المستكشف الرقمي،
2: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
1: المستكشف الرقمي
2: مع عبد الله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: على امتداد أفق صباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

0: السلام عليكم ورحمة الله، 7 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في أخبار عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة الرئيسة أولا مديسي بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية لجمهورية إستونيا. الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر بولاية صلالة يشهد الإعلان عن حزمة من الاتفاقيات والمشروعات والمبادرات النوعية بأكثر من 600 مليون ريال عماني. من العناوين وإلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة أولا مديسي بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية لجمهورية إستونيا. أعرب جلالته فيها عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لها بالتوفيق والسداد في أداء مهامها، وللشعب الإستوني الصديق المزيد مما يتطلع إليه من تقدم ورخاء واستقرار. حققت سلطنة عمان نمواً قارب 34% في مؤشري المواصفات القياسية العمانية والخليجية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزة المستهدف في هذه الفترة ب 65%. ويأتي تطوير منظومة المواصفات والمقاييس ضمن الممكنات الداعمة لتنافسية الاقتصاد الوطني.
1: لدعم تنافسية الاقتصاد والنفاذ إلى الأسواق، حققت سلطنة عمان نمواً قارب 34% في مؤشر المواصفات القياسية العمانية والخليجية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزة مستهدف هذه الفترة بنسبة 65%. ويأتي تطوير منظومة المواصفات والمقاييس ضمن الممكنات الداعمة لتنافسية الاقتصاد الوطني من خلال وضع مرجعيات فنية للمنتجات والخدمات ورفع مستويات الجودة والسلامة والكفاءة ومواكبة احتياجات القطاعات الصناعية والتجارية والتقنية، إضافة إلى دعم قدرة المنتجات على استيفاء المتطلبات الفنية في الأسواق. وتعمل وزارة التجارة والصناعة والترويج الاستثمار ضمن خطتها لهذا العام على إعداد ودراسة نحو 1567 مشروع مواصفة قياسية خليجية موحدة، منها نحو 325 مشروعا من إعداد سلطنة عمان، إضافة إلى 16 مشروع مواصفة قياسية وطنية، فيما تجاوزت نسبة الإنجاز في مشروعات الخطة 80% حتى الربع الثاني من العام الجاري. وتغطي مشروعات المواصفات قطاعات متعددة تشمل الأغذية ومواد البناء والمنتجات النفطية وكفاءة الطاقة والكهرباء والإلكترونيات، إلى جانب مجالات ترتبط بالتحول الرقمي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والسياحية، بما يواكب التطورات التقنية واحتياجات المنتجات والخدمات ومتطلبات الأسواق. ويقوم تطوير منظومة المواصفات القياسية على شراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما يتسق مع مستهدفات التنويع الاقتصادي.
0: بقيمة إجمالية تتجاوز 600 مليون ريال عماني، أعلن بولاية صلالة عن حزمة من الاتفاقيات والمشروعات والمبادرات النوعية في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والتنقل الأخضر وتقنيات المستقبل، وذلك مع ختام النسخة الثانية من الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر. رعى المناسبة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار.
2: يشهد التحول نحو التنقل الأخضر في سلطنة عمان انتقالا متسارعا من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، مدفوعا باستثمارات نوعية وشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص ومشروعات تستهدف خفض الانبعاثات وتطوير البنية الأساسية للنقل الكهربائي والهيدروجيني. وفي محافظة ظفار أعلن عن حزمة من الاتفاقيات والمشروعات والمبادرات في مجالات التنقل والخدمة اللوجستية والتنقل الأخضر وتقنية المستقبل، بقيمة إجمالية تتجاوز 600 مليون ريال عماني، وذلك في ختام النسخة الثانية من الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر بولاية صلالة. المهندس عبد الله بن علي البوسعيدي مدير عام مركز عمان للوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
3: من أهم المشروعات والمشاريع والمبادرات اتفاقية تطوير وتشغيل ممارسات التحول الأخضر لميناء شناص، ومشروع تطوير خط إنتاج الوقود البحري منخفض الكبريت، وحزمة من المشروعات المرتبطة بالشحن والتنقل الكهربائي والتوصيل السريع ومراكز الشحن السريع والتقنيات والحلول الداعمة لها. وفي القطاع البحري تم توقيع اتفاقية امتياز لإنشاء منشأة لإعادة تدوير السفن الخضراء في منطقة خطمة ملاحة، كما تم تنفيذ مشروع تزويد السفن بالطاقة الكهربائية أثناء الرسو شور باور في ميناء صحار. إضافة إلى ذلك تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول منشأة متكاملة لإنتاج الميثانول الأخضر وتزويد السفن به.
2: وقد اعتمدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الإطار التنظيمي لمشغلي نقاط الشحن الكهربائية، وكذلك اعتماد تسعيرة رسوم خدمة شحن المركبات الكهربائية، كما دشن خلال الملتقى التطبيق الوطني شاحن الذي يمثل أول منصة رقمية وطنية موحدة لخدمات شحن المركبات الكهربائية في سلطنة عمان.
3: ولأن نجاح أي منظومة جديدة يحتاج إلى إطار تنظيمي واضح يضمن كفاءتها واستدامتها، تم بحمد الله إعداد الإطار التنظيمي الشامل لمنظومة الشواحن الكهربائية في سلطنة عمان لتنظيم مختلف جوانب منظومة الشحن ورفع جودة الخدمات وتعزيز موثوقية البنية الأساسية وتهيئة بيئة استثمارية وتشغيلية تدعم نمو القطاع.
2: هذا وجرى توزيع جوائز الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر في نسختها الأولى تقديرا للجهود والممارسات المتميزة في مجالات التنقل الأخضر والابتكار التقني والخدمة اللوجستية المستدامة والتركيز على المؤسسات والقيادات والمواهب الشابة والحلول التقنية التي حققت أثرا ملموسا في دعم التحول نحو منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة وأقل انبعاثا للكربون.
0: وقعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن برنامج تعاون مع النقابة العامة للقطاع الصناعي، وذلك بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك في مجالات التوعية والتثقيف العمالي ودعم بيئة العمل في مدينة صحار الصناعية وترسيخ الشراكة بين مختلف الأطراف بما يخدم العاملين والمنشآت الصناعية. وعلى هامش التوقيع أقيمت حلقة تثقيفية حول قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل لذوي الإعاقة بهدف تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات ودعم توفير بيئة عمل آمنة وموائمة للأشخاص ذوي الإعاقة. بلغ إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات سلطنة عمان نحو 7,700,000 حتى نهاية شهر يوليو الماضي. من جانب آخر تجاوز عدد نزلاء الفنادق المحلية المصنفة من 3 إلى 5 نجوم 1,154,000 نزيل، فيما بلغت إيراداتها أكثر من 138 مليون ريال عماني.
4: نحو 7,700,000 إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات سلطنة عمان من القادمين والمغادرين والعابرين، وذلك حتى نهاية شهر يوليو الماضي بانخفاض بلغ 8% على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي عدد الرحلات الدولية القادمة والمغادرة عبر مطارات مسقط وصلالة وصحار بلغ 45,904 رحلات بانخفاض نسبته 9.5%. وسجل مطار مسقط الدولي أكثر من 49,300 رحلة دولية وداخلية، فيما قارب عدد المسافرين 6,856,000 مسافر. أما مطار صلالة فقد بلغ إجمالي عدد الرحلات نحو 5,570 رحلة، فيما تجاوز إجمالي عدد المسافرين 797,600 مسافر. وسجل مطار صحار 122 رحلة دولية وداخلية، وبلغ عدد المسافرين 5150 مسافرا، كما سجل مطار الدقم 326 رحلة داخلية، وتراجع عدد المسافرين ليبلغ 31255 مسافرا. من جانب آخر، أظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تراجع عدد نزلاء الفنادق المحلية المصنفة من 3 إلى 5 نجوم بنحو 12% حتى نهاية شهر يوليو الماضي على أساس سنوي، ليبلغ 1,154,436 نزيلا، فيما انخفضت إيراداتها بأكثر من 11% لتبلغ نحو 138,306,000 ريال عماني، وقارب متوسط نسبة الأشغال 46% منخفضا ب7%.
0: تشكل المقومات الطبيعية والسياحية في محافظة مسندم قاعدة مهمة لنمو القطاع السياحي من خلال تنويع المنتجات والتجارب واستقطاب الزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها، إضافة إلى توفير فرص استثمارية واعدة في مجالات الإيواء والأنشطة البحرية والسياحة البيئية.
5: تتمتع محافظة مسندم بمقومات طبيعية وسياحية استثنائية جعلتها واحدة من الوجهات الفريدة في سلطنة عمان بما تتميز به من تنوع يجمع بين الجبال الشاهقة والخيران البحرية والشواطئ والجزر والأودية، وتشكل هذه المقومات قاعدة مهمة لنمو القطاع السياحي في المحافظة من خلال تنويع المنتجات والتجارب واستقطاب الزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها، إضافة إلى توفير فرص استثمارية واعدة في مجالات الإيواء والأنشطة البحرية والسياحة البيئية، بما يعزز إسهام القطاع في التنمية الاقتصادية المستدامة. كما تزخر محافظة مسندم بمقومات استثمارية واعدة تسهم في دعم جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز التنمية المحلية. وتواصل بلدية مسندم تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية والخدمية الهادفة إلى رفع كفاءة البنية الأساسية وتحسين المشهد الحضري وتعزيز جاذبية الولايات للسكان والزوار والمستثمرين، والتي تشمل تطوير الواجهات البحرية والمنتزهات العامة ورصف الطرق وتحسين شبكة التنقل وتنفيذ مشروعات الإنارة الحديثة والتجميل الحضري إلى جانب تطوير المرافق والخدمات العامة. وتعمل محافظة مسندم على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومتابعة المبادرات والمشروعات ذات الصلة، بما يضمن توجيه الجهود والاستثمارات نحو مشروعات ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام تتوافق مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
0: وإلى سوق النفط، حيث انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل 4 سنتات مقارنة بسعر أمس، يبلغ اليوم $100.81 للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ $87.84 للبرميل. أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة بالشراكة مع وزارة التعليم مبادرة زاد للقيادات العمانية الواعدة، الهادفة إلى تهيئة طلبة العمانيين المقبلين على الدراسة خارج سلطنة عمان وتعزيز جاهزيتهم الأكاديمية والشخصية والقيادية. وتستهدف المبادرة الطلبة المبتعثين من الجهات الحكومية والحاصلين على المنح الدراسية والدارسين على نفقتهم الخاصة من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات والأدوات التي تساعدهم على خوض تجربة الابتعاث بوعي وكفاءة وثقة والتكيف مع البيئات التعليمية والثقافية الجديدة. وأخيرا، برأت بقلعة بهلة بمحافظة الداخلية أعمال ملتقى الممتلك الثقافي لحرف الفخار والنحاس والمعادن والصناعات الخشبية بمشاركة متطوعين من داخل سلطنة عمان وخارجها، ويأتي الملتقى ضمن مبادرات متطوعي التراث العالمي 2026 العمل من أجل المستقبل التي ينظمها مركز التراث العالمي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، ويستمر حتى 13 من سبتمبر الجاري. ويهدف الملتقى إلى توفير مساحة للتفاعل وتبادل الخبرات والمعارف والتجارب في مجالات صون التراث الثقافي وإدارته، وتعزيز العمل المشترك بين المتطوعين من مختلف الثقافات. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في أخبار عمان من عناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة الرئيسة أولا مديسي بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية لجمهورية إستونيا. الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر بولاية صلالة يشهد الإعلان عن حزمة من الاتفاقيات والمشروعات والمبادرات النوعية بأكثر من 600 مليون ريال عماني. حرر لكم أخبار عمان يونس بن سعيد القنوبي، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. أرجو لكم ليلة سعيدة وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

0: عمان أحلى صباح. صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
7: تحدق بصرك بشكل آسر متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة. حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
8: البيئة. أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. شجرة التبلدي الموجودة في وادي حشير، هذه الشجرة العملاقة التي يصل عمرها إلى 1150 عام، تعتبر بحسب الدراسات الأخيرة أكبر شجرة معمرة في شمال الكرة الأرضية مدروسة، لكن هذه الشجرة أيضا مهددة بسبب حفار ساق التين. حفار ساق التين يحفر في هذه الشجرة بشكل مستمر. للأسف الشديد لم يتم التعامل بشكل مناسب حتى الآن مع حفار ساق التين، لازالت الشجرة متأثرة. سقطت شجرة أخرى قبل في شهر أغسطس واحدة من الأشجار، والعام الماضي أيضا سقطت شجرة أخرى، أشجار معمرة أعمارها فوق 300-400 سنة سقطت، ولأنها ذات جذع واحد بسيط يعني 3 متر 4 متر 5 متر محيطه، هذا البساطة في أشجار التبلدي، في جذع أشجار التبلدي. أما الشجرة العملاقة اللي يصل محيطها إلى 21 متر في وادي حشير لا زالت تقاوم، ولا نعلم إلى متى تقاوم. نتمنى أن يكون في تحرك حقيقي ومراعاة يومية ومتابعة يومية لهذه الشجرة حتى لا نفقدها كما فقدت الشجرة الكبيرة في الجمهورية اليمنية. أيضا كانت في اليمن شجرة كبيرة جدا من شجر التبلدي عملاقة وفقدت، لا أعلم السبب، وما أدري إذا درست أو لا، إذا تمكن أحد من دراسة ومعرفة السبب هل هو حفار ساق التين أو أمر آخر. لكن هذه الأشجار أن تسقط بسبب حفار ساق التين أمر مؤلم جدا، تعيش حتى 2500 سنة وستسقط في عهدنا نحن، هذا العهد المليء بالخير والملي بالبركة المليء بالاهتمام بالبيئة المليء بالوعي. من المؤسف جدا أن تسقط شجرة مريضة وهي واحدة من أضخم وأهم وأكثر الأشجار المعمرة في سلطنة عمان وحتى بالنسبة لهذا النوع في شمال الكرة الأرضية، ولربما تنافس هذه الشجرة لتدخل يعني المنافسة عالميا في شمال الكرة الأرضية الأشجار المعمرة، لأن الأشجار الأخرى قد تعيش إلى 1000 سنة 900 سنة 800 سنة مثل الأشجار الصنوبرية في أكثر من 900 نوع من الصنوبر، ومع ذلك يعني هذه الشجرة وصلت إلى عمر متقدم، ويعني إذا دخلت منافسة الأعمار ربما تكون من ضمن القائمة العالمية لهذه الأشجار، وهي تعاني وتأن يوم وراء يوم هذه الشجرة، يعني على كثرة الزيارات وعلى كثرة أن تكون هذه الشجرة محط أنظار العالم وموقع زيارة مهم يزور الناس. لا أتمنى أن تتحول هذه الزيارة إلى إطلال هذه الشجرة العملاقة، وأن يكون في فريق مهتم بهذه الشجرة وشقيقاتها من أشجار التبلدي التي لا تتجاوز 100 شجرة. فقدنا حتى الآن 12 شجرة فقدت شبه الجزيرة العربية. مش هذا الفقد مش في محافظة فار ولا سلطنة عمان، هذا الفقد هو في شبه الجزيرة العربية، فقدت 12 شجرة معمرة من أشجار التبلدي حتى الآن. فهل سننتظر حتى نفقد كل أشجار التبلدي؟ علما أنه الموضوع بسيط جدا حتى تأتي الحلول الجذرية. المتابعة اليومية لهذه الشجرة، التعامل مع إصابة جديدة أمر بسيط جدا، استخدام المبيدات الحشرية وتنظيف هذه الشجرة يكفي، يعني يحتاج لها رقابة حتى نحافظ عليها من حفار ساق التين، ونحافظ عليها إلى أن يأتي الحل المستدام. يعني هي الآن في مرحلة الإنعاش، هل تستطيع أن تتجاوز فترة الإنعاش أو سنتفرج؟

0: كلنا على هذه الشجرة حتى نفقدها نهائيا. وهذا الأمر يعني جدا مؤلم، ولن يتوقف الأمر عند هذه الشجرة، بل سيستهدف بقية أشجار التبلدي وسيقضي عليها تماما. ولا أحد يتحدث عن البديل، عن أجيال جديدة. الأجيال الجديدة ستأخذ 1000 عام حتى تصل إلى هذه الشجرة. يعني لا يوجد مانع من زراعة أشجار جديدة كما حدث في حديقة التبلدي في شاطئ الدمر، زرعوا أكثر من 68 شجرة، ممتاز. لكن هذه 68 شجرة يحتاج لها 1000 سنة حتى تكون بقيمة هذه الشجرة اللي موجودة الآن. لذلك الفكرة ليست أن تفرط في الموجود وتبرر أنك ستزرع أشجار جديدة. حتى زراعة الأشجار الجديدة أيضا مهددة بحفار ساقطين. حفار ساقطين أصبح في مرحلة متوحشة جدا، وخاصة بعد أن توقفت المكافحات أو قلت في الفترة القليلة الماضية. يحتاج أن تستمر المكافحة، يحتاج أن تستمر صيد المجموعات الكبيرة، عمل شبك حول هذه الأشجار المهمة. ما في مانع نعمل شبك حول هذه الأشجار المهمة، أو نغطيها بالخيش حتى نمنع حفار ساقطين من الحفر في جذعها الرئيسي، ما في مانع يعني. ويكشف بعد فصل الخريف، وهذا الخيش يكون أيضا فيه مبيد، فإذا وصل حفار الساق يموت. في تجارب كثيرة وفي قدرة حقيقية على إنقاذ أشجار التبلدي من هذه المأساة التي تعانيها في الفترة الحالية. أتمنى أن لا نفقد هذه الشجرة العملاقة المهمة جدا في ولاية مرباط، التي تشكل مزارا تاريخيا وحضاريا وسياحيا واقتصاديا مهما جدا لشبه الجزيرة العربية بأكملها، مش فقط في سلطنة عمان أو محافظة ظفار أو ولاية مرباط. هذا الإرث مهم للجزيرة العربية والعالم بأكمله، فألا يستحق أن نستثمر في المحافظة عليه؟ استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.
2: المكتوبة. الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور،
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص،
2: فالرسم بالكلمات
3: والكتابة بالكاميرات.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأسكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: لا يزال حديثنا عن الزمن والحدث الدرامي في الفيلم السينمائي.
6: من الضروري التعرف على عوامل محددة في طبيعة الأزمنة الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل.
5: الحدث الذي قصد به في المستقبل يسجل في أذهاننا حادثة اعتراضية.
6: هذه الحادثة الاعتراضية يمكن أن تتطور في لحظة معينة إلى الحاضر، أي إلى التنفيذ الحالي.
5: ويمزج الحاضر بين كلا الشكلين، فعندما نرى الحدث الفعلي وهو تنفيذ النية، فسوف نعرف بشكل تلقائي عند أي لحظة انتقل المستقبل إلى الحاضر.
6: وأكثر من ذلك، يزيل الفعل شكنا في تحقيق النية، لأننا نرى الحدث الفعلي.
5: ويعد الماضي مثل المستقبل تماماً بلا حدود، فيحرك أحد الأحداث إلى المستقبل،
6: ويحرك المستقبل إلى الماضي،
5: ومن ثم يبتعد أكثر وأكثر عنا. ونحن الذين نبقى دائماً في الحاضر، ولذلك نصبح أقل وأقل في الأهمية.
6: ويقع الاختلاف الأساسي بين الماضي والمستقبل حال أن تنتقل حادثة ما إلى الماضي، فعندئذ لا يمكن أبداً وصولها إلى الحاضر.
5: بينما يمكن أن تنتقل حادثة اعتراضية إلى المستقبل، وهذا أمر طبيعي للغاية.
6: ولهذه الأسباب، فإن ماضي قصة الفيلم السينمائي بلا أهمية تماماً بالنسبة للمشاهد،
5: وتنحصر قيمة الماضي في كونه دفاعاً لنوايا المستقبل.
6: والحاضر قصير للغاية لدرجة أنه لا يعطي فرصة لتأمل أو استيعاب الحدث.
5: ولذلك فالمستقبل في قصة الفيلم السينمائي يظل كزمن أساسي مهم.

0: أيها الأصدقاء، في عام 1988 للميلاد حصل الروائي العربي المصري نجيب محفوظ على جائزة نوبل للآداب عن روايته أولاد حارتنا.
1: نجيب محفوظ واسمه الكامل نجيب محفوظ عبد العزيز إبراهيم أحمد الباشا، المولود في 11 من ديسمبر لعام 1911،
0: وقد توفي في 30 من شهر أغسطس عام 2006.
1: يعد محفوظ أول أديب عربي يفوز بجائزة نوبل في الآداب،
0: كما يعد أكثر أديب عربي نقلت أعماله إلى السينما والتلفزيون.
1: وما يهمنا في هذا البرنامج هو تقديم السيناريست نجيب محفوظ وليس الروائي العالمي.
0: دعونا نتعرف على صاحب الصورة المكتوبة، هذا السيناريست، في حلقة اليوم وحلقة الغد.
1: أيها الأصدقاء، هل يمكن أن يصبح الروائي كاتب سيناريو سينمائي أو تلفزيوني؟
0: أجل، يمكن ذلك، والأستاذ نجيب محفوظ خير مثال.
1: ففي هذه الدقائق البسيطة سنحاول إيجاز إجابة هذا السؤال، كيف أصبح نجيب محفوظ الروائي المعروف سيناريستاً؟
0: يعود الفضل في اتجاه نجيب محفوظ إلى السينما للمخرج صلاح أبو سيف الذي أخرج له أول فيلمين كتبهما محفوظ.
1: وعن ذلك يقول نجيب محفوظ في حديث خاص بالسينمائي هاشم النحاس في كتابه الموسوم بعنوان نجيب محفوظ على الشاشة بين عامي 1945 و1988 والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.
0: إن بداية علاقته بالعمل السينمائي كانت من خلال الدكتور فؤاد نويرة عندما عرفه بالمخرج صلاح أبو سيف.
1: طلب نويرة من محفوظ مشاركتهما في كتابة سيناريو فيلم للسينما اختار اسمه فيما بعد، وهو فيلم مغامرات عنتر وعبلة.
0: وقتها كان المخرج صلاح أبو سيف هو صاحب فكرة الفيلم، وقد شجع نجيب محفوظ للعمل معه. إنه قرأ له رواية عبث الأقدار قائلاً:
1: صلاح أبو سيف أوهمني بأن كتابة السيناريو لا تختلف عما أكتبه عندما سألته عن ماهية هذا السيناريو الذي لم أكن أعرفه،
0: ثم يقول:
1: والحقيقة أنني تعلمت كتابة السيناريو على يد صلاح أبو سيف، حيث كان يشرح لي في كل مرحلة من مراحل كتابته ما هو المطلوب مني بالضبط، وبعد أن أنفذه أعرضه للمناقشة التي كان يشاركنا فيها الدكتور فؤاد نويرة ومعه عبد العزيز سلام كاتب الحوار والأغاني.
2: الصورة المكتوبة،
0: السيناريست نجيب محفوظ.
1: أيها الأصدقاء، كشف هاشم النحاس في كتابه عن نجيب محفوظ بأن محفوظ واصل كتابة السيناريو بعد ذلك بصفة شبه منتظمة حتى عام 1960 تقريبا.
0: هنا بدأت تتحول قصصه وروايته الأدبية إلى أفلام وتظهر على الشاشة بصفة شبه منتظمة أيضا، وكان أولها بداية ونهاية عام 1960.
1: أصدقائنا، فيلم بداية ونهاية هو فيلم درامي مصري من إنتاج عام 1960 ومن إخراج صلاح أبو سيف.
0: هذا الفيلم من بطولة فريد شوقي وعمر الشريف وأمينة رزق وسناء جميل.
1: هذا الفيلم هو أول روايات نجيب محفوظ التي يتم تحويلها لفيلم سينمائي، لكنه لم يكتب له السيناريو، فقد كتب سيناريو الفيلم صلاح عز الدين.
0: تم ترشيح الفيلم لنيل جائزة مهرجان موسكو السينمائي الدولي عام 1961.
1: احتلت الممثلة سناء جميل عن دورها في فيلم بداية ونهاية المركز الثالث في جائزة أفضل ممثلة بين ممثلات العالم.
0: وكانت هذه هي أول مرة تحتل فيها ممثلة عربية إحدى المراتب الأولى في المهرجانات الدولية.
1: كما تم تصنيف الفيلم في المركز السابع ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية في استفتاء النقاد،

0: أيها الأصدقاء، تخرج محفوظ من مدرسة صلاح أبو سيف السينمائية ليقدم لنا عدداً كبيراً من الأفلام السينمائية التي استعرضها الناقد سمير فريد في كتابه نجيب محفوظ والسينما.
1: يخبرنا الكتاب عن سلسلة من الأفلام التي كتب محفوظ سيناريوهاتها في نهاية الأربعينيات والخمسينيات، وهي
0: يبدو أن الوقت لا يسعفنا لتقديم شيء مما كتبه السيناريست نجيب محفوظ.
1: إذن لم يبق إلا أن نقول
0: كلاكيت، نهاية الحلقة،
1: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
3: في الإعداد
2: وفي الإخراج مريم البلوشية.
3: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض دم وراثية،
2: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
7: إذاعة سلطنة عمان.
8: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين.
9: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
10: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: يا ناس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهاتا، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي. في اليوم التالي اجتمع الأهالي في السبلة يتذاكرون ما جرى.
3: هل سمعتم صوت حديد السفينة العالقة وهم يسحبونها من الصخور؟ أقسم بأن صوتها قد وصل إلى وادي صاي بالدقم. أتعرفون لماذا؟
6: لماذا يا شيخ؟
3: هذا دليل بأن صخور رأس مدركة مصنوعة من الفولاذ.
7: حدثني أبي يا شيخ بأن سفينة إنجليزية محملة بالنفط قد جاءت قبل 50 عاما إلى هنا، وكان أصحابها يريدون إنشاء مرفأ لهم هنا، ولكن والدكم رحمه الله قد رفض ذلك بقوة وطردهم.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد ذكرتم القصة أكثر من مرة. نعم، لقد طردهم ومعه حق، فهو يعرف أنه لا يمكن أن يأتي الخير منهم أبدا.
7: لكنهم ذهبوا إلى الدقم واستقبلوهم هناك، وكما ترون فقد صارت الدقم أهم بلدة بالصحراء.
3: والدي بعيد النظر وليس مثلك يا مفلح. أطماع الإنجليز ليس لها حدود، وطباعهم شرسة. إيه عتيق، أما زلت تقول بأن السفينة مسحورة؟ لقد استعادها الإنجليز كما رأيت البارحة من أيدي الجن. كيف؟
8: لأنهم جن مثلهم.
7: لدي سؤال لك يا عتيق.
8: إذا كان عن الزواج فلا تسأل.
3: ما الذي يمنعك من الزواج؟ لقد صرت في 50 يا رجل، وقد سمعت أن لك ابنة عم جاهزة للزواج في صور.
8: ما زالت صغيرة ولا تستطيع الإنجاب.
9: لقد سمعنا هذا العذر منذ أكثر من سنتين.
10: ربما كان يعشق جنية قد سحرت.
8: السلام عليكم.
9: إلى أين؟
3: اتركوه.
7: في الأمر سر يا شيخ،
3: قد تكشفه الأيام يا صالح، وقد يبقى في علم الغيب، من يدري.

0: بعد أسابيع من تلك الحادثة، انتشر خبر في البلدة بأن شاباً من البلدة سوف يتزوج إحدى بنات خنفور إمام الجامع. وقد دعي الجميع كباراً وصغاراً لحضور هذه المناسبة كما جرت العادة.
1: اسمعوني جيداً، لن أسمح لأحد بالغياب يا جماعة الخير، ومن يتغيب دون عذر فعليه أن يتحمل اللوم والتوبيخ.
2: ماذا تقترح أن نغني في العرس يا شيخ؟
1: وهل هناك سوى الرزحة؟ رجولة وقوة وبأس، وسوف أعلمها لابني سند كما ورثتها من أجدادي رحمهم الله في جعلان.

0: افتحي الباب يا سلطانة، إنها الخالة أم خالد.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير.
1: لرجاء عندك يا أم سهيل.
0: اطلبي يا أم خالد.
1: أعرس ابنتي فاطمة بعد يومين، أريدك أن تشرفي على الطبخ، فلا أحد في البلدة أبرع منك في خلط البهارات يا أم سهيل.
0: على عيني يا أم خالد، ابنتك هي ابنتي وفرحكم هو فرحنا.

0: حضر العرس الجميع ما عدا خنفور الذي بات ليلتها عند أحد أصحابه. كان القمر بدرا والهواء عليلا حين وقفت النساء في صفين متقابلين وغنينا فن لمغايض يصفقنا ويزغردن. الجميع قد احتفل ما عدا سند الذي شعر أنه غريب تماما. انتعل خفيه ومضى ناحية الشاطئ. جلس سند على صخرة من تلك الصخور المطلة على البحر يبحث عن ذاكرته وسط الأمواج التي يلمع فوقها ضوء القمر، يناجي ربه في حرقة ولهفة:
1: يا ربي، من أنا ومن أين أتيت؟ هل هناك من يبحث عني؟ أمي، أبي، إخوتي، أقاربي، هل هلكوا جميعا وابتلعتهم تلك الأمواج الثائرة؟ الكلمة الأولى التي سمعتها كانت: يا شيخ مسكين هذا الغريب.
2: يا سند، يا سند، تعال بسرعة، الشيخ شالح يريدك.

0: ومرت السنوات تتلوها السنوات. نحن الآن في سبتمبر من عام 2015. تغيرت الحياة وكبرت رأس مدركة وتوسعت. رحل خنفور عن الدنيا واختفى عتيق، مخلفا وراءه إشاعات كثيرة. وكبر الصبي سند وصار شابا يتحدث لغة القوم الذين يعيش بينهم، لكنه لم يستطع التخلص من صمته وحزنه. يقضي معظم وقته مساء جالسا على صخرة أمام البحر هائما في ملكوته الخاص. وفي أحد الأيام زار الشيخ سعود صديقه الشيخ شالح.
1: ما بك يا أبو سهيل؟ أنت ما شاء الله لا تقصر بواجباتك أبدا أمام الناس، ويحبك الجميع ويهابونك.
2: ابني سند يا أبو مقبل.
1: ما به؟
2: أريده رجلا قويا مثلي يساعدني في هذه الحياة، لكني لا أراه إلا شاردا صامتا طوال النهار.
1: ألم تكلمه وتنصحه يا أبو سهيل؟
2: لقد كلمته أكثر من مرة، واستخدمت معه اللين تارة والعنف تارة أخرى، ولكن دون فائدة.
1: الحل عندي يا أبو سهيل إن شاء الله.
2: ما هو يا أبو مقبل؟
1: نصيحتي لك أن ترسله إلى القاعدة العسكرية الإنجليزية في جزيرة مصيرة، كما فعلت أنا مع ابني مقبل.
2: هل استفاد؟
1: طبعا يا أبو سهيل طبعا، صدقني لقد صار أقوى مني ومنك ويتكلم الإنجليزية، ما رأيك؟
2: لا يا أبو مقبل، لا، لم تجد لي غير الإنجليز ليعيش ابني بينهم. أنا لا أحبهم أبدا يا أبو مقبل. أنسيت ما جرى مع آبائي وأجدادي؟ ونحن أيضا لنا تجارب مرة وصعبة معهم.
1: يا أبو سهيل، إنجليز اليوم يختلفون عن إنجليز الماضي.
2: الإنجليز هم الإنجليز، لا تتغير نفوسهم أبدا يا أبو مقبل مع الزمن.
1: أنا أعرف أن هناك مشاكل قديمة بيننا وبينهم.
2: ليست مشاكل يا أبو مقبل، إنها دماء وقتلى. الإنجليز لا يدخلون بلدا إلا وهم طامعون بخيراته، ولا يخرجون منها إلا بعد أن يقضوا على تلك الخيرات، هذا هو عرقهم.
1: أنت تتحدث عن أمور قديمة يا أبو سهيل، أذكر لي حادثة واحدة جرت بيننا وبينهم كما تقول منذ 10 سنوات. اسمع نصيحتي يا أبو سهيل.
2: حسنا، وكم سيبقى سند عندهم؟
1: سنة واحدة فقط.
2: سنة؟
1: ستمر بسرعة، وسوف يعود إليك رجلا قويا كالأسد كما تتمنى. افرض أنه قد بقي هنا، ماذا سيفعل؟ سيبقى كالنعجة ولن تراه سوى شاردا صابتا، وقد يتذكر أهله ويهرب إليهم دون أن تعلم أنت.
2: حسنا، كما تشاء يا أبا مقبل، سند هو ابنك، أنا واثق أنك لن تريد له سوى الخير.
0: لم يقوى شالح على غياب سند، فكان يبحر صباح كل جمعة إلى الجزيرة ويعود ومعه سند ليقضي معه يومي الجمعة والسبت، ثم يعيده للقاعدة.
1: اسمعني جيدا يا أبو سهيل، هذا الأسلوب من الدلال الذي تقوم به لا ينفع، ولن يستفيد سند منه شيئا، وسيبقى ضعيفا كما كان.
2: بما تنصحني إذن؟
1: أنصحك أن تترك سند في القاعدة طوال الأشهر 9 الباقية، ولا تزوره إلا في الأعياد حتى يقوى عوده ويعتمد على نفسه.
2: لكنني أخاف أن يمدد الإنجليز بقاؤه عندهم أكثر من ذلك.
1: لا تخف، لن يحتفظ به أكثر إلا إذا رغب هو في ذلك، ولا أعتقد أنه سيفعلها.
0: مضت الأشهر 9 ولم يزره الشيخ شالح سوى 3 مرات، وتفاجأ الشيخ شالح بأن سند أصر على أن يبقى 6 أشهر أخرى، ثم ألحقها بستة أشهر، فجن جنون الشيخ شالح وذهب يشكو إلى صديقه.
2: سند ضاع مني يا أبو مقبل، ضاع تماما، لقد مدد ستة أشهر أخرى.
1: لا تخف يا أبو سهيل، لا تخف.
2: كيف لا تريدني أن أخاف؟ لقد مرت سنتان على وجوده في القاعدة. الحق عليك يا أبو مقبل، الحق عليك، أنت من اقترحت ذلك.
1: اطمئن يا أبو سهيل، اطمئن، لك عندي خبر مفرح.
2: ما هو؟ قل لي.
1: نعم، لقد قرر الإنجليز أن يغلق المعسكر ويرحلوا، وسوف يعود سند قريبا إن شاء الله.
2: بشركم الله بكل خير يا أبو مقبل. نعم، سوف أقيم وليمة كبيرة احتفالا بعودته إن شاء الله.
1: إن شاء الله.

0: اسمعوني يا أهل رأس مدركة، هذا ولدي سند، انظروا لقد صار رجلا شديد البأس وأقوى ألف مرة من سند الذي تعرفونه قبل سنتين.
1: ما شاء الله.
0: إنه يتكلم الإنجليزية كواحد من أبنائها، وهو الوحيد بيننا الذي يعرف أن يقرأ ويكتب مثل الإنجليز.
1: ما شاء الله.
0: وأنا أدعوكم جميعا إلى عرسه في بداية الشهر القمري القادم.
2: رزق سند بطفل أسماه جده صقر، وفي إحدى الليالي اعتراه كابوس مخيف جعله يستيقظ من النوم مذعورا.
3: لا تتركوني وحدي، لا تتركوني أرجوكم، لا تتركوني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. أبا صقر.
3: أين أنا؟
4: اطمئن، أنت هنا في بيتك. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه ثالث مرة يأتيك هذا الكابوس يا أبا صقر. أخبرني، ماذا رأيت؟
3: رأيت نفسي فوق عبارة خشبية وسط البحر، لا أدري أي بحر. الدنيا من حولي مظلمة، والموج المالح يضرب العبارة دون رحمة، وهو يلعب بها كما يشاء.
4: من كان معك في العبارة؟
3: لا أدري. أناس خائفون مذعورون، ثيابهم مبللة، وقد تجمعوا في مقدمة المركب وهم يبكون يبتهلون إلى الله. ثم اختفى الجميع فجأة وتلاشوا في أعماق البحر.
4: وأنت؟
3: لا أدري كيف وجدت نفسي وحيدا وأنا أستلقي في قاع زورق صغير.
4: من أنزلك إليه؟
3: لا أدري. انتظري، رأيت اليوم قبضة كف قوية تمسك بمعصمي بشدة وتؤلمني. أقسم بأنها ما زالت تؤلمني حتى الآن، ربما كانت يد أمي.
4: هل كان معك نساء على ظهر الزورق؟
3: لا أبدا، من رأيتهم كانوا رجالا.
4: الأفضل أن تكلم عم الشيخ شالح بهذا الشأن، فقد يجد لك عرافا يفسر ما تراه.

0: تراه يا سند ليس سوى تخيلات وأوهام لن تنفعك أبدا، بل سوف تضرك. لقد أصبحت مسؤولا عن زوجة وأطفال، الأفضل أن تتوقف عن تلك الخيالات التي لا تنفعك بشيء.
1: أريد أن أسألك سؤالا يا أبي.
0: ما هو سؤالك؟
1: ألم يأتي أحد أبدا للسؤال عني؟
0: أبدا.
1: هل يعقل أن جميع من كانوا في المركب قد ماتوا؟
0: الله أعلم بما جرى.
1: أشعر أن ما أراه في حلمي هو جزء مما جرى.
0: لو كان كذلك لاستعدت ذاكرتك تماما بعد كل هذه السنوات.
1: لكن ألم تصلكم أبدا أخبار عمن غرق في ذلك اليوم؟
0: أنت تتحدث عن محيط تعبره كل يوم عشرات المراكب، لكنني أؤكد لك أننا لم نرى أو نسمع عن عبارة قد غرقت في هذا اليوم الذي وجدك فيه عتيق.
1: وهل بحث أحد عن مراكب غارقة؟
0: نعم نعم، أنا قد بحثت ليومين متتاليين، ووصلت إلى نقطة بعيدة في المحيط لا تصل إليها العبارات، وكنت أضيع في ذلك اليوم ولم أعثر على شيء. يا بني، نحن سكان قرى البحر والصحراء نعرف كل شاردة وواردة بالقرب من سواحلنا، لكننا لا ندري ماذا يحدث في أعالي البحار.
1: إذن كنت على عبارة قد غرق جميع من عليها، ولكن أليس لي أهل في باكستان أو غيرها جاءوا ليبحثوا عني؟
0: إذا كان الخبر قد وصلهم بأن جميع من في المركب قد غرقوا، فكيف يبحثون عنك؟
1: خالي محفوظ قد بحث عن عبارة قادمة من إيران وقد غرقت في ذلك اليوم، ولكني باكستاني ولست إيراني.
0: نعم نعم، لقد اعتقد في البداية أنها إيرانية، ولكنه تراجع فيما بعد وأكد بأنها باكستانية.
2: لم يقتنع سند بأجوبة أبيه الشيخ شالح. كل قصص الغرق تنتهي بهلاك الجميع، ومن ينجو أحيانا يحتفظ بذاكرته. لماذا هو الناجي الوحيد الذي فقد ذاكرته؟ وبعد أسبوع تكرر الحلم من جديد، أفاق مذعورا.
3: لا تتركوني وحدي، لا تتركوني أرجوكم.
2: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسلوب حياة.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكرام وفقرات جديدة في أسلوب حياة.
1: البعض ينسى أن لديه ابتسامة جميلة، والبعض قد يمر عليه يوم كامل دون أن يبتسم، ولكن هل تعلمون أن الابتسامة لوحدها قد تغير الحياة من حولنا للأفضل؟
2: فالابتسامة تخرجنا من ضغوطات الحياة، تجعلنا نفكر بإيجابية في كل خطواتنا، تجعلنا دائما متفائلين، والتفاؤل أسلوب حياة.
1: كل التحية والتقدير من فريق العمل، معكم في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
2: وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
1: وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسيني.
2: أهلا بكم.

0: مع تزايد الضغوط اليومية، أصبح الإنسان يبحث عن وسائل تعيد إليه التوازن الجسدي والنفسي بعيدا عن صخب الحياة. وهذه الضغوط اليومية أصبحت بطبيعة الحال جزء من حياتنا. هناك أساليب متعددة تدفع الشخص ربما للخروج من روتينه اليومي، من بينها الانضمام لرحلات العلاج الاستشفائي، وهي التي تجمع بين الاسترخاء والعلاج. وهنا نقطة وعد أن هذه الرحلات مختلفة نوعاً ما عن الرحلات السياحية.
1: نعم فاطمة، أكيد اليوم إن شاء الله راح نسلط الضوء في أسلوب حياة على مفهوم العلاج الاستشفائي، فوائده، أنواعه، وأهم الضوابط التي ينبغي مراعاتها. وللمزيد حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالأستاذ أحمد بن سليمان العلوي، مؤسس شركة رحالة العلم. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا فيكم، أنا سعيد بوجودي من بينكم وشكرا على الاستضافة.
0: إذن رحلات العلاج الاستشفائي لا تقتصر على التغيير أو كسر الروتين، وإنما يعني تأخذ منحى صحي أكثر. بداية عرفنا ما المقصود برحلات العلاج الاستشفائي.
2: طيب، هو غالب الإنسان بما أنه جالس ينتج وينجز، خصوصا في الفترة الحالية ما شاء الله، يعني أنه الموظفين والناس بشكل عام جالسات يعني أنها تبذل جهد كبير جدا في أن نحن نوصل إلى
0: أهدافنا.
2: يعني أهدافنا في الحياة، وحتى أهداف المؤسسات والحكومات وإلى آخره. فمن الطبيعي أنك أنت لما تكون إنسان منتج تحتاج إلى أنك أنت تشوف لك المكان اللي خلينا نقول يحتويك أو يعلمك كيف تتعامل مع هذه الإنتاج الكبير اللي من الطبيعي إنه يولد ضغط. فأنت راح تتعرض إلى ضغوطات. هذه الضغوطات خلينا أقول إذا رحت مثلا على الجبل الأخضر أو إلى صلالة أو أيا كان، جميل جدا، ولكن أنت ما جالس تتعلم الأدوات اللي تعلمك كيف تتعامل مع هذا الضغوطات. أنا الحين لو ضاعت سيارتي أو مثلا صار لي ألم في الأذن أو أيا كان، دائما ما أروح إلى الشخص المختص اللي يعلمني كيف أتعامل مع هذا الألم. صحيح. ونفس الشيء يقدم لي العلاج.
0: صحيح.
2: وأحيانا حتى أتبع نظام غذائي معين أو رياضة أو أيا كان بحيث أن أنا أحافظ على صحتي، صح ولا لا؟ أو السيارة تحتاج أنك تشيكها دائما بحيث أن تحافظ على وضعها بحيث أن تكون يعني أنها آمنة. نفس الشيء الوضع النفسي، أنا أحتاج إن أنا أتعلم مهارات معينة، أسوي أشياء معينة، روتين حياتي يكون بشكل معين عشان أنا صحتي تكون في وضع جيد. طبعا الحياة دائما تكون مرة فوق ومرة تحت، أحيانا تتعرض لضغوطات، أحيانا والله مرتاح، فهذه التقلبات اللي فوق وتحت وإلى آخره تحتاج إلى شخص يعلمك أو يرشدك كيف أنت تتعامل معها. فهذه الرحلات الاستشفائية نحن نعلم الناس، هو ما تكون بمثابة هروب أن أنا أروح وغمض عيني وأحس بشعور حلو وأرجع والأمور تمام، لا، أحيانا حتى تكون شوية فيها جهد نفسي، فيها يعني تتحرك شوي من داخلك وتشوف قناعاتك وإيش الأشياء اللي تحتاج تغيرها، تبدلها، تطورها وإلى آخره. وهذا الموضوع ما سهل.
0: إذن هي ليست رحلة سياحية فقط.
2: هي ليست رحلة سياحية فقط. الحين الفرق ما بين الرحلة الاستشفائية والفرق ما بين الرحلة العادية. غالبا الشباب يعني ما شاء الله عليهم الحين زادت رحلات الهايكينج والتسلق
0: والرحلات الجماعية
2: والرحلات الجماعية.
0: السفر الجماعي.
2: بالضبط. فهذا شيء جميل وممتاز بالعكس، ولكن الحين أنت رايح ترفه عن نفسك بس، أو أحيانا حتى في الهايكينج ورحلات المغامرة أنت ترفع الأدرينالين، صح ولا لا؟ بس نحن لا، الحين قاسين نتعامل مع شيء مختلف تماما. أنا الحين أخذك هناك أريدك تهدأ شوية، أريدك بالعلا تشوف الأشياء اللي في الخارج، تشوف الأشياء اللي في الداخل
0: داخلك.
2: كيف أفكارك جالسة، خلينا أقول التسلسل مال أفكارك، التسلسل مال مشاعرك،
0: تهدأ.
2: بالضبط. الحين لما يصير الرحلة هذه مرتبة ومصممة بطريقة جدا علمية، ما بطريقة فضفاضة أو بطريقة هلامية، فالشخص لما يجينا يعني إنه هو في أيدي ناس دارسة كيف تصمم هذه الرحلات، دارسة الإنسان من ناحية الكيمياء اللي في الجسم وكهرباء الدماغ وكل هذه الأشياء، كيف الإنسان يحس، إيش يحس، كيف أنا ممكن أنقله من نقطة ألف إلى نقطة باء من ناحية العواطف والمشاعر والأفكار والجانب النفسي. فالحين هذا جدا مهم، بينها رحلة عادية أنا راح أكتشف الأشياء اللي في الخارج من طبيعة وتاريخ وإلى آخره، إلا أني أنا أكتشف نفسي، أكتشف الأشياء اللي في الداخل.
0: واضح. إذن هو جاي وهو عنده مشكلة،
2: صحيح.
0: يفترض أنه يعني حاجة مثلا مسببة له أرق، قلة نوم، قلق، ربما بدايات اكتئاب، يعني في حوار قبل،
2: صحيح.
0: وهل رحلاتكم هذه كلها مثلا ممكن تكون داخلية فقط، أو ممكن هي أو سفر لخارج البلد؟ أيضا في سؤال خطر في بالي أستاذ أحمد، إذن أنتم ما تفرقوا عن المعالج النفسي؟ أنا ممكن أجيك نختصر كل هذا وأجي لمكانكم أو مركزكم وأقول المشكلة اللي عندي ونبدأ رحلة العلاج.
2: طيب الحين في مسألة أن نحن نطلع برا عمان، ما شيئانيا نحن نطلع برا عمان،
0: أوكي.
2: نحن بس رحلاتنا في عمان، لأن عمان ما شاء الله يعني اللي
0: زاخرة بالواقع
2: جدا،
0: نعم.
2: وبلد مريحة، الناس ترتاح،
0: جميل.
2: من توصل، ما من توصل مطار هم في الطائرة، الطائرة بتهبط يقول لك أنا ارتحت من أول ما وصلت، والناس يعني أنا دائما أنا أسمع هذه الكلمة، فبلادنا الحمد لله جدا مريحة. طيب
0: فإذا تختاروا المواقع في البلد،
2: نحن نختار المواقع في البلد، صحيح.
0: نعم.
2: الجانب الثاني، نحن الشخص اللي يجينا هذا البرنامج مصمم لشيء معين، فالناس اللي تجي تسجل معانا نحن أول شيء نسوي معاهم مثل الاستبيان، يعبي، بعد الاستبيان نروح نقابلهم، بعدين نشوف إذا هذا الشخص نحن نقدر نخدمه ولا لا.
0: جميل.
2: ففي ناس مثلا يقول لي وصل حل مرحلة الاكتئاب أو الوسواس القهري وإلى آخره، هذا لا، هذا أنا أقول له روح إلى طبيب أو استشاري نفسي، حتى وإن كان في عندنا استشاريين نفسيين. ليش؟ لأن طريقة التعامل معه مختلفة. حتى الغرفة اللي يجلس فيها لما يسوي الجلسة هذه اللي هي تكون فرد لفرد تكون مختلفة، في أرقام مختلفة من ناحية سعة الغرفة، من ناحية الضوء اللي موجود، وكل هذه الأشياء نحن طبعا نخليها في عين الاعتبار. نحن يعني إن الشيء اللي نقدمه للشخص أسلوب حياة أكثر من كونه علاج. فأنا ما أروح أعطي أدوية، أنا ما أروح أعطي الاستشارات اللي وصل إلى مرحلة الاكتئاب، لا، أنت تجيني أصلاً قبل وأعطيك أسلوب الحياة، أساعدك في أسلوب الحياة اللي يساعدك أنك أنت ما توصل إلى هناك. مثل اللي يروح عند مثلاً استشاري تغذية عشان يكون جسمه يعني أنه يحس أنه مرتاح في جسمه، يحس أنه قوي
0: نفسياً، نقول
2: بالضبط. فهي تشتغل بهذا.

0: للبحر، مشاهدة شروق الشمس،
1: مم.
0: أحيانا تمر على زهر، الناس يمر عليها مرور الكرام، ما يقدر يستمتع بهذه الأشياء البسيطة، المشي في الليل،
1: مم.
0: صح ولا لا؟
1: والفرق أنكم تقوموا بكل هذه الأشياء في الهواء الطلق.
0: صحيح، طبعا الطبيعة حالها تأثير جدا جدا كبير، وهذه أشياء مثبتة علميا،
1: جميل.
0: مثبتة يعني حتى من ناحية تشريحية، حالها إثبات علمي، في أوراق علمية، وفي يعني بحوث، طبعا اللي يدخل موقعنا بيحصلها موجودة هناك، يقدر ينزلها ويقرأ هذه البحوث،
1: نعم.
0: أن كيف تروح وتتصل بالطبيعة. لما أقول اتصال بالطبيعة، أنا ما أقصد أنك تروح وتبحر أو تنزل بحبل، هذا لا، أنت جالس ترفع الأدرينالين، جالس تتحمس. الاتصال بالطبيعة شكله شوي مختلف تماما، أو يعني
1: تتأمل.
0: تتأمل في الطبيعة. فلما تدخل في هذا النوع من المشاعر، وفي هذا السكون، في هذا الهدوء، فعلا تبدأ تتصل في الطبيعة وتشعر بمشاعر أخرى. الحين في ناس، أنا أحيانا أشوفهم فعلا يروح يطلع على البحر وتسمع السماعة الصوت إلى الآخر، ويعني ووايد أشياء تصير، هذا يعني إنه بعيد نوعا ما عن الاتصال في الطبيعة، هو طالع في الخارج ولكن ما اتصل في الطبيعة. الاتصال في الطبيعة
1: بس
0: يكون على
1: يستمتع
0: مستوى
1: بطريقته
0: المشاعر،
1: أستاذ أحمد.
0: هو يستمتع بس نسمي الأشياء بأسمائها
1: نعم،
0: فقط.
1: جميل.
2: طيب، خلنا نتكلم أكثر عن الفئات التي تستهدفها هذه الرحلات، أكثر الفئات إقبالاً.
0: صدقا في خلال السنوات الماضية، نحن بدينا من 2018، وأول تجربة كانت حالي 2016، وبعدين بديتها كشركة. جونا صدقا الناس اللي يعني المدراء العموم اللي هم CEOs، أحيانا ملاك الشركات، لأنهم يتعرضوا حل ضغط جدا
1: ضغوطات.
0: جدا جدا عالي، وهو فاهم هذه الفكرة، أن أنا ترى ما دائما الفلوس تشتري راحتي، حلها دور كبير لا ننكر، ولكن أنا مهما كان عندي من الفلوس ورايح وجاي، لأنه هو جرب كل هذه الأشياء،
1: صحيح.
0: يقول لك أنا يعني أنا لا أزال أشعر بهذا الضغط، لا أزال أشعر أن في شيء مثلا قد يكون شيء ناقص وإلى آخره. طبعا خلينا أكون واضح، أول شيء اللي ندله على كل الناس، أن أول شيء تلقاه لله سبحانه وتعالى،
1: أكيد.
0: هو مصدر كل شيء، هو اللي يعينك، هو اللي يقويك، هو اللي يريحك، هو أذكارك، اتصالك بالله سبحانه وتعالى، قراءتك للقرآن، هذه كثير تساعدك، بالإضافة إلى التمارين والأشياء اللي نعطيك إياها والتأملات وإلى آخره. فهم غالبا هذه للناس اللي يجون، لأنهم يتعرضوا لضغط كبير. مؤخرا فتحت مساحة اسمها كنف، هذه المساحة نفس الشيء تستهدف الموظفين، أو خلينا أقول الناس أقل دخلا من مدراء العموم، بحيث أنه لأن تكلفة الرحلة شوية تكلفتها جدا عالية. طيب، فالمساحة هذه تكلفتها شوي أقل، ونفس الشيء تعطيك هذه التجربة، كأنها تجربة صغيرة للرحلة الكبيرة، لأن نحن رحلاتنا غالبا تكون 7 أيام 8 أيام.
1: نعم، كنت يعني سبقتني كنت بسألك عن مدة
2: مدة الرحلة.
1: الرحلة. إذن هي ليست علاج لي، مثل ما قلت لي، أو بديل العلاج النفسي والسلوكي.
0: صحيح.
1: هذه نقطة. الشيء الآخر، هل يتم تصميم هذه الرحلات لمجموعات أو ممكن تكون فردية أستاذ أحمد؟
0: الحين احنا في عندنا نوعين من الرحلات، في المجموعات وفي الفردية. المجموعات غالبا ما تكون مصممة سابقا بالتعاون مع الاستشاري النفسي ومع المدربين الآخرين اللي نتعامل معاهم، وبعدين نبدأ نحن تبدأ الناس تسجل ونختار منهم الناس اللي نحن نقدر نفيدهم بشكل أفضل. أما الأشخاص لما يجون بشكل أفراد، يعني نقول شخصين ثلاثة بالكثير، أو حتى لو شخص واحد، نحن نجي ونجلس معه، إيش الشيء اللي تقاس تمر فيه في حياتك، إيش الأحداث اللي صارت لك مؤخرا، إيش أهدافك من هذه الرحلة، إيش تريد توصل، على أساس أن احنا نبدأ نصمم له كم عدد أيام الرحلة، إيش الأماكن اللي بنروحها،
1: حاجة تناسبه يعني.
0: بالضبط إيش الأشياء اللي بيسويها خلال هذه الرحلة.
1: جميل،
2: ممتاز. طيب، أنت تكلمت عن أن الرحلات هي رحلات داخلية، إيش أهم هذه الوجهات اللي أخذت فيها كتجربة، يعني رحلات استشفائية؟
0: والله يعني أنه أنا من شخصيا من محبين الجبل الأخضر، فدائما نروح الجبل الأخضر، يعني إنه مكان فيه زراعة وفيه فواكه يعني موسمية، فيه هدوء جدا جميل، المكان أصلا لما تدخل في أماكن، لما ندخلها شوية معزولة عن الناس، ويعني إنها آمنة، ما تحصل حد فيها، ما تحصل فيه مثلا سيارات رايحة جاية، ناس بالقرب منك يكونوا، تعتبر يعني مكان جدا جميل
1: مثالي.
0: انك انت يعني انه تجلس مع نفسك وتتأمل وتدخل في داخلك، تغوص في أعماقك.

0: صلالة روحها يعني على حسب الموسم، نفس الشيء صراحة في كثير من الضيوف اللي يكونوا معنا يحبوا صلالة، ولكن صدقا هم يحبوا التجربة أكثر من المكان نفسه. المكان له تأثير ولكن التجربة لها التأثير الأعمق يعني.
1: وهذا هو الأهم.
0: صحيح.
1: إذا الآن شخص سبع سمعنا ولفتت الفكرة، خذنا يعني في أكثر داخل هذه الرحلة، أعطنا ممكن تفاصيل تنفيذها على أرض الواقع، إيش تسوون خلال يعني باختصار خلال 7 أيام؟
0: طيب، من البداية لما يدخل معاني يسجل في الموقع مثل ما قلت يعبي أسئلة معينة بحيث أن نحن نعرف يعني نتعرف عليه بشكل أفضل ونقدر نخدمه بشكل أفضل. بعد ما نتعرف عليه أكثر نبدأ نصمم يعني أن الرحلة جماعية، ولكن نسوي شيء خصيصا حاله خلال هذه الرحلة، نبدأ نرتبها بشكل أفضل. من بعدين يعني أن نستقبلهم في المطار، ناخذهم على المكان اللي هو في الرحلة. يبدأ الجدول بعدها اليوم الثاني، لأن أول يوم يكون بس عبارة عن الوصول، وغالبا ما يكون في تأمل الشروق وتأمل الغروب. وخلال هذه الفترة ما بين الشروق والغروب يكون في تمارين ومحاضرات. هذه التمارين غالبا ما نعلمه أشياء هو لما يرجع إلى بلده أو لما يرجع هنا مسقط يبدأ يطبق هذه الأشياء، عشان ما تكون هرب من شعور معين هو قاسي يعيش الحين. هو يرجع من هناك بأدوات معينة يقدر يستخدمها خلال يومه.
1: جميل.
0: والأشياء هذه تكون أشياء بسيطة يعني نسويها خلال اليوم. وايد حريصين أن نحن ما نطلع بعيدا عن الدين والعادات والتقاليد، عشان ما يشعر الإنسان بغربة أنه هو قاسي يسوي هالأشياء. نحن أجدادنا سابقا تحصلي غالبا في المزرعة، ولما تعب وكذا وقف وشرب ماء وجلس تحت النخلة وخذ لحظة يتأمل فيها الشجر وارتاح من داخل، تحسيه مرتاح مطمن. فنحاول ندخل في نفس يعني إنه في نفس هذه الأجواء وبطريقة علمية نشرح لهم الجانب العلمي منها.
2: طيب، يعني كيف من خلال، أكيد أنت ذكرت أنكم بدأتوا يعني من عام 2018.
0: صحيح.
2: في هذه الرحلة أكيد هناك الكثير من التحديات اللي واجهتوها، من خلنا نقول التقييمات سواء كان إيجابية أو سلبية، فكيف تقيمون أثر هذه التجربة مع المشاركين بعد انتهاء كل فترة من برنامج معين؟
0: هو اللي يصير أنه في معانا يعني أنه أشخاص متخصصين في هذا القياس.
1: نعم.
0: كيف أنه يقيس قياس الأثر. غالبا ما نعتد بالتغذية الراجعة اللي دقينا من أول أسبوع، لأن الإنسان يعني أنه توه كنت راجع من سفر، فهو طبيعي أنك تكون مبسوط، صح ولا لا؟
1: صح.
0: يعني وغالبا نشوف نرجع نتواصل معه بعد 3 شهور أو بعد 6 شهور أو أحيانا 9 شهور، أنه كيفك فلان، طمني عليك، إيش صار، هل استفدت، تحس نفسك استفدت، لأنه هو بيرجع وبيطبق، وهناك نحن نقدر نقيس الأثر الحقيقي. في محاضرات كثيرة تطلع منها أو تجارب كثيرة تطلع منها وتحس إنك أنتي طائرة في السماء وفرحانة ومبسوطة، بس يعني إن أثرها لحظي أو بسيط. أنا أريد أتأكد إن الضيف لما يجيني يأخذ شيء يقدر يفيده على حياته بالكامل. فعشان كذا أنا أسأله بعد فترة، ما أسأله بعد الأسبوع، يعني إن خلال هذا الأسبوع اللي خلصت فيه الرحلة مباشرة.
1: نتمنى يعني المستمعين اليوم يعني أضافوا معلومة جديدة لحصيلة معرفتهم ومعلوماتهم عن موضوع الرحلات وأنواع الرحلات. يعني واحدة من الرحلات التي يجب أن يحطوها في بالهم موضوع اللي هو العلاج الاستشفائي. خالص الشكر والتقدير لك أستاذ أحمد بن سليمان العلوي، مؤسس شركة رحالة العلم. نتمنى اليوم المعلومات اللي قدمها عن موضوع العلاج الاستشفائي كانت مفيدة، وفي أشخاص ممكن مهتمين بهذا الموضوع وحابين أنهم يخوضوا هذه التجربة، فأعتقد أنهم ممكن يطلعوا على يعني تفاصيل هذا الموضوع من خلال صفحة الإنستغرام الخاصة فيكم أستاذ.
0: صحيح.
1: أحمد،
0: شكرا جزيلا على الاستضافة. طبعا بإمكانكم تحصلوا صفحتنا على الانستغرام، بس تكتب رحالة العلم وتظهر لك الصفحة. وحياكم الله، سواء كانوا أفراد أو مؤسسات ممكن يعني نساعدكم في ظروف الحياة.
2: شكرا لك، كل التوفيق لك.
0: شكرا جزيلا.

0: حديث اليوم.
1: في حديث اليوم مستمعينا نناقش موضوع وسائل التواصل في حياتنا وحياة أبنائنا، كيف نجنبهم مخاطرها وكيف نحقق التربية الواعية لأبنائنا، حيث أكيد وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت اليوم تؤثر على السلوك، سلوك الأبناء، تنافس الأسرة في تربية أبنائهم في توجيههم، مما قد يؤدي إلى ظهور مخاطر منها الإدمان والعزلة والتنمر الإلكتروني.
2: نعم، لوسائل التواصل الاجتماعي العديد ومن الفوائد، هناك فوائد جمة متعلقة باكتساب المعرفة، المهارات، التعلم، الانفتاح نحو الآخر أكيد بطريقة إيجابية، لكن كل هذه الأمور يجب أن تكون من خلال الاستخدام الآمن والمتوازن للتقنية وتحت نظر ومراقبة الآباء والأمهات. وللمزيد حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالأستاذة سمية بن سليمان الراشدي، وهي ملهمة وعي ذاتي وتربوي وكاتبة قصص مخصصة، وأكيد رح نعرف ماذا يعني هذا المصطلح، ولها الكثير من التجارب في التربية الواعية والوعي الذاتي والحياة. أهلا وسهلا بك سمية.
3: يا أهلا وسهلا.
1: في البداية أستاذة سمية، نحن نعيش أكيد اليوم في عالم تسيطر عليه الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي، و ربما هذا الشيء يحدث التأثير بشكل مباشر أو بغير مباشر في طبيعة العلاقة بين الآباء والأبناء. فنتكلم بشكل كذا مفصل عن تأثير الشاشات على علاقة الأب أو الأب والأم بأبنائهم.
3: نيجي أول شيء على جوهر العلاقة أصلاً بين الوالدين وما بين الأبناء، هي قائمة على عدة محاور أساسية. خلنا نقول أول شيء مبنية على الحضور، مبنية على الحوار، مبنية على الشعور بالأمان، ومبنية على التأثير. فأول شيء عندنا ناخذ الحضور. صار عندنا من الصعب جدا الحين إن احنا نكرس وقتنا وطاقتنا وحضور على كافة المستويات، اللي هو ما بس حضور جسدي، حضور نفسي، حضور عقلي مع أطفالنا. اليوم صار عندنا مشتتات كثيرة، وأول مشتت اللي هي السوشيال ميديا والتقنية هذه. فصار جدا الآباء ما قادرين يعني ياخذوا الحضور الكامل وما قادرين يتواجدوا بشكل كامل مع أطفالهم، فهذا مؤثر جدا يعني عميق في مجرى العلاقة. نجي على الشيء الثاني اللي هو الحوار. قبل سابقا إيش يصير إن إحنا لما نجي من المدرسة يكون طول الوقت عندنا حوار مفتوح، عندنا مساحة كبيرة جدا للحوار مع آبائنا. الحين صار عندنا هذه الفراغات أو هذه الأوقات من اليوم إحنا دائما كآباء أمهات نعبيها بإيش؟ بالهواتف، لأن إحنا خلاص مكتفين من يومنا، مكتفين من الزحمة اللي صارت فيه، فكأننا نبى نهرب أو كأننا نبى نهرب من واقعنا ونبى شوي نسلي نفسنا فنستخدم الهواتف يعني. في المقابل في عندنا أطفال يعني ما جالسين نعطيهم لا الحضور ولا الحوار، ف يعني نقصان فرص الحوار مع الأطفال تؤثر على علاقتنا مع أبنائنا. الشيء الثاني صار عندنا قبل سابقا التأثير، نعرف إن الطفل يا إما يتأثر من أصدقائه المقربين أو العائلة المقربة، يا من المدرسة يا من الوالدين. الحين صار عندنا عامل تأثير آخر إحنا ما قادرين نتحكم فيه، اللي هو السوشيال ميديا، المحتوى اللي يعرض فيه. فصار كأنه العائلة تحاول تثبت إن ما أنا بس المصدر الوحيد أصلاً للمعلومة في هذه الحياة، في حياة طفلي، بل هل أنا الملجأ الآمن لطفلي حتى يتأكد من صحة هذه المعلومة. صارت عندنا منافسة، يعني يحاول الوالدين إثبات هل هذا الطفل أصلاً سيلجأ لي إذا احتاج إنه يتأكد من صحة هذه المعلومة. كذلك عندنا اللي هو الاهتمام والشعور بالأمان، إن هذا يعني يعتبر ركيزة أساسية في علاقتنا مع الأطفال. لما إحنا نشغل بالهاتف، إيش الرسالة اللي نقدمها للأطفال؟ إن أو إيش الرسالة اللي يفهمها الطفل أصلاً لما أنا أجلس مشغل على الهاتف؟ إن أمي وأبوي ما يهتموا فيني، أنا شخص ما مهم، ما محبوب، خلاص. إيش يصير؟ في البداية الأطفال يحاولوا يعني يلفتوا الانتباه، بيسوا أشياء مزعجة، يكسر الأشياء، يصرخوا، يحاولوا يشتتون عن الهاتف. بس بعد فترة من هذه المحاولات وإحنا مستمرين أصلاً نستخدم هواتفنا بوجودهم، يعني يصير عندهم انسحاب من هذه التجربة، خلاص أنا سويت اللي علي وهذه وهذا اللي يقدمه لي أمي وأبوي. فعندنا هذه المحاور الأساسية في العلاقة مع أطفالنا تتأثر وتأثرت للأسف بسبب وجود الشاشات، فهذا اللي قاعد يصير بيننا نحن وبين أطفالنا.
2: فجوة يعني
3: صارت فجوة.
2: يعني من ضمن الأشياء اللي ركزتي عليها في تخصصك أنت تكتبين القصص، وهي مخصصة مثل ما ذكرتي لكل طفل حسب احتياجاته. وضحي لنا إيش نوع هذه القصص، وكيف يعني وكيف ممكن يتم التواصل معك عن طريق أولياء الأمور للاستفادة من هذه التجربة.
3: بدأت فكرة القصص المخصصة صراحة مع والدي في البداية، لأنه كان عنده تحدي يمر فيه، تحدي تربوي، ما قادر أحصل القصة المناسبة، لأن أنا أؤمن بقوة القصة.
2: صحيح.
3: يعني ما في قصة تناولت كل العوامل اللي هي يعيش فيها والدي. فبدأت كتابة القصة هذه، صممتها كتبتها، والصور حتى اللي استخدمتها في القصة هي صور ابني، فلقيت تأثير إيجابي. يعني انحل الحمد لله هذاك التحدي بسبب أن هذه القصة تشبه،
2: لأن فيها رسالة معينة كانت مخصصة وموجهة لها.
3: نعم. جربتها مرة ثانية. جميل. في بنتي كذلك تحدي تربوي وتمر فيه، والحمد لله انحل. فبدأت اللي هو مشروع قصة تشبه طفلك، من خلال أسئلة معينة أنا أطرحها لأولياء الأمور وبيانات هو يكتبها، التحدي بشكل خاص، أجلس جلسة مع الأم تخبرني التحدي إيش هي سوت، إيش مشاعر الطفل أصلا، وأدخل بالعمق بالعمق للتحدي نفسه، وأحاول أحل التحدي عن طريق قصة من خلال الاحتواء والاحترام المشاعر والتغيير. يعني أحاول ألمس مشاعر الطفل بالحكاية لحتى نحل اللي هو المشكلة التربوية أو التحدي التربوي اللي هو يعيشه.
1: طيب، بما أنك كاتبة متخصصة للأطفال، إيش الدور الذي يمكن أن تؤديه القصة في أن هي مثلا تعزز قيمة معينة، الوعي حول شيء معين مثلا، أو منافسة المحتوى الرقمي الذي دائما يجذب أبنائنا؟
3: طبعا القصة أعتبرها من أقوى الأساليب التربوية، وأعتبرها نفس السحر صراحة. يعني أنا في أي شيء يواجهني مشكلة مع أبنائي أحكي حكاية وتوصلهم بسرعة، يعني حتى لو هم الأشخاص ما يشبهوهم، بس إن القيمة توصل بسرعة خاطفة. ليش؟ لأن هذه القصة تلامس، يعني يعيشوا من خلالها تجربة عاطفية. لما الشخص يعيش تجربة عاطفية يصير سهل ينقاد وراء القيم اللي موجودة في القصة. فيعني القصة من أسهل الأبواب عشان نغرس القيم، وعشان تكون ثابتة معه وتغيره، يعني تعمل على تغيير الطفل نفسه، على كيف يرى نفسه، كيف يرى العالم، كيف يعني كيف يطور من مهاراته بطريقة سهلة جدا. ما يحتاج أني أنا أتعب وأعيد وزيد وكرر وكرر وكرر. إنزين، لو نجي على شوية السوشيال ميديا تعطينا متعة لحظية أو تعطينا قيمة لحظية، غالبا ما تترسخ. ليش؟ لأنه في واجد مشتتات.
2: صحيح.
3: يعني الأطفال مثلا ممكن يشوفوا شيء مفيد، بس لأنه في مشتتات كثير، القيمة ما تضرب في العمق العاطفي بالنسبة للطفل، فبالتالي إيش يصير؟ يعني أوكي يتعلم هذا الشيء بس ما يقدر يطبقه في حياته. لكن لما يمشي مع القصة، وخصوصا لما تكون القصة كتاب موجود عنده، يقدر يقرأ أكثر من مرة.
2: نعم.
3: فتترسخ عنده هذا القيم بشكل سريع جدا.
2: نعم.
3: من ضمن يعني القيم اللي أنا أحاول أغرسها في القصص اللي هي احترام المشاعر، وكذلك الاعتراف بالمشاعر. يعني احنا عندنا حس في جونا في عمان، يعني او في منطقتنا، نحاول شوي نسخف موضوع العواطف والمشاعر،
2: التعبير عن المشاعر
3: فيها. ايوه، والتعبير عن المشاعر. فانا كثير جدا في القصص يعني استهدف فكرة المشاعر، ان انا في هذا التحدي اللي يمر فيه الطفل مثلا يشعر بشعور الخوف، يشعر بشعور الندم، يشعر بشعور التردد، يشعر بشعور انه غير مهم، يعني اصرح بالمشاعر نفسها. كذلك لما احنا في رحلة يعني الحل، كذلك اصرح في النهاية ايش هو شعوره، كيف انتقل من هذا الشعور إلى هذا الشعور. فهذا شيء جدا أركز عليه، لأن الطفل الواعي بمشاعر الطفل متمكن.
2: نعم، جميل. ذكرتي نقطة مهمة سمية، أن الحين بعض الأهل يلجؤون للتقنية لأنها يعتبروها وسيلة من وسائل التعلم، لكن ذكرتي أنه ممكن يكون الكتاب، القراءة، أنك تلمس الكتاب، ممكن يكون تأثيرها أعمق وأقوى. كيف ممكن نحقق هذه المعادلة أن إحنا بين أن نواكب التقنية الحديثة وبين أن التربية الواعية واختيار الأمثل لأسلوب التربية والأسلوب الترفيه وقضاء وقت الفراغ؟
3: مثلا إذا جينا نوازن ما بين الكتب والتقنية، أكيد لازم أوفر مكتبة أو كتب متنوعة في البيت. إذا ما أقدر أنا أخذ كتب بصورة دائمة، لا، في عندي كتب سمعية أو قصص سمعية، زين، أو حتى أنا نفسي يعني أطور مهاراتي أنا كأم في السرد،
0: في القراءة،
3: وفي القراءة، وأنا إني أكون قدوة. الطفل لما يشوف قدوة سهل إنه يحاكي هذه القدوة. أما بالنسبة اللي هو التقنية، كيف أنا أوازن بين هذه؟ أوضع حدود وأختار البرامج المناسبة اللي ترفع هذا الطفل، اللي تعزز من قيم هذا الطفل، اللي تواكب اللي موجود في الكتب مع اللي موجود في التقنية. فأنا لازم هنا أكون واعية باختياراتي في هنا وهنا، عشان أنا أحقق القيمة الإنسانية اللي أنا أسعى لها واللي أريد أغرسها في ولدي.
1: طيب، هل في طريقة معينة من خلالها نخلي الابن هو مثلا اللي يختار الوقت اللي يجلس فيه مع عائلته، كم عدد الساعات اللي يقضيها مع عائلته، بدل ما انه هو ينشغل بالشاشة او الأجهزة الإلكترونية بشكل عام؟
3: شوف، اول شيء ايش هو اللي يشد اصلا الطفل في الشاشات؟ ايش هو الشعور اللي يلبيه الشاشات أو الاحتياجات اللي تلبيها الشاشات؟ أول شيء في متعة، في فضول، في انشغال أو الهروب من الواقع، في ما يحس بالملل، في ممكن يعطيه اللي هو الاهتمام، خصوصا إذا كان يكونوا صداقات من خلال السوشيال ميديا، يعني لما يكونوا صداقات إنه في شخص تاني يهتم فيه ويحتويني وهكذا. فأنا لما أعرف هذه الاحتياجات اللي من خلالها أصلا طفلي مدمن على الشاشات، أنا أحاول ألبيها بطريقة صحية من خلال العائلة. كيف ممكن أنا ألبي هذه الاحتياجات اللي هي الاحتواء والاهتمام والشعور بالأمان والإنصات وكل هذه الأشياء؟ من خلال الحوار اليومي، الجلوس، الطلعات العائلية، أنا أبني هذه الثقة وأبني هذه العلاقة وألبي هذه الاحتياجات. إذا أنا لبيت هذه الاحتياجات، بطبيعة الحال لما يكون الطفل مدمن رح ينتقل مرحلة الإدمان، وإنه يشغل وقته فترة طويلة، ترجع وتتقلص المساحة اللي يستخدم فيها أصلاً التقنية بشكل طبيعي ومعقول. يعني لأنه خلاص كل احتياجاته أصلاً اللي كانت تدفعه أنه يستخدم الشاشات خلاص انحلت، ما موجودة، تم
1: يعني
3: تلبيتها.
1: يكون فيه نوع من الفراغ وامتلأ
3: فيه. فالطفل إذا امتلأت حاجاته داخل المنزل، مستحيل يروح يدورها برا البيت.
1: صحيح.
2: نعم. في ظل أيضاً الانشغال بالحياة وضغوطات الحياة، أكيد أحيانا نفتقد لبعض اللحظات الإنسانية والحوار والنقاش ولدفء الأسرة وتجمع الأسرة. ما أهمية الوعي الذاتي بالنسبة للوالدين؟ كيف ممكن أن يحقق الوعي الذاتي، أو كيف ينعكس موضوع الوعي الذاتي على وعي الوالدين بأنفسهم وعلى أسلوبهم في تربية أبنائهم؟
3: الوعي الذاتي إيش يعني؟ أنا كأم أو أب عارف مشاعري، عارف كيف أدير مشاعري، عارف أفكاري، وخصوصا الأفكار التربوية اللي نحن تربينا عليها، أكون عارف واضحة بالنسبة لهذه الأفكار وكيف أنا أتعامل معها. كذلك عارف إيش هي نقاط قوتي، إيش هي نقاط ضعفي في التربية أصلا. كيف ممكن الوعي الذاتي، أنا كأم، أنا إنسانة واعية، كيف ممكن يأثر على تربيتي؟ راح تكون التربية أسهل وأيسر، لأني أنا أتعامل بالفعل لا بردات الفعل. لما أنا أكون كشخص أو كأم واعية بطبيعة مشاعري، إحنا مرات ترى نتصرف كل شيء ردات فعل. ولدي طيح الكوب وكسره، أنا بصرخ لأنها ردة فعل ما فعل. فلما يكون الواحد عارف بطبيعة مشاعره، راح ينتقل من مرحلة التصرف من ردة فعل إلى فعل، فيكون عندنا الرد، يعني لما الطفل يسوي أي شيء تكون عندنا ردات فعلنا هي أفعال حقيقية، يعني يكون متسمة أكثر بهدوء، راح يكون عندنا وضوح في التربية، وضوح في تلبية احتياجات أطفالنا، وضوح في فهم مشاعر الطفل، راح يكون عندنا وعي أكثر في كيف أصلا الطفل يشعر وإيش هو عالم الطفل. فأكون متعاطفة معاه، أنزل إلى مستواه. لما أكون أنا فاهمة نفسي أقدر أفهم طفلي. إذا كنت أنا ما فاهمة نفسي، يعني رح أحس بصعوبة في فهم هذا المخلوق. صحيح. اللي جالسة أنا أنشأ بين يدي.
1: طيب، حابين كذا نستفيد كخلاصة في الختام، كيف من الممكن أن العائلة تستعيد اللحظات الإنسانية اللي ممكن افتقدتها من خلال انشغال كل فرد باستخدام هذه الأجهزة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها، ونعادل بين التربية والاستخدام الآمن للتقنية؟
3: في البداية كيف أنا أعيد أو أنعش العلاقة الأسرية مثلاً؟ أول شيء لازم إحنا كآباء نكون واعيين إن لازم ولا مفر لازم نقلل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونقننه لأوقات يكون أطفالنا محتاجين فيه. يعني الوقت اللي مثلاً وقت العصر يعتبر وقت جوهري، راجع هو من المدرسة، أنا راجع من الدوام، هنا يصير الاتصال والحوار، كيف كانت مشاعرك، إيش صار، إيش كذا. إحنا غالباً راجعين من الدوام نستخدم التليفون لأن إحنا تعبانين وما فينا بارض حال أطفالنا. فلازم نوصل إلى مرحلة إن نتفق فيها أنا وأبو الأولاد إن نقنن استخدام الهاتف، متى الأوقات اللي نحن نستخدم فيها الهاتف. مثلا وقت الطعام ممنوع نستخدم فيه الهواتف، صحيح. يكون في عندنا حوار. مثلا وقت العصر ممنوع استخدام الهاتف، نقنن استخدام الهواتف. الشيء الثاني نحاول إن يكون عندنا أنشطة جماعية متجددة بين فترة وفترة، هذه تعزز العلاقة والقوة والثقة بيننا وبين الأطفال. كذلك مثل ما قلت الحوار، الحضور والشعور بالأمان. أهم هذه أهم العلاقة الأسرية إيش تتلخص في 4 محاور نحاول إحنا ننعشها من خلال اللي هي وضع الحدود في استخدامها ومنح حرية. يعني لما نعطي الأطفال اللي هو استخدام الشاشات نعطيهم حرية متدرجة، ما نفتح لهم إياها مباشرة من عمر صغير.
2: نعم. خلص، الشكر لك سمية بنت سليمان الراشدي، كل الشكر طبعا لهذا اللقاء الثري، وما قدمتيه من أفكار أكيد كانت ملهمة وقيمة، أضافت أكيد عمقا ومعرفة في موضوع الوعي الذاتي بالنسبة للوالدين، الأفكار الجميلة المتعلقة بموضوع القصص المخصصة للأطفال ودورها في تغيير سلوكياتهم. في مثلا حساب معين ممكن الأهل أو أي حد مهتم في هذا الموضوع أنه يتابعك من خلال وسائل التواصل أيضا؟
3: عندي اللي هو حساب مشروعي قصة تشبه طفلك على الإنستغرام. موجود.
2: جميل.
1: كل الشكر لك الأستاذة سمية بنت سليمان الراشدي، ملهمة وعي ذاتي وتربوي وكاتبة قصص مخصصة، وأكيد أيضا لها الكثير من التجارب في التربية الواعية والوعي الذاتي والحياة. شكرا لك، نورتينا، وإن شاء الله يكون هذا اللقاء أفاد الكثير من الأهل، ويمكن يعلمهم الطرق المناسبة في أنهم يتعاملوا مع أبنائهم في تقنين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
3: جزاك الله.
2: شكرا.

0: ختاماً نقول أن التوازن في الحياة يبدأ من وضوح القيم والأولويات، ففي ظل المتغيرات المتسارعة والتطورات التقنية المتلاحقة يبقى الإنسان بحاجة لعلاقات إنسانية حقيقية وليست افتراضية،
1: وكل ذلك أكيد بحاجة إلى أن نتواصل مع بعضنا البعض حتى أن نقلل هذه التحديات التي نمر بها في يومنا ونعيش بسعادة. لكم خالص الود والتقدير من طاقم عمل البرنامج.
0: في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
1: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
0: وهذه أجمل تحية من المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة. إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة الرئيسة أولا مديسي بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية لجمهورية إستونيا. الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية جديدة مرتبطة بإيران ومساع غربية لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن. والأمم المتحدة تقول إن الاحتلال الإسرائيلي هجر قسرا أكثر من 33,000 فلسطيني من 3 مخيمات للاجئين في الضفة الغربية. من العناوين وإلى التفاصيل، بعث حضرة وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة أولا مديسي بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية لجمهورية إستونيا. أعرب جلالته فيها عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لها بالتوفيق والسداد في أداء مهامها، وللشعب الإستوني الصديق المزيد مما يتطلع إليه من تقدم ورخاء واستقرار. عالميا، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران بالتزامن مع إصدار ترخيص عام جديد ينظم تعامل الأفراد والشركات تجاريا مع إيران. وأوضحت الوزارة في منشور على موقعها الإلكتروني أن الإجراءات الجديدة صدرت اليوم دون الكشف في النص عن تفاصيل إضافية بشأن الجهات أو الأنشطة المستهدفة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات الأمريكية المتواصلة المتعلقة بإيران بالتزامن مع تنظيم بعض المعاملات التجارية معها. وفي الملف الإيراني أيضا، تضغط الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على دول في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمرير قرار بإحالة إيران إلى مجلس الأمن. وقال دبلوماسيون إن القرار المقرر بحثه الأسبوع المقبل سيكون الأول من نوعه بحق إيران منذ نحو 20 عاما، ويأتي ذلك على خلفية عدم سماح طهران لمفتشي الوكالة بالعودة إلى المواقع النووية التي تعرضت للقصف والتحقق من مخزونها من اليورانيوم المخصب. وتقول الوكالة إن إيران لا تزال تمتلك أكثر من 200 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة تثير قلقا بالغا. وتؤكد طهران أن برنامجها النووي سلمي وتنفي سعيها إلى إنتاج أسلحة نووية، فيما لا تزال المفاوضات بشأن صياغة مشروع القرار جارية. استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون بينهم طفلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة. وتعرضت المناطق الشرقية من خان يونس لقصف مدفعي مكثف بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية شمال المدينة. وفي مدينة غزة استهدفت غارات إسرائيلية مناطق في أحياء الشجاعية والتفاح والزيتون مع إطلاق نار من الدبابات والطائرات المسيرة. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار بعد استشهاد 4 فلسطينيين أمس في بيت لاهيا وغرب مدينة غزة. وفي الضفة الغربية، أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن القوات الإسرائيلية هجرت قسرا أكثر من 33,000 فلسطيني من 3 مخيمات للاجئين في الضفة الغربية في انتهاك للقانون الدولي. وأوضح التقرير أن العمليات العسكرية في مخيمات جنين ونور شمس وطول كرم أسفرت عن تدمير منازل ومقتل مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية الأساسية فضلا عن قطع المياه والكهرباء. وأكد التقرير استمرار منع النازحين من العودة إلى المخيمات الثلاثة وسط تداعيات إنسانية متواصلة للعمليات العسكرية على السكان الفلسطينيين.
بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى وأعضاء من لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة في الكونغرس، بحثوا التحضيرات للجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية. وتناول اللقاء الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة، وفي مقدمتها تحرير دفعة من المحتجزين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية. أكد الرئيس عون ضرورة مواصلة الجهود لتحرير بقية المحتجزين وفق ما تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات الثلاثية ومتابعة مسار اتفاق الإطار. كما بحث الجانبان المساعدات الأمريكية المقدمة إلى الجيش اللبناني والاعتمادات المخصصة لها في الكونغرس الأمريكي. وكانت قد عقدت 7 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، آخرها في العاصمة الإيطالية روما في أغسطس الماضي. قصفت القوات الروسية سفينة شحن في ميناء تشيرنوموورسك وناقلة نفط قرب أوديسا، وفق ما نقلته وكالة أنباء روسية عن وزارة الدفاع اليوم. من جانب آخر، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن طائرة مسيرة روسية استهدفت المقر الرئيسي لجهاز الأمن الأوكراني في كييف متوعدا بالرد. وتصاعد دخان أسود كثيف في وسط العاصمة عقب الهجوم، فيما أعلنت السلطات إصابة 7 أشخاص على الأقل. وتواصل كييف التعرض لغارات جوية روسية لليوم 10 على التوالي، فيما تضررت منشآت مدنية بينها مخبز قريب من مقر الجهاز. سياسيا، يزور مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر روسيا وأوكرانيا يومي السبت والأحد في مسعى لإنهاء الحرب وفق وكالة تاس الروسية. وقال الكريملين إنه لن يعلق على الزيارة في الوقت الحالي، مؤكدا أنه سيعلن عن الاتصالات عند إجرائها. ومن المتوقع أن يجري المبعوثان مباحثات مع المسؤولين في موسكو وكييف بشأن سبل إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. ولا تزال خلافات واسعة قائمة بين روسيا وأوكرانيا، خصوصا بشأن الأراضي التي تطالب موسكو بضمها وعضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي. قالت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست إن موجات الحر الشديدة هذا الصيف تسببت في نحو 7,000 وفاة إضافية في فرنسا حتى نهاية يوليو. وأشارت إلى أن البيانات النهائية للوفيات المرتبطة بالحرارة ستصدر خلال الأسابيع المقبلة بعد تسجيل 5,764 وفاة بين 17 يونيو والثاني من يوليو. وفي إسبانيا سجلت درجات الحرارة رقما قياسيا لشهر سبتمبر، بلغ 45.7 درجات مئوية في بلدة إلغراندو جنوب غرب إسبانيا. وقالت هيئة الأرصاد الإسبانية أن الحرارة المسجلة هي الأعلى هذا العام بعد تجاوز درجات الحرارة 40 درجة في مناطق واسعة من الجنوب والغرب. تجاوزت الخسائر التأمينية المتوقعة جراء الفيضانات المدمرة التي ضربت نيبال 132 مليون دولار. قال مسؤول في قطاع التأمين إن مشروعات الطاقة الكهرومائية ستتحمل الجزء الأكبر من الخسائر بعد تعرض عدد منها لأضرار جسيمة. وقدرت السلطات الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الفيضانات بنحو 2,560 مليون دولار، مع وفاة أكثر من 1,200 شخص وفقدان آخرين. وتلقت هيئة التأمين النيبالية 583 مطالبة مرتبطة بالفيضانات بقيمة إجمالية تقارب 171 مليون دولار. قتل 16 جنديا باكستانيا على الأقل في كمين نصبه مسلحون لقافلة عسكرية في إقليم بلوشستان. وقالت مصادر عسكرية إن الاشتباك أسفر أيضا عن مقتل 11 مسلحا، فيما قتل الجيش الباكستاني 12 مسلحا في عملية منفصلة ببلدة قلات. لقي ما لا يقل عن 37 شخصا حتفهم جراء استنشاق أبخرة أثناء محاولتهم سرقة النفط من خط أنابي في جنوب نيجيريا وفق منظمة بيئية. ووقعت الحادثة في منطقة أوكريكا بولاية ريفرز، فيما لم تؤكد السلطات حتى الآن عدد الوفيات.
وقالت الشرطة إن التحقيق جار لتحديد ملابسات الواقعة والتأكد من عدد القتلى والمصابين والمفقودين. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة الرئيسة أولا مديسي بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية لجمهورية إستونيا. الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية جديدة مرتبطة بإيران ومساع غربية لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن. والأمم المتحدة تقول إن الاحتلال الإسرائيلي هجر قسراً أكثر من 33 ألف فلسطيني من 3 مخيمات للاجئين في الضفة الغربية. حرر لكم هذه النشرة يونس بن سعيد القنوبي، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري مطلع الساعة 11 مساء. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: شواهد قبور. شاهدة قبر هزلية. هنا يرقد عاشق الطيور والسحب ملتحفا باللعنة الشذية والعناكب المخبأة في الرميم. بعينين مفاجئتين للموتى يتذكر أعياده الأرضية، بذاكرة صماء كالغربال يتقلب في طميه الدبق، بلسان صهره العدم يتذوق حساء أمه القديم، بأذنين من غبار مطاير يسمع ما يشبه لحنا جنائزيا تموءه سمكة هاربة، بيد تساقط في المهاوي يشيل كابوسه المرقط، ومثل أي مكيدة ترابية يرقد هنا مستعصما بهواء الداثرين في المجهول. شاهدة قبر مهذارة.

لحية ويتمن، عصا شابلن، عمامة الفراهيدي، بريد أبي تمام، صلعة إدواردو غاليانو، تفاحة آدم، برتقالة أنتوني بيرغس، ضحكة موزارت، مخاط الجاحظ، بسقة المعري. شاهدة قبر بيضاء لا يرقد هنا نقطة أو حبة، لا يرقد هنا شيء أو أحد، لا يرقد هنا ملاك أو شيطان، لا يرقد هنا ذكر أو أنثى، لا يرقد هنا طفل أو كهل، لا يرقد هنا أبيض أو أسود، لا يرقد هنا قريب أو بعيد، لا يرقد هنا طويل أو قصير، لا يرقد هنا نهار أو ليل، لا يرقد هنا شتاء أو صيف، لا يرقد هنا إنسان أو حشرة، لا يرقد هنا إلا الفراغ المستطيل الأعرج الذي يداهم باخضراره أعينكم وأيديكم وأفواهكم وأعناقكم وأرجلكم وصدوركم العارية. شاهدة قبر مجنونة يرقد هنا صدغ حاول أن يمتطي الريح فخر في حفرة الضحك، ترقد هنا لعنة جافة تتقافز في اللاشيء، يرقد هنا طفل سقط عليه الجدار في زلزال مفاجئ وظل لابثا هناك 46 عاما، غير ميت وغير حي، غير يقظ وغير نائم. يرقد هنا حجر فلاسفة الديناصورات المنقرضة، يرقد هنا شرير طيب القلب، يرقد هنا هيكل عظمي يبتسم للأطفال ويراقص العجائز، يرقد هنا ثعلب فقد رشده من السكر، يرقد هنا ذئب كان يعوي في سر القمر، ترقد هنا قشة خفيفة مستلقية على وسادة الرمل الناعم، يرقد هنا إسطبل مقدس بلا حصان ولا علف، يرقد هنا شعاع مكسور مخبأ في قمقم، يرقد هنا رماد مجنون هارب من سطوة الآنية. شاهدة قبر حمقاء ترقد هنا بلاغة فرط عقدها، ترقد هنا خسارة ملثمة بالأنفاس المكتومة، ترقد هنا عينان كانتا تأكلان الكتب فسحقهما الدود، يرقد هنا أنف كان يدخل نفسه في الهواء النقي فرددته المصائر في النتن الخالد، ترقد هنا أذنان كانتا ترهفان السمع للألحان الشهية فدكتهما الأرضة الوحشية، ترقد هنا جثة مقززة نكلتها الأزمان، يرقد هنا حذاء إمبادوكليسي مندحر في قلب النار، ترقد هنا حقيبة متهتكة عضها القدر بلعابه الشائه، يرقد هنا خيط ابتلعه الليل والغرف السرية، ترقد هنا حماقة مدهونة بالأشهب الباهت، حماقة تأكل نفسها منذ الأزل وإلى أن لا ينتهي الظلام. شاهدة قبر محروقة ها قد أتت النار على صفحتي، ها قد تأكل الدود الحار مفاصلي، ومع ذلك ما يزال ثقلي المشوي يتقول سطوره السخامية، هنا يرقد ابن ماء السماء.

0: هنا يرقد التنين المعجون بالنار والشكيمة، هنا يرقد الذي انفجرت مثانته من الضحك، هنا يرقد السعيد الذي لم يبتسم أبدا، هنا يرقد حفار نمور الليل، هنا تستك الركبتان العظميتان من الإهانة السماوية، هنا ينهمر الرعب من الثعبان المفرط في الغنج، هنا يمكن أن أحفر أعمق أعمق حتى أصل، فقد يقودني ذلك إلى قارعة طريق بستان الورد. شاهدة قبر مسروقة. يحملني اللص الآن في يديه، يدنيني من قدر الغريب، أتحول من مجرد فزاعة في حقل الموتى إلى قطعة مرمر تداعبها أصابع اللصوص. يمسحني اللص ويحك وجهي ويضع الشاي والخبز الساخن فوق أديمي. كنت أنتحب هناك وكدت أجن من نهاية المعلقة في جبل الأحزان. كنت أرتكز كمسمار وأبكي كقبرة فوق قبر، لكن الآن في عين اللص، اللص الفاخر الودود، اللص المتحدر من سلالة نبلاء، يقدرون شواهد القبور كاللآلئ أو الأزهار النادرة. شواهد قبور.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: عين أخرى.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان مباهج.
1: يمر الإنسان في حياته بمراحل مختلفة، لكل منها احتياجاتها وتحدياتها،
2: من مرحلة الطفولة وصولاً للمراهقة وحتى النضج.
1: إذا ما أردنا أن نحقق السلام الحقيقي في العالم، فعلينا أن نبدأ بتنشئة وتربية أبنائنا على القيم والأسس المتينة،
2: حيث تنعكس التربية على حياتهم وسلوكياتهم مستقبلاً وعلى تفاعلهم في المجتمع.
1: أن نزرع القيم وبذور القوة والثقة لأبنائنا بمختلف مراحلهم العمرية ونهتم بصحتهم النفسية
2: أسهل من أن نداوي أفراداً محطمين.
1: مباهج.
2: مباهج.
1: في مباهج نصحبكم برحلة في دروس الحياة في عالم الأطفال والمراهقين،
2: لأن أبناءنا هم بهجة الحياة.
1: نلتقي كل أسبوع في مباهج.
2: صحة أطفالنا وأبنائنا المراهقين النفسية وكل ما يتعلق بالتربية،
1: كيف يراها المختصون
2: وكيف يحققها المربون.
1: مباهج.
2: مباهج.
1: إعداد وتقديم
2: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
1: حنان المعمرية.
3: مستمعين الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب يومكم بكل خير ومسرة، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مباهج.
0: مباهج.
3: اليوم مستمعين الأكارم نتحدث عن أدب الطفل وكيف تساهم القصة في إيصال أفكار جميلة أو قيم أو رسائل تربوية عميقة للأطفال، وأكيد بطريقة غير مباشرة. تولد القصة من فكرة وكلمات، ثم تتحول إلى عالم بصري من خلال الرسم ومن خلال هذه الكلمات. اليوم نستضيف كاتبة في أدب الطفل الأستاذة ليلى بنت عامر المعني، وأيضا الرسامة رسامة قصص أطفال الأستاذة عذاري بنت علي الشيذاني، حتى يقربون أكثر من عالم أدب الطفل. نتعرف على رحلة القصة منذ أن تولد الفكرة في ذهن الكاتب وتتحول بعضها إلى شخصيات ومشاهد وألوان تنبض بالحياة من خلال ريشة الرسام. أهلا وسهلا بك أستاذة ليلى.
4: أهلا فاطمة.
3: عذاري أهلا وسهلا بك في مباهج.
4: أهلا وسهلا فاطمة.
3: وطبعا عندما نتحدث عن أدب الطفل، عن الألوان، عن الكتابة، فكلها بهجة وكلها فرحة، خاصة الألوان التي تجذب الأطفال. بداية خلينا نبدأ مع ليلى، كيف بدأت علاقتك بكتابة قصص الأطفال، وهل كانت هناك قصة أو تجربة معينة دفعتك أو يعني جعلت منك يعني كاتبة قصص أطفال؟
4: أهلا فاطمة، شكرا على المقدمة اللطيفة. بصراحة يعني مسيرتي في الكتابة بدأت منذ الصغر. كما هو معروف منتشر كثير كنا عندنا أيام المدرسة مذكرات اليومية، من بعدها انتقلت لكتابة القصص القصيرة. لكن بخصوص كتابة القصص في أدب الطفل، بالبداية كانت صدفة، أو يمكن هم يقال أنه لا شيء صدفة، أني أنا اشتركت في ورش، لأني من قبل يعني كنت أكتب قصص، والحمد لله يعني استمريت فيه حتى أثناء دراستي الجامعية وحصلت على جوائز. فلما انتبهت أنه في هناك أدب الطفل وفي قصص مصورة للطفل، شدني كثير هالعالم، فانضميت لورشة وبدأت أتعلم وأتعرف، لأنه فعلا الكتابة للطفل هي مسؤولية، هي يعني مش والله أقول أن هذا أسهل أدب أو مجال ثقافي أنا أقدر أنضم إليه، لا بالعكس، هي مسؤولية وضروري نتعلم خصائصها وأساليب الكتابة فيها.
3: نعم. أفكارك من وين تستمدينها؟ هل من خلال قراءتك ليلى؟
4: بصراحة معظم اللي أصدرته، القصص اللي أصدرتهن في مجال أدب الطفل، كانت كلها أنا وبس تفكيري من ناحية الأطفال، إيش همومهم، خصوصا المربين، يعني المربين أولياء الأمور، إيش همه للطفل، إيش القيم اللي يريد يزرعها في الأطفال، خاصة في الفترة الحالية. يعني عندنا كثير قضايا، يعني أنا عندي إصدارات وحتى في إصدار قادم اللي هي شوي تأثير الأجهزة الإلكترونية على الأطفال.
3: يعني صحيح، هو يعني حديث شائع أيضا كثير
4: فعلا. أيوة يعني حتى أنا دائما لما أقارن طفولتي بطفولة الأطفال الحالية، أنا أفتقد كثير اللي هي الأمور الحسية اللي إحنا كنا نعيشها لما كنا أطفال، اللي هي
3: صحيح.
4: إحنا خصوصا إحنا اللي تربينا في مزارع، يعني ذكرياتنا مع الفلج مع الزراعة مع الأودية. أحس هالأطفال هالفئة مش كثير يعني صارت عندهم ذكريات نفسها. معظم الأحيان الحين يعني أولياء الأمور يواجهوا معضلة إنه الأطفال يريدهم يطلعوا من البيت، يطلعوا برا،
3: صحيح
4: يطلعوا للشمس، يطلعوا للهواء النقي. إحنا كان طفولتنا العكس، إحنا أولياء أمورنا لما كنا صغار يحاولوا العكس، يعني نرجع من برا إلى داخل البيت.
3: صحيح. ننتقل إلى الرسم مع عذاري. أكيد في كل قصة توجد رسمة.
4: صحيح.
3: كيف بداية كيف بدأت رحلتك مع الرسم؟ كيف وصلت إلى رسم قصص الأطفال تحديدا؟
5: بدايتي في عالم رسم الحكايات دائما رجع للطفولة، أو
3: نعم.
5: لشيء يعني نحن عشناه في الطفولة. يعني إحنا في طفولتنا كنا محاطين بالحكايات، حكايات سواء كانت من الكتب أو من التلفاز أو من أجدادنا أيضا اللي هم يسردوها لنا، فتغذيت أنا على هذه الحكايات، يعني صارت جزء من ذاكرة طفولتي. من هذه الذاكرة أنا يعني صار عندي هذا الشغف أو الاهتمام الكبير بعالم رسم الحكايات، ودائما أحاول أني في كل رسمة للحكاية أني أنا أوصلها للطفل بنفس الصورة اللي كنت أنا أحبها في طفولتي. أنه أتمنى أن يكون أطفال اليوم يعني يعيشوا بنفس اللي هي الطفولة اللي نحن عشناها، اللي كانت مليانة حكايات وشخصيات خيالية ومتخيلة ورسومات ومليانة فن أيضا. فجاء يعني حبي لهذا المجال يعني امتداد طويل من الطفولة وحتى اليوم.
3: نعم. إذن تمارسين الرسم من فترة طويلة عذاري.
5: نعم.
3: كيف تختارين ملامح الشخصية، الألوان؟ يعني هل تؤمنين فعلا أن الألوان ممكن تجذب أكثر من القصة؟
5: طبعا بلا شك بلا شك. يعني الطفل هو بطبيعته بصري، نادرا تجدي طفل يندمج مع النص ولا يندمج مع رسومات الحكاية. فلما
3: إذن هي دورها مكمل.
5: بالضبط، إنها تكمل بعض. النص يعني يأتي جزءا من المشهد وليس شيئا منفصل عنه. لما أبدأ أنا في رسم الحكاية لابد من أن يكون هناك عندي شيء أسميه بالتغذية البصرية ما قبل رسم الحكاية. فإني أبدأ أتصفح الحكايات أو أني أطلع على حكايات كثيرة، أشوف نماذج الرسم المستخدم في هذه الحكاية، أو أنه على حسب الموضوع. أحيانا مثلا موضوع مثلا خلينا نشوف موضوع الفقد مثلا، كيف يطرح للطفل، وش هي الألوان المستخدمة، الأسلوب الفني المستخدم، هل أنا بحاجة إلى ألوان مبهجة أم أن أحتاج إلى ألوان هادئة توصل لمشاعر هذا المشهد
3: الطفل.
5: إلى الطفل. أيوة.
3: نعم.
5: فهناك يعني كذا بعض الأشياء اللي نحن لازم ننظر إليها، اللي هي بناء على الموضوع تكون الألوان، وبناء على الشخصية وصفاتها يكون رسم الشخصية.
3: نعم.
5: فأنا أفضل دائما أنه مثلا مع ليلى أنه شو تخيلش عن الشخصية؟
3: نعم.
5: شو شكل الشخصية؟ شو هي اللي في مخيلتش أصلا؟
3: نعم.
5: عشان أنا أوصل للصورة اللي هي الرسمة أو الشكل اللي هو الواقعي للشخصية.
3: نعم. فعلا سنأتي إلى يعني إلى هذه الجزئية وتعاونك، وأكيد النقاش الذي يسبق الرسم مع كاتب القصة.
5: نعم.
3: لكن قبل ذلك ليلى، عندما تكتبين هل تركزين على عمر محدد للطفل أم تتركينها مفتوحة مثلا لمراحل عمرية مختلفة؟
4: أيوة، لما إحنا نكتب القصة الموجهة للطفل فضروري نحط في بالنا الفئة العمرية المستهدفة. فما طبيعي أنا أكتب قصة أو أستهدف فيها الأطفال اللي بالطفولة المبكرة وأنا أخاطبهم بكلمات طبعا أعلى من مستواهم. فضروري كثير إحنا نبسط المعلومة أو نبسط القيمة اللي نريد نوصلها للطفل من خلال القصة.
3: نعم. كيف تبتعدين عن فخ الموعظة المباشرة في قصصك؟
4: أيوة.
3: لأن طبعا يعني
4: ضروري. نعم.
3: ضروري أن أيوة. الكاتب يكون ذكي خاصة مع الأطفال.
4: نعم.
3: وحتى لا تتحول رسائله إلى وعظة مباشرة.
4: بالضبط. الطفل كائن ملول جدا، يعني سريع الملل. ما معقولة أنا أكتب له مثلا، أنا أريد من القصة أنه يفهم أهمية الصداقة، أو يفهم أهمية أنه مثلا أهمية التعاون أو مشاركة الألعاب أو هالأمور. فما معقولة أنا أجلس أقول له بطريقة طريقة النصح وطريقة الأمر، ضروري إحنا نجيب له إياها بطريقة غير مباشرة، بطريقة مثلا كوميدية، بطريقة استخدام الحيوانات مثلا، حتى يعني أحيانا يعني نصير يعني إحنا الكتاب عندنا عالم الخيال واسع، فطبعا عادي إحنا ننتقل بالطفل إلى حتى إلى الفضاء، ما عندنا مشكلة، المهم إنه هو في النهاية بطريقة غير مباشرة يفهم القيمة اللي أنا جالسة أوصلها من بداية القصة إلى الخاتمة.
3: نعم، خلينا نربط هذا الموضوع بالرسم. هل أثناء الكتابة تتخيلين الرسمة؟
4: ضروري أتخيل الشخصية الرئيسية، ضروري أنا تكون في بالي وحاطتها، يعني حتى عادي أرسمها وهي تمشي معي مثل كأنك تصعد على جبل، إنه
3: نعم.
4: حتى هي معروف عن عناصر القصة، في البداية المقدمة المشوقة تبدي بشوي، بعدين تنتقل للحبكة والمشكلة، بعدين تتصاعد الأحداث إلى حتى في النهاية اللي هي حتى نفس الشيء، ضروري النهاية تكون متماسكة ومرتبطة بالمقدمة.
3: متى تأتي مرحلة تعاونك مع الرسام؟
4: في البداية شوف، على سبيل المثال أنا عذاري من قبل أعرفها، لما كنت رسمت القصة كانت في خاطري إنه عذاري فعلا ترسم قصتي اللي هي قصة السمكة التي تجيد الاختباء، فالحمد لله بعد ما أعطيتها القصة قريتها وكثير عجبت فيها وخليتها يعني هي يعني على طول،
3: لم تملي شروطك.
4: أيوة على طول على طول
3: وصلت لخيالك،
4: مع إنه في على فكرة في إصدارات ثانية أنا كثير يعني مع كل التحية لجميع الفنانين والرسامين، بس في بعضهم ما على طول يفهم الكاتب أو إيش يعني المشاهد، هي القصة عبارة عن مشاهد، فأحيانا الرسام لا يكون على فكرة، يمكن الرسام القارئ أنا أتوقع كذا
3: أداري قارئة.
4: أيوة الرسام القارئ سهل كثير إنه يتخيل المشهد ويعطي الزاوية اللي هي المفضلة للرسم.
3: نعم، إذن عذاري عندك كاتب سهل وكاتب صعب، نفهم من هذا الحديث يعني.
4: نعم.
3: يبدو ليلى خلاص هناك تناغم وانسجام.
5: نعم.
3: وكيمياء بينكم، يعني صرتوا تفهموا بعض.
5: أيوة.
3: احكي لنا عن تجربتك مع ليلى.
5: تجربتي مع ليلى يعني أعتبرها يعني كانت تجربة واحدة، يعني اللي هي هذه التجربة فقط اللي هي السمكة التي تجيد الاختباء.
3: نعم.
5: ولكنها صارت تجربة سعيدة بالنسبة لي، يعني نتيجة كانت جميلة
3: وأكيد بتتكرر.
5: أيوة. بإذن الله ليش لا. شوفي بالنسبة للكتابة في مجال أدب الطفل، يعني ألاحظ أن الأغلب يتخذه كمسار سهل حتى يصبح كاتب، فالأغلب يعني يروح يكتب في هذا المجال عشان يصدر كتاب يقول أنا كاتب، وفي النهاية هو غير مدرك بأهم عناصر القصة الموجهة للطفل وكيف أنا أكتب للطفل وما هي المواضيع المهم أن أطرحها للطفل، ومثل ما ذكرت إنه قبل اللي هي الموعظة المباشرة، الأغلب القصص اللي هي ذات يعني ممكن أقول أنها حبكة يعني مش بالمستوى المطلوب للطفل، دائما تكون مواضعها اللي هي الموعظة مباشرة جدا والطفل يملها من أول صفحة. مثلا أنا أحب أطلع على قصص الأطفال اللي هي اللي تم إصدارها، لما أبدأ من أول صفحة أنا مليت، أنا ككبير أنا مليت، كيف بالطفل يعني كيف أنا أوجه هذا النص لطفل؟ فألاحظ أنه أغلب حتى المؤسسات الآن تقوم بنشر قصص اللي هي توعي اللي هم الأطفال بدور هذه المؤسسة وكذا، فأكون سعيدة جدا حقيقة أنهم بدأوا يدخلوا هذا المجال وكيف أنه الطفل يفهم عالم العمل، عالم اللي هو دور المؤسسات الحكومية في هذا المجال. لما ليلى أعطتني النص اللي هو كتبت لونة التي تجيد الاختباء أو السمكة، هي لونة قصتها، فكانت هي حكاية لونة، وحتى لليوم سجل اسم ليلى لونة.
3: تيمونين بالبطل.
5: نعم، اللي هي جابت اللي هي كيف إنه الطفل نحاول نبعده عن عالم الأجهزة، إنه مش هذا العالم هو الحقيقي اللي أنت جالس تعيشه خلف هذه الشاشة، هناك عالم أجمل ترى فيه مغامرات تنتظرك.
3: فتوظيفك للرسم والصورة هنا كان كبير جدا.
5: نعم بالضبط، اللي هي
3: والألوان.
5: أيوة جابت الفكرة كسمكة، سمكة المهرج اللي تحب تختبئ ما بين شقائق النعمان،
4: هذه حقيقة يعني سمكة المهرج هي حقيقة علمية تحب الاختباء داخل الشعاب المرجانية. فأنا لما قريت هذه المعلومة شدتني كثير، فربطتها إن هي طول الوقت أيوة طول الوقت هي مختبئة وترى معها الجهاز الإلكتروني.
3: نعم.
4: وعاد بعدها بعد بتصير أحداث وتعرف إن المقالة عذاري لا إنه في ترى عالم أجمل وفي صداقات في هناك يعني أسماك ثانية جلسة تعيش حياة أحلى يعني عن الحياة اللي هي كانت مختبئة فيها.
3: نعم. عذاري تعاملك مع الكتاب أكيد مختلف من كاتب إلى كاتب، يعني أي نوع من الكتاب تفضلين؟ هل من يعطيك تصور دقيق للشخصيات والألوان أم لا تفضلين الكاتب الذي يترك لك مساحة واسعة للتخيل، وأكيد يترك يعني أكيد هو وثق فيك واختارك ويترك لك هذه المساحة في اختيار الرسومات والألوان؟
5: بالطبع أفضل اللي هو الصنف الثاني.
3: يعني ما تفضل الكاتب يقول لك لا أنا أبغي شكل كتابي بهذا الشكل هذا اللون؟
5: يعتمد على الكاتب.
3: لا.
5: إذا كان الكاتب قارئ ومطلع على قصص أدب الطفل مش العربية وإنما العالمية، ويكون على اطلاع واسع بما يحدث في الجانب الآخر من العالم، بالعكس أقبل اللي
3: تستمع هي. يعني
5: أيوة أستمع له. أيوة. لكن مثل ما خبرتك أنه كاتب مبتدئ قرأ قصتين وقرر أنه يصير كاتب، فلما تجي وتعطيه مثلا فكرة لمشهد أو نص تصوري فيصير لا أنا أتخيل المشهد كذا كذا كذا، يعني أنه يكون عبارة عن يعني شكل جدا تقليدي. فأنا يعني في هذه الحالة يصير في بعض الصدامات مع بعض الكتاب.
3: تعيدين الرسمة؟ ممكن تعيد الرسمة؟
5: أيوة ممكن، دائما تحدث أني أنا أعيد الرسمة من جديد أو أني أعيد توزيع.
3: الكاتب لا يقتنع فيها.
5: أيوة بالضبط، أن الكاتب لا يقتنع بهذا لسبب أنه يحمل فكرة في مخيلته من مرجع سابق، وذاك المرجع قد لا يكون بالضرورة أنه هذاك المرجع يعني أنه يكون ممكن أني أنا أرجع له كحكاية. نعم. لقصص الأطفال،
3: لكن على ذلك تحاولوا توصلوا لحل.
5: نعم. أكيد أكيد بالضبط. أيوة. يعني أنه لازم يكون هناك في يعني كذا نوع من التفاهم لحد ما نوصل إلى، أحاول أقنعه بفكرتي وهو يقنعني بفكرته لحد ما نوصل إلى النتيجة المطلوبة.
3: نعم. برأيك يعني والسؤال مشترك، ما الذي يجعل كتاب الأطفال جذابا اليوم في زمن أصبحت فيه الشاشات والصور المتحركة تشكل جزءا كبيرا من ذاكرة الطفل؟
6: حقيقة هذا من التحديات الكبيرة اللي يواجهها كتاب قصص الأطفال. ما طبيعي أبدا اللي صاير إنه الأجهزة الإلكترونية جالسة تسحب اهتمام الطفل وعالمه المفروض اللي يكون مليء بالمغامرات، المليء بالاكتشاف، مليء يعني بالأحداث الجميلة اللي كانت إحنا كنا نعيشها لما كنا إحنا صغار. فأنا صراحة الطفل في النهاية يعني إحنا وكل الدراسات والأبحاث العلمية تثبت إن 7 سنوات الأولى للطفل هي من أهم المراحل العمرية.
3: صحيح.
6: فما طبيعي إحنا كأولياء الأمور كمسؤول حتى كصانع قرار، ما طبيعي إن إحنا نستسلم لضغط الأجهزة الإلكترونية والعالم اللي هي قاسة تسحب منا الطفل وتسحب منا شغفه واهتماماته وهواياته.
3: نعم.
6: يعني إحنا ما نريدهم يكونوا مثل القطيع، ما عندهم هوايات، ما عندهم مغامرات. لا، المفترض هذه كأنها والله حتى لو تكون مثل مشروع يعني كبير على مستوى الدولة. ما طبيعي إن إحنا نخلي الطفل يبتعد عن القراءة، يبتعد عن القصص، مثل ما أسلفت إنه ضروري يكون مثل المشروع على مستوى الحكومة
3: وطني.
6: مشروع وطني لاستعادة أهمية القراءة وقصص الأطفال.
3: ما رأيك عذاري؟
5: بالنسبة لي أكثر ما يجذب في قصص الأطفال اليوم اللي هي اللغة المستخدمة في الحكاية. بما أن الأطفال اليوم يعني سريعي الملل، يحبوا الأشياء السريعة، وخصوصا أنه كيف التكنولوجيا تأثر على طبيعة الإنسان أنه تخليه شخص مستعجل، كل شيء سريع في الحياة. لما أجي أشوف على نماذج القصص اللي هي الآن جالسة يعني تظهر في الساحة بقوة، اللي هي مثل القصيدة المغنى اللي فيها سجع، اللي فيها مفردات يعني بسيطة وجميلة وكأنها أغنية، فهذه أنا ألاحظها من لما كنت معلمة، لما أحكيها للأطفال أو أني أنا أطرحها للأطفال أشوف كمية الاندماج.
3: نعم.
5: وكمية الحب الطفل لهذه الحكاية بس لأنها فيها سجع، فيها مثل القصيدة المغناة، يعني فيها كلمات بسيطة وجميلة وحبكة حلوة يعني.
3: لكن تتفقون أكيد أن الطفل ما ممكن يخطو هذه الخطوة أو أنه يحب القراءة أو أنه ينجذب لهذا العالم بدون تشجيع الوالدين.
6: أنا هذا رأيي صراحة.
3: أكيد يعني هو كيف بينطلق للقراءة من غير
6: الطفل
3: تشجيع؟
6: الطفل ما يعرف وين. صح. وين الصالح وين الطالح.
3: ممكن تشكيله.
6: بالضبط، يعني مثل ما قلت يعني 7 سنوات الأولى بيدين أولياء الأمور، بيدين المسؤول. أنا هذا رأيي بصراحة.
3: جميل. حتى في المدرسة ممكن
6: فتأثير مثلا اللي هي تجربتها السابقة كمعلمة، عرفت.
3: نعم.
6: هي معلمة، هي الأكبر، فهي فهمت وين القصة اللي هي جذبت الطفل.
3: نعم.
6: مش الطفل اللي فهم وعرف.
3: أيوة. فالتشجيع هذا في المدرسة، في البيت، إنك تشجعه يقرأ قصة حتى في حصص اللغة العربية كنشاط خارجي، يعني إنك أنت تبحث عن قصة.
6: نعم.
3: تناسب عمرك وتلخصها وتشوف إيش استفدت منها.
6: صحيح.
3: كلها نوع من أنواع التشجيع على القراءة. أيوة.
5: يعني من تجربتي أنا مع الأطفال في حكاية القصص، ما في شيء أسرع من توصيل المعلومة أو حكمة كثر القصة أو الحكاية، أو إنه الشخصيات إن نحن نجيبها على شكل شخصيات، على شكل مشاهد حية يعني متحركة ممكن تكون للأطفال. من أيضا من الأشياء اللي أحب إنه واجد تكون يعني موجهة للطفل أيضا، واللي هي يعني شوية غايبة عن الساحة بالنسبة للوطن العربي، اللي هو خطاب المشاعر. إحنا كيف نخاطب مشاعر الطفل وكيف إنه نخلي هذا الطفل يفهم مشاعره بصورة أعمق وأوضح أكثر من ما إنه إحنا نخليه أوكي طفل هذا صغير بعد ما يفهم المشاعر هذه. بالعكس، يعني في قصص كثيرة ونماذج عالمية ناجحة في إنها كيف تسرد هذه المشاعر، واعتبر إن هذه من أنجح النماذج الموجهة للطفل اللي هي تخاطبه هو من الداخل.
3: جميل. حكولي عن تجربتكم مع المكتبات اللي تبيع قصص الأطفال. أكيد تتعاملي ليلى مع مكتبات كثيرة.
6: كثير يعني، هو الحمد لله.
3: كيف تجدي هذا الحراك معنا؟
6: شوف، احنا في محافظة مسقط في عدد لا بأس به من عدد المكتبات، بس أنا أتمنى أنه العدد يزيد على مستوى محافظات السلطنة. حتى كأنه أرجع مرة ثانية أقول أنا أتمنى أنه هذا الحراك حتى يتحول مثل المشروع الوطني، يعني المحافظين في المحافظات يركزوا على المشاريع الإنمائية، وفي نفس الوقت أنا أتمنى إنه المكتبات بعد
3: تكون حاضرة ضمن المشاريع الثقافية في المحافظات.
6: أيوة، المكتبات، المراكز الثقافية ضروري جدا إنها تتفعل في جميع محافظات السلطنة.
3: نعم، يعني مثل ما أسلفنا، مثل ما نحن نشجع الأطفال على القراءة، يجب أن تكون هذه المكتبات أساسا
6: حاضرة.
3: موجودة حاضرة. نعم، في مختلف المحافظات.
5: بالضبط، يعني دور المكتبات أنا أشوفه دور أساسي جدا في إكمال هذه العملية اللي إحنا صحيح. نشجع الطفل على القراءة. فبدون هذه المكتبات إحنا ما قادرين نحصل على المراجع المهمة للطفل. ما بنحصل إلا أشياء بسيطة ما نقدر إحنا نغذي فيها طفل أطفالنا يعني. فوجودهم يعني دائما إنه أشوفه شيء ركيزة أساسية في المجتمع. إنهم يكونوا متواجدين في بيئة الطفل.
3: عذاري، مع من تعاونتي من الكتاب الأطفال سواء في عمان أو خارج عمان؟
5: المكتبات.
3: المكتبات أو حتى مع الكتاب أنفسهم.
5: نعم، أكثر مكتبة يعني بالنسبة لي اللي هي أنا يعني دائما يعني على تعاون مستمر معهم اللي هم الثعلب الأحمر، اللي هي الأستاذة مريم القمشوعي. فبحكم أنه
3: لديها اهتمام خاص وكبير ربما،
5: اهتمامها رائع جدا بأدب الطفل، وأعتبرها من النماذج الجميلة جدا في سلطنة عمان في اللي هم مجال أدب الطفل في عمان، وكيف أن توجهها، كيف المحتوى وكيف تنتقيه بعناية وتوجهه للأطفال.
6: فعلا.
5: يعني مش أي محتوى، فدائما تركز على عمق المحتوى وجودة المحتوى وجودة الكتاب أيضا الموجه لهذا الطفل.
3: نعم.
5: فأهنيها صراحة على هذا المستوى جميل. الذي وصلت له، وكيف أنها قادرة على إدارة هذا المشروع اللي يتطلب أصلا دعم مالي كبير، خصوصا أنه القوة الشرائية في مجال أدب الطفل تعتبر ضعيفة نوعا ما، خصوصا هنا في السلطنة. يعني ما كثير أهل يفضلوا أنهم يشتروا حكاية لأطفالهم كثر ما يركزوا على أنهم مثلا يكون كتاب معرفي علمي شيء يخص المدرسة. فتوجههم
3: مع أن هذا استثمار.
5: نعم أيضاً. بالضبط.
3: أيوة.
6: على هذا الموضوع أنا ضروري أعطي ملاحظة، اللي هي أنا أستغرب من أولياء الأمور اللي يفضلوا يشتروا ألعاب قابلة للكسر وتكون بأسعار كبيرة على أنهم يشتروا قصة بسعر يعني مقبول، وهو يكون يعني باب معرفة، رافد ثقافي. حتى ما هو فقط بيكون موجه لطفل واحد، لا، إن شاء الله هو يقدر يأسس مكتبة داخل بيته. فأنا صراحة هذه من الأمور اللي أتمناها بعد تنتشر، إنه الثقافة إني أنا أشتري قصص الأطفال تراها مهمة، مثل ما طول الوقت بعض أولياء الأمور يهتموا بإنهم
3: الكماليات. أيوة. أو الألعاب.
6: بالضبط. حتى يعني مثلا هم، أنا ما بقولهم والله إنه القصص أهم من الأمور الأساسية، الماء والغذاء والشراب، لكن على الأقل القصص ترى يعني
3: غذاء الروح.
6: غذاء الروح.
3: نعم. ربما بعض الكتب مرتفعة أسعارها أو إصداراتها بسبب الطباعة الفاخرة لبعضها، تتفقون؟
5: ممكن يكون، لكنه مش دائما يكون السعر مبالغ. يعني ممكن أقصى حد لقصة أطفال ممكن تكون 7 ريال عماني، وهذه ممكن تجيب لعبة.
6: بالضبط.
5: يعني فهي بالضبط. العملية اللي هي وش أولويتك
6: وأنت تبني مكتبة، وأنت جالس تبني مكتبة، فأنت هذك القصة ما بتكون فقط تخدم أطفالك، حتى إن شاء الله أطفال أهلك يعني لما يزوروا بيتكم.
3: صحيح. أو حتى التبرع بها بعد فترة.
6: أيوة نعم. أيوة يعني.
3: والكتاب اللي تعاونتي معاهم عذاري؟
5: تعاونت مع الشاعرة العمانية والكاتبة بدرية البدري، فكانت بداياتي أصلا في رسم قصص الأطفال كانت معها. أيوة
3: جميل.
5: فكانت حكاية من خطف الشمس والأيادي الطويلة، هذه من أكثر الحكايات المقربة لي. بالنسبة لي الأيادي الطويلة كانت تحكي عن أنه كيف الإنسان لما يعمل خير تطول أيادي.
3: نعم جميل.
5: إن تصير أيادي طويلة وتمد الخير.
3: تحية للعزيزة بدرية.
5: نعم.
3: جميل.
5: هي دائما عندها إصدارات كثيرة، ورسمت لها مؤخرا اللي هي اسمي فلسطين، كانت عمل خيري اعتبرته، كانت توزع للأطفال مجانا عشان بس تثقف الأطفال بفلسطين،
3: قضية فلسطين
5: والقضية وشو اللي صاير هناك فعلا يعني.
3: جميل.
5: من ضمن التعاونات أيضا تعاونت مع المركز الوطني للتوحد اللي هو وزارة التنمية الاجتماعية في إصدار قصة أرجوحة جاسم. طبعا هذه القصة موجهة للأطفال لتوعيتهم بأطفال التوحد.
3: جميل.
5: وكيف يتعاملوا مع أطفال التوحد،
3: من هم بطريقة بسيطة تعريف بهم. جميلة صراحة الفكرة.
5: صحيح. أيوة. وكيف أنه الأطفال أحيانا يواجهوا صعوبة في التعامل مع أطفال التوحد، أنهم ما مدركين لطبيعة هذا الشخص يعني، أو شو هي التصرفات اللي ممكن تبدر منه. فهذه القصة جاءت بس عشان إنها توجه لهؤلاء الأطفال إنه ترى في أطفال مختلفين شوي، بس عادي ترى نكون صداقات معهم.
3: جميل.
5: يعني الموضوع سهل جدا.
3: ماذا عنك ليلى؟
6: طبعا في رسامين مفضلين، لكن أنا الحمد لله الإصدارات اللي أصدرتها بالتعاون طبعا مع ذاري، في بعد مع ماجدة الجديدي، كذلك مع الأستاذ مروان، نوجه لهم تحية جميعا. على فكرة أستاذ مروان هو طالب طب، هذه هواية
3: شغف.
6: أيوة شغف لرسم القصص. وفي بعض القصص اللي أصدرتها كانت ترها بالتعاون مع مؤسسات حكومية، فالمؤسسات الحكومية هي كانت مسؤولة من ناحية الفنية ومن ناحية الرسم، بس أنا أعطيهم النص وهم يهتموا بالجوانب الثانية حتى
3: التفاصيل.
6: من ناحية اختيار دور النشر والتوزيع.
3: جميل. أيضا قبل الختام ممكن كذا باختصار ليلى وعذاري تحكون لنا عن مشاركاتكم المجتمعية، كيف تصلون أنتم شخصية للأطفال، ما هي الدورات أو التي تنظمونها، وبالتعاون أكيد مع مختلف الجهات، وأكيد أعتقد أنكم تركزون على فترة الصيف ربما.
6: أيوة أنا قدمت ورش لكتابة القصة في عدد من المؤسسات الخاصة والأهلية، تعاونت معهم والحمد لله كان الإقبال جدا.
3: جميل.
6: عالي والتفاعل. أيوة أيوة. وفي فعلا يعني أطفال سواء كانوا أولاد أو بنات عندهم مهارات، عندهم مهارة للكتابة، عندهم مهارة للسرد وقراء يعني، فصراحة كانت فرصة أني ألتقي فيهم وأساعدهم.
3: هذه عن طريق المكتبات؟
6: بالتعاون مع عدد من المكتبات ومع المراكز الثقافية والأهلية في
3: نعم.
6: بعض محافظات السلطنة.
3: وممكن يعرفون عنها عن طريق صفحتك الشخصية أيضا.
6: أيوة لأيضا. عندي صفحة في الإنستغرام، عندي
3: تعلنين بأي
6: أيوة
3: فترة
6: أعلن فيها.
3: ماذا عنك عذاري؟
5: تعاونت كثير مع المؤسسات، مؤخرا كان تعاون مع مكتبة الأطفال العامة اللي هي جلسة فنية ترافق حكاية، اللي هي دائما ورشي تكون عبارة عن حكاية وتلي الحكاية ورشة فنية. ودائما رفيقتي في الورش اللي هي الأستاذة الغالية الصقري، هي حكاءة تحب تسرد الحكايات للأطفال.
3: جميل.
5: وأنا يعني أكون مباشرة بعدها اللي هي في النشاط الفني المرافق للحكاية. وقدمنا هذه الورشة مع مكتبة الأطفال العامة، كانت في حكاية قوانين الصيف للكاتب والفنان الأسترالي شانتان، كانت حكاية جميلة واستمتع الأطفال فيها. وغيرها أيضا من المشاركات اللي هي مثلا مع مكتبة ابن عمير للبحث العلمي ومركز مجاز ومؤسسات كثيرة الحمد
3: جميل.
5: لله.
3: أيضا عن طريق صفحتك الشخصية ممكن تطلعوا على إعلانات هذه الورش. جميل. عندي سؤال يعني في الختام، لو طلبنا منك ليلى عذاري في جملة واحدة، ما الذي تريدين أن تترك القصص في قلب الطفل بعد أن يغلق هذا الكتاب، سواء من خلال نصك أو من خلال رسوماتك؟
6: بصراحة إذا بعد ما ينتهي من قراءة نصي أكيد أنه هو يشعر بالسعادة والفرح والبهجة، لكن الأهم عندي أنه يواصل القراءة.
3: جميل.
6: يعني أنه يتمنى مرة
3: هذا
6: ثانية،
3: هدف جميل.
6: يتمنى أنه في أنه مرة ثانية يقرأ قصص أخرى يعني.
3: جميل. عذاري
5: بالنسبة لي يعني أتمنى أنه من الرسومات اللي يطلع عليها الطفل في القصة أنه دائما تقوده إلى نفسه، وأنه يفهم نفسه بصورة أوضح.
3: جميل.
5: لأنه دائما الرسومات والفن تقربنا من أنفسنا وتخلينا نشعر بجمال الأشياء اللي حولنا، فأتمنى دائما أنه الطفل يفهم المعنى العميق خلف الكلمات بصورة أوضح من ما كان عليه قبل.
3: نعم
5: بالضبط.
3: جميل، شكرا، شكرا جزيلا لك عذاري ليلى. يعني اليوم أكدت على أن أدب الطفل أو الكتابة للطفل ليست ترف، فالقصة من أولى الوسائل التي تساعد الطفل على اكتشاف ذاته واكتشاف العالم حواليه، أيضا من خلاله ممكن تساعده مثل ما قالت عذاري أنه يعبر عن مشاعره، يتعلم كثير من القيم والرسائل، وتكون أيضا جوابا عن كثير من الأسئلة اللي أحيانا تدور في عقل الطفل. شكرا لكما، شكرا لهذا الحضور البهي وهذه الرحلة الجميلة بين الكلمة والصورة، وشكرا لكل كاتب وكل رسام يضع جزءا من إبداعه في كتاب حتى يصبح جزءا من ذاكرة هذا الطفل. خالص التقدير لليلى بنت عامر المعني وهي كاتبة في أدب الطفل، وعذاري بنت علي الشيذاني رسامة قصص أطفال، نورتونا في مباهج اليوم.
4: شكرا جزيلا.
3: حتى نلتقي في حكاية جديدة وبهجة جديدة، خالص الود مني ومن مخرجة البرنامج حنان بنت علي المعمري، إلى اللقاء.
0: مباهج.
1: إعداد وتقديم
2: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
1: حنان المعمرية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: يلا صباح الخير عزام. نعم. أقول أبوي سويت اللي خبرتك عنه.
1: اللي خبرتينا عنه؟ ما مو تقصدي ويش يعني؟ ما فهمت ليش.
2: سمعونه بقى عزام، أوين مو تقصدي؟ أمك تقصد الزوالي. الزوالي جبتهن من الغسيل ولا بعدك ما جبتهن؟
3: لا أنا ما قصدك، أنا دا بني مع الله. زين أنت وعد تحترق صورتش؟ أي زوالي، أي زوالي وأي غسيل نوب أنتي؟ هديقة شكلش دهمان بنتي، دهمان أنتي. أقول سيري خبشي خشمش سيري.
2: عمتي أمس أحيدش تقولي حال عزان الزوالي عن تنسى تجيبهن من الغسيل.
3: يا ربي عطوها بلاد، عطوها بلاد والله بنت الحلال. الزوالي خلصن خلاص، جبناهن فرشناهن وتو انتي جالسة عليهن. بنتي بنتي ترى انتي ما معنا في الدنيا ظني. وي
2: وابوي وي والله صدقش صدقش اني انا ما في الدنيا. نسين بسأل اذا متى جبتوهن.
3: نوبي كيف بعد متى جبناهن؟ جبناهن يوم انتي من طبني. اقول سيروا خبشي ويهزوا فطور حال ولادش. سي سي ما سي قدام شرحمة الله يشفيش.
2: أنا بصراحة ما أعرف مو اللي جابني أجلس حياتكم. أقول أنا رايحة.
1: زين أقول ما خبرتيني أنتي مو في خاطرش
3: حسان. الله يهديك، بس أنا ما خبرتك توزع لحم حال أهل الحارة صدقة عن البيت.
1: هي صح خبرتيني.
3: أيوة
1: بس أنا سبحان الله انشغلت. يلا ما عليه، تو بروح مع الجزار. هو يلا
3: زين أبوي. أقول خبر الجزار يوزعهم في أكياس زين
1: عشان إن شاء الله.
3: يلا الله معك. الحمد لله رب العالمين.

0: اسمع للقار، إذا باغي تحمل أغراض ولا شيء أقول لك هذه البيكة بتسمع لك حسك، وترى ما يرضيني تروح على غيري وأنا قارك.
1: الشيمة الشيمة كان فيك شيمة القار، إن شاء الله ما أحتاجها. مسعود اسمع لي، هذا كرنبع وتخطف وتتقرقع، أنا مستغرب منك كيف أنت بعدك تستخدمها؟
0: يا عزان أنت مو باغلها قرنبع ولا قرنبع، باغ تدخل بهرالي، أهم شيء أنها تودي الغرض.
1: الشيمة ما باغ أتورط فيها، بقول لك شيء بس لا تزعل منها، بصراحة أستحب أستأجر بكب ولا أستخدم هذه السيارة.
0: بعيد الشر إليك ذاك عاد.
1: اسمعني اسمعني مسعود، إذا ما عندك فلوس أنا مستعد أسلفك، ويا ود الحلال روح اشرى سيارة حية.
0: يا عزان يا قار العزيز، الموضوع ما موضوع فلوس، بس هذه السيارة فيها ذكريات الوالد وحنين الماضي، وما تقول علي أبيعها. وبعدين في نفس الوقت أنا إذا اشتريت سيارة غيرها بهملها هذه، وبعدين أنا إنسان قنوع وأقول اللهم إني قانع بها. ناس كثير وأحليلهم ما عندهم سيارة، والشكر واجب، اللهم لك الحمد والشكر.
1: الحمد لله رب العالمين، سبحان الله، كل حد وقناعته.
0: اسمع للقاب، أنا بعطيك مختصر الكلام، إذا احتجت السيارة بتلقاها واقفة قدام البيت، تعال وشلها أي وقت، حتى ما لازم تستأذن.
1: مو ذي الهرجة الله يرضى عليك، كيش توي كذاك تعال وشل، انزين والمفتاح؟
0: أي مفتاح مو تتكلم عنه، شغلها بمفتاح سيارتك، هذا تشتغل بأي مفتاح، أمورها طيبة.
1: أنت تحيد مو الجار، صراحة أنت إنسان ما شاء الله عليك، ده مثل أخلاق ونفسك سموحة وطيب وأمورك طيبة، يا ليت كل الجيران والناس كماك.

0: السلام عليكم.
1: تعال تعال زين يوم وصلت، تعال تعال أخبرك. تعال
0: يا بنت حلا، رد السلام الأول ميمونة.
1: آه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعال أخبرك، من ساعة لا جالسة أحرصك تسمع علومي وأخباري. جلس سمع الأخبار
0: يا أبوي. زين شوي شوي علي، لا تسحبيني.
1: كابر أنا إذا عندي علوم جديدة وما خبرتك إياها يضربني كذا صداع ويصور راسي، واعتقد أنت تعرف هذا الشيء من زمان.
0: أول مرة تقول الحقيقة، أما فيها هذه ما عش حق. يلا بسرعة قولي مو عندش.
1: سمع أنت العلوم تو أنا بخبرك إياها.
0: زين.
1: اليوم الصباح كنت في المطبخ وسمعت حد يضرب الجرس. قلت وابوي من هذا؟ من اللي جاي يضرب الجرس؟ يوم خرجت لقيت ولد شال معه كيسة لحم. سلم علي وحليله مسكين، وبعدين قال عمتي هذا اللحم حالكم.
0: زين ميمونة، الساعة كم تقريبا ذا الكلام؟
1: تقريبا كذا مال الساعة 11 الضحى.
0: زين زين، وبعدين؟
1: لا تستعجل، بخبرك اللي صار بعدين.
0: يا أخي كملي خلا ميمونة.
1: والله يا جابر أنت بصراحة تعجبني، يوم تكون فات سمك ومتبحلق بعيونك صوبي. أيوة هذا دليل أنك أنت مركز معي ومتشوق تسمع باقي السالفة.
0: عاجبتني السالفة ميمونة، خلا وبعدين؟
1: وبعدين أنا فكرت، قلت يمكن يكون غلطان في البيت هذا الولد. سألته أنت متأكد أن اللحم حالنا؟ بعدين من تكون أنت؟ ولد من يعني؟ أنا بصراحة

0: اللحم عن يكون انت غلطان في البيت.
1: الله يهديك يا ميمونة، انت نعم باية تحرمين هذا اللحم.
0: أبوي ما بنحرمك، عارفك انت الدورة مال بلاشين. قال أوين هذا اللحم حالكم، وأنا وأبوي جالسين نوزع لحم حال أهل الحارة، أوين صدقة عن البيت.
1: وعشيبي توبوا منه فايدة، اللحم تي خضيتي ولا لا؟ عن يكون
0: لا تخاف أبوي لا تخاف، اللحم خضيته والكيس عاد في الثلاجة خليته. بلاتن عليك حد يرد الصدقة؟
1: يلا يلا يلا يلا، نعم تعجبين في ذا المواقف، توبة رد فؤادي.
0: المهم الولد أبوي طلع ولد جيرانه اللي منتقلين قبل كم يوم، واحليلهم شكلهم مساكين جالسين يوزعوا اللحم حال أهل الحارة. الله يبارك في بيتهم ومالهم يا رب العالمين.
1: اللهم آمين. هذه سنة طيبة يا ميمونة من أيام الآباء والأجداد، والحمد لله بعدها باقي لحد اليوم.
0: لا والله بعدها باقية وبتبقى بإذن الله.
1: إنزين خلينا في المهم، كيسة اللحم، كيسة اللحم هذا بمعطيني إياه إحنا مع الجيران، مقدار كم كيلو تقريبا؟ أقصد يعني حب شعودة.
0: والله أنا عاد ما وزنتها عشان نعرف هي كم كيلو، بس يعني هي كذاك قاس تقيسة بصراحة كيس ثقيل ما شاء الله تبارك الله.
1: الله يبارك في مالهم ورزقهم ويجعلوا بيت عامر. أقول ميمونة عسب السكونة لحم غنم.
0: جابر تو انت مالك من تزق كذاك كأنك ما شايف خير وما شايف لحم في حياتك؟
1: يا بنت الحلال ما من تزق، بس أقول يعني في نفسي أتمنى يكون لحم غنم، تعرف لحم البقر ما يوالي منعوم.
0: ما منه شيء هذا الكلام، خلي عنك انت ما شاء الله كما الجرافة تخطف على الأخضر واليابس. نعم حتى لحم الحيتان تاكله.
1: الله أكبر عليك يا حرمة، سمع على زوجش بالرحمن يا بنت الحلال، سمع على زوجش بالرحمن.
2: حي الله جارتنا، طبعا هذه تكون عمتي حسينة أم زوجي عزام.
3: يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا.
4: أهلا فيك حيا شاء الله، أنا أصلا يطفوني بالدل والدلال والله شوفي.
2: وأنا اسمي خديجة.
3: أهلا وسهلا خديجة، أنا أكون جارتك النعيمة.
2: أهلا وسهلا بجارتنا، طمنينا عليش كيف حالش وكيف حال الأهل؟
3: الحمد لله كلنا بخير وعافية، بصراحة نورتوا الحارة.
2: الحارة منورة بهلها اللي مثلش وشرواش.
3: خلاص دام سكنتن حارتنا صرتن منا وفينا، وكل أهل الحارة بمقام أهلكن وناسكن، لو ناقصكم شيء ولا محتاجات مساعدة في شيء ترى كل حريم الحارة وأنا أولهن في الخدمة.
4: مشكورة ما تقصري أختي، ذخر ذخر. نعم الحمد لله رب العالمين ما ناقصنا شيء، أصلا ما بينقصنا شيء، وإحنا نسكن بين جيران مثلكم وشرواكم. يا الله يا الله مغواكم.
3: ما شاء الله ما شاء الله. تبارك الرحمن بيتكم جميل.
2: الأجمل من البيت زيارتش، الله لا يحرمنا من هذه الزيارات.
3: الله لا يحرمني منكن. إنزين هذا خبز عماني خابستنا بيديني وقايبتنا حالكن، حت قلت ما حلوة أجي عندكن البيت ويدي فاضية، وبصراحة حقكن أكثر من كذا، وسمحوا لي عد على القصور.
2: جارتي ما تقولي هالكلام، والقصور بعيد عنش، بعدين الله يهديش، بس ليش مكلفة عمرك وقايبة خبز؟ ما كان في داعي، الخبز موجود في البيت.
4: ها سمعتي سمعنا ودي مغيبة صحيح يوم قالوا كل نعمة ولها حاسد. والله أبوي إذا ما تريد الخبز لا تكلفي عمرك واعتبريه مجيوب علي أنا وبس، والله أنا بكلي. بعدين ما قالش إن الخبز موجود في البيت؟ من هي بدي هذا الكلام؟ من هي من هين؟ وإذا تقولي إنه موجود سيري جيبي. لا سيري جيبي وبعد بنقاسمه مع جارتنا، يعني جات الخير خيرين نتبادل الخبز. والله
2: أنا أقصد
4: سمعي ما حد باقي منش تقصدي، والله العظيم أنا أقصد لا تقصد بعد والله. والخبز كان ما تريدي جيبي جيبي جيبي صوبي أنا، هاتي هاتي هاتي عنا شاتي.
3: بالعافية عليش معزان، ومطرح ما يسري يمري.
4: إن شاء الله يمري ويسري بخير والصحة والعافية. مشكورة هني الحال مين جاي بيدخل بيت بعضه الخبز مجيوب حال الأكل، وبناكله إن شاء الله، ومنخلص ماكلينه بنتي حال قارتنا بالخير. والله أنا وليني

0: ناوليني هون ناوليني ذا الخبز ناوليني. ما شاء الله تبارك الله استمن يطلع صف. نعم حداته حلاته من ريحته ولا قميحته. تسلم يدين اللي خبزتي.
1: بالهنا والعافية عليك.
0: أسمي شفعلتي خير يوم جبتي لي خبز عماني. نعم يا الله فوادي فيه. نعم صدقي من 5 أيام ما أكلت خبز عماني.
2: الله يسامحش عمتي، ليش ما تكلمتنيش باغية خبز عماني؟ كنت بخبز لشيا نوبة ما زين منش كذاك عاد.
0: عرفش ما تخسري خدوقي عرفش. ولو أنه يعني بالمعنى يعني خبزش في الأولى الأخيرة يعني.
2: ما له خبزي عمتي ما له. إيش فيه
0: الله البيت حتى نقطة. ما قلنا شيء احنا خبز الزين بس نوبة بعد تغيير مطلوب وعطي الخبز خبازة. عينا ما صح.
1: هنزين هذا الخبز وصل وإن شاء الله ما ينقطع عنش الخبز العماني ونقارتش.
0: مشكورة حبيبتي ما تقصري. جزاش الله خير. عسى بيتش عامر إن شاء الله. هي يا أختي يا نعيمة يا الله ذكرتيني بذاك الزمانات. اي نعم ذكرتيني بالقارات ما الأول. يا رب ياخذني الحنين على ذيك الأيام. زمن أول يا أختي اللي تطبخ شي في بيتي ما يسيح لها إلا من الطرش حال قارات كلن. ترى ذاك الأكل البسيط اللي توزع القارة ها حال قارته يزرع الحب والألفة والترابط بين الجيران. اي نعم
1: صدق شو معزان.
0: الحمد لله
1: صدقتي. سبحان الله حاجة بسيطة بس أثرها عظيم.
0: هي نعم كما قلتي. وزمن أول القارة ما يهقي عن قارته ولو فقدته يوم واحد ها يوم واحد بس تروح تسأل أنا وتطمن عليها. حبيبتي قيلي روح قيلي قي. والحمد لله رب العالمين هذه العادات الطيبة بين الجيران بعدها تراها باقية. بس طبعا ما مثل أول. لا الحين مشاغل كثيرة.
1: لا لا أبشرش ومعزان كل هذه العادات الطيبة بتحصليها في حارتنا وما بتحسي لحظة إنش غريبة في هذه الحارة.
0: ما غريب إلا الشيطان يا أختي. ما غريب إلا الشيطان. وانتي بعد يعني بين أهلش وناسش وإحنا بين أهلنا وناسنا. نعم أي نعم. أخو خديجة سيري سير المطبخ سيري وجيبي لنا عسل وخلينا نوكل الخبز العماني بالعسل. وحدي ما أعرف أسولف هذا الخبز قدامي. نعم أفقد تركيزي وحدي. نعم
2: إن شاء الله عمتي إن شاء الله ولا يهمش.
0: أقول خديجة جيبي لنا العسل بوغاوي. ها
2: عمتي وكيف أعرف العسل بوغاوي؟ ترى كله عسل.
0: العسل الغاوي بتحصلين كها زوجش ضامنه ورا الثلاجة. جيبي زين بس عاد الشيمة والقيمة كان في الشيمة. لا تخبري عني قومي نعش فوقنا. نعم ما نقدر. نعم ما نقدر والله والله.
1: أما إنش رعية سوالف معزان. زين عاد خبريني كيف عرفت النظام منه ورا الثلاجة؟
0: سمعتك يا ما عرفت. أنا يا أختي ما يخفى شيء علي في هذا البيت كل شيء أعرفه. هي النونو ما يصنعون.
2: وهذا العسل يا عمتي.
0: يلا وتوحد ناوليني الخبز عاتيه ناحيتي. ها برش شوية فوق هذا العسل الغاوي ومنقول بسم الله.
1: يلا أنا ترخص عليكم بألف عافية. ما يسوي جايب الخبز وقوم أكل بعد منه.
0: ليه شبر العادات تدخل اللي تجيب الأكل لازم تأكل معنا. نعم ونجلس على صحن واحد. إيه نعم. خديجة سيب عيد سيه شلي يدين ها مغطيه. كنتي يعني ما لازم تأكلي معني.
2: وابوي وليش ما أكل معكن؟
0: تقولي مسوية رقيم وترى الخبز ما زين حال بمسويات رقيم. وين ينفخ بطنهن وانتي ما شاء الله عاد ما ناقصة يعني. اي والله أنا أقول إذا مسوية رقيم الأفضلش إنش انتي ما تودي دينش ولا تذوقي من هذا الخبز ولا السمن ولا العسل. ما تأكلي معنا. أنت بشمي أنت بشمي. يلا يلا يلا
2: يلا
0: نسمن بالرحمن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحارة

0: مع مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
0: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
0: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
0: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: هو الذي يعيش طويلاً
0: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب،
0: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم،
1: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
0: أجمل الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
0: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم أجمل الكتب.
3: أعزائنا، اليوم سوف نتعرف على عمل مسرحي إسباني من خلال كاتب مهم للغاية،
2: إنه غارثيا لوركا.
3: هناك ثقافة إسبانية بالغة الأهمية ما زالت موجودة حتى الآن، هي ثقافة ولدت عن محاكم التفتيش اسمها غرناطة.
2: نعم، لقد ترك العرب آثارهم الثقافية بعد أن رحلوا عن إسبانيا في عام 1492، ورغم مرور أكثر من 5 قرون على هذا الرحيل فإن هذه الثقافة لم تندثر.
3: نعم، غرناطة لا تزال مزدهرة حتى الآن بمبانيها وعمارتها وشعرائها وفنانيها، وأيضا بالنافورات والبناء المعماري.
2: إنها ثقافة غرناطة التي لا تزال موجودة في إسبانيا. صحيح أن محاكم التفتيش الإسبانية قد وقفت ضد الإسلام والمسلمين، وأن العرب المسلمين خرجوا من إسبانيا كي يعودوا إلى شمال إفريقيا وغيرها من بلاد الإسلام،
3: لكن غرناطة ظلت غرناطة.
2: عادات الناس لا تزال في هذه المنطقة من العالم لم تتغير، إنها العادات الريفية المحافظة.
3: هذه الثقافات أنجبت الكثير من الأدباء الذين تأثروا بها كثيرا، وكانت حياة الكثير من أدباء غرناطة المعاصرة محفوفة بالتقاليد الاجتماعية العربية.
2: أكبر دليل على هذا هو ما حدث في غرناطة في عصر ما يسمى بالشاعر غارثيا لوركا، الذي عاش ومات بسبب الحب والشرف والنبل.
3: نعم، من المهم أن نذهب إلى هذه الثقافة عبر غارثيا لوركا، الشاعر الغرناطي المعروف، أحد أكثر الموهوبين في هذه الثقافة.
2: فريدريك غارثيا لوركا هو روائي وشاعر وفارس على الطريقة العربية ورياضي.
3: إذن هيا بنا نتعرف على المزيد من المعلومات حول غارثيا لوركا.
2: من هو غارثيا لوركا إذن؟
3: هو واحد من أهم شعراء اللغة الإسبانية في القرن العشرين. ولد في يونيا عام 1898 في غرناطة وسط أجواء غريبة، وهو واحد من الذين يمثلون الثقافة الغرناطية إنجاز التعبير.
2: لوركا هو شاعر ورسام وكاتب مسرحي وعازف بيانو ومؤلف موسيقي. هو إذن مجموعة من المواهب المتعددة، مثل ما كان أجداده العرب متعدد المواهب.
3: لوركا الذي تعرفنا عليه إنه غرناطي الثقافة، عاش في غرناطة سنوات طويلة يمثل حضارتها.
2: لوركا مولود في مدينة لانتا فاكوروس قريبا من غرناطة، بما يعني أنه سليل للثقافة التي نتحدث عنها. عاش عدة سنوات في مسقط رأسه قبل أن يقرر السفر إلى مدريد ليحقق النجاح الذي سعى إلى تحقيقه.
3: في مدريد التقى لوركا مع زعماء الحركة السريالية، سواء المخرج السينمائي بول نويل أو الرسام المعروف سلفادور دالي، وأيضا سانشيز ماثاش، وقد ترك كل من هؤلاء بصمته الواضحة على قصائده التي كتبها في حياته.
2: كان غريغوريو هو أبرز شخصية التقاها لوركا في مدريد. إنه مدير مسرح إسلافا الذي دعاه للكتابة في المسرح، وقام بنفسه بإخراج مسرحيته الشعرية، خاصة مسرحية الزهرة والفراشة في عام 1919.
3: كشفت هذه المسرحية ما يسمى بالحب المستحيل الذي يتولد بين زهرة وفراشة، حيث أن هناك أكثر من نوع من الحشرات يحب الوردة نفسها.
2: هذا الخيال الواسع لدى غارثيا لوركا جذب إليه الانتباه، لكن الغريب أن العرض المسرحي توقف بعد 4 عروض لا أكثر، مما صدم كثيرا مشاعر لوركا من ناحية المسرح. لكن هذه الحالة كانت قصيرة إلى حد ما، فقد عاد لوركا إلى التأليف المسرحي في عام 1927.
3: حدث ذلك عام 1927 من خلال مسرحية مارينا بيترا.
2: إنها مسرحيته الثانية التي قام بتأليفها.
3: وهب لوركا منذ مسرحيته الأولى كل وقته لتأليف مسرحيات شعرية تتابعت الواحدة منها تلو الأخرى.
2: تخصص لوركا في إبداع ما يسمى بالمسرح الطليعي في إسبانيا، فنشر 3 مجموعات من الدواوين والمسرحيات الشعرية في الفترة التالية، منها ديوان رومانسيات الغجر في عام 1928.
3: ما بين عامي 1929 و1930 عاش غارثيا لوركا 10 أشهر في مدينة نيويورك، وفكر أن يسجل اسمه من أجل تعلم دروس اللغة الإنجليزية، على الرغم أنه لم يكن يميل إليها وبالتالي لم يدرسها، أي أنه لم يستكمل الدراسة.
2: لم يشأ لوركا أن يتقن أي لغة أخرى غير اللغة الإسبانية، فانسدت روحه عن اللغات الأخرى.
3: قضى لوركا معظم وقته بين النقاد والشعراء الإسبان الموجودين في نيويورك مثل فيدريكو ديوليس، كما قضى لوركا وقته في زيارة المتاحف والذهاب إلى دور السينما والمسارح والاستماع في الصالات إلى موسيقى الجاز. كان يدرك أن عليه أن يتعرف على ثقافة أخرى دون أن يندمج فيها، إنه لا يريد التخلي عن ثقافة الغرناطية.
2: جذب انتباه زنوج حي هالم، ورأى في طفل غرناطة الكبير، أي في نفسه، روح لوركا النقية الشفافة، فجعل من هالم مكانا رمزا لكل المضطهدين التابعين في أسفل درجات السلم الاجتماعي في مدينة الإسمنت وناطحات السحاب.
3: لقد احتك بشكل مباشر بعالم الحضارة المادية التي لا تعرف لها جذور، والتي حولت إنسانها إلى رقم تافه.
2: هكذا رأى غارثيا لوركا الثقافة الأمريكية وقرر أن يعود إلى بلاده. لكن رغم ذلك فإن هذه المرحلة تركت أثرها فيه.
3: لماذا تعتبر مرحلة نيويورك بالغة الأهمية في حياة لوركا؟
2: لقد كان هذا الديوان الذي اسمه لوركا شاعر في نيويورك ثمرة للتصادم العنيف بين حضارتين متناقضتين داخل قلب وعقل لوركا، غرناطة ونيويورك.
3: هذا ما أكده فرانشيسكو لوركا الأخ الأصغر للشاعر في كتاب لوركا وعالمه. لقد أثر على الجانب الغرناطي المسلم بشكل واضح لا يقبل الجدل، وبين حضارة المادة الصرف.
2: هذه الحضارة تلغي الإنسان وتشوهه وتحوله إلى رقم زائد أو ناقص في ميزان الربح الإنساني.
3: إن روح غرناطة تتمثل باعتراف لوركا ذاته في نثره الأول في قصر الحمراء، هذا النثر الذي امتلأ بالصفاء الروحاني، حيث رأى أن الأشياء الجميلة تبدو في مرحلة أولى من السن.
2: يبقى كل ذلك تعبيراً مؤثراً لإبداع الإنسان في ظل حضارة راقية هدفها الصحوة الإسلامية، ووجد كل فرد مكانه فيها، حضارة رائعة نسيجها شعر وعلم فلك.
3: لقد كان لوركا يتقن اللغة العربية مقابل عدم اتقانه لأي لغة أخرى غير الإسبانية.
2: ثقافة غرناطة مليئة بالمفردات اللغوية العربية.
3: في عام 1932 نشر لوركا قصيدة الأغنية الشرقية التي عبر فيها الشاعر لوركا عن ضرورة العربية في الأندلس، ويمكننا أن نترجم عن اللغة الإسبانية إحدى هذه القصائد التي تعبر عن لوركا.
2: يقول لوركا: هي خلية نحل صغيرة ذات مشهد دامي صاغتها نحلاته بشفاه النساء، وحين انفجر الضحك تبددت ألف شفا.
3: يا له من شعر بليغ، وإن كنت أفضل قراءته بلغته الإسبانية، لكن أنا لا أتقن اللغة الإسبانية.
2: يقول: يا رحلة القلب الذي يخفق فوق المروج، قلب شامخ حيث تخشى العصافير لأن تنقر قلبا جداره قاس مثل قلب إنسان، لكن من ينفذ إلي بعض من العبق والسم الرعاف.
3: ما زلت مصرة أن أعرف المزيد عن هذا الشاعر الذي ترجمت أعماله إلى اللغة العربية. لعلها المرة الأولى في هذا البرنامج الذي نقرأ فيه شعرا وليس رواية.
2: لقد كان غارثيا لوركا روائيا وشاعرا ومسرحيا، لكن الشاعر فيه هو الغالب والأجمل، حتى المسرحيات لم يكتبها نثرا.
3: كانت كتبه كلها أغنيات، مثل ديوان أغنيات 1927 وكتاب الشعر 1931 والأغنيات الأولى عام 1936.
2: من أهم مسرحياته عرس الدم التي ألفها في عام 1932، ومسرحية بيت برنارد ألبا في عام 1936.
3: لوركا نشر عام 1934 مسرحية دوناريتا، ثم مسرحية الأعزب عام 1935، وقد كتب المسرحيات القصيرة وأيضا المسرحيات الطويلة.
2: كان لوركا هو الصديق المقرب من المخرج السريالي لوي بونويل، وقد خصص أوقاتا وهو في نيويورك لمشاهدة كل أفلامه الجديدة.
3: وأيضا كتب السيناريو لفيلم رحلة إلى القمر، وهو سيناريو نثري لكنه مكتوب بلغة بديعة.
2: مات لوركا كأبطال مسرحياته وقصائده في ظروف غريبة في بداية الحرب الأهلية الإسبانية، حين ترك مدريد عائدا إلى غرناطة
3: كأنه يعود إلى مصيره.
2: كان لوركا يؤمن أن التمرد هو الطريق الحقيقي للتغيير، وبدا ذلك في مسرحية عرس الدم التي تدور حول عرس في غرناطة تحول إلى ساحة من الدم بسبب هروب العروس من حبيبها.
3: نعم، العريس صدمته هذه الحادثة، فقرر أن يطارد الهاربين إلى ما بعد غرناطة وأطلق الرصاص عليهم.
2: ومن هنا جاء عنوان المسرحية عرس الدم أو الزفاف الدامي.
3: كان العريس يخشى أن يكون للفتاة التي تقدم للزواج منها حبيب آخر تهرب في ليلة عرسها إلى خارج غرناطة، فيخرج وراءها ويطلق الرصاص على العروس الهاربة
2: وأيضا على حبيبها الذي هربت معه.
3: لوركا الذي لم يكن يحب الدم يعرف تماما أنه لن يستطيع إطلاق النيران على عروسه إذ هربت ليلة العرس، لم يمنح القدر أن يموت هو بشكل دموي.
2: لقد مات بالطريقة نفسها التي مات بها أبطال مسرحياته، حيث تصور الثوار أنه من رجال فرانكو وأطلقوا عليه النيران.
3: لقد ترك لوركا مسرحيات وروايات جميلة.
1: القراءة بالنسبة للإنسان
4: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
4: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
4: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: هو الذي يعيش طويلا
4: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب،
5: أجمل الكتب.
4: إعداد محمود قاسم.
1: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
4: أجمل الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
4: أجمل الكتب.
6: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: حديث البيئة،
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. شجرة التبلدي الموجودة في وادي حشير، هذه الشجرة العملاقة التي يصل عمرها إلى 1150 عام، تعتبر بحسب الدراسات الأخيرة أكبر شجرة معمرة في شمال الكرة الأرضية مدروسة. لكن هذه الشجرة أيضا مهددة بسبب حفار ساق التين. حفار ساق التين يحفر في هذه الشجرة بشكل مستمر. للأسف الشديد لم يتم التعامل بشكل مناسب حتى الآن مع حفار ساق التين، لازالت الشجرة متأثرة. سقطت شجرة أخرى قبل في شهر أغسطس، واحدة من الأشجار، والعام الماضي أيضا سقطت شجرة أخرى، أشجار معمرة أعمارها فوق 300-400 سنة، سقطت ولأنها ذات جذع واحد بسيط، يعني 3 متر 4 متر 5 متر محيطه. هذا البساطة في أشجار التبلدي، في جذع أشجار التبلدي. أما الشجرة العملاقة اللي يصل محيطها إلى 21 متر في وادي حشير لازالت تقاوم، ولا نعلم إلى متى تقاوم. نتمنى أن يكون في تحرك حقيقي ومراعاة يومية ومتابعة يومية لهذه الشجرة حتى لا نفقدها كما فقدت الشجرة الكبيرة في الجمهورية اليمنية. أيضا كانت في اليمن شجرة كبيرة جدا من شجر التبلدي عملاقة وفقدت، لا أعلم السبب، وما أدري إذا درست أو لا، إذا تمكن أحد من دراسة ومعرفة السبب هل هو حفار ساق التين أو أمر آخر. لكن هذه الأشجار أن تسقط بسبب حفار ساق التين أمر مؤلم جدا، تعيش حتى 2500 سنة وستسقط في عهدنا نحن، هذا العهد المليء بالخير والملي بالبركة، المليء بالاهتمام بالبيئة، المليء بالوعي. من المؤسف جدا أن تسقط شجرة مريضة وهي واحدة من أضخم وأهم وأكثر الأشجار المعمرة في سلطنة عمان، وحتى بالنسبة لهذا النوع في شمال الكرة الأرضية، ولربما تنافس هذه الشجرة لتدخل يعني المنافسة عالميا في شمال الكرة الأرضية الأشجار المعمرة، لأن الأشجار الأخرى قد تعيش إلى 1000 سنة، 900 سنة 800 سنة، مثل الأشجار السنوبرية في أكثر من 900 نوع من السنوبر. ومع ذلك يعني هذه الشجرة وصلت إلى عمر متقدم، ويعني إذا دخلت منافسة الأعمار ربما تكون من ضمن القائمة العالمية لهذه الأشجار، وهي تعاني وتأن يوم وراء يوم. هذه الشجرة يعني على كثرة الزيارات وعلى كثرة أن تكون هذه الشجرة محط أنظار العالم وموقع زيارة مهم يزور الناس، لا أتمنى أن تتحول هذه الزيارة إلى إطلال هذه الشجرة العملاقة، وأن يكون في فريق مهتم بهذه الشجرة وشقيقاتها من أشجار التبلدي التي لا تتجاوز 100 شجرة. فقدنا حتى الآن 12 شجرة فقدت شبه الجزيرة العربية. مش هذا الفقد مش في محافظة فار ولا سلطنة عمان، هذا الفقد هو في شبه الجزيرة العربية، فقدت 12 شجرة معمرة من أشجار التبلدي حتى الآن. فهل سننتظر حتى نفقد كل أشجار التبلدي؟ علما أنه الموضوع بسيط جدا حتى تأتي الحلول الجذرية. المتابعة اليومية لهذه الشجرة، التعامل مع إصابة جديدة أمر بسيط جدا، استخدام المبيدات الحشرية وتنظيف هذه الشجرة يكفي، يعني يحتاج لها رقابة حتى نحافظ عليها من حفار ساق التين، ونحافظ عليها إلى أن يأتي الحل المستدام. يعني هي الآن في مرحلة الإنعاش، هل تستطيع أن تتجاوز فترة الإنعاش أو سنتفرج كلنا على هذه الشجرة حتى نفقدها نهائيا؟ وهذا الأمر يعني جدا مؤلم، ولن يتوقف الأمر عند هذه الشجرة، بل سيستهدف بقية أشجار التبلدي وسيقضي عليها تماما. ولا أحد يتحدث عن البديل، عن أجيال جديدة. الأجيال الجديدة ستأخذ 1000 عام حتى تصل إلى هذه الشجرة. يعني لا يوجد مانع من زراعة أشجار جديدة كما حدث في حديقة التبلدي في شاطئ الدمر، زرعوا أكثر من 68 شجرة، ممتاز. لكن هذه 68 شجرة يحتاج لها 1000 سنة حتى تكون بقيمة هذه الشجرة اللي موجودة الآن. لذلك الفكرة ليست أن تفرط في الموجود وتبرر أنك ستزرع أشجار جديدة. حتى زراعة الأشجار الجديدة أيضا مهددة بحفار ساق التين. حفار ساق التين أصبح في مرحلة متوحشة جدا، وخاصة بعد أن توقفت المكافحات أو قلت في الفترة القليلة الماضية. يحتاج أن تستمر المكافحة، يحتاج أن تستمر صيد المجموعات الكبيرة، عمل شبك حول هذه الأشجار المهمة. ما في مانع نعمل شبك حول هذه الأشجار المهمة، أو نغطيها بالخيش حتى نمنع حفار ساقطين من الحفر في جذعها الرئيسي. ما في مانع يعني، ويكشف بعد فصل الخريف، وهذه الخيش يكون أيضا فيه مبيد، فإذا وصل حفار الساق يموت. في تجارب كثيرة وفيه قدرة حقيقية على إنقاذ أشجار التبلدي من هذه المأساة التي تعانيها في الفترة الحالية. أتمنى أن لا نفقد هذه الشجرة العملاقة المهمة جدا في ولاية مرباط، التي تشكل مزارا تاريخيا وحضاريا وسياحيا واقتصاديا مهما جدا لشبه الجزيرة العربية بأكملها، مش فقط في سلطنة عمان أو محافظة ظفار أو ولاية مرباط. هذا الإرث مهم للجزيرة العربية والعالم بأكمله، فألا يستحق أن نستثمر في المحافظة عليه؟ استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في الحصاد الإخباري والذي يأتيكم من إذاعة سلطنة عمان، وأبدأه بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة الرئيسة أولا مديسي بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية لجمهورية إستونيا. الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية جديدة مرتبطة بإيران ومساع غربية لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن. والأمم المتحدة تقول إن الاحتلال الإسرائيلي هجر قسرا أكثر من 33 ألف فلسطيني من 3 مخيمات للاجئين في الضفة الغربية. من العناوين وإلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة أولا مديسي بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية لجمهورية إستونيا. أعرب جلالته فيها عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لها بالتوفيق والسداد في أداء مهامها، وللشعب الإستوني الصديق المزيد مما يتطلع إليه من تقدم ورخاء واستقرار. عالميا، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران بالتزامن مع إصدار ترخيص عام جديد ينظم تعامل الأفراد والشركات تجاريا مع إيران. وأوضحت الوزارة في منشور على موقعها الإلكتروني أن الإجراءات الجديدة صدرت اليوم دون الكشف في النص عن تفاصيل إضافية بشأن الجهات أو الأنشطة المستهدفة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات الأمريكية المتواصلة المتعلقة بإيران بالتزامن مع تنظيم بعض المعاملات التجارية معها. وفي الملف الإيراني أيضا، تضغط الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على دول في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمرير قرار بإحالة إيران إلى مجلس الأمن. وقال دبلوماسيون إن القرار المقرر بحثه الأسبوع المقبل سيكون الأول من نوعه بحق إيران منذ نحو 20 عاما، ما يأتي ذلك على خلفية عدم سماح طهران لمفتشي الوكالة بالعودة إلى المواقع النووية التي تعرضت للقصف والتحقق من مخزونها من اليورانيوم المخصب. وتقول الوكالة إن إيران لا تزال تمتلك أكثر من 200 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة تثير قلقا بالغا. وتؤكد طهران أن برنامجها النووي سلمي وتنفي سعيها إلى إنتاج أسلحة نووية، فيما لا تزال المفاوضات بشأن صياغة مشروع القرار جارية. استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون بينهم طفلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة. وتعرضت المناطق الشرقية من خان يونس لقصف مدفعي مكثف بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية شمال المدينة. وفي مدينة غزة استهدفت غارات إسرائيلية مناطق في أحياء الشجاعية والتفاح والزيتون مع إطلاق نار من الدبابات والطائرات المسيرة. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار بعد استشهاد 4 فلسطينيين أمس في بيت لاهيا وغرب مدينة غزة. وفي الضفة الغربية، أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن القوات الإسرائيلية هجرت قسرا أكثر من 33 ألف فلسطيني من 3 مخيمات للاجئين في الضفة الغربية في انتهاك للقانون الدولي. وأوضح التقرير أن العمليات العسكرية في مخيمات جنين ونور شمس وطول كرم أسفرت عن تدمير منازل ومقتل مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية الأساسية فضلا عن قطع المياه والكهرباء. وأكد التقرير استمرار منع النازحين من العودة إلى المخيمات الثلاثة وسط تداعيات إنسانية متواصلة للعمليات العسكرية على السكان الفلسطينيين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى وأعضاء من لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة في الكونغرس، بحثوا التحضيرات للجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية. وتناول اللقاء الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة، وفي مقدمتها تحرير دفعة من المحتجزين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية. أكد الرئيس عون ضرورة مواصلة الجهود لتحرير بقية المحتجزين وفق ما تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات الثلاثية ومتابعة مسار اتفاقية الإطار. كما بحث الجانبان المساعدات الأمريكية المقدمة إلى الجيش اللبناني والاعتمادات المخصصة لها في الكونغرس الأمريكي. وكانت قد عقدت 7 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، آخرها في العاصمة الإيطالية روما في أغسطس الماضي. قصفت القوات الروسية سفينة شحن في ميناء تشيرنوموسك وناقلة نفط قرب أوديسا وفق ما نقلته وكالة أنباء روسية عن وزارة الدفاع اليوم. من جانب آخر، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن الطائرة المسيرة الروسية استهدفت المقر الرئيسي لجهاز الأمن الأوكراني في كييف متوعدا بالرد. وتصاعد دخان أسود كثيف في وسط العاصمة عقب الهجوم، فيما أعلنت السلطات إصابة 7 أشخاص على الأقل. وتواصل كييف التعرض لغارات جوية روسية لليوم 10 على التوالي، فيما تضررت منشآت مدنية بينها مخبز قريب من مقر الجهاز. سياسيا، يزور مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاري كوشنر روسيا وأوكرانيا يومي السبت والأحد في مسعى لإنهاء الحرب وفق وكالة تاس الروسية. وقال الكريملين إنه لن يعلق على الزيارة في الوقت الحالي، مؤكدا أنه سيعلن عن الاتصالات عند إجرائها. ومن المتوقع أن يجري المبعوثان مباحثات مع المسؤولين في موسكو وكييف بشأن سبل إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. ولا تزال خلافات واسعة قائمة بين روسيا وأوكرانيا، خصوصا بشأن الأراضي التي تطالب موسكو بضمها وعضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي. قالت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست إن موجات الحر الشديدة هذا الصيف تسببت في نحو 7,000 وفاة إضافية في فرنسا حتى نهاية يوليو. وأشارت إلى أن البيانات النهائية للوفيات المرتبطة بالحرارة ستصدر خلال الأسابيع المقبلة بعد تسجيل 5,764 وفاة بين 17 يونيو والثاني من يوليو. وفي إسبانيا سجلت درجات الحرارة رقما قياسيا لشهر سبتمبر، بلغ 45.7 درجات مئوية في بلدة إلغراندو جنوب غرب إسبانيا. وقالت هيئة الأرصاد الإسبانية أن الحرارة المسجلة هي الأعلى هذا العام بعد تجاوز درجات الحرارة 40 درجة في مناطق واسعة من الجنوب والغرب. تجاوزت الخسائر التأمينية المتوقعة جراء الفيضانات المدمرة التي ضربت نيبال 132 مليون دولار. قال مسؤول في قطاع التأمين إن مشروعات الطاقة الكهرومائية ستتحمل الجزء الأكبر من الخسائر بعد تعرض عدد منها لأضرار جسيمة. وقدرت السلطات الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الفيضانات بنحو 2,560 مليون دولار، مع وفاة أكثر من 1,200 شخص وفقدان آخرين. وتلقت هيئة التأمين النيبالية 583 مطالبة مرتبطة بالفيضانات بقيمة إجمالية تقارب 171 مليون دولار. قتل 16 جنديا باكستانيا على الأقل في كمين نصبه مسلحون لقافلة عسكرية في إقليم بلوشستان. وقالت مصادر عسكرية إن الاشتباك أسفر أيضا عن مقتل 11 مسلحا، فيما قتل الجيش الباكستاني 12 مسلحا في عملية منفصلة ببلدة قلات. لقي ما لا يقل عن 37 شخصا حتفهم جراء استنشاق أبخرة أثناء محاولتهم سرقة النفط من خط أنابي في جنوب نيجيريا وفق منظمة بيئية. ووقعت الحادثة في منطقة أوكريكا بولاية ريفرز، فيما لم تؤكد السلطات حتى الآن عدد الوفيات. وقالت الشرطة إن التحقيق جار لتحديد ملابسات الواقعة والتأكد من عدد القتلى والمصابين والمفقودين. حققت سلطنة عمان نمواً قارب 34% في مؤشري المواصفات القياسية العمانية والخليجية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزة المستهدف في هذه الفترة ب 65%، ما يأتي تطوير منظومة المواصفات والمقاييس ضمن الممكنات الداعمة لتنافسية الاقتصاد الوطني.
1: لدعم تنافسية الاقتصاد والنفاذ إلى الأسواق، حققت سلطنة عمان نمواً قارب 34% في مؤشر المواصفات القياسية العمانية والخليجية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزة مستهدف هذه الفترة بنسبة 65%. ويأتي تطوير منظومة المواصفات والمقاييس ضمن الممكنات الداعمة لتنافسية الاقتصاد الوطني من خلال وضع مرجعيات فنية للمنتجات والخدمات ورفع مستويات الجودة والسلامة والكفاءة ومواكبة احتياجات القطاعات الصناعية والتجارية والتقنية، إضافة إلى دعم قدرة المنتجات على استيفاء المتطلبات الفنية في الأسواق. وتعمل وزارة التجارة والصناعة والترويج الاستثمار ضمن خطتها لهذا العام على إعداد ودراسة نحو 1567 مشروع مواصفة قياسية خليجية موحدة، منها نحو 325 مشروعاً من إعداد سلطنة عمان، إضافة إلى 16 مشروع مواصفة قياسية وطنية، فيما تجاوزت نسبة الإنجاز في مشروعات الخطة 80% حتى الربع الثاني من العام الجاري. وتغطي مشروعات المواصفات قطاعات متعددة تشمل الأغذية ومواد البناء والمنتجات النفطية وكفاءة الطاقة والكهرباء والإلكترونيات، إلى جانب مجالات ترتبط بالتحول الرقمي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والسياحية، بما يواكب التطورات التقنية واحتياجات المنتجات والخدمات ومتطلبات الأسواق. ويقوم تطوير منظومة المواصفات القياسية على شراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما يتسق مع مستهدفات التنويع الاقتصادي.
0: بقيمة إجمالية تتجاوز 600 مليون ريال عماني، أعلن بولاية صلالة عن حزمة من الاتفاقيات والمشروعات والمبادرات النوعية في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والتنقل الأخضر وتقنيات المستقبل، وذلك مع ختام النسخة الثانية من الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر. رعى المناسبة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار.
2: يشهد التحول نحو التنقل الأخضر في سلطنة عمان انتقالا متسارعا من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، مدفوعا باستثمارات نوعية وشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص ومشروعات تستهدف خفض الانبعاثات وتطوير البنية الأساسية للنقل الكهربائي والهيدروجيني. وفي محافظة ظفار أعلن عن حزمة من الاتفاقيات والمشروعات والمبادرات في مجالات التنقل والخدمة اللوجستية والتنقل الأخضر وتقنية المستقبل بقيمة إجمالية تتجاوز 600 مليون ريال عماني، وذلك في ختام النسخة الثانية من الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر بولاية صلالة. المهندس عبد الله بن علي البوسعيدي مدير عام مركز عمان للوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
3: من أهم المشروعات والمشاريع والمبادرات اتفاقية تطوير وتشغيل ممارسات التحول الأخضر لميناء إشناص، ومشروع تطوير خط إنتاج الوقود البحري منخفض الكبريت، وحزمة من المشروعات المرتبطة بالشحن والتنقل الكهربائي والتوصيل السريع ومراكز الشحن السريع والتقنيات والحلول الداعمة لها. وفي القطاع البحري تم توقيع اتفاقية امتياز لإنشاء منشأة لإعادة تدوير السفن الخضراء في منطقة خطمة ملاحة، كما تم تنفيذ مشروع تزويد السفن بالطاقة الكهربائية أثناء الرسو شور باور في ميناء صحار. إضافة إلى ذلك تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول منشأة متكاملة لإنتاج الميثانول الأخضر وتزويد السفن به.
2: وقد اعتمدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الإطار التنظيمي لمشغلي نقاط الشحن الكهربائية، وكذلك اعتماد تسعيرة رسوم خدمة شحن المركبات الكهربائية. كما دشن خلال الملتقى التطبيق الوطني شاحن الذي يمثل أول منصة رقمية وطنية موحدة لخدمات شحن المركبات الكهربائية في سلطنة عمان.
3: ولأن نجاح أي منظومة جديدة يحتاج إلى إطار تنظيمي واضح يضمن كفاءتها واستدامتها، تم بحمد الله إعداد الإطار التنظيمي الشامل لمنظومة الشواحن الكهربائية في سلطنة عمان لتنظيم مختلف جوانب منظومة الشحن ورفع جودة الخدمات وتعزيز موثوقية البنية الأساسية وتهيئة بيئة استثمارية وتشغيلية تدعم نمو القطاع.
2: هذا وجرى توزيع جوائز الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر في نسختها الأولى تقديرا للجهود والممارسات المتميزة في مجالات التنقل الأخضر والابتكار التقني والخدمة اللوجستية المستدامة والتركيز على المؤسسات والقيادات والمواهب الشابة والحلول التقنية التي حققت أثرا ملموسا في دعم التحول نحو منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة وأقل انبعاثا للكربون.
0: وقعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن برنامج تعاون مع النقابة العامة للقطاع الصناعي، وذلك بهدف تعزيز أطوريات التعاون المشترك في مجالات التوعية والتثقيف العمالي ودعم بيئة العمل في مدينة صحار الصناعية وترسيخ الشراكة بين مختلف الأطراف بما يخدم العاملين والمنشآت الصناعية. وعلى هامش التوقيع أقيمت حلقة تثقيفية حول قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل لذوي الإعاقة بهدف تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات ودعم توفير بيئة عمل آمنة وموائمة للأشخاص ذوي الإعاقة. بلغ إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات سلطنة عمان نحو 7,700,000 حتى نهاية شهر يوليو الماضي. من جانب آخر تجاوز عدد نزلاء الفنادق المحلية المصنفة من 3 إلى 5 نجوم 1,154,000 نزيل، فيما بلغت إيراداتها أكثر من 138 مليون ريال عماني.
4: نحو 7,700,000 إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات سلطنة عمان من القادمين والمغادرين والعابرين، وذلك حتى نهاية شهر يوليو الماضي بانخفاض بلغ 8% على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي عدد الرحلات الدولية القادمة والمغادرة عبر مطارات مسقط وصلالة وصحار بلغ 45,904 رحلات بانخفاض نسبته 9.5%. وسجل مطار مسقط الدولي أكثر من 49,300 رحلة دولية وداخلية، فيما قارب عدد المسافرين 6,856,000 مسافر. أما مطار صلالة فقد بلغ إجمالي عدد الرحلات نحو 5,570 رحلة، فيما تجاوز إجمالي عدد المسافرين 797,600 مسافر. وسجل مطار صحار 122 رحلة دولية وداخلية، وبلغ عدد المسافرين 5,150 مسافرا. كما سجل مطار الدقم 326 رحلة داخلية، وتراجع عدد المسافرين ليبلغ 31,255 مسافرا. من جانب آخر، أظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تراجع عدد نزلاء الفنادق المحلية المصنفة من 3 إلى 5 نجوم بنحو 12% حتى نهاية شهر يوليو الماضي على أساس سنوي، ليبلغ 1,154,436 نزيلا، فيما انخفضت إيراداتها بأكثر من 11% لتبلغ نحو 138,306,000 ريال عماني. وقارب متوسط نسبة الأشغال 46% منخفضا ب7%.
0: تشكل المقومات الطبيعية والسياحية في محافظة مسندم قاعدة مهمة لنمو القطاع السياحي من خلال تنويع المنتجات والتجارب واستقطاب الزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها، إضافة إلى توفير فرص استثمارية واعدة في مجالات الإيواء والأنشطة البحرية والسياحة البيئية.
5: تتمتع محافظة مسندم بمقومات طبيعية وسياحية استثنائية جعلتها واحدة من الوجهات الفريدة في سلطنة عمان بما تتميز به من تنوع يجمع بين الجبال الشاهقة والخيران البحرية والشواطئ والجزر والأودية. وتشكل هذه المقومات قاعدة مهمة لنمو القطاع السياحي في المحافظة من خلال تنويع المنتجات والتجارب واستقطاب الزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها، إضافة إلى توفير فرص استثمارية واعدة في مجالات الإيواء والأنشطة

0: المنتزهات العامة ورصف الطرق وتحسين شبكة التنقل وتنفيذ مشروعات الإنارة الحديثة والتجميل الحضري إلى جانب تطوير المرافق والخدمات العامة. وتعمل محافظة مسدم على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومتابعة المبادرات والمشروعات ذات الصلة بما يضمن توجيه الجهود والاستثمارات نحو مشروعات ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام تتوافق مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
1: وإلى سوق النفط، حيث انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل 4 سنتات مقارنة بسعر أمس، يبلغ اليوم 100 دولارا و81 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87 دولارا و84 سنتا للبرميل. وقبل ختام حصاد الليلة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيه من عناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة الرئيسة أولا مديسي بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية لجمهورية إستونيا. الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية جديدة مرتبطة بإيران، ومساع غربية لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن. الأمم المتحدة تقول إن الاحتلال الإسرائيلي هجر قسراً أكثر من 33 ألف فلسطيني من 3 مخيمات للاجئين في الضفة الغربية. حرر لكم حصاد الليلة يونس بن سعيد القنوبي، ونفذه على الهواء مباشرة محسن بالسيف الحقاني، وكان معكم في قراءته طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
1: المستكشف الرقمي.
2: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
1: المستكشف الرقمي
2: مع عبد الله البحراني.
3: في جوهر الأحداث الثقافية
4: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
3: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
5: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه.
3: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
6: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.

0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
1: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

منح، الشموخ بها في أوجه، الحاضر والتاريخ فيها مشهود، والفيقين والبلاد منها شهود. استمعوا إلينا في ولاية منح وما جاورها على موجة الأفأم بتردد 89.3 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

على امتداد أفق الصباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

الفرح هيانا ولا لون بينسي حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لون بينسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لون بينسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك يا حبيبي لو جيت لحبيبي.

0: بالنسبة للإنسان.
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة.
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود.
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزامن.

0: نجاه بن سعد وسعيد لامين.
1: اذاعه سلطنه عمان،
2: اجمل الكتب.
0: الاخراج صلاح بن
1: اذاعه سلطنه عمان،
2: اجمل الكتب.

0: الإنساني، فنحن نقرأ أنفسنا من خلال،
1: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه.
2: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكباس الأدوية والعقاقير،
1: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم.
2: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
1: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
2: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل ماذا تأكل أقل لك من أنت،
1: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف. والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
2: دليل العافية.
0: على جوائز الكبرى يكفي أن تقرأ ملحمة روائية مثل روايته المعروفة السحر لتعرف أن فاوس قد استوعب معارف عصور متعددة وأنه توغل في جغرافيا.
3: سلمت يداك يا أمي، لقد كنت بحاجة ماسة إلى فنجان مغلي زهورات هذا.
4: صحة وعافية يا صلاح، واعلم أنني لم أعده صدفة، بل لأني اطلعت على أهمية التحول عن تناول المشروبات المضرة للصحة كالمشروبات الغازية وغيرها إلى الماء ومغلي الزهورات.
3: خيرا فعلت، والواقع أن استبدال الأغذية المضرة للصحة بالأغذية المفيدة لها، لا سيما تلك المحتوية على الحوامض الدهنية وحيدة ومتعددة عدم الإشباع، أمر ضروري، كأن نستبدل الحبوب المكررة بالحبوب الكاملة،
4: وأيضاً أن نستبدل اللحوم بالحبوب المجففة والخضار الطازجة والحلويات على أنواعها بالفاكهة، والملح والزبدة والسمنة نستبدلها بالأعشاب والثوم والبصل.
3: بالفعل يا أمي، وينضوي تحت عنوان الحوامض الدهنية وحيدة ومتعددة عدم الإشباع الليسيتين، هل قرأت عنه؟
4: بالطبع يا صلاح، فالليسيتين يسمى أيضاً فوسفوليبيد لأنه يحتوي على الفوسفور.
3: صحيح.
4: كما يحتوي على فيتامين من فئة باء يسمى كولين، فالدهن ضروري لحسن عمل الجسم.
3: صدقتي، وبعض الدهون لها قوة علاجية، وعلى الأخص زيوت السمك، والليسيتين والكولين توجد في الصويا وصفار البيض والكبد والسمك، فالليسيتين يفتت ذرات الدهون الموجودة في الدم ويعطيه السهولة، وبالتالي ينشط الدورة الدموية ويقاوم تصلب الشرايين.
4: أضف يا بني أن الليسيتين ميزة إنقاص معدل الكوليسترول السيء LDL في الدم والحماية من تكون الحصى بتأمينه سيولة الكوليسترول، والأهم أنه يتحول في الدماغ إلى أسيتيل كولين للأهمية الرئيسية، ونقصه يؤدي إلى اضطرابات عقلية من فقدان الذاكرة حتى الاختلال العقلي والباركنسون والألزهايمر.
3: صحيح، والليسيتين موجود في الكبد، وسلامة الكبد ترتبط بكمية الليسيتين الموجودة فيه، ومن دون الليسيتين تتصلب الخلايا وليس فقط الشرايين.
4: أجل يا بني، وقد ذكرت سبع منافع للليسيتين في المرجع الذي قرأت فيه عن الحوامض الدهنية.
3: هذا صحيح، وسوف نذكرها بعد أن أستأذنك لحظات لأحضر ما سأحمله معي إلى المكتب.
4: حسناً يا بني، خذ وقتك وأنا بانتظارك.
0: ويظل يرقب الفتاة التي يرغبها من سيارته الجديدة، ويقوم يوماً باختطافها ويذهب بها إلى مملكته التي صنعها.
5: تنتبه الفتاة أنها قد وضعت داخل سجن.
3: أولى منافع الليسيتين أنه يقي من مرض الألزهايمر، وأخذ إضافات منه يحسن الذاكرة القريبة زمنياً، لذا يوصف للمسنين والطلاب وكل من يمارس نشاطاً فكرياً مهماً.
4: أجل، والفائدة الثانية للليسيتين وقايته وعلاجه من مرض تصلب الشرايين ومن زيادة الكوليسترول، وتبين الدراسات أن أخذ إضافة من الليسيتين تخفض معدل الكوليسترول السيء LDL وترفع معدل الجيد HDL.
3: أما الفائدة الثالثة له فلعلاج أمراض الحمى، إذ إن إعطاء الليسيتين للمصابين بالتهاب الكبد يسمح بشفاء عاجل، وله تأثيره أيضا لعلاج نقص المناعة.
4: وكذلك يفيد الليسيتين لتحسين الشروط الطبيعية، فتحت تأثير الليسيتين الدهون لا تترسب أو تترسب بصعوبة وتتحول إلى طاقة، ويمكن الحصول على الليستين بشكل حبوب أو بودرة.
3: أضيفي يا أمي أن من فوائد الليستين أنه يعمل كواقي من التأكسد، وبالتالي يحمي الشرايين من التأكسد، ويستعمل لحماية الجلد والجهاز العصبي وجهاز المناعة.
4: وورد فيما قرأته يا صلاح عن منافع الليستين أيضا أنه مذوب فعال، يزيد ذوبان الدهون ويسهل إخراجها.
3: وكذلك يا أمي فهو منظف للكبد ويقي من تكون الحصى في الكلى وفي المسالك البولية.
4: أما مصادر الليستين الذي يقدم لنا كل هذه المزايا والفوائد التي ذكرناها، فأهمها صفار البيض والقمح الكامل والصويا والذرة والبزورات والزيوت المستخرجة على البارد من أول عصرة.
3: والجدير بالإشارة إليه أن الليستين من مصدر حيواني كالبيض يحتوي على دهون مشبعة، بينما الليستين من مصادر نباتية يحتوي أكثر دهونا متعددة عدم الإشباع.
4: صحيح، ويوجد نوعان من الحوامض الدهنية يجب أن تحويها الأطعمة التي نتناولها، لأنهما ضروريان كالفيتامينات، هما أوميغا 6 وأوميغا 3.
3: عن كل الحوامض الدهنية الأساسية الضرورية كالفيتامينات لأجسامنا سنتحدث غدا بالتفصيل إن شاء الله يا أمي.
4: كما تريد يا بني.

0: ويرى أن البحر يمكنه أن يمزج بين الواقع.
1: استمعتم إلى حلقة من برنامج
2: دليل العافية.
0: اليونان يجد نفسه بتجربة غريبة من خلال لقائه مع أحد الأذكياء ويدعى كونشو أو الوعي. هذا الرجل صنع من جزيرته قصراً للسرابات.
1: دليل العافية إعداد
2: الدكتور عمار شاهين،
1: إخراج
2: كريم عبدالله،
3: لدرجة أنه يرفض أن يعود إلى بلاده كلما ازدادت التجربة.
4: إذاعة سلطنة عمان.
0: ساحرة سيرسا، والجزيرة أيضا بها نساء جميلات وخاصة الممثلتين الفاتنتين
5: محمد حدث أمام جمهورية
3: اللتان نكتشف أنهما مجرد ممثلتين عليهم الاشتراك في بطولة مسرحية
6: الأول. والساحر ممكن أو المدوسين
0: رجل درس علم النفس،
6: برنامج يدرس التعرف على زوايا صحية
0: وفي استطاعته
6: ويعرف على بعض المشكلات المتعلقة
0: في سلك البشر الذي نحن
3: والوقاية منها. الجزء
5: هذا اللي فيه هذا الجناس يتشابه طبيعي بين الأقارب،
0: فهو يدفع بأحد المرأتين إلى أن تسيطر على الإفلاس كي يكون في دين الرجل الكبير.
7: بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
6: صحتنا يأتيكم أسبوعيا من يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنى العريمية.
3: في رواية الساحر لجون فاولز يتم طرد نيكولاس من الجزيرة التي يعتبرها فردوسه الخصوصي، ويعود إلى بريطانيا في انتظار المرأة المثالية أو بينيوبي.
0: فهو لا يزال أوليس الذي عليه الرجوع إلى حبيبته. أما الجزيرة فهي بمناسبة فوزها أحد الجزر في الانتخابات التي نزل عندها أوليس.
3: والمجوسي هو صورة من الساحرة التي تكتب للبطل الهليني أن يترك مركبه وينضم إليها، رغم أنه يعرف أنها تحول كل من يسمع صوتها إلى خنزير لشراء حقوقها. وحولت إلى فيلم قام ببطولته أنتوني كوين.
0: جون فاولز يهيم أن يصنع علاقات إنسانية بين الخيال وفانتازيا الواقع، ولذا فإن لغته تمزج بين الشعر والنثر والحوار الشعري،
3: وهو يميل إلى استخدام الكثير من المقاطع الشعرية في رواياته، خاصة في روايته الثالثة عشيقة الضابط الفرنسي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنها العريمية.
0: في جوهر الأحداث الثقافية،
8: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه،
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: سلمت يداك يا أمي، لقد كنت بحاجة ماسة إلى فنجان مغلي زهورات هذا.
3: صحة وعافية يا صلاح، واعلم أنني لم أعده صدفة بل لأني اطلعت على أهمية التحول عن تناول المشروبات المضرة للصحة كالمشروبات الغازية وغيرها إلى الماء ومغلي الزهورات.
2: خيرا فعلت، والواقع أن استبدال الأغذية المضرة للصحة بالأغذية المفيدة لها، لاسيما تلك المحتوية على الحوامض الدهنية وحيدة ومتعددة عدم الإشباع، أمر ضروري، كأن نستبدل الحبوب المكررة بالحبوب الكاملة،
3: وأيضا أن نستبدل اللحوم بالحبوب المجففة والخضار الطازجة والحلويات على أنواعها بالفاكهة، والملح والزبدة والسمنة نستبدلها بالأعشاب والثوم والبصل.
2: بالفعل يا أمي، وينضوي تحت عنوان الحوامض الدهنية وحيدة ومتعددة عدم الإشباع الليسيتين، هل قرأت عنه؟
3: بالطبع يا صلاح، فالليسيتين يسمى أيضا فوسفوليبيد لأنه يحتوي على الفوسفور.
2: صحيح،
3: كما يحتوي على فيتامين من فئة باء يسمى كولين، فالدهن ضروري لحسن عمل الجسم.
2: صدقت، وبعض الدهون لها قوة علاجية وعلى الأخص زيوت السمك، والليسيتين والكولين توجد في الصويا وصفار البيض والكبد والسمك، فالليسيتين يفتت ذرات الدهون الموجودة في الدم ويعطيه السهولة، وبالتالي ينشط الدورة الدموية ويقاوم تصلب الشرايين.
3: أضف يا بني أن للليسيتين ميزة إنقاص معدل الكوليسترول السيء LDL في الدم والحماية من تكون الحصى بتأمينه سيولة الكوليسترول، والأهم أنه يتحول في الدماغ إلى أسيتيل كولين ذي الأهمية الرئيسية، ونقصه يؤدي إلى اضطرابات عقلية من فقدان الذاكرة حتى الاختلال العقلي والباركنسون والألزهايمر.
2: صحيح، والليسيتين موجود في الكبد، وسلامة الكبد ترتبط بكمية الليسيتين الموجودة فيه، ومن دون الليسيتين تتصلب الخلايا وليس فقط الشرايين.
3: أجل يا بني، وقد ذكرت سبع منافع للليسيتين في المرجع الذي قرأت فيه عن الحوامض الدهنية.
2: هذا صحيح، وسوف نذكرها بعد أن أستأذنك لحظات لأحضر ما سأحمله معي إلى المكتب.
3: حسنا يا بني، خذ وقتك وأنا بانتظارك.

0: أولى منافع الليسيتين أنه يقي من مرض الألزهايمر، وأخذ إضافات منه يحسن الذاكرة القريبة زمنياً، لذا يوصف للمسنين والطلاب وكل من يمارس نشاطاً فكرياً مهماً.
1: أجل، والفائدة الثانية للليسيتين وقايته وعلاجه من مرض تصلب الشرايين ومن زيادة الكوليسترول، وتبين الدراسات أن أخذ إضافة من الليسيتين تخفض معدل الكوليسترول السيء LDL وترفع معدل الجيد HDL.
0: أما الفائدة الثالثة له فلعلاج أمراض الحمى، إذ إن إعطاء ليسيتين للمصابين بالتهاب الكبد يسمح بشفاء عاجل، وله تأثيره أيضاً لعلاج نقص المناعة.
1: وكذلك يفيد الليسيتين لتحسين الشروط الطبيعية، فتحت تأثير الليسيتين الدهون لا تترسب أو تترسب بصعوبة وتتحول إلى طاقة، ويمكن الحصول على الليسيتين بشكل حبوب أو بودرة.
0: أضيفي يا أمي أن من فوائد الليسيتين أنه يعمل كواق من التأكسد، وبالتالي يحمي الشرايين من التأكسد، ويستعمل لحماية الجلد والجهاز العصبي وجهاز المناعة.
1: وورد فيما قرأته يا صلاح عن منافع الليسيتين أيضا أنه مذوب فعال، يزيد ذوبان الدهون ويسهل إخراجها.
0: وكذلك يا أمي فهو منظف للكبد ويقي من تكون الحصى في الكلى وفي المسالك البولية.
1: أما مصادر الليسيتين الذي يقدم لنا كل هذه المزايا والفوائد التي ذكرناها، فأهمها صفار البيض والقمح الكامل والصويا والذرة والبزورات والزيوت المستخرجة على البارد من أول عصرة.
0: والجدير بالإشارة إليه أن الليسيتين من مصدر حيواني كالبيض يحتوي على دهون مشبعة، بينما الليسيتين من مصادر نباتية يحتوي أكثر دهونا متعددة عدم الإشباع.
1: صحيح، ويوجد نوعان من الحوامض الدهنية يجب أن تحويها الأطعمة التي نتناولها، لأنهما ضروريان كالفيتامينات، هما أوميجا 6 وأوميجا 3.
0: عن كل الحوامض الدهنية الأساسية الضرورية كالفيتامينات لأجسامنا سنتحدث غدا بالتفصيل إن شاء الله يا أمي.
1: كما تريد يا بني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
0: صور حيث صدى رفرفة أشرعة الربابنة فوق الصواري ونداءات البحارة تملأ الأمكنة. استمع إلينا في ولاية صور وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 97.2 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان أثير.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة الرئيسة أولا مديسي بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية لجمهورية إستونيا. في ختام الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر، الإعلان عن إطلاق حزمة مشاريع ومبادرات بقيمة تتجاوز 600 مليون ريال عماني في سلطنة عمان. الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية جديدة مرتبطة بإيران ومساع غربية لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن. الأمم المتحدة تقول إن الاحتلال الإسرائيلي هجر قسراً أكثر من 33 ألف فلسطيني من 3 مخيمات للاجئين في الضفة الغربية. ترقب لاستئناف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان. قتلى وجرحى في تبادل للهجمات بين روسيا وأوكرانيا وسط تحرك أمريكي لإحياء جهود إنهاء الحرب بين الجانبين. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
1: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
2: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
3: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
4: وفي طريق عودتنا، وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهاتا، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي. في اليوم التالي اجتمع الأهالي في السبلة يتذاكرون ما جرى.
2: هل سمعتم صوت حديد السفينة العالقة وهم يسحبونها من الصخور؟ أقسم بأن صوتها قد وصل إلى وادي صاي بالدقم. أتعرفون لماذا؟
5: لماذا يا شيخ؟
2: هذا دليل بأن صخور رأس مدركة مصنوعة من الفولاذ.
6: حدثني أبي يا شيخ بأن سفينة إنجليزية محملة بالنفط قد جاءت قبل 50 عاما إلى هنا، وكان أصحابها يريدون إنشاء مرفأ لهم هنا، ولكن والدكم رحمه الله قد رفض ذلك بقوة وطردهم.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد ذكرتم القصة أكثر من مرة. نعم، لقد طردهم ومعه حق، فهو يعرف أنه لا يمكن أن يأتي الخير منهم أبدا.
6: لكنهم ذهبوا إلى الدقم واستقبلوهم هناك، وكما ترون فقد صارت الدقم أهم بلدة بالصحراء.
2: والدي بعيد النظر وليس مثلك يا مفلح. أطماع الإنجليز ليس لها حدود، وطباعهم شرسة. إيه عتيق، أما زلت تقول بأن السفينة مسحورة؟ لقد استعادها الإنجليز كما رأيت البارحة من أيدي الجن. كيف؟
7: لأنهم جن مثلهم.
6: لدي سؤال لك يا عتيق.
7: إذا كان عن الزواج فلا تسأل.
2: ما الذي يمنعك من الزواج؟ لقد صرت في 50 يا رجل، وقد سمعت أن لك ابنة عم جاهزة للزواج في صور.
7: ما زالت صغيرة ولا تستطيع الإنجاب.
8: لقد سمعنا هذا العذر منذ أكثر من سنتين.
9: ربما كان يعشق جنية قد سحرت.
7: السلام عليك.
8: إلى أين؟
2: اتركوه.
6: في الأمر سر يا شيخ،
2: قد تكشفه الأيام يا صالح، وقد يبقى في علم الغيب، من يدري.

0: بعد أسابيع من تلك الحادثة، انتشر خبر في البلدة بأن شاباً من البلدة سوف يتزوج إحدى بنات خنفور إمام الجامع. وقد دعي الجميع كباراً وصغاراً لحضور هذه المناسبة كما جرت العادة.
1: اسمعوني جيداً، لن أسمح لأحد بالغياب يا جماعة الخير، ومن يتغيب دون عذر فعليه أن يتحمل اللوم والتوبيخ.
2: ماذا تقترح أن نغني في العرس يا شيخ؟
1: وهل هناك سوى الرزحة؟ رجولة وقوة وبأس، وسوف أعلمها لابني سند كما ورثتها من أجدادي رحمهم الله في جعلان.

0: افتحي الباب يا سلطانة، إنها الخالة أم خالد.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير.
1: لرجاء عندك يا أم سهيل.
0: اطلبي يا أم خالد.
1: أعرس ابنتي فاطمة بعد يومين، أريدك أن تشرفي على الطبخ، فلا أحد في البلدة أبرع منك في خلط البهارات يا أم سهيل.
0: على عيني يا أم خالد، ابنتك هي ابنتي، وفرحكم هو فرحنا.

0: حضر العرس الجميع ما عدا خنفور الذي بات ليلتها عند أحد أصحابه. كان القمر بدرا والهواء عليلا حين وقفت النساء في صفين متقابلين وغنينا فن لمغايض يصفقنا ويزغردن. الجميع قد احتفل ما عدا سند الذي شعر أنه غريب تماما، انتعل خفيه ومضى ناحية الشاطئ. جلس سند على صخرة من تلك الصخور المطلة على البحر يبحث عن ذاكرته وسط الأمواج التي يلمع فوقها ضوء القمر، يناجي ربه في حرقة ولهفة:
1: يا ربي، من أنا ومن أين أتيت؟ هل هناك من يبحث عني؟ أمي، أبي، إخوتي، أقاربي، هل هلكوا جميعا وابتلعتهم تلك الأمواج الثائرة؟ الكلمة الأولى التي سمعتها كانت: يا شيخ مسكين هذا الغريب.
2: يا سند، يا سند، تعال بسرعة، الشيخ شالح يريدك.

0: ومرت السنوات تتلوها السنوات. نحن الآن في سبتمبر من عام 2015. تغيرت الحياة وكبرت رأس مدركة وتوسعت. رحل خنفور عن الدنيا واختفى عتيق مخلفا وراءه إشاعات كثيرة. وكبر الصبي سند وصار شابا يتحدث لغة القوم الذين يعيش بينهم، لكنه لم يستطع التخلص من صمته وحزنه. يقضي معظم وقته مساء جالسا على صخرة أمام البحر هائما في ملكوته الخاص. وفي أحد الأيام زار الشيخ سعود صديقه الشيخ شالح.
1: ما بك يا أبو سهيل؟ أنت ما شاء الله لا تقصر بواجباتك أبدا أمام الناس، ويحبك الجميع ويهابونك.
2: ابني سند يا أبو مقبل.
1: ما به؟
2: أريده رجلا قويا مثلي يساعدني في هذه الحياة، ولكني لا أراه إلا شاردا صامتا طوال النهار.
1: ألم تكلمه وتنصحه يا أبو سهيل؟
2: لقد كلمته أكثر من مرة، واستخدمت معه اللين تارة والعنف تارة أخرى، ولكن دون فائدة، دون فائدة.
1: الحل عندي يا أبو سهيل إن شاء الله.
2: ما هو يا أبو مقبل؟
1: نصيحتي لك أن ترسله إلى القاعدة العسكرية الإنجليزية في جزيرة مصيرة، كما فعلت أنا مع ابني مقبل.
2: هل استفاد؟
1: طبعا يا أبو سهيل طبعا، صدقني لقد صار أقوى مني ومنك ويتكلم الإنجليزية، ما رأيك؟
2: لا لا لا يا أبو مقبل لا، ألم تجد لي غير الإنجليز ليعيش ابني بينهم؟ أنا لا أحبهم أبدا يا أبو مقبل. هل نسيت ما جرى مع آبائي وأجدادي؟ ونحن أيضا لنا تجارب مرة وصعبة معهم.
1: يا أبو سهيل، إنجليز اليوم يختلفون عن إنجليز الماضي.
2: الإنجليز هم الإنجليز، لا تتغير نفوسهم أبدا يا أبو مقبل مع الزمن.
1: أنا أعرف أن هناك مشاكل قديمة بيننا وبينهم.
2: ليست مشاكل يا أبو مقبل، إنها دماء وقتلى. الإنجليز لا يدخلون بلدا إلا وهم طامعون بخيراته، ولا يخرجون منها إلا بعد أن يقضوا على تلك الخيرات، هذا هو عرقهم.
1: أنت تتحدث عن أمور قديمة يا أبو سهيل، أذكر لي حادثة واحدة جرت بيننا وبينهم كما تقول منذ 10 سنوات. اسمع نصيحتي يا أبو سهيل.
2: حسنا، وكم سيبقى سند عندهم؟
1: سنة واحدة فقط.
2: سنة؟
1: ستمر بسرعة، وسوف يعود إليك رجلا قويا كالأسد كما تتمنى. افرض أنه قد بقي هنا، ماذا سيفعل؟ سيبقى كالنعجة ولن تراه سوى شاردا صابتا، وقد يتذكر أهله ويهرب إليهم دون أن تعلم أنت.
2: حسنا، كما تشاء يا أبا مقبل. سند هو ابنك، أنا واثق أنك لن تريد له سوى الخير.
0: لم يقوى شالح على غياب سند، فكان يبحر صباح كل جمعة إلى الجزيرة ويعود ومعه سند ليقضي معه يومي الجمعة والسبت، ثم يعيده للقاعدة.
1: اسمعني جيدا يا أبو سهيل، هذا الأسلوب من الدلال الذي تقوم به لا ينفع، ولن يستفيد سند منه شيئا، وسيبقى ضعيفا كما كان.
2: بما تنصحني إذن؟
1: أنصحك أن تترك سند في القاعدة طوال الأشهر 9 الباقية، ولا تزوره إلا في الأعياد حتى يقوى عوده ويعتمد على نفسه.
2: لكنني أخاف أن يمدد الإنجليز بقاؤه عندهم أكثر من ذلك.
1: لا تخف لا تخف، لن يحتفظ به أكثر إلا إذا رغب هو في ذلك، ولا أعتقد أنه سيفعلها.
0: مضت الأشهر 9 ولم يزره الشيخ شالح سوى 3 مرات، وتفاجأ الشيخ شالح بأن سند أصر على أن يبقى 6 أشهر أخرى، ثم ألحقها بستة أشهر، فجن جنون الشيخ شالح وذهب يشكو إلى صديقه.
2: سند ضاع مني يا أبو مقبل، ضاع تماما، لقد مدد ستة أشهر أخرى.
1: لا تخف يا أبو سهيل، لا تخف.
2: كيف لا تريدني أن أخاف؟ لقد مرت سنتان على وجوده في القاعدة. الحق عليك يا أبو مقبل، الحق عليك، أنت من اقترحت ذلك.
1: اطمئن يا أبو سهيل، اطمئن، لك عندي خبر مفرح.
2: ما هو؟ قل لي.
1: نعم، لقد قرر الإنجليز أن يغلقوا المعسكر ويرحلوا، وسوف يعود سند قريبا إن شاء الله.
2: بشركم الله بكل خير يا أبو مقبل. نعم، سوف أقيم وليمة كبيرة احتفالا بعودته إن شاء الله.
1: إن شاء الله.

0: اسمعوني يا أهل رأس مدركة، هذا ولدي سند، انظروا لقد صار رجلا شديد البأس وأقوى 1000 مرة من سند الذي تعرفونه قبل سنتين.
1: ما شاء الله.
0: إنه يتكلم الإنجليزية كواحد من أبنائها، وهو الوحيد بيننا الذي يعرف أن يقرأ ويكتب مثل الإنجليز.
1: ما شاء الله.
0: وأنا أدعوكم جميعا إلى عرسه في بداية الشهر القمري القادم.
2: رزق سند بطفل أسماه جده صقر، وفي إحدى الليالي اعتراه كابوس مخيف جعله يستيقظ من النوم مذعورا.
3: لا تتركوني وحدي، لا تتركوني أرجوكم، لا تتركوني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. أبا صقر.
3: أين أنا؟
4: اطمئن، أنت هنا في بيتك. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه ثالث مرة يأتيك هذا الكابوس يا أبا صقر. أخبرني، ماذا رأيت؟
3: رأيت نفسي فوق عبارة خشبية وسط البحر، لا أدري أي بحر. الدنيا من حولي مظلمة، والموج المالح يضرب العبارة دون رحمة، وهو يلعب بها كما يشاء.
4: من كان معك في العبارة؟
3: لا أدري. أناس خائفون مذعورون، ثيابهم مبللة، وقد تجمعوا في مقدمة المركب وهم يبكون يبتهلون إلى الله. ثم اختفى الجميع فجأة وتلاشوا في أعماق البحر.
4: وأنت؟
3: لا أدري كيف وجدت نفسي وحيدا وأنا أستلقي في قاع زورق صغير.
4: من أنزلك إلي؟
3: لا أدري. انتظري، رأيت اليوم قبضة كف قوية تمسك بمعصمي بشدة وتؤلمني. أقسم بأنها ما زالت تؤلمني حتى الآن، ربما كانت يد أمي.
4: هل كان معك نساء على ظهر الزورق؟
3: لا أبدا، من رأيتهم كانوا رجالا.
4: الأفضل أن تكلم عم الشيخ شالح بهذا الشأن، فقد يجد لك عرافا يفسر ما تراه.

0: ما تراه يا سند ليس سوى تخيلات وأوهام لن تنفعك أبدا، بل سوف تضرك. لقد أصبحت مسؤولا عن زوجة وأطفال، الأفضل أن تتوقف عن تلك الخيالات التي لا تنفعك بشيء.
1: أريد أن أسألك سؤالا يا أبي.
0: ما هو سؤالك؟
1: ألم يأتي أحد أبدا للسؤال عني؟
0: أبدا.
1: هل يعقل أن جميع من كانوا في المركب قد ماتوا؟
0: الله أعلم بما جرى.
1: أشعر أن ما أراه في حلمي هو جزء مما جرى.
0: لو كان كذلك لاستعدت ذاكرتك تماما بعد كل هذه السنوات.
1: لكن ألم تصلكم أبدا أخبار عمن غرق في ذلك اليوم؟
0: أنت تتحدث عن محيط تعبره كل يوم عشرات المراكب، لكنني أؤكد لك أننا لم نرى أو نسمع عن عبارة قد غرقت في هذا اليوم الذي وجدك فيه عتيق.
1: وهل بحث أحد عن مراكب غارقة؟
0: نعم نعم، أنا قد بحثت ليومين متتاليين، ووصلت إلى نقطة بعيدة في المحيط لا تصل إليها العبارات، وكنت أضيع في ذلك اليوم ولم أعثر على شيء. يا بني، نحن سكان قرى البحر والصحراء نعرف كل شاردة وواردة بالقرب من سواحلنا، لكننا لا ندري ماذا يحدث في أعالي البحار.
1: إذن كنت على عبارة قد غرق جميع من عليها، ولكن أليس لي أهل في باكستان أو غيرها جاءوا ليبحثوا عني؟
0: إذا كان الخبر قد وصلهم بأن جميع من في المركب قد غرقوا، فكيف يبحثون عنك؟
1: خالي محفوظ قد بحث عن عبارة قادمة من إيران وقد غرقت في ذلك اليوم، ولكني باكستاني ولست إيراني.
0: نعم، لقد اعتقد في البداية أنها إيرانية، ولكنه تراجع فيما بعد وأكد بأنها باكستانية.
2: لم يقتنع سند بأجوبة أبيه الشيخ شالح. كل قصص الغرق تنتهي بهلاك الجميع، ومن ينجو أحياناً يحتفل

الموسيقي صلاح الرئيسي مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
2: البيئة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. شجرة التبلدي الموجودة في وادي حشير، هذه الشجرة العملاقة التي يصل عمرها إلى 1150 عام، تعتبر بحسب الدراسات الأخيرة أكبر شجرة معمرة في شمال الكرة الأرضية مدروسة، لكن هذه الشجرة أيضا مهددة بسبب حفار ساق التين. حفار ساق التين يحفر في هذه الشجرة بشكل مستمر. للأسف الشديد لم يتم التعامل بشكل مناسب حتى الآن مع حفار ساق التين، لازالت الشجرة متأثرة. سقطت شجرة أخرى قبل في شهر أغسطس واحدة من الأشجار، والعام الماضي أيضا سقطت شجرة أخرى، أشجار معمرة أعمارها فوق 300-400 سنة، سقطت ولأنها ذات جذع واحد بسيط، يعني 3 متر 4 متر 5 متر محيطه. هذا البساطة في أشجار التبلدي، في جذع أشجار التبلدي. أما الشجرة العملاقة اللي يصل محيطها إلى 21 متر في وادي حشير لازالت تقاوم، ولا نعلم إلى متى تقاوم. نتمنى أن يكون في تحرك حقيقي ومراعاة يومية ومتابعة يومية لهذه الشجرة حتى لا نفقدها، كما فقدت الشجرة الكبيرة في الجمهورية اليمنية. أيضا كانت في اليمن شجرة كبيرة جدا من شجر التبلدي عملاقة وفقدت، لا أعلم السبب، وما أدري إذا درست أو لا، إذا تمكن أحد من دراسة ومعرفة السبب هل هو حفار ساق التين أو أمر آخر. لكن هذه الأشجار أن تسقط بسبب حفار ساق التين أمر مؤلم جدا، تعيش حتى 2500 سنة وستسقط في عهدنا نحن، هذا العهد المليء بالخير والملي بالبركة، المليء بالاهتمام بالبيئة، المليء بالوعي. من المؤسف جدا أن تسقط شجرة مريضة وهي واحدة من أضخم وأهم وأكثر الأشجار المعمرة في سلطنة عمان، وحتى بالنسبة لهذا النوع في شمال الكرة الأرضية، ولربما تنافس هذه الشجرة لتدخل يعني المنافسة عالميا في شمال الكرة الأرضية الأشجار المعمرة، لأن الأشجار الأخرى قد تعيش إلى 1000 سنة، 900 سنة 800 سنة، مثل الأشجار السنوبرية في أكثر من 900 نوع من السنوبر. ومع ذلك يعني هذه الشجرة وصلت إلى عمر متقدم، ويعني إذا دخلت منافسة الأعمار ربما تكون من ضمن القائمة العالمية لهذه الأشجار، وهي تعاني وتأن يوم وراء يوم. هذه الشجرة يعني على كثرة الزيارات وعلى كثرة أن تكون هذه الشجرة محط أنظار العالم وموقع زيارة مهم يزور الناس، لا أتمنى أن تتحول هذه الزيارة إلى إطلال هذه الشجرة العملاقة، وأن يكون في فريق مهتم بهذه الشجرة وشقيقاتها من أشجار التبلدي التي لا تتجاوز 100 شجرة. فقدنا حتى الآن 12 شجرة فقدت شبه الجزيرة العربية. مش هذا الفقد مش في محافظة فار ولا سلطنة عمان، هذا الفقد هو في شبه الجزيرة العربية، فقدت 12 شجرة معمرة من أشجار التبلدي حتى الآن. فهل سننتظر حتى نفقد كل أشجار التبلدي؟ علما أنه الموضوع بسيط جدا حتى تأتي الحلول الجذرية. المتابعة اليومية لهذه الشجرة، التعامل مع إصابة جديدة أمر بسيط جدا، استخدام المبيدات الحشرية وتنظيف هذه الشجرة يكفي، يعني يحتاج لها رقابة حتى نحن

0: نحافظ عليها من حفار ساق التين ونحافظ عليها إلى أن يأتي الحل المستدام. يعني هي الآن في مرحلة الإنعاش، هل تستطيع أن تتجاوز فترة الإنعاش أو سنتفرج كلنا على هذه الشجرة حتى نفقدها نهائيا؟ وهذا الأمر يعني جدا مؤلم، ولن يتوقف الأمر عند هذه الشجرة، بل سيستهدف بقية أشجار التبلدي وسيقضي عليها تماما. ولا أحد يتحدث عن البديل، عن أجيال جديدة. الأجيال الجديدة ستأخذ 1000 عام حتى تصل إلى هذه الشجرة. يعني لا يوجد مانع من زراعة أشجار جديدة كما حدث في حديقة التبلدي في شاطئ الدمر، زرعوا أكثر من 68 شجرة، ممتاز. لكن هذه 68 شجرة يحتاج لها 1000 سنة حتى تكون بقيمة هذه الشجرة اللي موجودة الآن. لذلك الفكرة ليست أن تفرط في الموجود وتبرر أنك ستزرع أشجار جديدة. حتى زراعة الأشجار الجديدة أيضا مهددة بحفار ساق التين. حفار ساق التين أصبح في مرحلة متوحشة جدا، وخاصة بعد أن توقفت المكافحات أو قلت في الفترة القليلة الماضية. يحتاج أن تستمر المكافحة، يحتاج أن تستمر صيد المجموعات الكبيرة، عمل شبك حول هذه الأشجار المهمة. ما في مانع نعمل شبك حول هذه الأشجار المهمة، أو نغطيها بالخيش حتى نمنع حفار ساق التين من الحفر في جذعها الرئيسي. ما في مانع يعني، ويكشف بعد فصل الخريف، وهذا الخيش يكون أيضا فيه مبيد، فإذا وصل حفار الساق يموت. في تجارب كثيرة وفي قدرة حقيقية على إنقاذ أشجار التبلدي من هذه المأساة التي تعانيها في الفترة الحالية. أتمنى أن لا نفقد هذه الشجرة العملاقة المهمة جدا في ولاية مرباط، التي تشكل مزارا تاريخيا وحضاريا وسياحيا واقتصاديا مهما جدا لشبه الجزيرة العربية بأكملها، مش فقط في سلطنة عمان أو محافظة ظفار أو ولاية مرباط. هذا الإرث مهم للجزيرة العربية والعالم بأكمله، فألا يستحق أن نستثمر في المحافظة عليه؟ استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك أكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة، إذاعة سلطنة عمان.

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: يا الله صباح الخير.
1: عزام، أقول أبوي سويت اللي خبرتك عنه.
2: اللي خبرتينا عنه؟ ما مو تقصدي ويش يعني؟ ما فهمت ليش.
3: سمعونه بقى عزام، أوين مو تقصدي؟ أمك تقصد الزوالي. الزوالي جبتهن من الغسيل ولا بعدك ما جبتهن؟
0: لا أنا ما قصدك. أنا أنت تدبر إني مع الله. زين أنت وعد ترق صورتش؟ أي زوالي، أي زوالي وأي غسيل نوم أنتي؟ هديقة شكلش دهمان بنتي، دهمان انتي. أقول سيري خبشي خشمش سيري.
3: عمتي أمس أحيدش تقولي حال عزان الزوالي عن تنسى تجيبه من الغسيل.
0: يا ربي عطوها بلاد، عطوها بلاد والله بنت الحلال. الزوالي خلصن خلاص، جبناهن فرشناهن وتو انتي جالسة عليهن. بنتي بنتي تعرف انتي ما معنا في الدنيا أظني. وي
3: وابوي وي والله صدقش اني انا ما في الدنيا. نسين بسأل اذا متى جبتوهن.
0: نوبي كيف بعد متى جبناهن؟ جبناهن يوم انتي من طبني. اقول سيروا خبشي وجهزوا فطور حال ولادش. سي ما سي قدام شرح ما الله يشفيش.
3: انا بصراحه ما اعرف، مو اللي جابني اجلس حيتكم. اقول انا رايحه.
2: انزين اقول ما خبرتيني انتي، مو في خاطرش
0: حسان الله يهديك. بس أنا ما خبرتك توزع لحم حال أهل الحارة صدقة عن البيت.
2: هي صح خبرتيني.
0: أيوة
2: بس أنا سبحان الله انشغلت. يلا ما عليه، توبة أروح مع الجزار. هو يلا
0: زين أبوي. أقول خبر الجزار يوزعهم في أكياس زين
2: عشان إن شاء الله.
0: يلا الله معك. الحمد لله رب العالمين.

0: اسمع للقار، إذا باغي تحمل أغراض ولا شيء أقول لك هذه البيكة بتسمع لك حسك، وترى ما يرضيني تروح على غيري وأنا قارك.
1: الشيمة الشيمة كان فيك شيمة القار، إن شاء الله ما أحتاجها. مسعود اسمع لي، هذا كرنبع وتخطف وتتقرقع، أنا مستغرب منك كيف أنت بعدك تستخدمها؟
0: يا عزان أنت مو باغلها قرنبع ولا قرنبع، باغي تدخل بهرالي، أهم شيء أنها تودي الغرض.
1: الشيمة ما باغي أتورط فيها، بقول لك شيء بس لا تزعل مني، ها بصراحة أستحب أستأجر بكب ولا أستخدم هذه السيارة.
0: بعيد الشر إليك ذاك عاد.
1: سمعني سمعني مسعود، إذا ما عندك فلوس أنا مستعد أسلفك، ويا ود الحلال روح اشرى سيارة حية.
0: يا عزان يا قار العزيز، الموضوع ما موضوع فلوس، بس هذه السيارة فيها ذكريات الوالد وحنين الماضي، وما تقول علي أبيعها. وبعدين في نفس الوقت أنا إذا اشتريت سيارة غيرها بهملها هذه، وبعدين أنا إنسان قنوع وأقول اللهم إني قانع بها. ناس كثير وأحليلهم ما عندهم سيارة، والشكر واجب، اللهم لك الحمد والشكر.
1: الحمد لله رب العالمين، سبحان الله، كل حد وقناعته.
0: اسمع للقار، أنا بعطيك مختصر الكلام، إذا احتجت السيارة بتلقاها واخذة قدام البيت، تعال وشلها أي وقت، حتى ما لازم تستأذن.
1: مو ذي الهرجة الله يرضى عليك، كيش تويك ذاك تعال وشل، انزين والمفتاح.
0: أي مفتاح بتتكلم عنه؟ شغلها بمفتاح سيارتك، هذا تشتغل بأي مفتاح، أمورها طيبة.
1: أنت تحيد مو الجار، صراحة أنت إنسان ما شاء الله عليك، ده مثل أخلاق ونفسك سموحة وطيب وأمورك طيبة، يا ليت كل الجيران والناس كماك.

0: السلام عليكم.
1: تعال تعال زين يوم وصلت. تعال تعال أخبرك. تعال
0: يا بنت حلا رد السلام الأول ميمونة.
1: آه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعال أخبرك من ساعة لا جالسة أحرصك تسمع علومي وأخباري. جلس سمع الأخبار
0: يا أبوي. زين شوي شوي علي لا تسحبيني.
1: كابر أنا إذا عندي علوم جديدة وما خبرتك إياها يضربني كذا صداع ويصور راسي، واعتقد أنت تعرف هذا الشيء من زمان.
0: أول مرة تقول الحقيقة، أما فيها هذه ما عش حق. يلا بسرعة قولي مو عندش.
1: سمعت العلوم تو أنا بخبرك إياها.
0: زين
1: اليوم الصباح كنت في المطبخ وسمعت حد يضرب الجرس. قلت وابوي من هذا؟ من اللي جاي يضرب الجرس؟ يوم خرجت لقيت ولد شال معه كيسة لحم. سلم علي وحليله مسكين، وبعدين قال عمتي هذا اللحم حالكم.
0: زين ميمونة الساعة كم تقريبا ذا الكلام؟
1: تقريبا كذا مال الساعة 11 الضحك.
0: زين زين وبعدين؟
1: لا تستعجل بخبرك اللي صار بعدين.
0: يا أخي كملي خلا ميمونة.
1: والله يا جابر أنت بصراحة تعجبني يوم تكون فات ثمك ومتبحلق بعيونك صوبي. أيوة هذا دليل أنك أنت مركز معي ومتشوق تسمع باقي السالفة.
0: عاجبتني السالفة ميمونة. خلا وبعدين؟
1: وبعدين أنا فكرت قلت يمكن يكون غلطان في البيت هذا الولد. سألته أنت متأكد أن اللحم حالنا؟ بعدين من تكون أنت؟ ولد من يعني؟ أنا بصراحة أول مرة أشوف هذا الولد.
0: إنزين وبعدين؟
1: قال أنا اسمي مازن.
0: مازن مازن مازن ولد من يكون ذا؟
1: صبر أبوي بتجيك السالفة كاملة ولا يهمك. قال أنا مازن. قلت له أنت ولد من؟ قال هي أنا ولد عزان وإحنا نكون جيرانكم.
0: نعم نعم نعم أكيد ولد الجيران اللي منتقلين قبل كم يوم.
1: بتجيك السالفة. قلت له إنزين ويش قصة هذا اللحم؟ عن يكون أنت غلطان في البيت؟
0: الله يهديك يا ميمونة أنت نعم بايت حرمين هذا اللحم.
1: أبوي ما بنحرمك عارفك أنت الدورة مال بلاشي. قال أوين هذا اللحم حالكم؟ وأنا وأبوي جالسين نوزع لحم حال أهل الحارة. أوين صدقة عن البيت؟
0: وعشيبي توبوا منه فايدة. اللحم تي خضيتي ولا لا؟ عانكون
1: لا تخاف أبوي لا تخاف. اللحم خضيته والكيس عاد في الثلاجة خليته. بلاتن عليك حد يرد الصدقة؟
0: يلا يلا يلا يلا نعم تعجبيني في ذا المواقف توبة رد فوادي.
1: المهم الولد أبوي طلع ولد جيرانه اللي منتقلين قبل كم يوم، وحليلهم شكلهم مساكين جالسين يوزعوا اللحم حال أهل الحارة. الله يبارك في بيتهم ومالهم يا رب العالمين.
0: اللهم آمين. هذه سنة طيبة يا ميمونة من أيام الآباء والأجداد، والحمد لله بعدها باقي لحد اليوم.
1: لا والله بعدها باقية وبتبقى بإذن الله.
0: إنزين خلينا في المهم. كيسة اللحم، كيسة اللحم هذا بمعطيني إياه إحنا مع الجيران مقدار كم كيلو تقريبا؟ أقصد يعني حب شعودة.
1: والله أنا عاد ما وزنتها عشان أعرف هي كم كيلو، بس يعني هي كذاك قاس تقيسة بصراحة كيس ثقيل ما شاء الله تبارك الله.
0: الله يبارك في مالهم ورزقهم ويجعلوا بيت عامر. أقول ميمونة عسى بس يكون لحم غنم.
1: جابر تو انت مالك من تزق كذاك كأنك ما شايف خير وما شايف لحم في حياتك.
0: يا بنت الحلال ما من تزق، بس أقول يعني في نفسي أتمنى يكون لحم غنم. تعرف لحم البقر ما يوالي منعوم.
1: ما منه شيء هذا الكلام خلي عنك. أنت ما شاء الله كما الجرافة تخطف على الأخضر واليابس. نعم حتى لحم الحيتان تاكله.
0: الله أكبر عليك يا حرمة. سمع على زوجش بالرحمن يا بنت الحلال، سمع على زوجش بالرحمن.
2: حياك الله حي الله جارتنا. طبعا هذه تكون عمتي حسينة أم زوجي عزام.
3: يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا.
4: أهلا فيك حيا شاء الله. أنا أصلا يطفوني بالدل والدلال والله شوفي.
2: وأنا اسمي خديجة.
3: أهلا وسهلا خديجة. أنا أكون جارتك النعيمة.
2: أهلا وسهلا بجارتنا. طمنينا عليش، كيف حالش وكيف حال الأهل؟
3: الحمد لله كلنا بخير وعافية. بصراحة نورتوا الحارة.
2: الحارة منورة بهلها اللي مثلش وشرواش.
3: خلاص دام سكنتن حارتنا صرتن منا وفينا، وكل أهل الحارة بمقام أهلكن وناسكن. لو ناقصكم شيء ولا محتاجات مساعدة في شيء، ترى كل حريم الحارة وأنا أولهن في الخدمة.
4: مشكورة ما تقصري أختي. ذخر ذخر. نعم الحمد لله رب العالمين، ما ناقصنا شيء. أصلا ما بينقصنا شيء وإحنا نسكن بين جيران مثلكم وشرواكم. يا الله يا الله مغواكم.
3: ما شاء الله ما شاء الله. تبارك الرحمن، بيتكم جميل.
2: الأجمل من البيت زيارتش. الله لا يحرمنا من هذه الزيارات.
3: الله لا يحرمني منكن. إنزين، هذا خبز عماني خابستنا بيديني وقايبتنا حالكن. حت قلت ما حلوة أجي عندكن البيت ويدي فاضية. وبصراحة حقن أكثر من كذا، وسمحوا لي عد على القصور.
2: جارتي ما تقولي هالكلام، والقصور بعيد عنش. بعدين الله يهديش، بس ليش مكلفة عمرش وقايبة خبز؟ ما كان في داعي، الخبز موجود في البيت.
4: ها سمعتي سمعنا وذي مغيبة صحيح. أم قالوا كل نعمة ولها حاسد. والله أبوي إذا ما تريد الخبز لا تكلفي عمرش واعتبري مجيوب علي أنا وبس. والله أنا بكلي. بعدين ما قالش إن الخبز موجود في البيت. من هي بتي هالكلام؟ من هي من هي؟ وإذا تقولي إنه موجود سيري جيبي. لا سيري جيبي وبعد بنقسمه مع جارتنا. يعني جزاة الخير خيرين، نتبادل الخبز. والله
2: أنا أقصد.
4: لا سمعي، ما حد باقي منش تقصدي. والله العظيم أنا أقصد. لا تقصد بعد. والله والخبز كان ما تريدي جيبي جيبي جيبي صوبي أنا. هاتي هاتي هاتي عنش هاتي.
3: بالعافية عليش معزان، ومطرح ما يسري يمري.
4: إن شاء الله يمري ويسري بخير والصحة والعافية. مشكورة. هنين حال من جايب الخبز بعضة. الخبز مجيوب حال الأكل وبناكله إن شاء الله، ومنخلص ما كلينا بنتي حال جارتنا بالخير. والله آه ناوليني ناوليني هون ناوليني ذا الخبز ناوليني. ما شاء الله تبارك الله. السمن يتلاصف. نعم حداته حلاته من ريحته ولا قميحته. تسلم يدين اللي خبزتي.
3: بالهنا والعافية عليك.
4: أسمي شو عالتي خير يوم جبتي لي خبز عماني. نعم يا الله فوادي فيه. نعم صدقي من 5 أيام ما أكلت خبز عماني.
2: الله يسامحش عمتي، ليش ما تكلمتي النش باغية خبز عماني؟ كنت بخبز الشيا نوبة ما زين منش كذاك عاد.
4: عرفش ما تقصري خدوق. عرفش ولو أنه يعني بالمعنى يعني خبزش في الأولى الأخيرة يعني.
2: ماله خبزي عمتي ماله، إيش فيه؟
4: الله البيت حتى نقطة ما قلنا شيء. احنا خبز الزين بس نوبة بعد تغيير مطلوب وعطي الخبز خبازة. نعينا ما صح.
3: هنزين هذا الخبز وصل، وإن شاء الله ما ينقطع عنش الخبز العماني وانا قارتش.
4: مشكورة حبيبتي ما تقصري. جزاش الله خير. عسى بيتش عامر إن شاء الله. هي يا أختي يا نعيمة، يا الله ذكرتيني بذاك الزمانات. اي نعم ذكرتيني بالجارات مال أول. يا رب ياخذني الحنين على ذيك الأيام. زمن أول يا أختي اللي تطبخ شي في بيتي ما يسيح لها إلا من الطرش حال جارات كلن. ترى ذاك الأكل البسيط اللي توزع الجارة ها حال جارته يزرع الحب والألفة والترابط بين الجيران. اي نعم
3: صدق شم عزان.
4: الحمد لله
3: صدقتي. سبحان الله حاجة بسيطة بس أثرها عظيم.
4: اي نعم كما قلتي. وزمن أول الجارة ما يهجي عن جارته، ولو فقدته يوم واحد ها يوم واحد بس تروح تسأل أنا وتطمن عليها. ايه حبيبتي قيلي روح قيلي قي. والحمد لله رب العالمين هذه العادات الطيبة بين الجيران بعدها تراها باقية. بس طبعا ما مثل أول. لا الحين مشاغل كثيرة.
3: لا لا أبشرش معزان، كل هذه العادات الطيبة بتحصليها في حارتنا وما بتحسي لحظة إنش غريبة في هذه الحارة.
4: ما غريب إلا شيطان يا أختي، ما غريب إلا شيطان. وانتي بعد يعني بين أهلش وناسش، وإحنا بين أهلنا وناسنا. نعم أي نعم. أخو خديجة سيري سير المطبخ، سيري وجيبي لنا عسل وخلينا نوكل الخبز العماني بالعسل. وحدي ما أعرف أسولف هذا الخبز قدامي. نعم أفقد ترقيزي وحدي. نعم
2: إن شاء الله عمتي، إن شاء الله ولا يهمش.
4: أقول خديجة جيبي لنا العسل بغاوي. ها
2: عمتي، وكيف أعرف العسل بغاوي؟ ترى كله عسل.
4: العسل الغاوي بتحصلين كها زوجش ضامننا ورا الثلاجة. جيبي زين، بس هذا الشيمة والقيمة كان في الشيمة. لا تخبري أني قومي نعش فوقنا. نعم آه ما نقدر والله.
3: أما النشرة عيات سوالف معزان. زين عاد خبريني، كيف عرفتي النظام منا ورا الثلاجة؟
4: سمعتك كيف ما عرف. أنا يا أختي ما يخفى شيء علي في هذا البيت، كل شيء أعرفه. هي النونو ما يصنعون.
2: وهذا العسل يا عمتي.
4: يلا وتوحد ناولين الخبز، أعطيه ناحيتي. ها برش شوية فوق هذا العسل الغاوي وما نقول بسم الله.
3: يلا نترخص عليكم بألف عافية. ما يسوي جايب الخبز وقوم أكل بعد منه.
4: لا لا لا لا ما تخافي شبر، العادة تدخل اللي تجيب الأكل لازم تأكل معنا. نعم ونجلس على صحن واحد. إيه نعم. خديجة سي بعيد سي شلي يدين ها تمغطيها. كنتي يعني ما لازم تأكلي معني.
2: وابوي وليش ما أكل معكن؟
4: تقولي مسوية رقيم، وترى الخبز ما زين حال بمسويات رقيم. وين ينفخ بطنين وانتي ما شاء الله عاد ما ناقصة يعني. والله أنا أقول إذا مسوية رقيم الأفضلش إنش انتي ما تودي دينش ولا تذوقي من هذا الخبز ولا السمن ولا العسل. ما تأكل معنا، أنت بشمي أنت بشمي. يلا يلا يلا يلا ويا نسمن بالرحمن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: الحارة

0: مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
0: المشهد الثقافي.
2: المشهد الثقافي. ندوات ومحاضرات ثقافية،
0: ملتقيات أدبية وفكرية،
2: قصص وروايات وتراث شعبي،
0: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
2: حوارات ونقاشات وآراء.
0: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
2: المشهد الثقافي.
0: المشهد الثقافي.
2: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
0: يضعنا في المشهد
2: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
0: هلال بن سيف البادي في التقديم،
2: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
0: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
3: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي، ونخصص حلقة هذا الأسبوع للإصدارات التي دشنتها الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ضمن مشروعها السنوي للنشر، فأهلا وسهلا بكم معنا.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. احتفلت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء يوم الثلاثاء الأول من شهر سبتمبر لعام 2026 بتدشين 42 عنوانا أدبيا وفكريا جديدا ضمن مشروعها السنوي للنشر. ومثلت هذه الإصدارات أجيالا متنوعة من الكتاب والباحثين، وعبرت عن مدارس وأساليب فنية متعددة غطت مساحة واسعة من المشهد الإبداعي العماني. وقد تولت دار مسندم للطباعة والنشر والتوزيع، والتي تتبع الجمعية، طباعة جميع الإصدارات بشكل مستقل للمرة الأولى. تضمنت إصدارات 2026 للميلاد المجالات الثقافية بقضاياها المختلفة، وأتت هذه الإصدارات في مجالات الشعر والرواية والقصص القصيرة والحكايات والنصوص الإبداعية والدراسات الأدبية والنقدية والفكرية والتراثية والتحقيق، بالإضافة إلى الفكر. كما شملت مجالات الإصدارات أيضا التاريخ والحضارة والحياة الاجتماعية والمقالات وأدب الرحلات والأدب الشعبي والكتب الموجهة لليافعين وأدب الأطفال والكتب المترجمة. عن هذه الإصدارات ومشروع الجمعية العمانية للكتاب والأدباء للنشر بالإضافة إلى دار مسندم للنشر، يسعدنا أن يكون معنا في استوديو البرنامج المهندس سعيد بن محمد الصقلاوي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء. بداية نبارك لكم المهندس سعيد تدشين إصدارات الجمعية العمانية للكتاب والأدباء للعام 2026، ودعنا نبدأ هذا الحديث يعني عن الجديد الذي حملته إصدارات هذا العام.
1: شكرا لكم أخي هلال، شكرا للمشهد الثقافي على هذه الدعوة الكريمة. الحقيقة هذه النسخة من هذه الإصدارات لهذا العام 2026 بلغ عدد الإصدارات فيها حوالي 47 إصدار في مختلف المجالات، منها في للأطفال، منها في السياسة، منها في الأدب، منها في التاريخ، منها في الدراسات التاريخية، منها في المجالات الإبداعية. وتعرف الجمعية تحرص على أن تقدم كل عام يعني عناوين جديدة وكتاب جدد، وترفد الساحة الثقافية المحلية في عمان والعربية بهذه الإصدارات التي أيضا أخذت يعني طريقها ومكانها في من الدرس الأكاديمي في الجامعات المختلفة سواء العربية وغير العربية، وتم تناولها أو تناول بعضها في دراسات أكاديمية في أطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير وفي البحوث التي يقدمها الطلاب في هذه الجامعات. وهذا شيء طبعا يعني احنا يسعدنا ان نشوف الكتاب العماني والكاتب العماني والانتاج العماني يعني ياخذ الطريقه ويلاقي له مسار يعني ويحجز مساحه طيبه ومكانه مرموقه بين هذه الاصدارات التي تنشرها الدور العربيه والعالميه.
0: بطبيعه الحال هذه الاصدارات هي يعني صدرت عن الجمعيه العمانيه للكتاب والادباء عن طريق دار مسندم، وسناتي لاحقا على دار مسندم، ولكن هذه الاصدارات هي في حقيقتها لاعضاء الجمعية، يعني لابد أن يكون عضوا، أو هناك كما في بعض الحالات يعني هناك اتفاقيات كما حدث في دورة من الدورات مثلا في بعض الإصدارات.
1: هو طب بلا شك هو لابد أن هذا من شروط النشر، لأنه في عندنا يعني جانبين من النشر، جانب النشر المدعوم بالكامل وهو يدخل في هذا المشروع، مشروع كتابي أو مشروع الكتاب الذي تصدره الجمعية
0: للأعضاء،
1: وجانب آخر يصير بالشراكة بين الجمعية والمتقدم، خصوصا إذا كان المتقدم عضو من الجمعية وما تمكن هو من تقديم كتابة في الوقت المناسب المطروح لتقديم الكتاب. يعني إذا جاء متأخرا بشهر مثلا وأراد أن يعمي الجمعية تقوم يعني بالتعاون معه في طباعة هذا الكتاب، الجمعية تقدم هذا العرض ولكن تصير بالشراكة بالشراكة بالمناصفة.
0: يعني هو يدفع تكلفة،
1: هو يدفع تكلفة نص الكتاب والجمعية تدفع نص الكتاب. لكن لو جاء تقدم خلال الفترة المحددة، لأن احنا الفترة عندنا تبدأ من أبريل إلى جون ونضع شهرين، نضع أول نعمل إعلان لمدة شهر، بعد أن نقوم بالتمديد ثم نقوم بالتمديد الثاني.
0: هو يفترض أنه حاليا يعني هذا التاريخ صار محفوظا بالنسبة
1: بالضبط، لكن بعض الأعضاء ما زالوا يعني يتأخروا، كثير منهم يتأخروا.
0: بطبيعة الحال هو ليس محكم واحد الذي يحكم هذه الإصدارات بحيث أنه لا يرتهن إلى رأي واحد.
1: بلا شك هناك احنا تعرف عندنا سلاسل من المحكمين، وقائمة طويلة عريضة، وحتى لما يصير في اختلاف في التحكيم ويشتكي الكاتب ويعترض على وجهة نظر هذا المحكم، نلجأ إلى محكم خارجي آخر اللي يعطينا رأي آخر. فإذا توافقت الآراء بدون أن يعلم بملاحظات المحكمين السابقين، فإذا توافقت هذه الآراء يصبح الرأي السائد هو الذي يسير، يعني ونخبره الكاتب إنه والله نحن أرسلنا الكتاب إلى محكم محايد آخر، وهو أيضا ما لا يعرفك ولا يعرف الملاحظات السابقة عن الكتاب، ولكن هذا رأيه، ونرسل له الرأي ونرسل له التقرير لترى حتى يعني يقتنع.
0: أيضا ماذا عن الهوية الموحدة لإصدارات الجمعية، والتي بطبيعة الحال أكملت الآن ربما 10 سنوات منذ تدشينها بهذا الشكل، هل هنالك نية لتغييرها، سيما أنه يعني الإصدارات بدأت تصدر عن طريق دار مسندم والتي سنأتي عليها لاحقا بإذن الله؟
1: هذا كلام جميل وفكرة طيبة. الحقيقة احنا الفكرة هذه يعني واردة لدينا، ولكن نريد نعملها مع مناسبة أخرى. نحن يعني نحاول أن نعمل مناسبة لمناسبة بخصوص مرور أكثر من 20 سنة على تأسيس الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، وندشن هوية جديدة للكتب القادمة بالإضافة إلى تدشين الموقع الجديد الذي نعمل للجمعية بمتجرها الإلكتروني بكذا. فإن شاء الله إذا تمكننا السنة، يعني نهاية مش هذه السنة، إذا تمكننا في العام القادم سواء نحن أو الإدارة أي إدارة قادمة تقوم بهذا الجانب. احنا الآن نريد ندشن في هذا الموضوع كتاب توثيقي عن الجمعية خلال مسيرتها من عام 2006 حتى الوقت الراهن، بما قدمت وقامت به والإدارات التي تولت إدارتها. فهذا الجانب التوثيقي والتاريخي مهم جداً للدارس، ومهم لمعرفة التطور الذي مشت فيه الجمعية. وإن شاء الله يعني احنا كلفنا فيه الدكتور عامر العيسري، وهو أيضا تواصل مع مجموعة من الأخوة الكتاب العمانيين، منهم سليمان ومنهم أحمد العبري وصاحب السمو السيد نمير وعبد الله الحارثي ومجموعة منهم اللي كانوا يعني شوية قريبين في المجلس في البدايات في المجلس التسييري، واستطاع أن يحصل من عندهم على بعض المعلومات التي هم أرشفوها حتى يستفيد منها في هذا العمل. وبالتالي ارتئينا أن نعمل هذا الكتاب التوثيقي بشكل مهم، لأن احنا يعني مشينا في مسألة هذا التوثيق خصوصا في جائزة طلبة
0: المدارس،
1: جائزة الإبداع لطلبة المدارس، عملنا النسخة الأولى التوثيقية والآن النسخة الثانية التوثيقية، وهي تستمر في هذا السياق حتى يكون هناك فيه يعني أثر لما قامت به الجمعية يستفيد منها، تستفيد منه الأجيال القادمة أو الشباب الذين سوف يعني يتعرضون لدور الجمعية وأثرها في المجتمع وماذا قدمت للمجتمع.
0: جميل، وهذه أخبار يعني حصرية ربما لمتابعي المشهد الثقافي
1: من الإدارة الأولى المؤسسين.
0: الله يخليك. لكن دعنا نستمع في القادم من الوقت إلى بعض الكتاب الذين صدرت كتبهم ضمن مشروع إصدارات الجمعية العمانية للكتاب والأدباء هذا العام، ونستمع بداية إلى الدكتور حميد بن سيف النوفلي.
2: يأتي كتاب العمانيون والحق كهاجس بحثي. شعرت أن هذه النقطة غير مغطاة بحثيا بما يكفي، وإن كانت لم من ناحيتين أيضا يعني يكتنفها القصور. أولا لم تكن كافية بما يعني بما هو يرضي، ثانيا أيضا لم تنشر في عمان. هذا الكتاب جاء ليسد بعض الثغرات، وحتى الآن أيضا توجد هناك بعض المناطق تحتاج إلى إكمال في الحقيقة. فعلى سبيل المثال أنا في هذا الكتاب تحدثت عن مكانة الحج عند العمانيين، مكة المكرمة، المدينة وباقي المقدسات، حتى تفنن الشعراء بعض الشعراء العمانيين بالتغزل الحقيقة بالكعبة المشرفة وب مكة المكرمة، ومنهم من ذهب إلى أن يشبهها بليلة شريفة وبليلة يعني المحبوبة. تحدثت أيضا عن صور من استعداد العمانيين للحج، كتابة العمانيين وتأريخهم بأحداث وقعت في فترة الحج، العمانيون ودورهم في خدمة بيت الله الحرام، والأوقاف التي أوقفها العمانيون في مكة وفي المدينة. هذا أمر لم يعني يبحث بما فيه الكفاية. تحدثت أيضا عن الحج والحركة العلمية، ما كتبه العمانيون حول هذا الموضوع، ملامح الحركة العلمية المرتبطة بالحج، المخطوطات، الكتب، نسخ المخطوطات في الديار المقدسة، الكتب والمخطوطات التي اشتريت من الديار المقدسة، حركة التبادل الثقافي والعلمي بين الحجاج والعلماء العمانيين وغيرهم من أصقاع الأرض.

0: كان هذا الدكتور حميد بن سيف النوفلي متحدثا عن كتابه العمانيون والحج، دراسة توثيقية لاهتمام العمانيين بالحج عبر العصور. ونستمع الآن إلى الدكتورة هدى الزجالي.
1: إن الحديث عن كتاب الوجود العماني في جوادر 1792 إلى 1958 إنما هو يمثل مرحلة هامة من التاريخ العماني، لأنه يتحدث عن إحدى المناطق الهامة التي دخلت ضمن السيادة العمانية، ألا وهي جوادر، تلك القرية الصغيرة التي تحولت من قرية صغيرة لصيادي الأسماك في يوم من الأيام إلى مقاطعة كبيرة في إقليم بلوشستان، وبالتحديد في جنوب غرب باكستان، حيث تأخذ موقعا متميزا على بحر عمان. تلك المقاطعة من خلال هذا الكتاب نرحل فيها إلى ذاكرة الزمن العماني القريب للحديث عن أوضاع هذه المدينة من نواحي متعددة، من النواحي السياسية منذ أن دخلت ضمن مقاطعات عمان السياسية الهامة في عهد السيد سلطان بن أحمد البوسعيدي، وبعد أن وصل إلى سدة الحكم وأرسل إليها واليه العماني ليبني فيها قلعة، ويبدأ منها الامتداد العماني فيما يسمى اصطلاحا بالإمبراطورية العمانية في مناطق الساحل الشرقي للخليج العربي، و كذلك أيضا مرورا بالنواحي الإدارية وكيف كانت هي الإدارة العمانية لتلك المقاطعة خلال فترات التاريخ المختلفة، سواء كانت إدارة مباشرة أو غير مباشرة حسب نهج السلاطين المتعاقبين من أسرة البوسعيد عليها. وكانت تلك العملية الإدارية لهذه المقاطعة من الصعوبة بمكان لما تتميز به هذه المنطقة من تقلبات واضطرابات أمنية متعاقبة لرغبة العديد من القوى السياسية السيطرة على هذه المقاطعة في فترات التاريخ المختلفة. كذلك أيضا أعرج في الكتاب على النواحي الاجتماعية، كذلك مرورا بالنواحي الصحية وما تعرضت له هذه المدينة من إشكاليات، وأيضا مرورا بالجوانب الأمنية وأهم المشكلات التي تعرض لها المنطقة، وكذلك الجوانب القضائية وكيف كانت تدار قضائيا من قبل حكومة سلطنة ومسقط وعمان في تلك الفترات التاريخية، مرورا أيضا بالحديث عن الجانب التعليمي وظهور المدرسة السعيدية في جوادر وكيف أنها كانت رفضا للعملية التعليمية في منطقة بلوشستان بشكل عام، وهي امتداد لما يسمى بسلسلة المدارس السعيدية الأربعة التي أنشأها السلطان سعيد بن تيمور، انتهاءا إلى الحديث عن انتهاء السيادة العمانية في جوادر 1958، وبذلك تكون قد انتهت قصة آخر ممتلكات الإمبراطورية العمانية فيما وراء البحار.
0: استمعنا إلى الدكتورة هدى بنت عبد الرحمن الزجالي متحدثة عن إصدارها الوجود العماني في جوادر، ونستمع الآن إلى الدكتور سعيد بن سليم السلطي.
2: الكتاب بعنوان العرفان في شعر أهل عمان، من الطريقة إلى الحقيقة، والكتاب دراسة سلوكية صوفية عرفانية للمدونة السلوكية العمانية، الدوافع التي تدفع الإنسان إلى اتخاذ قرار بسلوك هذا الطريق أو بدخول عالم السلوك. ثم إذا تهيأ الإنسان بعد ذلك فإنه ينتقل إلى الفصل الثاني، وهو سلوك طريق العارفين. وفي هذا الفصل يبدأ السلوك العملي والدخول في طريق العرفان بعد أن امتلك السالك الدوافع التي تؤهله لسلوك هذا الطريق. أما في الفصل الثالث فهو فصل معانقة العرفان، وهو تعبير عن الوصول، على أن الوصول وصول نسبي، لأنه لا يوجد وصول تام، ومعرفة الناس بربهم إنما هي معرفة نسبية متفاوتة، ولذلك فهذا الفصل الثالث هو فصل نسبي، أو معانقة العرفان أو الوصول إنما هو وصول نسبي. فإذا تحقق الإنسان ووصل إلى هذه المرحلة وهي معانقة العرفان، فقد تحققت له الواردات والكشوف، تحققت له الكفاية النفسية، استطاع كذلك أن يتعاطى مع الواقع من منطلق ما وصل إليه، أو انعكس السلوك الذي وصل إليه في حياته ومعاشه وعلاقاته مع الناس وعلاقاته مع الآخرين من حوله. والبحث اختار اسم العرفان لأن العرفان أو مصطلح العرفان هو الأكثر دورانا من بين المصطلحات الثلاثة، عرفان وسلوك وتصوف، في المدونة السلوكية الشعرية العمانية. ورد المصطلح أكثر من 50 مرة، بينما مصطلح التصوف لم يرد إلا مرتين أو أقل من ذلك.
0: كان هذا الدكتور سعيد بن سليم السلطي متحدثا عن كتابه العرفان في شعر أهل عمان من الطريقة إلى الحقيقة، والصادر ضمن مشروع إصدارات الجمعية العمانية للكتاب والأدباء.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. ونعود لمواصلة الحديث مع ضيفنا في الاستوديو المهندس سعيد بن محمد السقلاوي، رئيس مجلس الإدارة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، ضمن الحلقة الخاصة عن الإصدارات الحديثة للجمعية. نعود إليك المهندس سعيد، ويعني أنت ذكرت في يعني قبل قليل مسألة أنه هنالك سيكون تدشين لموقع إلكتروني، ومن ضمنه متجر إلكتروني. هل سيكون هذا المتجر لبيع الإصدارات التي تصدرها الجمعية العمانية للكتاب بالطريقة الورقية أم بالطريقة الإلكترونية؟
1: المتجر حيحمل كتابين، والمتجر ليس فقط لأعضاء الجمعية وإنما لكل الكتاب العمانيين يستطيعون أن يحملوا كتبهم. والجمعية رايحة تقوم بعمل تأجير لكل كاتب يعني بمبلغ رمزي في السنة، بحيث أنه يحمل كتبه،
0: يعني مثل المكتبة الإلكترونية التي
1: يحمل كتابه، وبعدين لما نحمل كتابه

0: حق النشر أن يضع كتابه، ويقوم أيضا بتسويق كتابه من خلال هذا الموقع، كل هذا مقابل رسوم بسيطة،
1: رسوم اشتراك سنوية.
0: رسوم اشتراك سنوية
1: أسوة بربما تطبيقات الكتب الحالية المتداولة مثل أبجد.
0: نعم
1: مثلا.
0: نعم نعم، هو من أجل أولا يساعد على انتشار الكتاب وتسهيل وصول الكتاب العماني. تعرف احنا عندنا في عمان مشكلة، ومشكلة تسويق ومنافذ التسويق، منافذ
1: صحيح.
0: البيع، وهذا مشكلة يعني لم تجد لها حلا حتى الآن. يعني الكتب التي تصدر في عمان معظمها يعني لا تتجاوز مكانها، إذا صدرت في نزوة فتبقى في نزوة، إذا صدرت في صور تبقى في صور، إذا صدرت في مسقط تبقى في مسقط، بالتالي ما في هذه السلسلة المتسعة التي تسمح بانتقال الكتاب، وتسمح أيضا بسياسة للتوزيع وتسويق ونشر الكتاب. هذا الكلام يعني يؤثر على وصول وجود الكتاب بين يدي القارئ العماني، مع أن القارئ العماني قارئ يعني محب للكتاب ومتعطش للمعرفة، ويبذل من أجل المعرفة كل ما كل إمكانياته، وهذا واضح في معارض الكتب.
1: صحيح.
0: يعني نشوف الكاتب العماني، ولكن لأن الكتاب لا يصل إليه ولا يعلم هو به، بالتالي ينتظر المعرض حين يأتي، ويبقى فقط الكتاب محصور في يعني مساحة جغرافية بسيطة ما تنتشر أو ما تصل إليها الأيدي.
1: صحيح. دعنا قليلا نتوقف ونعود لنستمع إلى بعض الكتاب الذين صدرت كتبهم ضمن مشروع إصدارات الجمعية العمانية للكتاب والأدباء هذا العام، ونستمع بداية إلى الكاتب محمد الشحري.
2: في كتاب ظفار الإنسان والرمز عن ثلاثة فصول، الفصل الأول معنون الإنسان، وفي أربع أبواب، الباب الأول المرأة والميثولوجيا في الثقافة الشفوفية، والباب الثاني رعاة الإبل في الضار، والباب الثالث الضار في رحبة النقاد، والباب الرابع عن المرأة. الفصل الثاني المخصص للميثولوجيا ست أبواب، الباب الأول عن المعتقدات الدينية في الضفار، الباب الثاني آلهة الضفار القديمة قبل الإسلام، الباب الثالث مظاهر النطوطنية في الحكايات والمعتقدات المنطوقة باللغة الشهرية، الباب الرابع القبور والمدافن الحجرية في الضفار، الباب الخامس الأمثال الشهرية ذاكرة الثقافة الشفوية، والباب السادس المشترك اللفظي بين اللغات السامية وتحديدا بين الشهرية والسريانية، وفي الباب في الفصل الثالث عفوا خصص للبان، طبعا المشهورة في ضفار، المادة المشهورة في ضفار التي قامت عليها الأساطير والتجارة، وقامت عليها حياة ثقافية واقتصادية ممتدة عبر العصور هو اللبان. وفي هذا الفصل هناك ثلاثة أبواب، الباب الأول رفع النص عن اللحى، وقصد الموضوع أنه كيفية أو دعوة للبحث عن بدائل لاستخراج اللبان من الشجرة دون تجريح، هذا التجريح المستمر الذي عرف منذ اكتشاف هذه المادة. الباب الثاني يتطرق إلى طرق اللبان والبخور من ضفار إلى الأنحاء، سواء إلى الجزيرة العربية منها إلى أوروبا أو شرقا إلى الهند أو إلى السواحل الأفريقية، والباب الثالث عن ميناء مرباط، كون هذا الميناء هو الميناء المشهور المعروف بتصدير اللبان، أجود أنواع اللبان، وهو الحوجري، كون مرباط المحط الأقرب إلى هذه المنزلة، منزلة بمعنى أنه عقول اللبان، واللبان تسمى منازل

0: منزلة قيمة عن الحقل أو المكان الذي يستخرج يبيت فيه العمال ويستخرج منه المادة.
1: كان هذا الكاتب محمد الشحري متحدثا عن كتابه ظفار الإنسان والرمز، ونستمع الآن إلى الكاتب بدر العبري.
2: صدر لي عن الجمعية العمانية الكتاب والأدباء عنوان أوروبا كما رأيتها، مشاهد من أوروبا بعد 6 أعوام من الحرب العالمية الثانية، وهو تجميع لمقالات المرحوم حسين حيدر درويش المتوفى 1999 في زيارته إلى أوروبا في عام 1951، حيث قمت بتجميعها وتصحيحها ووضع مقدمة لها وترجمة لمؤلفها. حسين حيدر درويش قرر منذ فترة مبكرة من حياته التنقل بين بغداد وباكستان ودول الخليج وبعض الدول العربية. في عام 1951 أراد أن يقرأ أوروبا عن قرب بعد 6 سنوات من الحرب العالمية الثانية، فارتحل إليها متأملا كاتبا. ابتدأ رحلته في إنجلترا ثم بلجيكا وألمانيا والدنمارك ثم النرويج والسويد وفرنسا وسويسرا، فنشر تجربته ورؤيته المرتبطة بنقد الذات مع انفتاح رؤيته إنسانيا في مجلة صوت البحرين. نشر حسين حيدر درويش هذه الرحلة على شكل مقالات، ابتدأ نشرها في العددين الأول والثاني من السنة الثالثة في عام 1952، وختمها في السنة الرابعة في العدد الأول في عام 1953، كما أنه قدم رؤيته الخلاصية المنفتحة والناقدة من خلال هذه الرحلات، وأيضا الناقدة لواقعنا العربي بمقالة سماها عوامل تقدم الشعوب الأوروبية، وقد نشرها قبل نشر هذه الرحلات في السنة الثانية في العدد 12 في عام 1951. كما وجدت مقالة لها علاقة بهذه الرحلة نشرها في جريدة الأهالي العراقية بعنوان الوضع السياسي في أوروبا الغربية في العدد 83 في سبتمبر عام 1952 ميلادي. كما أسلفت ابتدأ زيارته بإنجلترا وعايش فيها وفاة الملك جورج السادس ملك بريطانيا وإيرلندا، وذلك في عام 1952 مع الاستعداد لتتويج الملكة إليزابيث، ثم استمرت رحلته حتى وصل سويسرا ودون ملاحظاته ورؤيته ونقده، وكذلك دون بعض الملاحظات الثقافية واهتم كثيرا بجوانب الطبيعة ووصفه لها مع الجوانب الاقتصادية، فقد كان متخصصا بشكل كبير في هذا الجانب.
1: استمعنا إلى الكاتب بدر العبري متحدثا عن كتاب أوروبا كما رأيتها، مشاهد من أوروبا بعد 6 أعوام من الحرب العالمية الثانية، للرحال حسين حيدر درويش، والذي قام بتجميعه وتصحيحه. ونستمع الآن إلى الشاعر طاهر العميري.
3: في هذا العمل، وهو العمل الثالث لي والذي حمل عنوان مثل الشجر في الذاكرة، الديوان الثالث الصادر عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، وقد صدر لي ديوانين سابقين. الديوان الأول كان في 2006 بعنوان زرقة، أما الديوان الثاني فكان في 2017 بعنوان وطن أخضر. يأتي هذا العمل بعد عملين سابقين في الكتابة الشعرية، لكن هذا العمل يحمل خصوصية مختلفة، فقد مارست فيه نوع من التجريب والتجاوز على صعيد الكتابة. فالتجربة الشعرية تتنامى وتتصاعد، ولا بد لكل ديوان أن يحمل صفة تختلف عن صفات الإصدارات السابقة. حاولت في هذا العمل أن أمازج بين قصيدة التفعيلة والقصيدة العمودية، ومحاولات الخروج أيضا عن النسق الكتابي الاعتيادي، بحيث أني أتجاوز الأشكال الكتابية السابقة التي كانت في الأعمال السابقة. هذا العمل حاولت الاشتغال فيه على صعيد اللغة، بحيث أن اللغة تتجاوز تقليديتها ونمطيتها، الإبحار نحو فضاءات أخرى جديدة من التجريب والكتابة الشعرية، طرق سماوات جديدة في الكتابة الشعرية، بحيث أن الكتابة تأتي محملة بالكثير من التأملات، الاشتغال العالي على اللغة، الاشتغال أيضا على البناء الدرامي للقصيدة الشعرية. حاولت أن أمازج فيها كل هذه الأشياء، جميع هذه الأشياء في هذا العمل الشعري، بحيث أن يكون مختلفا ومتجاوزا لما سبقه من أعمال سابقة. أتمنى أن يجد هذا العمل طريقه إلى القراء، بحيث أن ينتبه القارئ إلى تطور التجربة الشعرية وتناميها وتطورها، بحيث أن التجربة الشعرية التي تراوح مكانها لا تقدم جديدا، بل الكتابة فعل ابتكار، الشاعر دائما يلجأ إلى التأمل والنظر وإعادة النظر إلى تجربته بين فترة وأخرى، بحيث أن كل عمل يكون متجاوزا للعمل الذي سبقه.
1: كان هذا الشاعر طاهر العميري متحدثا عن مجموعته مثل الشجر في الذاكرة، الصادر عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء. ونعود لمواصلة الحديث مع ضيف البرنامج في الاستوديو، المهندس سعيد بن محمد السقلاوي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء. مرحبا بك سعيد.
4: مرحبا بك سعيد،
1: حياك الله. ويعني نذهب إلى دار مسندم التي ربما ظهرت العام الماضي في المرة الأولى في معرض مسقط الدولي في 2025، ويعني هي تابعة كما نعلم للجمعية العمانية للكتاب والأدباء، ولكن هذا المرة حضرت بشكل مستقل في مشروع الإصدارات، لم يكن لديها شريك كما حدث في السنة الماضية مثلا، بعدما سبق لها في أول تجربة كما ذكرنا العام الماضي التعاون مع دار النشر أخرى.
4: نعم.
1: دعنا نتحدث أولا عن تجربة أن تكون للجمعية دار نشر خاصة بها.
4: نعم، الحقيقة الجمعية مشت بخطوات متدرجة، بدأت بالاعتماد الكامل على الناشر سواء المحلي أو العربي، ثم بدأت بالشراكة مع الناشر المحلي والعربي، ثم أسست دار نشر لتكون عندها استقلالية، وأيضا هذه دار نشر بدأت بالتعاون مع دار النشر العربي من أجل اكتساب الخبرة والمعرفة والتطوير وفهم الآليات الحقيقية لهذا الموضوع. الآن لما الجمعية ارتأت أن دار النشر التي أسستها أصبحت قادرة على أنها تقوم بهذا العمل لوحدها، فأوكلت إليها هذه العملية. لدار نشر مهمة أن تقوم بنشر أعمال الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، خصوصا إصدارات الأعضاء، وتقوم بتقديم خدمات للأعضاء لمن يريد منها أن تقدم له خدمات.
1: لكن هنالك من ربما يرى في خطوة أن يكون هناك دار نشر للجمعية وهي بإمكانها أن تصدر إصداراتها حتى بدون أن تضع شعار دار نشر سواء محلية أو عربية، هذه الإمكانية أنها تطبع الإصدارات موجودة. أن يكون هذا الدار النشر موجودة فهي ربما يعني تقطع الخط على دور نشر محلية أو حتى عربية في استخدام الكاتب العماني واستثماره. يعني
4: الدار لا تنافس أحد أولا، حتى لا تقطع، ولا وليست هي الآن جالسة يعني تنافس على الكتاب. هي حصرت عملها أولا في أعضائها، وحصرت عملها في المشروع التي تقوم به الجمعية،
1: اللي هي إصدارات
4: الجمعية. ولكن عطت يعني مجال آخر لمن يريد من الكتاب الذي لم يدخل ضمن هذا المشروع كتابه، لم يدخل كتابه ضمن هذا المشروع،
1: أن يصدر عن طريق الدار،
4: ممكن يصدر عن طريق دار مسندم بدعم، هي تدعم 50% بالتشارك معه، بالتالي هي تقدم خدمة للعضو، لا لا لا تنافس على الكاتب العماني الذي عنده مجال للاختيار، سواء كان عضو في الجمعية أو خارج خارج عن عضوية الجمعية، عنده مجال كبير. أراد إحنا عندنا مثلا بعض الكتاب يروح يطبعوا في بعض دور النشر العمانية المحلية، نرحب به يطبع في أي مكان.
1: وأيضا حتى دور عربية،
4: وبالتالي على ضوي ذلك حتى في جائزة الإنجاز الثقافي لا نشترط أن يكون المتقدم لهذه الجائزة من الذين طبعت لهم الجمعية، وإنما نشترط أن يكون هذا الكتاب يحمل رقم دولي مرخص، عنده رقم إيداع ورقم دولي، حتى لا يعني المسائل القانونية تكون يعني محفوظة. وبالتالي الذي يطبع في أي دار عمانية أو غير عمانية والكتاب يحمل رقم دولي نحن نقبله، بالتالي الجمعية لا تدخل في منافسة.
1: أيضا هنالك يعني جزئية تتعلق أيضا بدار النشر، أنت الآن ذكرت أنه هي مفتوحة يعني لإصدارات الكتاب ضمن مشروع الإصدارات العمانية، وأيضا يمكن له هذا الكاتب أن عضو الجمعية أن يصدر عن طريق يعني الدار بتحمله تكاليف معينة في هذا الإصدار. ماذا عن يعني أولئك الذين ليست لديهم عضوية في الجمعية ويودون النشر في دار مسندم مثلا؟
4: هناك أيضا في مجال آخر، مجال ثالث، وهو أن الجمعية تساعد هذا الكاتب من خلال تحمل هي الجزء الفني يتعلق بإخراج الكتاب زين، لكن الجزء المتعلق بطباعة الكتاب يتحمله الكاتب، وفي مقابل هذا هو اللي يكون له النصيب الأوفر من النسخ التي يتم طباعتها.
1: لكن يوضع عليه شعار دار
4: مسندم، يوضع عليه شعار دار مسندم، يوضع عليه شعار، لأن شعار مسندم هنا تقدم دعم يعني مش دعم 50%، ولكن دعم يتحمل بنسبة معينة، خصوصا في المجال الفني. تعرف المجال الفني إخراج الكتاب يحتاج إخراج، تحرير، قصة عن ثانية أخرى،
1: صحيح.
4: هذه أيضا تكاليف، هذه التكاليف تتحملها الجمعية شوية عن الكاتب الآخر، ولكن هو عليه أن يتحمل الجزء الأكبر من الكتاب يعني من المبلغ، في المقابل هذا هو يحصل على الجزء الأكبر من النسخ.
1: جميل، نعود مجددا للاستماع إلى بعض الكتاب الذين صدرت كتبهم ضمن مشروع إصدارات الجمعية العمانية للكتاب والأدباء هذا العام، والحديث عن هذه الإصدارات التي أصدروها، ونستمع بداية إلى الشاعر خالد بن علي المعمري.
5: مجموعة ثلاث خطوات لقطف الياسمين هي الإصدار الشعري الجديد لخالد المعمري الذي جاء بعد خمس مجموعات شعرية سابقة، وهو بلا شك إصدار يمثل امتدادا في التجربة الشعرية التي بدأت مع المجموعات السابقة في سنوات مختلفة وانتهت بهذا الإصدار الشعري الجديد. هذه المجموعة نجد فيها تعدد الموضوعات التي كتبت النصوص فيها، في موضوعات إنسانية واجتماعية وعاطفية كتبت بلغة تتناسب والموضوع الذي تدور حوله والنص الذي ترتبط به، هذه اللغة تمتزج فيها الإيحائية، تتفاعل مع الرموز في إضمار ما يمكن إضماره داخل النص. ما يميز هذه المجموعة الشعرية عن المجموعات السابقة أن نصوص هذه المجموعة جاءت قصيرة جدا، أو ما يعرف اليوم باسم بمصطلح القصيدة الومضة التي تركز على التكثيف الدلالي والاختصار في الدلالات والألفاظ. كتبت نصوص هذه المجموعة مقتصدة في أسطرها ومكثفة دلاليا، لذلك نجد أن المجموعة تضم حوالي 113 نصا شعريا قصيرا. هذه النصوص مجتمعة تشكل الرؤية الجمالية والشعرية في موضوعاتها المختلفة، الرؤية التي ينطلق منها الشاعر في رؤية هذا الكون وهذا العالم وهذه الحياة. لذلك يعني أرى أن يعني القارئ لهذه المجموعة سيجد يعني نفسا مغايرا عن المجموعات السابقة، سواء من حيث الموسيقى الشعرية أو من حيث البناء الشعري. مع ذلك أنا يعني أرى أن القارئ سيجد أيضا المتعة القرائية في هذه النصوص، لأنها نصوص قصيرة في فكرتها، تركز على فكرة واحدة تنطلق من خلالها. آمل أن تقدم هذه المجموعة الشيء الجديد والمختلف عند الشاعر خالد المعمري.
1: استمعنا إلى الشاعر خالد بن علي المعمري متحدثا عن مجموعته الشعرية 3 خطوات لقطف الياسمين، ونستمع الآن إلى الدكتور سالم بن سعيد الكندي.
6: الزمن بين التاريخ والمتخيل في الملهى الفلسطينية لإبراهيم نصر الله. هذا الكتاب هو في الأصل أطروحة الدكتوراه أعددناها في كلية الآداب والفنون والإنسانيات جامعة منوبة بتونس العاصمة، وقد اخترنا أن ندرس مدونة روائية من أهم مدونات الرواية العربية المعاصرة، وهي نصوص الكاتب الفلسطيني إبراهيم نصر الله. لذلك تخيرت منها 5 روايات من المجموعة التي سماها الكاتب البلهاء الفلسطينية في ضوء هذا الموضوع الرئيس للبحث، وهو الزمن بين التاريخ والمتخيل في الملهى الفلسطينية وما يتضمنه من إشكالات وقضايا تتصل بمدونة الكاتب نفسه والرواية الفلسطينية خاصة والعربية عامة. هذه الدراسة تمثل في تقديري إسهاما جادا في دراسة خصائص الكتاب الروائية عند إبراهيم نصر الله، فمع ظهور بحوث أكاديمية وغير أكاديمية دارت على هذه المدونة وقد أشرت إلى بعضها، رأينا أن إنتاج هذا الروائي الفلسطيني يستحق مجالا أوسع من القراءة واهتماما أوسع من النقاد والباحثين، وقد كنا مدركين أن مسار الأدب الفلسطيني شعرا وسردا داخل فلسطين المحتلة وخارجها غير منفصل عن التحولات التي شهدها الأدب العربي الحديث والمعاصر في مختلف أقاليم الوطن العربي وخاصة مصر والشام. وكنا على وعي أيضا بأن الأدب الفلسطيني قبل النكبة وبعدها كان وليد المعاناة الطويلة والتغريب المتعددة حلقاتها، وكان دائما مواكبا للمقاومة ومتجليا شكلا من أشكالها، مؤتمنا على تجددها رغم تتالي الخيبات والهزائم والنكبات. هذه الصلة الوثيقة بتاريخ فلسطين الحديث والمعاصر هي التي أردنا أن نسبر أغوارها ونتبين بعض أسرارها من خلال دراستنا لبعض روايات إبراهيم نصر الله من الملهى الفلسطينية. في ضوء هذا كله استعنا في هذا العمل بجملة من الاختبارات المنهجية، وإن بدرجات متفاوتة، فقد يعني سعينا من جهة إلى توظيف بعض معطيات المنهج التاريخي، وكنا على وعي بالوشائج التي تشد كتابة نصر الله إلى مسار الأدب الفلسطيني من جهة، وإلى التاريخ الفلسطيني والعربي من جهة أخرى.
1: كان هذا الدكتور سالم بن سعيد الكندي متحدثا عن كتابه الزمن بين التاريخ والمتخيل في الملهاة الفلسطينية لإبراهيم نصر الله. ونستمع الآن إلى الدكتور سلطان البيماني.
7: بالنسبة للكتاب هذا عنوانه التراث الثقافي أداة القوى الناعمة، سلطنة عمان نموذجا. بالنسبة لخلفية الكتاب فهو نتاج جزء من دراسة الدكتوراه وبحوث وأوراق عمل شاركت بها في أكثر من 12 مؤتمر دولي خارج السلطنة، طبعا في خلال 4 أو 3 سنوات الماضية. الكتاب بالنسبة لهذا الكتاب الذي تم إصداره حاليا فهو يحتوي ويقع في 279 صفحة موزعة على 7 فصول تتناول التراث الثقافي والقوى الناعمة والسياحة والدبلوماسية الثقافية. هناك نفس الشيء دراسة حالة سلطنة عمان بشكل تحليلي. والسؤال هنا كيف يمكن لتراثنا أن يعزز مكانة عمان وجاذبيتها في العالم؟ ولتبسيط الفكرة فإن القوى الناعمة كمصطلح أو مفهوم هي القدرة على التأثير من خلال الجاذبية وكسب الثقة والتقدير. طبعا مقابل القوة الناعمة هي القوة الصلبة التي تكون مثل القوة العسكرية وغيرها. مصادر القوة الناعمة هي 3: الثقافة والقيم والسياسة الخارجية للدولة. هنا أنا ركزت على الثقافة. في الواقع عمان تمتلك مقومات غنية في هذا الجانب، من تاريخها البحري وروابطها الحضارية ومواقعها التاريخية وفنونها وغيرها. ولو أخذنا أمثلة نجد أن مشروع مثل دار الأوبرا السلطانية مسقط وسفينة شباب عمان الثانية وما تقدمانه من فرص لتعريف الآخرين بعمان وثقافتها. هناك طبعا العديد من الأمثلة والمبادرات والمشاريع مثل كراسة السلطان قابوس في الخارج، وكذلك قائمة التراث الثقافي وغيرها من المبادرات التي تهتم بالسياحة الثقافية مثلا في عمان. هنا أصل إلى فكرة أساسية في الكتاب. نحن اعتدنا الاستثمار في التراث في قطاعات مثل الثقافة والاقتصاد والسياحة والتعليم، لكن هناك مجال يحتاج إلى اهتمام أكبر وهي القوى الناعمة التي ممكن نقول أن وزارة الخارجية تهتم فيه كثير، أي أن يمكن كيف يمتد أثر التراث من عمان إلى الخارج ليعزز صورة الدولة وسمعتها ويجذب الآخرين إلى زيارتها والتعلم فيها والاستثمار والتعاون معها. بمعنى أن امتلاك التراث الغني يحتاج إلى حسن تقديم والتعريف به مع الحفاظ على أصالته.
1: كان هذا الدكتور سلطان البيماني متحدثا عن كتابه التراث الثقافي أداة للقوة الناعمة سلطنة عمان نموذجا، وهو ضمن مجموعة من الإصدارات قدمتها الجمعية العمانية للكتاب، وذلك ضمن مشروعها السنوي للنشر. ونواصل الحديث مع ضيفنا في الاستوديو المهندس سعيد بن محمد السقلاوي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء. مهندس سعيد، كيف ترى مستقبل مشروع الإصدارات التي تصدرها الجمعية العمانية للكتاب والأدباء؟
4: والله أراه بنظرة تفاؤلية، وأرى أن يعني الإقبال والإقدام على المشاركة كثير ويستمر، والنوعية تزداد جودة، وأمل في الكتاب الجدد والقادمين أنهم يعني يستفيدوا من خدمات الجمعية. الجمعية ما وجدت إلا لتقدم خدمات للكاتب وللمشهد الثقافي وللثقافة في عمان، ولذلك هي يعني تتوسع في مشاريعها، لأن الجمعية هي من أهدافها المساعدة على تطوير العمل الثقافي، وبالتالي تقود هذا الحراك من أجل أن تتسع المساحة الثقافية في كل الشرائح في المجتمع العماني.
1: في الختام نشكرك المهندس سعيد بن محمد السقلاوي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، وقد سعدنا بالحديث عن إصدارات الجمعية العمانية الحديثة والتي دشنت يوم الثلاثاء الأول من شهر سبتمبر لعام 2026، ونجدد التهنئة لكم بها ونتمنى لهذا المشروع كل التوفيق. شكرا لكم.
4: شكرا لكم جزيلا، وشكرا لبرنامج المشهد الثقافي الذي دائما يواكب حراك الجمعية ويسلط الضوء عليه، وهذا دليل على حرص القائمين على هذا البرنامج بإظهار نشاطات الجمعية وأدوارها. شكرا لكم جزيلا، وشكرا لإذاعة سلطنة عمان.
1: شكرا لك.

بهذا أعزائي تنتهي حلقة المشهد الثقافي لهذا الأسبوع، وقد خصصناها للإصدارات الحديثة التي دشنتها الجمعية العمانية للكتاب والأدباء. وإلى أن نلتقي بكم مجددا في فعاليات ومناشط جديدة قادمة، تقبلوا تحياتي فريق البرنامج. كان معكم في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، وفي التقديم هلال البادي، وهذه تحيات المخرجة أمينة بنت ناصر العامري. دمتم بود.

0: الطقطوقة.
1: إنها القصيدة التي تصاغ في ميزان كبير بسيط، وقد ظهرت في أوائل القرن العشرين.
0: لم تدعني أكمل يا أستاذ صالح كلامي، فأنا كنت أرغب في إعطاء الطقطوقة قيمتها الفعلية، ذلك أن معظم الناس يعتقدون أن كلمة طقطوقة تعني الأغنية الرديئة الخفيفة، وأنها لا تتصف بقيمة فنية.
1: تريدين الحق يا ضحى، إن هذا المعنى ارتهن بهذا النوع من الأغنية في بدء ظهورها أوائل القرن العشرين، لكنها تطورت فبلغت أعلى مراتبها مع أغنيات خالدات مثل كليوباترا لمحمد عبد الوهاب، وأنا في انتظارك لأم كلثوم من ألحان زكريا أحمد.
0: وهل برأيك مثل هذه الروائع الفنية يجدر أن نسميها طقطيق؟
1: وليه يا بنفسج لرياض الصنباطي، ومدام تحب بتنكر ليه لمحمد القصبجي.
0: ولكن ما الذي يجمع كليوباترا وأنا في انتظارك وغيرها من الأغاني حتى تسمى جميعا باسم واحد طقطوقة؟
1: سنتكلم نزولا عند رغبتك عن الطقطوقة بالتفصيل، ولكن بعد سماع مقاطع من إحداها.

0: هذا النوع من الأغنيات العربية يحتوي على عنصر بنيوي لازم لا بد منه حتى تسمى الأغنية طقطوقة، وهو المذهب الذي يتكرر بعد كل غصن أي كوبلي من أغصان الأغنية.
1: إذن هل وصلت الرسالة عزيزي المستمع؟ كل أغنية يكرر فيها المذهب تسمى طقطوقة، والطقطوقة ليست بأغنية رديئة.
0: أحسنت يا ضحى، لكن العامة أخذت دون معرفة بالتعريف العلمي لمصطلح الطقطوقة تطلق هذا المصطلح على كل أغنية رديئة. أما الموسيقي الذي اشتهر بالطقطوقة فكان يدعى محمد علي لعبة كما ذكر المؤرخون الموسيقيون في مصر.
1: من يصدق أن أغنية أم كلثوم مثلاً والتي لحنها رياض السنباطي هي طقطوقة؟
0: تقصدين أغنية على بلدي المحبوب؟
1: أجل، وهي طقطوقة مؤثرة جداً.

0: والأغنية الشهيرة جدا للموسيقار محمد عبد الوهاب مين عزبك بتخلص مني هي أيضا
1: طقطوقة.
0: وإمتى الزمان لعبد الوهاب
1: طقطوقة،
0: وقد تابع زكريا أحمد تطوير شكل الطقطوقة فغنت له أم كلثوم في فيلم سلامة عام 1944 أغنية
2: قولي ولا تخبيش يا زين إيش تقولي لعلي العين.

0: واللي يوافي للمحبوب بيوم الوعد عليهش ذنوب
1: يوافي الوعد.

0: سامح الكلام إلك يا جارة.
1: حضرتك بتكلمني؟
0: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
2: بناجي طيب

0: تعرفي ديكلاراسيون الغرام هيدي إلك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهم شيء، انا فهمان.
1: ايه فهمان
0: فهمان انا.

0: أما طقطوقة أنا قلبي دليلي التي غنتها ليلى مراد أيضا في فيلم أنا قلبي دليلي عام 1947، فكانت من لحن القصبجي أيضا، وقد جعل اللحن في كل غصن يتطور تطورا غنيا جدا بالنغم والإيقاعات.
1: بل أرى أنه قد جعل من كل غصن لوحة موسيقية في حد ذاتها، يضفي عليها التوزيع وتعدد الأصوات نبلا ومستوى.

0: من منا لم يحفظ الأغنية الوطنية الأرض بتتكلم عربي التي صاغها سيد مكاوي؟
1: لا تقل إنها أيضا
0: إنها طقطوقة. الأرض

0: لنعد إلى كليوباترا رائعة عبد الوهاب.
1: لقد بلغت الطقطوقة ذروة مراحل تطورها في أغنية عبد الوهاب الخالدة كليوباترا عام 1944، وقد جمع فيها الموسيقار العربي خلاصة تطوير القصيدة والمونولوج والموال والطقطوقة.
0: ولما صنفت هذه الملحمة الغنائية بالطقطوقة؟
1: لأن أغصانها الثلاثة تنتهي بمذهب هو: يا حبيبي هذه ليلة حبي، آه لو شاركتني أفراح قلبي.
0: وما هي الأغصان الثلاثة؟
1: إنها تلك التي تبدأ بقوله: كليوباترا أي حلم من لياليك الحسان، وليلنا خمر وأشواق تغني حولنا،
0: ويا ضفاف النيل بالله ويا خضر الروابي. ما بك قد صمت يا أستاذ صالح؟ بالله عليك أنت أيضا، قل لي، هل تصدق أن هذه القصيدة المغنات هي طقطوقة؟
1: بل إنها كذلك يا ضحى، وقد وصلت الطقطوقة في هذه الأغنية إلى أعلى مستويات أدركتها في رحلة التطوير هذه.

făcut.

0: أتعرفين يا ضحى؟
1: ماذا؟
0: بعد أن بدأت مراحل تطوير الطقطوقة في أشكالها المختلفة بأغنية لأم كلثوم لحنها الشيخ زكريا أحمد، فلا بد من القول إن كثيرا من أغنيات أم كلثوم المسرحية كانت من نوع الطقطوقة المتطورة.
1: أكاد لا أصدق ما أسمعه. هل تريدني مثلا أن أقول إن أغنية حسيبك للزمن؟
0: وقلبي معاك وشمس الأصيل وعودت عيني وإنت عمري وفكروني هي تقاطيق متطورة. ويبقى أن نقول للمستمعين إن أجمل ما غنت أم كلثوم على المسرح من نوع الطقطوقة لحن زكريا أحمد أنا في انتظارك من شعر بيرم التونسي.

0: وكما في مصر كذلك في لبنان، فقد نسج الموسيقيون اللبنانيون في النصف الثاني من القرن العشرين على الخصوص على منوال الطقطوقة.
1: أعرف ذلك، بل أصدق ذلك.
0: وماذا تعرفين منها؟
1: علومة اللومة لوديها الصافي، ويا ساحر العينين للأخوين رحباني، ويا جارح قلبي لسامي الصيداوي، وغيرها من الطقاطيق.
0: زمان يا نغم،

زمان يا نغم، أداء محمد إبراهيم، إيمان بيطار، إعداد رجاء ميقاتي، إخراج سليم الشمع.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه في الظل، وجوه في الظل. في زوايا الحياة بعيداً عن الأضواء، هناك وجوه لا يعرفها الكثيرون، لكن أثرها يملأ المكان. نكشف حكاياتهم لنضيء مسيرتهم ونلهم الآخرين بروح العطاء. وجوه في الظل، عطاء بلا حدود وأثر لا يمحى.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وجوه في الظل. اليوم حديثنا راح يكون إن شاء الله عن الاهتمام بالحيوانات الأليفة، إنقاذها، التعامل معها، العناية بها، من خلال مبادرة تبنتها ضيفتنا وأيضا شاركت المجتمع، والمجتمع كذلك أيضا شارك معها في هذه المهمة الإنسانية. مبادرة نوعية جديدة تكون معنا في حلقة من برنامجكم وجوه في الظل، ونستضيف فيها الأستاذة نوال بنت سالم اليوسفي، وهي مهتمة بعناية ورعاية وكذلك أيضا إنقاذ الحيوانات الأليفة اللي منها القطط وكذلك الكلاب أجلكم الله. لها مشوارها الخاص اللي راح نتعرف عن تفاصيله، وكذلك أيضا صادفت قصص إنسانية كثيرة، إما بإنقاذ هذه الحيوانات الأليفة وحتى أيضا مع من يرعى أو يهتم بهذه الحيوانات.

0: أرحب فيك أستاذة نوال في هذه الحلقة. خبرينا بداية عن يعني كيف بدأ المشوار معك في الاهتمام بالحيوانات الأليفة وسر هذا الاهتمام خاصة مع القطط بالتحديد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً أول شيء تشرفت باستضافتكم لي. في البداية أنا أول شيء عندي إيمان بأن الرحمة ما تتجزأ طبعاً، وهي طريقتنا للتعامل مع الحيوانات هذه تعكس إنسانيتنا. أنا اهتمامي بالحيوانات هو ما كان مجرد يعني هواية، أنا اهتمامي فيهم هذا يعني شعور بالمسؤولية. طبعاً أنا مربية قطط من 5 سنوات، أهتم بإطعام القطط. أنا عندي قطط في البيت وعندي قطط إنقاذ، ونفس الشيء أهتم بإطعام القطط اللي موجودة خارج البيت في المنتزهات وإطعام الكلاب.
0: إيش نقصد بقطط الإنقاذ؟ إيش لما ذكرتي قطط الإنقاذ إيش تقصدي بها أستاذة نوال؟
1: قطط الإنقاذ أنا مثلاً أمر مكان أشوف قط صغير مثلاً مرمي في مكان، أو مثلاً مريض، أو سواء صغير أو كبير، أي قط مثلا في الشارع موجود سواء عند المنتزهات أو أي مكان أنا أمر فيه، أنا ما أتخلى عن هذا. يعني أنا أؤمن بأن رب العالمين رسلني له. وفي بعد نفس الشيء في عندي، طبعا أنا منضمة إلى 9 جروبات اللي هي
0: مهتمة.
1: 9 جروبات تخص الحيوانات. طبعا بعضها التبني وبعضها للإنقاذ وبعضها يعني مثلا الاستفسارات وكذا.
0: نعم.
1: أي قط مثلا أنا أشوف ناس تعرضه مثلا محتاج إنقاذ، أنا أخذه من عندهم وأروح أودي البيطري طبعا وعالقه على حسابي.
0: نعم، بما أنك تعلقين على حسابك الخاص هذا بشكل مجاني الاهتمام يكون، يعني خاصة القطط اللي تنتشر مثلا معنا في الأحياء، أو حتى أيضا الكلاب اللي مثلا هي يعني ما تكون ملك لشخص معين.
1: نعم.
0: إيش الدوافع اللي تخليك أستاذنا لأنك يعني تهتمي بهذا الشكل وتسوي كل هذه الأشياء، تروح إلى عيادة متخصصة بالقطط أو حتى أيضا الأماكن اللي تكون فيها المنتجات اللي تقدر تساعدهم إذا كان مثلا مصاب بحاجة معينة، أو حتى أنك تشتري الأكل الخاص بهم، تهتمين بهم بشكل عام؟ أريد أعرف يعني إيش الدوافع اللي تخليك تسوين كل هذا الشيء.
1: أول شيء طبعا هو يكون دافع إنساني قبل كل شيء. هالحيوانات تتألم بس ما تقدر تتكلم، يعني ما لها صوت، يمكن تسمعها أحيانا تماوي بس أغلبها لما تكون مريضة أنا أشوفها يعني مثلا في حالة يعني تجلس كذا، مثلا إحنا نسميها جلسة الأرنب، هذا أنا أعرفه على طول أنه هو مريض، فعلى طول ما أتردد يعني ولا أفكر بالمادة أساسا من وين. أنا أؤمن بأن رب العالمين يسخر لي إياه من وين ما يكون، يعني أخذه وبدون ما أهتم يعني من وين أجيب له سواء عندي أو ما عندي، لا أنا أهم شيء إن أنا أشوفه هذا بخير ومتعافي.
0: بس اللي سمعنا الحين بيقول إن إحنا كلنا نقدر نقدم المساعدة للقطط، يعني أو نقدم لها مثلا طعام بشكل المساعدة إذا كان مثلا حاجتهم إلى عيادة بيطرية نأخذهم للعيادة البيطرية. بس أنت إيش اللي يميزك عن بقية الناس؟ هل فقط الاهتمام أن والله أنا أعالجه بعدين أرجع مكانه، ولا أنا أهتم فيه كامل إلى أنا أحصل مثلا الناس تتبناهم أو شيء؟
1: لا طبعا أنا أخذه أعالقه ويظل معي في البيت. في حال أنه مثلا عرضت حالته بغيت أدور لناس مثلا تتبنى، أو شفت ناس تسأل عن مثلا قطط للتبني، أعرض عليهم أن هذا القط كان إنقاذ واللي حاب يتبناه عندي شروط، مثلا تهتم فيه، ما ترمي في الشارع، تطعمه بشكل صحي، ما تتخلى عنه في يوم، يعني ما مجرد مثلا تاخذه يوم على اساس انه مثلا يتسلوا فيه الاطفال، لا انا ضد هالفكره. يعني
0: استاذ نوال، يعني في هذه المبادره اللي تبنيتيها انت بشكل شخصي وما زلت مستمره فيها، طبعا اكيد مرت عليك كثير من القصص اللي ما تنسينها سواء مع القطط او حتى الكلاب اللي اهتميتي فيهم سواء من الاحياء السكنيه او حتى وصلت لك عن طريق حد.
1: طبعاً
0: خبرينا كذا قصة ما تنسينها أبداً.
1: قصة ما أنساها أبداً. أنا عندي كلاب تقريباً عددهم 3 صغار، كنت أهتم فيهم من البداية. من المواقف الصعبة اللي واجهتها ولليوم أنا ما أنسى الموقف هذا. هذولا طبعاً الكلاب من يوم هم صغار أنا أروح أطعمهم، في يوم أروح مكان يعني بعيد عن السكنات على أساس أن الناس ما تتأذى وتقول ليش أن تطعميهم قدام بيوتنا، في ناس ما ترضى يعني طبعا. فأنا أروح منطقة هم خلاص حافظين هرن السيارة، ما أبدل السيارة طبعا، أضرب الهرن ويجوا يركضوا عندي. ففي يوم رايحة طبعا أنا أروح وقت الليل على الساعة 10:30-11 كذا، في يوم رايحة ما لهم حس يعني، أضرب هرن مرتين ثلاثة ما حد جاني، جاني واحد بس، حطيت للأكل وأسأله وين البقية، يشوف علي وما راضي يأكل. فاضطريت أن أنا أروح أدور في المنطقة هذيك إلا أشوف طبعا واحدة منهم طريحة في الأرض مليانة دم طبعا. ما ترددت أني أخذها أحملها ما شاء الله على وزنها، حملتها يعني ورحت على طول أدور البيطري، أي بيطري فاتح. حصلت في القرم طبعا طواري وأخذتها. للأسف الشديد كان فيها طلق رصاص، 7 طلقات في جسمها و3 طلقات في رأسها.
0: يا إلهي.
1: فعلى طول كان الأطباء قرارهم أن هذه ما تعيش يعني، حتى كانت ما تشل نفسها مشلولة، ما تعيش، إحنا راح نعطيها إبرة اللي هي الرحمة، إبرة الموت الرحيم. أنا عارضت هالشيء، أنا يعني أنت إيش تقدر تقدم لها أسوي، بس أن لا تعطيها الإبرة، تعيش لليوم اللي الله كاتب لها فيه. فهم حاولوا وما قصروا، اجتهدوا فيها، وكانت معجزة بالنسبة لي يعني الحمد لله. يمكن ثاني يوم يبشرون ان هي اساسا قاسة تستجيب يعني العلاج، بس يعني بعده يعني ستيل ما زال يعني في تجمع سوائل في البطن، سوائل سوداء، دماء يعني في بطنها، وكانت تشفط يعني طبعا تشفط السوائل هاي اللي تتجمع. ولكن الحمد لله رب العالمين، يعني أنا كنت أدعي ربي وكنت أتصدق يعني بنية شفائها، أنا ما هاين علي يعني، لأن هذول أنا أشوفهم من يوم هم صغار كأنهم أطفال يعني، ما يؤذوا حد، ما يسووا يعني مثلا، ما شفتهم يعني مثلا في يوم من الأيام أنهم مثلا يركضوا خلف أطفال، أنت ليش تعتدي عليهم يعني، هذه في النهاية روح.
0: استجابة للطبيب البيطري،
1: نعم،
0: وبدأت التعافي، شعورك أنت إيش كان في ذاك الوقت بالتحديد؟
1: أنا أول شيء كنت أحس بالفخر، إن أول شيء ما خليتهم طبعاً
0: أنقذتيها يعني.
1: أي نعم. ثاني شيء يعني أنا بالنسبة لي هي معجزة أصلاً يعني، إن هي تعيش معجزة. 7 طلقات في جسمها و3 في رأسها، هذه 3 كانت عبارة عن شظايا، فهذه هي اللي سببت لها مثلاً نزيف في الجسم، سببت لها شلل في بعض الأماكن، ولكن يعني بالنسبة لي يعني هذا دافع يخليني مثلا أنا أكمل في هالمشوار.
0: هذه قصة يعني مع الكلى، بجل لكم الله مستمعين الكرام،
1: نعم،
0: اللي حصلتيهم. أكيد هناك بعد في قصة أخرى عند القطط.
1: في عند القطط طبعا.
0: طبعا هذه يمكن إحنا نذكر قصة وقصتين فقط، هي قصص كثيرة أعتقد.
1: كثيرة يعني. في بعد بالنسبة للقطط، في يوم رايحة أتمشى صوب الشاطئ، شاطئ العذيبة، وأشوف كتن صغار مرمائين اللي هم قطط صغيرة مرمائين عند الشاطئ، فكنت أريد أخذهم، قالت لي زميلتي لا ما تأخذيهم، يمكن يكون أمهم هنا موجودة وترجع لهم. سبحان الله، أنا في ذيك اليوم ما يروح من بالي، رجعت البيت وأنا أفكر فيهم، حتى أني حلمت يعني، حلمت أن هذول أساسا بدون أم
0: يعني أقوم في تأنيب ضمير يعني.
1: أيوة، ما مرتاحة يعني نفسيا. رحت الصباح، قمت وشليت نفسي الساعة 6 واروح اشوفهم بنفس المكان، بس متوزعين يعني، ما طبعا لو هم عندهم ام راح يكونوا ملمومين في مكان واحد. لا، شفتهم طبعا متوزعين، وكنت ماخذ اساسا احتياط كرتون معي وفوطه، فلميتهم كلهم معي واخذتهم للبيت واهتميت فيهم، عرفت ان هذول اساسا يعني يمكن يكونوا مرمائين من مكان بعيد، مو امهم مو معاهم يعني، فرضعتهم وكبرتهم الحمد لله، وبعضهم عرضتهم التبني وبعضهم موجودين معي في البيت. هذه واحدة من القصص.
0: كنت أريد يعني أسأل عن إيش مستقبلهم بيصير يعني، العرض للتبني طبعا بشكل مجاني.
1: أيوة طبعا.
0: وأيضا حتى الاهتمام بعدها إذا كانوا موجودين لفترات طويلة يكونوا في مكان خاص أنت مهيئت لنا
1: في البيت معك. أي نعم.
0: ممتاز. طيب، هل تمر عليك حالة من كذا يعني أنه والله أنا بس بوقف عن هذا الشيء، أو أن مثلا لأن من شغلة بشكل كبير فيمكن حالة من تأنيب الضمير أن أنا ما اهتميت فيهم، أو ما انتبهت لقطة حصلتها في الطريق مثلا؟
1: ما حصلت معي طبعا. مستحيل أتخلى عنه، أنا حتى لدرجة وصلت.
0: كيف تحفزين نفسك زين؟
1: طبعا نحن في هالمجال، اللي يدخل في هالمجال يتألم كثير، تشوف هاي الأرواح ما لها أحد، أو أنه مثلاً تشوف القروح والآلام مثلاً، أو تشوف مثلاً القطط اللي تصدمها السيارات والكلاب طبعاً. لكن اللي حفزني النتيجة، كل روح ننقذها وكل حيوان يتعافى أنا أكون فخورة فيه طبعاً. ودائما اذكر نفسي ان حتى لو ما انا ما اقدر اغير العالم مثلا كله، انا اقدر اغير عالم مخلوق واحد او كائن واحد طبعا.
0: ممتاز جدا، وميزان حسناتكم ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب.
0: اريد في نهايه هذا اللقاء رساله منك استاذ نوال لكل شخص يحب الاعمال التطوعيه، سواء بالاهتمام بالقطط والحيوانات الاليفه بشكل عام، او حتى ايضا في الاعمال التطوعيه الاخرى.
1: طبعا رسالتي لهم ما تنتظر يعني إمكانيات كبيرة عشان تبدأ. الرحمة ما تحتاج أساسا ميزانية، تحتاج بس قلب رحيم وابدأ، والباقي على الله. لا تتخاذل، يعني لما تشوف أي كائن قدامك مريض اعرف أن هذا رب العالمين رسل لك ورايد لك به شيء يعني. وطبعا عندي طموح أن تكون الناس أكثر وعي وثقافة بالاهتمام بالحيوانات، ما مثلاً ما تأذيها، لا سواء لا كلاب أو قطط، لأن نشوف كثير يعني نواجه صراحة صعوبات في الحياة. يعني مثلاً أطفال ترمي القطط بالحصى، تضربها بالعصا. نتمنى مثلاً من أولياء الأمور قبل كل شيء يعني يكون عندهم ثقافة ويثقفوا أولادهم ويربوهم على الرحمة.
2: وجوه في الظل.
0: شكرا لك استاذ نوال، يعطيكم العافيه.
1: الله يعافيك.
0: شكرا لحضورك معنا في هذه الحلقه.
1: شكرا لك.
0: ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منك كل هذا العمل اللي تسوينه، يكون ان شاء الله في ميزان حسناتكم. شكرا لكم استاذ نوال.
1: شكرا لك.
0: شكرا للاستاذ نوال بنت سالم اليوسفي، مهتمه بعنايه ورعايه وكذلك ايضا انقاذ الحيوانات الاليفه مثل القطط والكلاب. وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام لنهاية هذه الحلقة، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من وجوه في الظل. إلى اللقاء.
2: وجوه في الظل. وجوه في الظل. مع تحيات خالد البداعي والمخرج علي العجمي.